0: الكلمة للجنة التحكيم.
1: الكلمة للجنة التحكيم, والبداية مع الدكتور خميس الورتاني, تفضل لك الكلمة.
2: شكرا مجددا في دفعك. هذا النص هو نص المشهد الواحد والجملة الواحدة نحويا ودلاليا, ومن هنا هذا القصر النسبي لنفس القصيدة أو لنفس النص هو 31 سطر, وهذه الأسطر مبنية على بلاغة الفراغ وليس بلاغة الامتلاء. النص عميقا, هو مشهد واحد. هذا المشهد يحدث وأنت وحيد ما يفيد عن التفسير. هذه الفكرة أو الإقرار أو الإخبار قد يحصل أو قد تحصل لأي واحد منا, وقد يقوله أي واحد منا, ونحن إذ نقوله لا نضحي بقولنا هذا شعراء. لكن مجيدة حمدي حاولت أن تقول أو أن تحول هذا الإقرار من مقام نثري فكري بارد إلى مقام شعري شعوري يتدفق انفعالاته, بما أسبغته على الخطاب من خصائص بها ضمر التقرير النثري لفائدة الشعر التخيلي. ولا سبيل إلى ذلك, وهذا يعد من الكليات في النقد, ولا سبيل لذلك إلى تحويل النثري إلى شعري والتقرير التخيلي إلا عبر الصورة والإيقاع. في مستوى الصورة في هذا النص نادرة هي الأسطر والجمل التي لا تحتوي أو لا تبنى على صورة. نجد هذا الأمر في السطر الثالث, نجد خطابا خلوا من الصورة يحدث ما لا تفسير له. نجد كذلك في الصفحة في السطر 31 لكن بنسخة التقيتها الآن. هذا الكلام هو كلام خلو من أي مجال, ولكن على امتداء 29 سطر, على مدى 29 سطر 29 سطر, فإن المهيمن هو أن الشاعرة سعت جهدها أن تبنيها على نحو تخيلي وأن تصبغ أو أن تخلق الصورة في فن هذه الأصل. الصورة الأصل أو المطلق هي الحياة التي نعيش. الحياة التي نعيش هي سجن أو موت روحي, لذلك فهذه الحياة لا تزيد عن كونها إقامة بين جدران اليوم, والإقامة هي فاقدة لأي معنى. تقول هي منطفئا كشمعة نسيها الليل, تفني نفسها ولا ينتبه إليها أحد, حتى كأنها لا توجد أصلا. تقول كأننا موتى لم نخبر, أو هكذا تصور. الصورة المتولدة عنها نقيدة الأولى هي انبجاس فجئي للأمل والمعنى يصارع الشعور السابق ويصرعه إذ يصارعه, لأنه نصية احتل هذا الشعور المضاد الحيز الأكبر من فضاء النص, وكان قادحا للمخيلة على إعادة اكتشاف ذاتها واكتشاف العالم. وفي تقديري أن الشاعرة قد صاغت هذا الانطباع النقيض صياغة أولى تقريرية ذهنية يحدث ما لا تفسير لها. سطر ذلك, ولكن بقية النص يعني 28 سطرا كانت محاولة لتصريف هذا الذهن التقريري تصريفا تخيليا, فنكاد لا نجد تركيبا أو إخبارا فرعيا إلا وكان المجاز الإطارة. وقد عمدت الشاعرة فيه, يعني شاعرة مجيد الحمدي, إلى تقنية واحدة مركزية هي التشبيه, ومن هنا كثرة التركيب التي اعتبرت كأن نجد السطر الرابع, سطر الخامس, السادس, السبت, 23 نخلي, أو الكاف سطر 12, سطر 20, أو فعل التشبيه الذي توارد في نهاية القصيدة. والتشبيه قياس بين أمرين متباعدين بينهما قاسم مشترك.

0: والمشترك قابل للإدراك الفوري في شروطه في القضي. ومجيد حمدي وضفته عن المنوال القضي فهو توضيح وتقريب للمعنى. ولعل الشاعرة استنكفت عن التشبيهات البعيدة التي قد تعطل عملية تلقي النص وفهمه وتذوقه بوعي من يرى أن الجميل لا يكمن في التعمية والتوعير وتهديد المعنى بالاحتشام. هذا المأتل الأولاني، المأتل الأول لشعرية هذا النص الذي نقدر أنها موجودة. المأتل الثاني لشعرية النص هو الإيقاع. في قصيدة النثر وهذا معلوم بالبداهة تنعدم الإيقاعات المتولدة عن كل ما هو عروضي عن كل ما هو جماعي اجتماعي موروث. فيحرم الشاعر نفسه اختياريا من هذا المأتأ الثري من الانتظامات. ولكن النص الشعري مثل الطبيعة، الطبيعة تفزع من الفراغ المادي وكذلك النص الشعري يفزع من الفراغ الإيقاعي. إذا قصيدة النثر تحاول أن تعوض ما خسرته من جوانب عروضية بالاشتغال على إيقاعات. الإيقاعات هي المكونات الإيقاعية الدنيا الشغالة في النص في المسرح الفرنسي ريتال. إذا تحاول أن تعوض ما خسرته من إيقاعات عالم بالاشتغال على إيقاعات أخرى موجودة منذ القدم لكنها لم تكن شغالة على النحو الذي يشغلها به كاتب قصيدة النثر. ولعل أهم الإيقاعات الشغالة في نص مجيد الحمدي هو إيقاع التقطيع أو التوازي. نقصد بالتقطيع التوازي هو إعادة بنى تركيبية مع اختلاف المحمولات الدلالية. فإذا نصها إجمالا عبارة عن عدد محدود من التراكيب صرفتها الشاعر على أنحاء مختلفة خلقت الشعور بالانتظام الذي يتحكم في الخطاب.
1: واضح.
0: يعني الأشكال عديدة. المهم ما أنت أعلم أني أطلب على شيء. نص فيه جهد وفيه جمال وفيه بلاغة ضديدة للبلاغة التقليدية التي تركب المجازات والاستعارات حتى المجانية حتى تؤني من شأن شعرية كما تقول. هذه بلاغة اليوم وبلاغة المباشر. أشكر عليك.
1: شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. نحن إذن أمام نص نثري للشاعرة مجيدة محمدي بعنوان النور الذي يسري في قلبك فجأة، وورد العنوان أيضا جملة اسمية وتدل على أن هذا النور ذكرنا بنور قذفه الله في صدري، وهذا يعني ما يحمل جزءا أو إطلالة صوفية
1: للإمام الغزالي.
2: وهذا النص فيه الكثير من الوصف والسردية في آن معا. وأنت تجلس بين جدران يومك هي تحدثك عن هذا اليوم وتعطيك أيضا المتناقضات بين الذي كان موجودا وبين ما حدث بعد مجيء هذا النور. إذن مجيء النور فجأة يفترض أن يكون ما قبل النور ظلمة، ولكنها أكدتها أيضا في هذا النص وهي تقول منطفئا كشمعة، وكأن أيضا هذا الضوء الذي أتى إذن فجأة هو تسرب من ثقب في الجدار، إذن هو أيضا أخذ عنا الغبار إلى غير ذلك. هذا النور إذن مر إلى هذا الكهف المظلم والذي يدل على أن حالة الشاعرة هي حالة ظلمة وحالة ألم وحالة وجع وحالة غربة، وهذا النور إذن أخرجها من حالة إلى حالة من هذا السجن الذي كانت تجلس فيه بين جدران اليوم، بمعنى أن اليوم يشابه الأمس وهكذا. إذن هو أخرجها من روتينية اليوم وأخرجها من ظلمة الحياة التي تعيشها، فتقول شرارة تنفجر في العتمة. إذن تكرار لهذا النور، يتكرر النور في الجمل ولكن على صيغ وألفاظ مختلفة. أيضا الشاعرة في هذا النص اعتمدت التكرار، وهذا التكرار ورد مثلا في التشبيه، خاصة حين تقول كأن ضوءا، كأن روحا، كأن سماء، فاعتمدت على حرف التشبيه الكاف، وأيضا موصولا بحرف التوكيد. وفي هذا التشبيه أيضا ورد حين تقول تشبه، إذن التشبيه ورد بأدوات التشبيه وبألفاظ التشبيه. في نهاية المطاف، رغم أن هذا النص وردت كلماته بسيطة تنسل هكذا منسابة، بلا لا أقول بلا استعارات، بلا استعارات كبيرة، يعني بلا استعارات ملغزة أو لم تذهب إلى العتمة في المعنى، وإن ولا إلى الإغماض، بمعنى أن هذا النص مفتوح بنافذة تطل أيضا على الضوء، فجاء هذا النور أيضا حمالا للمعنى العميق على بساطة الجمل. عموما نص فيه الكثير من الشعرية، والبناء كان يعني سلسا والجمل بسيطة، ولكن في نهاية المطاف النص جيد. تحية لي إذن ماجدة محمدي على هذا النص الذي ورد كما قلت في جمل بسيطة، ولكن هذه الجمل البسيطة كانت بها شعرية هامة. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر منضية، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، وشكرا للشاعرة سلوى الرابحي. لا أختلف معهما تقريبا، ويعني أتفق مع ما جاء في مداخلتيهما من ملاحظات حول شريط هذا النص النثري، ويعني هذه الخصوصية في تشكيل الصورة الشعرية بطريقة بسيطة نافذة إلى القلب نجحت فيه مجيدة محمدي، يعني تقريبا اتفقنا على ذلك، ونجحت أيضا في إيجاد هذه الوصفة، هذه التركيبة، هذه الكيمياء في المعجم الذي يعني أو العوالم التي اشتغلت عليها، وكانت وفية لأسلوبها وطريقتها، هذه البساطة، الرقة، الهدوء، يعني حتى الصور الشعرية جميلة ملفتة طريفة ولكن هادئة، ليست تلك الصور التي ربما تصدم أو يعني تجعلك ربما ترتبك أمام غموضها أو انغلاقها على ذاتها إلى درجة الإبهام. لا، هي بسيطة ويعني قادر أن القارئ ينفذ إليها بسلاسة. أبقى الحق عندي بعض الملاحظات الإضافية. ما أعجبني أيضا في هذا النص، يعني إضافة إلى كل ما قيل، أن النصوص النثرية وقصائد النثر في العادة، مش قاعدة ولكن في معظم النصوص التي نقرأها وخاصة فيما يكتب اليوم، هي عادة تدور حول الذات. يعني احنا حتى كنا عارفون عادة قصيدة النثر تنطلق من الذات حتى تحدد موقعها في العالم وحتى تبرز زاوية نظر الكاتب للأشياء وفلسفة الشاعر والالتقاط للأشياء من زاوية نظره الخاصة، فتطغى عادة أو يطغى ضمير المتكلم المفرد في النص. هذا النص من بين النصوص القليلة اللي تشتغل أو تلعب لعبة أخرى، تشتغل على الذات لكن لي مش اشتغال مباشر، لأنه استعمال ضمير المخاطب على ما هو مقنع في هذا النص ومتناسق ومنسجم مع توجهه ومع خطه الناظم، لأنه يكشف أيضا أنه هذه الذات المخاطبة في النهاية هي ذات المتكلم، ولكنه يعني يتحدث عن ذات أخرى تشبه، وهذا ما فضحته الشاعرة في قفلة نصها، وهذا محمود في بالنسبة إلي. أبقى ونحن نتحدث على القفلة أرى أنه هذا النص جاء يصف حالة، هنا أشارت الشاعرة سلوى الرابحي إلى القولة متاع الإمام الغزالي بالضبط،
1: نور قذفه الله في صدرنا
3: بالضبط. كذلك أنا أتذكرني برواية ليلة النار لشميت على ما أذكر، يعني هذه الحالة الخاطفة، ذلك النور الذي يسري في قلبك فجأة، وقد فضحت الشاعرة على غير عادة قصيدة النثر مضمون نصها وغايات نصها غايات نصها منذ العنوان. فلهنا عندي ربما تحفظ على العنوان، فاضح ياسر مكشوف جدا ولا يترك للقارئ اللذة الاكتشاف في النص ماذا يريد أن يقول. كذلك الإشكال في النص ما أراه إشكالا، يعني ما أراه ربما نقصا في الاشتغال على النص، أنه النص بقى يوصف الحالة التي ستصيبك، هذه الحالة كيف ستكون، ثم ماذا؟ لا نجد شيئا. ربما تدعي، خليني نحط بين ظفرين هناك نختار كلمات شوية هكا قوية، تدعي الكاتبة وحاولت أن تدعي أنها تبني النص على قفلة متماسكة، قفلة صادمة، هذا ما ربما ما ادعته أو ما ظنته، تشبهك لكن بنسخة التقيتها الآن. أنا الحق ما أقنعتنيش، كنت أفضل أن القفلة تكون فيها اشتغال أكثر حتى نصل بكل تلك الصور الجميلة وبكل تلك الشعرية البسيطة عالية الرقة إلى قفلة مدهشة بنفس تلك الروح البسيطة، ولكن أيضا مفروض أنه تخليني نفهم أنه هذا النص مبني بشكل متماسك على كل. هذه وجهة نظري، لكن في العموم أشكر الشاعر مجيد محمدي، هذا اجتهاد جيد جدا، النص محترم جدا وينبئ بشاعرة متمكنة من كتابة قصيدة النثر.
1: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بنضية. إذن كنا بصدد تحكيم قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي النور الذي يسري في قلبك فجأة للقصيدة بقية، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، المسابقة الدولية للكتابة الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم القائمة. قائمة شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من المسابقة. منذ قليل استمعنا إلى قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي، استمعنا أيضا إلى تحكيم لجنة التحكيم أراءهم في هذه القصيدة. الآن مع القصيدة الثانية للشاعر جلال روينة، وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير.
1: فارس الكلمة.
2: جلال بن روينة شاعر أصيل مدينة تعقيرب من ولاية صفاقس. أود أن أتقدم بجزيل الشكر ووفر الامتنان والتقدير لبرنامج فارس الكلمة ولإذاعة المنستير، هذا المنبر الذي يحتفي بالحرف ويعلي من شأن الكلمة الراقية. أرجو من القلب أن تنال قصيدتي إعجابكم لأسير إلى المرحلة القادمة بإذن الله. طقوس الوجع الأخير. لأن حبك رغم الجمر غرس يدي، عاد اللهيب إلى قلبي ولم يعد، عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاح بالكمد، ولم يعد ربما أو عاد معتكفا يخشى على شطحة الصوفي من جسدي، على بحاري أن تجتاح مرفأها سفائن الخوف والإحباط والبرد، يخاف من حجب الرؤيا إذا كشفت عما يخطط لو خطين للحسد، يخاف جدا على طفل الجنوب به، على جحيم شمال دار في خلدي، على خدوش فرات من صدى لغتي ودمعة النيل حتى مطلع الزبد. فتشت عني فكانت أم مشكلتي أن عاش قلبي بلا سقف ولا عمد، أو أن درب حبيبي لا رغيف له، أو ربما صغت عين الحب بالرمد. لو سال دمع محب ما شغلت به كأنني أم موسى في هوى الولد. كم كان قلبي ملاذ المحتمين به، وها هو اليوم يشكو قلة السند. أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما، والنطفة الأم والحواء معتقدي، سفينة من يد الطوفان أغرقها، أنا ابن نوحك لم أولد ولم ألد، والماء ينخر صلصالا ألوذ به، فكيف بنتي وأحداقي بلا بلدي. لولا الهوى، لولا الهوى ما استمدت منك ذاكرتي مشط العجوز وما ألقى به مددي، ولا تكور عرش الحب في دمنا، ولا سر الشوق بين الضلع والكبد. يا برزخ الجرح، يا أحلى من ارتسمت دفئا مع الروح مذ أطعمتها عضدي، نحو المجاز يشق القلب منطقه ليغرس الكون في خديك فاقتصدي، نحو المجاز يشق القلب منطقه ليشعل الكون في خديك فاقتصدي، لي في سمائك شمس لا أشتتها، لي في جنونك ما يرقى إلى السهد، وذي شفاهك نبراس لأوردة يهدهد الصبح من عيني إلى الرشد. سل المسافة عن ضوء تصفحنا كأننا وهبوط الروح في سعودي. سل الهوامش عنها عن طلاسمها بوح الهوامش في أحضانه عددي. واليوم لم يبق لي إلاك يا وجعي وطيف حلم إلى الوجدان لم يفدي وبضع قلبي. رؤى للحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبدي. يحك سرا بأظفار وقد صدئت أي الفريقين محروم من الجلد.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه هي قصيدة الشاعر جلال بن روينة وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير. الكلمة الآن للجنة التحكيم والبداية مع الشاعرة سلوى الربحي، تفضلي لك الكلمة.
3: إذن نعود إليكم والعود مع جلال بن روينة في نص عمودي على بحر البسيط يحمل عنوان طقوس الوجع الأخير. وهذا النص نص فيه الكثير من الألم، الألم والحب. وهذا النص فيه حيرة وألم، وفيه قلب بلا سقف ولا عمد، وأيضا شاعر بلا سند. هذا النص جعل من الشاعر ومن قلب الشاعر عار تماما، عار من السند، عار من حب الآخر، عار من الفرحة، عار من هذا اللهيب الذي عاد ولم يعد. إذن أيضا الحيرة تتجلى في الكلمات، وحين يكرر ولم يعد ثم يقول في البيت الثالث ولم يعد ربما أو عاد معتكفا، فهنا النص أيضا فيه هذه الحيرة بين العودة ولا عودة، والحيرة عن حيرة الذات التي لم تجد ذاتها. يقول فتشت عني، إذن هو أيضا لم يجد ذاته. النص أيضا فيه الكثير من الأماكن، هذه الأماكن التي يتحدث عنها، يتحدث عن الشمال ويتحدث عن الجنوب، وهو ما يصبغ النص بواقعية إن كان الشاعر ابن الجنوب. وطبعا أيضا نجد فيه الأماكن أيضا مثل الفرات، وحين يحدثنا عن خدوش الفرات يذكرنا أيضا بنصوص أخرى إحالة على خدوش الماء، وهذه وتكسر الماء وجرح على الماء. إذن هناك أيضا هذا التماهي مع نصوص أخرى لشعراء آخرين. كما إن النص فيه رمزية، هذه الرمزية أسطورية ودينية في آن معا، حين يحدثنا عن الطوفان وهو ابن الطوفان، فيذكرنا هذا الطوفان الذي ورد طبعا في النصوص الدينية المقدسة في التوراة وفي القرآن، وأيضا يعود إلى ملحمة جلجامش اللوحة 14 حين يحدثنا عن الطوفان. وأيضا نجد فيه إذن هذه الرمزية الصوفية حين يعلن أنه يعني هو ابن الصوفية، أيضا حين يقول كم كان قلبي أمشي كثيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. إذن هنا أيضا هذه الصوفية في الحب، والحبيبة لا تمثل المعشوقة فقط، فهي الوطن وهي الذاكرة وهي الحبيبة وهي التاريخ وهي الأسطورة أيضا. ويشبه قلبه أيضا بأم موسى، وأم موسى طبعا عرفت بصبرها، هذه التي ألقت بابنها في اليم. عموما بعض الصور إذا فيها ابتكار وتجديد، وبعض الصور فيها تماه كي لا أقول تكرارا لصور أخرى في نصوص أخرى، ولكن الشاعر على المستوى اللغوي يعني نص ينضح بلغة متماسكة وشعرية في بعض المقاطع بدت عالية وفي بعض المقاطع الأخرى إذن مقبولة. في هذا النص أيضا أقول إن الشاعر وهو يلقي نصه كان الإلقاء جميلا، رغم أنه ارتكب ربما خطأ إن لم أكن أنا من أخطأ في السمع، ولكن أقول إن هذا النص عموما هو نص جيد به قدرة على النظم وقدرة على إذن حبك الصور الشعرية، وأيضا النص بالكثير من الشعور حتى لا يكون النص أقرب إلى الصخرة منه إلى فوارة المشاعر، والنص فيه أيضا هذا المنح الصوفي واعتكاف وشطحات وأيضا إذن حب إلهي وحب للحبيبة وحب للوطن. عموما نص جيد يعني في قراءة الناس.
0: شكرا الشاعر سلوى الربح، شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي تفضل لك الكلمة.
4: جزيل الشكر دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سلوى الربحي. أتفق معه في عديد النقاط اللي ذكرتهم، والحق احنا توا في الدور الثاني يعني ثم شعراء يعني إضافة لنا نعرفوا نصوص ومسمعناهم وكذا، خاصة أنه شاركوا في الدور الأول وفيهم اللي بدينا نشوفوا في ملامح متاع تجربة. الشاعر جلال بن روينة يعني ما فيش، لا أعتقد أن فما نقاش ولا اختلاف على أن ما يكتبه النصوص على الأقل اللي النص هذا والنص اللي قبله تدل على مقدرة هذا الشاعر على تمكنه من أدوات كتابة القصيدة، قصيدة الشطرين، وهذه القدرة على اللعب باللغة، امتلاك يعني لغة تكشف قراءاته وتكشف المنهل اللي ينهل منه جلال بن روينة، والأكيد أنها يعني نصوص عربية قديمة، نصوص عربية أيضا من فترة زمنية يعني الأذن تنجم ترجع. مثلا أنا النص متاع وقت اللي دوب ما بديت نقرأ رجعني إلى تركيب خاصة المستعملة والبعض التشكيل، طريقة في التشكيل متاع الصورة إلى بعض النصوص، بلكش تو نذكر حاجات بعد. على كل اللي حبيت أن نشير له أنه ما فماش نقاش أنه هذا الشاعر متمكن خاصة من يعني أدوات كتابة القصيدة العمودية، الإيقاع متشرب جدا، التركيب هذه اللي مبني عليها النص القديم خاصة، هذا جميل وجيد، هذا قادر فيه جلال أنه يصنع ويخلق صورة شعرية جميلة. لكن كما تفضلت الصديقة سلوى، في معظم النص نادرا وين تلقى صورة لم تعترضك من قبل. المشكل ذاته يتكرر كما كنا ذكرنا في الحصة الفارطة مع الشاعرة سهام الحمراني، الأبيات بأرخبيل قصائد يعني أبيات معظمها ما فماش رابط يضمها في ترتيبها لبعضها بشكل لا يجعل القدرة للقارئ أنه يحرك موقع أي بيت لموقع آخر، لا تحس أنه كل بيت وحدة منفصلة بذاته. الحق جلال في نص الفارط ثم يعني قديما كان أيضا تعرف فحولة الشاعر من خلال دقته في وضع مكان الروي، الكلمة اللي فيها تستعمل هذه في اخر البيت كمد برد لم يعد كذا، هذه اما ان تكون في محلها تماما او ان الشاعر يعني ما احسنش اختيار او ما زال يتدرب. فما ابيات في هذا النص يعني كل الكلمات في مواضعها تماما، ولكن فما ابيات تحس ان فما لهاث وراء القافية إلى درجة أنه فما إسقاطات يعني فقط موسيقية. نذكر بعض الأمثلة اللي أنا نشوفها يعني غير مقنعة. عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاحة بالكمادي. الكمادي لهنا حسيتها غير مقنعة. مثلا مثل آخر، أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. يعني نحسها مسقطة إسقاطا هكا بسيف. الماء ينخل صلصالا ألوذ به فكيف بنتي وأحدقي بلا بلدي. يعني والأمثلة أمثلة أخرى الحقيقة مش كثيرة. هقول هنا مثلا بعض، وبضع قلبي رؤى الحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبدي. تحس فما هنا فما كلمات مسقطة فقط لكي يكتمل البيت إيقاعيا موسيقيا. يعني النجم نحيوها ولا تنقص شيئا من النص. ذلك وقت اللي رجعني النص بصفة كبيرة إلى نصوص سابقة ونلقى بعض النصوص السابقة التي ربما تأثر بها النص أو استمد منها النص جملة من تركيبه أو تأثر بصوره أو كذا، أنه النص القديم أفضل من النص الذي كتب في 2026. لهنا على الشاعري أن يعيد الاشتغال على النص. مثلا أنا توا النص هذه ذكرني في نص منسوب إلى يزيد بن معاوية ويقول أنه في بيت يقال لابن هنو، نص معروف ما نقل منه البيتين هذوما. قالت صدقت الوفا في الحب عادته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي، واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعظت على العناب بالبلد. هذا نص يعني قديم جدا لدرجة أنه حتى النسبة مش ثابتة. أيضا يذكرني بنص
0: شاعر أحمد شاكر. شاعر أحمد شاكر،
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل تحكيم قصيدة الشاعر جلال بن روينة، عنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير، ونواصل تحكيم الشاعر أحمد شاكر بنضية. تفضل شاعر أحمد، لك الكلمة.
1: شكرا دكتور الأسعد. على كل، حتى لا أطيل، قلت أنه نص جلال، وكنت متحدث على النصوص التي أعادني إليها، ذكرت نص المنسوب إلى يزيد بن معاوية، كذلك ذكرت النص المسلول لشاعر الأختل الصغير، ملقب الأختل الصغير بشار الخوري، معروف المسلول، يعني نص. وبالمناسبة أنا أنصح بقراءة هذا النص، نص المسلول، لأنه قصيدة شطرين ومكتوبة، هي قصة قصيرة فيها أحداث وفيها شخصيات وفيها حوار، ومكتوبة بطريقة بشكل قصيدة الشطرين، وكذلك تشترك مع قصيدة أخونا جلال في البحر اللي هو البسيط وفي القافية. فحبيت نقول اللي ثم نصوص قديمة، يعني لما نتحدث على الأختل الصغير ونتحدث على توفى وعام 1968، يعني نتحدث على الأربعينات والخمسينيات، ونتحدث على الستينيات، يعني ثم من المفروض أنه في 2026 القصيدة العمودية، إن أردتم، أو قصيدة الشطرين، ربما يجب أن تتخذ أسلوبا آخر في الكتابة، تذهب إلى مساحات أخرى، تبدع يعني أشكال أخرى للتركيب، أخرى للتعبير، صور أكثر إذهالا وإدهاشا. هذا ما أعتقد أن جلال بن روينة، هذا الشاعر المتميز، أنه قادر على الاشتغال عليه في نصه، وأتمنى له التوفيق.
0: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني. تفضل دكتور، لك الكلمة.
2: نعم أسمعك.
0: تفضل دكتور، لك الكلمة. شكرا.
2: شكرا لك مجددا، شكرا سي أحمد شاكر، لأنه خشيت مع ملاحظات شاعر ثم الرابحي أن يكون موقفي بعيدا بمقدار ما عما ذكرت، لكن هي سدركت هذا الأمر في ملاحظات في القسم الثاني من تدخلها. وأحمد شاكر بن ضي ذهب في هذا المنهج دون أن يقلل من قيمة ما أنجزه الشاعر جلال بن روينة. الحقيقة ما أود أن أقوله، وليكفي ساعة صدر في جلال حتى يسمع كلاما مغايرا ربما يساعده ليكون الشاعر الذي يرتضيه لنفسه. ماذا أقول؟ أقول إن اختيار الشكل النظمي هو في حد ذاته ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. ما أقول له في الحقيقة هذا أمر محرج، يعني لأن الناقد ليست وظيفته أن يدرس الشعر الذي يبتدع مثل ما عمله، والمبدع عليه أن يتابع وأن يفسر وأن يشرح وأن يؤول. لكن في الحقيقة نحن في هذا المقام، ونحن مع شعراء إن كانوا غير متجانسين من جهة تكوينهم وامتلاكهم للذاكرة الشعرية والذائقة وإدراكهم النظري بها، لكن مع ذلك أنا أجد نفسي وكأنني مجبر، ربما كان إكرهات العمل والوظيفة التي أشتغل بها، أنا مجبر على أن أقول هذا الكلام في نهاية المطاف، وإن كان رغم أن فيه ربما ما يخلق. ما أقول، اختيار الشكل المبني لبناء القصيد هو ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. أقول لجلال، الأشكال النظمية العربية هي عديدة جدا، وفي كل لحظة حضارية قوية ينهض المبدع العربي ليشقق شكلا نظميا جديدا يتطابق مع روح اللحظة التي إليها ينتمي. العرب في كل مرة، كلما تحدث تراكمات في مستوى الحياة، في مستوى الحضارة، في مستوى الثقافة، إذن يسند إلى المبدع أن يبحث عن معادل جمالي وعبر عن روح تلك اللحظة. ومن هنا العرب لهم ثراء فظيع جدا في الأشكال الشعرية. رأوا القصيد ما ليس لا يزيد عن كوني شكلا من جملة أشكال شتى، لكنه الشكل الذي تخيرته السلطة، السلطة النقدية، السلطة الجبلية في تضافرها مع مجموعة السلطات الأخرى الشغالة والمهيمنة على المجتمع. هذا أمر ربما معقد بعض الشيء وربما يستدعي بعض، لكن العرب شققوا فضلا عن الرجز والقصيد، نجد المصمت الموشح الزجل الكنكان الموالي الدبيتي، هذا فضلا عن أشكال شعرية عديدة جدا لا نسمع بها مطلقا، اللي هي الأشكال البصرية مثل النخلة والدوحة والخاتم وغيرها من الأشكال.
0: نعم.
2: ما أقول لجميل كذلك، أنا لكل وأقول لغير لكل الشعراء وأقول كذلك للنقاد وهم فكرة أو حكم أو تصور قابل للنقد كذلك.
0: نعم.
2: بكل شكل نظمي نموذج أعلى للجميل الشعري، ونموذج الجميل القصيدي مختلف عن نموذج الجميل الرجزي، وكذلك عن نموذج الجميل المصمتي والموشحي وهكذا. نموذج الجميل القصيدي هو في حد ذاته صناعة فيها ما فيها من ادعاء وتنميط واختزال وإقصاء وتضخيم لشكل ومنهج ومنجز وتهنيش منجزات أخرى، وادعاء أن ما اختارته الذائقة الرسمية يتطابق مع كل مسمى القصيد أي الشعر الحقيقي الرفيع. أقترب الآن من نص دون أن أدخل فيه مباشرة. القصيد شكل نظمي نموذجه الأعلى نص مركب بدائيا يخوض في الأغراض الرئيسة، يعمد إلى معجم فخم جذر من فخامة الغرض الرئيس وجزالته، وربما ما وقع مع عمر مع شعراء الحجاز أو بغداد أبو نواس هو استثناء وقت القاعدة. للقصيدة بلاغة خاصة تعمد إلى البيت وحدة تركيبية ودلالية وإيقاعية واحدة، فلا معاضلة ولا تضمين ولا تواصل إلا على نحو استثناء. المشكلة مع جان البروين وهنا سأباشر نصه أنه يصدر في نصه هذا عن نفس مصادر ذاته الجمالية في نصه السابق في الدور السابق، بمقتضى لا يرى أفقا للجميل الشعري غير أفق المشاهد سلفا، وهذا الأمر هذا أمر مقبول محمود باعتبار جميل البروينة باعتبار الشاعر مبتدئا في قول الشعر، لكن باعتباره شاعرا ناضجا فنحن في الحقيقة نقول الشاعر يقول ما يحب على سبيل المجاز للحقيقة، لأن الشاعر وضمير أمته يفكر فيها وعنها وبإزائها وكذلك ضدها في تشكيل رؤية للعالم راهنين. وما يرجح عن قصيدة جلال بن بروينة برهنة على امتلاك قدرة على تصريف القول وفق معايير القول الشعر الجميل كما صاغتها الجمالية العربية قديما بما يتناسب مع احتياجاتها هي احتياجاتها الروحية آنذاك، لكنها قد لا تتناسب بل يجب أن لا تتناسب مع احتياجاتنا الروحية الآن وهنا. إذا فإن النص إجمالا وهذا التقييم إجمالا هو تمرين آخر على اقتدار على القول في إطار شكل نظمي تليد، لكنه لا يرتقي إلى مستوى صياغة قول الشعر حداثي له مسافة مع المجرد الجمالي ومع الواقع في آن واحد.
0: نعم.
2: تقدير الشعر يعيد إنتاج صورة العاشق والمعشوق والعشق بمجازاتها المعلومة والمشاهدة سلفا.
0: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتان. نواصل مستمعين الكرام فقرة قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، والآن نستمع إلى قصيدة الشاعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار.
3: فارس الكلمة. اسمي الفاضل المناعي من معتمدية نبر ولاية الكاف. أنا مسرور بترشحي للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة، وبالمناسبة فإني أرفع معناها شكري إلى كل الساهرين على هذا البرنامج الجيد الذي معناها شجعنا وما فاتي أن يشجعنا، وأتمنى أن أكون أن أحقق نتائج جيدة تشرفني وتشرف جهتي وتشرف إذاعة المنسير، وشكرا. القصيد بعنوان غروب في المسبار. ذات مساء والسحب في عرض السماء قطع تشكلها الرياح كما تشاء، والشمس في رهسات موكبها الأخير تكلى تكاد تكف من وعث الطريق عن المسير، تمضي يعطلها الغمام ويحجب جنباتها اليم الكبير. شقت جيوب الورد تيجانا على خط المدار، وتخضب الشفقان كالكفين من فيض احمرار، وتشرب الأفق رواء مبهما كالانتظار، فتراء في الأفلاك طلع أرجواني الإزار. دقت طبول الحسم والحول استدار، يا مستجير الشام قد شط المزار. زخم ودجور وهم سافر وإيقاع أقدام تتوه عن المسار، ومنا وربان وفلك سابح ودم وسفاح تحفز للفرار، كل تخايل في الدجا ذكرى هوى كتبت بنار. ألق الحرائق يلتقي ملء الفضاء، بمواسم البعث امتطت ظهر الفناء، والليل في الوجه المقابل قد تمطى كي يحاصر ما تبقى من الضياء. ما تهمة الأفق مسجا كالمسيح، مصفد الأطراف محمر الرداء، وهل السبيح دم الغروب لكي تبرعم من جديد كربلاء. انظر قتز إلى السماء، ألا ترى الأفق المطرز بالزبرجد والمحار، خيلا تجدف في الغبار، تأتيك من كل الفجاج ومن سهوب الأرض نبضا من زجاج. أرشف نبيذ الوهج والصدأ المنكه بالعجاج، من يمة الشرق المفخخ بالرعاع وبالتتار. اشحذ مخالبك مليا لا خيار، علق رؤوس الرسل في باب الزويلة، الخان ما ينفك يبحث عن خليلة وعن مقامات وأوطان بديلة. الريح صهوته ومن شمشون في يده جديلة، أشواقه الحمراء فاضت فوق ما تسع القبيلة. حتما تغار، علق إذن، علق رؤوس الرسل في أعلى الجدار. الغرب شلال هلاكي المذاق، والحبر سود ماء دجلة في العراق، وفي العراق مذلة ملء البطاح وفي الزقاق. هاءت بجالوت المواعيد وتاقت للعناق، أشر لخيلك للرفاق واشحن يقينك بالوقار في زفة الغرب المسربل بالرماد وبالمحار. الشمس في المسبار عائدة غدا رغم الشقاء وريبة العنوان، عمد يمينك في اللظى واهتف لها عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عد الخطى وتمايسي تيها على الألوان، وتفيئي غمر الغمام على التخوم مسافرا شوقا تواعده الشفاه ويومئ نهدان من تحت جيد كالرخام موقر وجفون ورد طافح قد لجك الغثيان، فتذوقي كأس الهوى صرفا بأهداب الربا وامضي على صدر الفضاء دؤوبة الخفقان، أرخي سدولا بالدمقس وبالعقيق تطرزت وتوهجي فتنا توشي صفائح الخلجان، فمن رحيق النور في جفن السفاح تفتقت مهج الورود وبرعم بشقائق النعمان، خدر بأوصال المساء مدرج فتمطتي ملء الأديم الناعس الفتان، داري عتو الليل ينثر في السبيل ركامه فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان.
4: فارس الكلمة.
0: شكرا للشاعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
5: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر الفاضل المناعي. هذا النص غروب في المسبار. غروب في المسبار طبعا هو نص كما كنا نستمع ينتمي، وكما هو أيضا يعني أمامنا في على النص المكتوب يعني ينتمي إلى قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحرة، لكن انتماء يعني ضارب في القدم تقريبا. الشكل اللي كتب به الأستاذ فاضل المناعي هو الشكل قصيدة التفعيلة في بدايات تكوينها، في بدايات تشكيلها. طبعا الشاعر الفاضل المناعي يعني من خلال هذا النص يعني يظهر أنه هذا الشاعر متمكن أيضا من أدوات الكتابة الشعرية، متمكن أيضا من هذا الشكل النظمي شكل قصيدة التفعيلة، متمكن من لغته من أدوات التوظيف، يعني نص يتحدث في روحه عن القائد القطز اللي يعني انتصر على التتار في عين جالوت. فهذا الاستحضار وهذا هذا الموضوع ربما الحماسي، هذا الموضوع عنده البعد السياسي اللي ربما باستحضار هذه المعطيات التاريخية وهذه الشخصية التاريخية وحادثة الانتصار على التتار واسترجاع القدس وإسقاطها على هذا الزمان فيه رسالة واضحة. ونقول أنا ربما حتى اختيار الشكل هذا الشكل والعودة إلى الأشكال القديمة

التكليفات اللي يستحضرها الشعب. حق لهنا يعني نحن بقدر ما نحن أمام نص محترم جيد فيه من الصور وفيه أيضا ربما من الكلام الحماسي الخطابي أكثر من الشعري، كذلك أمام فخ وإشكال. هل أصبحنا اليوم محتاجين إلى الهروب إلى الماضي، استحضار الماضي، العودة إلى شكل الكتاب القديم حتى نحتمي بهذا الماضي من جراحات الحاضر الذي نعيش فيه الهزيمة، نعيش فيه الخذلان، نعيش فيه الخيبة؟ أما آن لنا أن نفكر في طرق، وهذا تقريبا راه يعني نشوفه في في في عديد النصوص الحماسية، النصوص اللي فيها مواقف، اللي فيها احتجاج، اللي فيها ألم على الحاضر والواقع العربي، على الألم نتاع الحرب والإذلال والقتل والمجازر اللي نشوفوها يوميا في حق الإنسان العربي خاصة في فلسطين. فأعتقد أن الأوان قد آن أن الشاعر العربي ينتبه. أنا نقول فيه من منطلق نص غروب في المسبار للشاعر فاضل مناعي، ولكني أريد به رسالة إلى كل الشعراء اللي ربما ماخذين نفس الموقع اللي ماخذه أستاذنا فاضل المناعي. آن الأوان أنه الشاعر يوعى بمكانته ومنزلته في هذا العصر وفي هذا المكان وفي هذه الأمة، أنه الهروب إلى الماضي راه لم يعد له جدوى. اليوم على الشاعر أنه يفكر في طريقة أخرى للتعبير، في طرق أخرى للقول، ويفهم مليح أنه موقع اليوم في هذا العصر ليس هامشيا، أنه له في مركز المعركة، لأنه لطالما كان الشعر هو روح المعنى وروح الإنسان. فعلى الشعراء أن ينتبهوا أنه له يجب أن نكون أبناء عصرنا وأن نواجه هذه الهزيمة بطرق جديدة للقول. هذه نقطة. النقطة الثانية نشوف أنه يعني النص تقنيا قام على الغنائية، هذه الغنائية اللي فيها من الجمال ومن الموسيقية الشيء الكثير، ولكن أيضا من الرتابة الشيء الكثير. والرتابة هذه يعني تجاوزوها شعراء الكتاب قصيدة التفعيلة يعني منذ زمن بعيد. اليوم وقت تقرأ نص التفعيلة إلى أي مرحلة وصل يعني فما تجارب أخرى متجاوزة جدا. أنا نقول لنا نفتح قوس نقول راهو كتابة الشعر ربما نشبهنا كما الزراعة بالضبط، يعني اللي تبذروا تحصدوا. أعتقدوا أنه النصوص اللي نسمع فيها واللي نقرأ فيها واللي ترجعنا إلى زمن سحيق من الكتابة الشعرية في شكلها ولا حتى في طريقة التركيب واستعمال اللغة وإجراءها، ربما هو نتاج قراءات الشعر. يعني الشعر مركز في قراءاته على يعني زمن معين، على شعراء معينين في عصر معين، في زمن معين، في شكل معين، وهذا الحقيقة يضيق أفق الإنتاج. لأنه لما تحصر قراءتك في يعني تجربة واحدة، في مدرسة واحدة، في زاوية واحدة انت نظر، ما نتصورش اللي انت يمكنك انك تعطي ما لا تملك، وانك تنجم تحصد ما لم تزرع. فلهنا نعطي هكا ربما لفت هكا انت نظر ولا نلفت انتباه اخوتي واصدقائي وزملائي من الشعراء، انه راه قد ما تثري قراءاتك وقد ما تنفتح على تجارب مختلفة حتى وان كانت لا تروق لك مسج، حل الباب وجرب، اقرا ما تكتبش مثالش، ما تكتبش قصيده النثر، ما تكتبش النص نص التفعيله بما بالشكل الذي يكتب به.

0: اليوم، ما تكتبش قصيدة العمودية بما وصلت إليه القصيدة العمودية اليوم، ولكن على الأقل انفتحها للتجربة الجديدة. يعني أنا مثلا لما نقرأ نص من هذه النصوص، ربما من بينها نص أخونا الفضل المناعي، ما نلقاش مثلا ما نلقاش صدى لقراءة مثلا آدم فتحي، ما نلقاش صدى لقراءة محمود درويش، ما نلقاش صدى لقراءة سعد يوسف، وهذوما كتاب قصيدة التفعيل. فلهنا أرجو من شعرائنا، وهذوما اللي ما نحبوش ما نحبوهمش يبقاو سجيني هذه الأشكال، أنهم ينفتحوا على تجارب أخرى مختلفة متجاوزة حتى نرى ذلك في نصوص القادمة، وأعرف أنهم قادرون.
1: واضح. شكرا جزيلا شاعر أحمد شكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا مجددا أستاذ أسعد. غلو في المسبار للفاضل المناعي، في الحقيقة يبدو أن أحمد شكر سبقني لكل ما أردت قوله وأتوافق معه بشكل كبير، لكني مع ذلك سأقول بعض الجزئيات التي سأقولها بطريقتي أنا. هذا النص هو محاولة للإمساك ببلاغة قصيدة التفعيلة، من جهتي أنها في نماذجها العليا هي تديد للعالم بنتجاوز أو تتجاوز الذات الشاعرة، انغلاق على الأنا لا تاريخية للشعر الرومانتيقي، المعني بالمطلق للانفتاح على الأناء التاريخية للشعر الحرة وشعر التفعيل، المعني بقضايا إقامته في العالم الآن وهنا. وفي موضعنا مع هذا النص نحن نخوض في إقامتنا نحن بعد العرب المسلمين في القرن الحادي والعشرين في هواجس العربي وخفقاته وأحلامه وانكساراته. هذا مقدمة أولية أو مسلمة أولى ننطلق منها. المسلمة الثانية أن القصيدة التفعيلية التي تقدم بها في المناعي سي فاضل لها بلاغة، وهذه بلاغة تقوم جوهريا على القطع مع بلاغة المشاهد سلفا. هذه بلاغة القطع هذه في أي مستوى ترصد؟ مستويات عديدة جدا، لكن سأختزلها في المستويات الأهم. القصيدة التفعيلية هي بطبعها جوهريا من طبيعة درامية وليست غنائية. أنا عندما أتمثل تجربة الشعر التفعيلي أو الحر قياس التجربة الرومانتيقية والتي بها أخذت شرعية وجودها علة وجودها الرئيسي، هذا غنائي مهيمن وهذا درامي، والغناء يكون بشكل استثنائي داخل قصيدة التفعيلة، بمعنى أنه يطرح القضايا من جهة صراعا أو يتخذ شكل صراع موضوعي وبناء سردي. القصيدة التفعيلية كذلك بلاغتها تتأتى من أن نظام تخفيفها يقوم على تحوير البلاغة القديمة الموروثة وعلى استحداث مآتي للبلاغة لم تكن من قبل، مثل الأسطورة والأسطوري ومثل الاستعارات الموسعة كالاستعارات اللونية والرموز إلى آخره. هذا مما به كذلك في بلاغة القصيدة التفعيلية أنها تطرح قضايا الجماعة والمجتمع والثقافة والإنسانية طرحا تاريخيا. في بلاغتها كذلك على مستوى الإيقاع العمد إلى تجسيد مبدأ الاستعارة الإيقاعية وزنا وتفعيلة وقافية ورويا ومقاطعة. ما أقول بشكل أعلم أن الوقت يدهمنا، ما أقول بشكل موجز في النص نجاحات نسبية من جهة التخيل، إذ متح الفاضل المناعي من لعين الأسطورة والأسطوري والأسطرة والنموذج الذي ذكره أحمد وضز، فهو يحمل ممكنات دلالية وبالإمكان استدعاء وتحيين الآن. ولكن لو أخذت المعطى هذا مثل معطى التخيل لم يذهب الفاضل المناعي، لأنه محدود الحقيقة محدود القراءة، لم يذهب بفعل استدعاء يعني الرموز توظيف الأساطير إلى الأقاصي. أما الدور مثلا التفت إلى أبي موسى الأشعري فوجد فيه معانية تكرست في التاريخ وذهب في قراءة تلك المعاني تلك المرموزات إلى الأقاصي فأخرجه على خلاف صورته. ذهب إلى نوح إلى قصة نوح وابنه وذهب بها إلى الأقاصي فوظفها في إحدى قصائده مقابل قصة عبد نوح. فإذا بنوح هو الذي هو خائن البلاد الذي يفر من البلاد عندما تهم بها المصائب، وإذا ابن نوح الذي هو في الوعي وفي الضمير الديني هو الكافر كذا هو المؤمن بسلامة الوطن وهو المناضل المقاوم لجموح الماء الذي يتهدد وطنه. ما أجده هنا مع المناعي يعني توظيف في إطار المشاهد السلف في إطار هذه الصورة التي خلقت حول قدس في مستوى الإيقاع مثلا في مستوى الإيقاع يعني ما أجده في الحقيقة النص بني على بلاغة المقاطع وليس على بلاغة ربما الأبيات أو الأسطر الشعرية هذا جيد، ولكن تم التناسب بين أغلب المقاطع في مستوى النفس بتاعها أولا. ثانيا مثلا المقطع اللبناني يمتد على ستة أسطر تتضمن ستة جمل إيقاعية مبنية على ستة قوافل وستة أروية متماثلة. ما هذا؟ هل نحن في بلاغة قصيدة تفعيل أم نحن في بلاغة القصيدة القديمة؟ وفي أحسن الأحوال نحن في بلاغة مصمتة. التصميت هي كتابة مقطعية تقوم على مبدأ الهوية في مستوى المقطع التي تختلف عن بلاغة. نفس الشيء بلاغة المصمت بالامتياز عن المقطع اللبناني السماء تشاء الحياة إلى آخره مع المقطع الثاني المدار احمرار انتظار الإزار استدار المدار وهكذا حتى المقطع الأخير عندما نجد الأزماني الألواني نهداني خفقاني إلى آخره. نحن في إطار هنا في إطار النقاء الإيقاع يتثبت مناعي يتثبت في أي إطار يروم أن يشتغل. هل في إطار مشاهد سلفا في إطار الأنظمة الجمالية القديمة أم في إطار الأنظمة النظام الجمالي الذي يدعيه هو حافظ المهم هي محاولة للقول ربما مثل ما ذهب إلى ذلك عن شكل بضيع ربما هو متشبع من نصوص التأسيسية لنظر الملائكة ومن لفة لفة في تلك الفترة وهي نصوص في بدايات قصيدة تفعيلة هي نصوص وجلة جدا لكن التجارب ذهبت إلى الأقاصي وما ذكره آدم فتحي وغير آدم فتحي في ربوع شعراء كبار وجربوا مثلها بمحمد فغوز إلى خلما أثناء عديدة جدا الحياة والأموات وكذلك في المشرق العربي. إذا كان نصوص على سيد بناعي أن يمتح منها وأن يتشبع منها فيه اقتدار عنده قدرة على امتلاك اللغة على كذا كذا لكن لابد الشعر الحديث ليس موهبة فقط وإنما موهبة وثقافة. وفي التقدير أنا على سيد فاضل أن يطور جانب الثقافة هذا حتى نصبح أمام نص عالم مثقل مثقل دلالة مثقل جمالا ومثقل قابلية للتأويل.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي تفضلي.
3: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام قصيدة تفعيلة للفاضل المناعي بعنوان غروب في المسبار. لن أضيف كثيرا على ما قاله أحمد شاكر الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني بعض الملاحظات فقط. إذن هذا النص ورد في قلت قصيدة تفعيلة والعنوان هو غروب في المسبار والمسبار هو آلة للاكتشاف وأيضا أداة رفيعة لفحص عمق الجراح وهذه الأداة هذه التي تفحص جراحنا ورد هذا النص قائم على الثنائيات. إذن حين أتحدث عن الثنائيات ثنائية الحاضر والماضي الغرب والشرق وأيضا قائم على البديل البديل هو الأمل في الغد المشرق وصف الغرب بالرماد بالشلال الهلاكي المذاق وصف الحاضر بالمذلة وطلب أوطانا بديلة. الأماكن التي تحدث عنها هي تحدثنا عن الغرب أيضا الثنائية، قلت ثنائية الغرب والشرق، الشرق الشام سوريا والعراق، باب الزويلة وهو أحد أبواب القاهرة القديمة، وأيضا يعني هذه الأماكن الشرقية أيضا. الأفعال وردت أغلبها في الأمر، ألقي الحرائق، انظر، اشحذ، علق رؤوس، إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذن شحذ للهمامي، وأيضا واستدعاء للماضي، استدعاء لشمشون، استدعاء لباب الزويلة، هذه البوابة التي علقت عليها رؤوس رسل هولاكو عفوا التتار. هي هنا هذا الرفض الحاضر الأليم، الحاضر الذي يرفضه الشاعر ويدعو إلى واقع بديل، غير أنه هذا الواقع البديل يقول مثلا فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان، يقول أيضا الشمس في المسبار عائدة غدا. ولكن رغم هذا الاستدعاء لهذه الشخصيات الواردة في النص ولهذه الأماكن وأيضا قصيدة تفعيلة يعني، لكنه وقف تماما كالسكون، تماما مثل النص. النص واقف على السكون في عرض السماء، كما تشاء الأخير، المسير، الكبير، الحياة، المدار، احمرار، وأيضا اعتماد التكرار، تكرار هنا الأحرف والتفعيلة إلى غير ذلك. لكن والصورة أيضا وردت، لا أقول مكررة، ولكن الصورة وردت أيضا مقارنة بين الماضي والحاضر. ولكن أين الفاضل المناعي من كل هذا؟ بمعنى أين التجديد في هذا النص؟ يعني نجد النص مكرر لنصوص أولا قديمة، وثانيا مكرر لهذا الماضي، وفيه الكثير من الاتباع، وفيه الكثير من الشحنة العاطفية. نعم، ولكن هذه الشحنة العاطفية لم تتبعها إذن صور شعرية يمكن أن تربكنا. موجودة الصور الشعرية، ولكنها صور شعرية إما أن تكون قديمة وإما أن تكون عادية، يعني لا تربك القارئ. وهنا أضم صوتي إلى الشاعر أحمد شكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني وأقول إن القراءة مهمة، ومهمة جدا، اختيار ما تقرأ. ففي هذا النص محاولة جادة للكتابة، نعم فيها دلالة على قراءة الماضي تاريخيا، ولكن ليس هناك أقول حبكة للكتابة الآن وهنا. فالقصيدة خاصة قصيدة التفعيلة تتطلب قراءات، وتتطلب كثافة في الصورة، وتتطلب معرفة، وتتطلب محاولة للتجديد والخروج من قصيدة التفعيلة بين ظفرين التقليدية أو بدايات قصيدة التفعيلة. لما مثلا لم يذهب الشاعر إلى كتابة نص مدور؟ لماذا بقي في الحياد، في السكون؟ فإذن أدعو الشاعر إلى مزيد القراءة، مزيد الاطلاع على تجارب أخرى في قصيدة التفعيلة، لتكون له قصيدته الخاصة، قصيدته التي تشبه الفاضل المناعي في تصوره وفي ابتكاره وفي خروجه عن المألوف، حتى تكون إذن الصورة أكثر كثافة. بالنسبة إلى البناء، قلت البناء ورد مقاطع، وأيضا هذه المقاطع اعتمد فيها الكثير من السجع الصوتي، وأيضا بعض المحسنات البديعية، ولكن الصورة أجدها باهتة. فعفوا أستاذي الفاضل المناعي، لأني أرجو فعلا، أنا محبة فعلا للشعر، وأرى فيك قدرة على التطور، وأرى فيك قدرة على الكتابة، ولكنها قدرة مكتومة وكأنه يكتمها بهذا السكون، يكتمها بمحاولة أن يكون النص إذن محاولة لنهض استنهاض الهمم ورفض هذا الواقع. فإضافة إلى ربما هذه الشحنة العاطفية وهذا الرفض، لا بد للشاعر أن يملك القدرة على المحو، فقد ورد النص طويلا وفيه الكثير من المقاطع المكررة مكررة في المعنى. فأرجو من الشاعر بكل لطف وبكل حب أن يمحو بعض المقاطع، أن تكون له هذه القدرة على المحو، أن يكثف أكثر في النص ليرتقي النص إلى الإدهاش وإلى الإرباك، وأن يكون النص مختلفا، وأن يكون النص إضافة في قصيدة التفعيلة. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا للشاعرة سلوى الرابح. هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. شكرا أولا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بنضي. الشكر أيضا لشعراء المجموعة السادسة للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة، الشاعرة مجيدة محمدي، الشاعر جلال بن روينة، والشاعر الفاضل المناعي. أجمل تحيات فريق الأعداد والتقديم، وليد بخريس في إخراج المسابقة تقنيا، روف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. الأسبوع القادم نلتقي، دمتم بخير، في أمان الله.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلهبي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلاً.

0: قادمة أنت، قادمة أنت من بلاد بلا هوية وزمن يواسيني بأجمل من كل ما يقذف بي على شاطئ الشكوى، مملحا مشوها بزبد البحر. أيتها الشاخصة بعينيها الجميلتين البكيتين، ترقب وطنا ما تحاكمه وبستانا يستجدي العابرين، وبستانا يستجدي العابرين إلى الحصاد. حان قطافها سيدتي، وإني على شفا حفرة من حب. لا شيء، لا شيء إلا الحنين حينما تجيئين وحينما تشبهينها حد نسيانك، وحينما تتذكرينها حد نسيانها، وأتذكرك أنا بلقائك. قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق.
1: المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني، المشغولة عني بالرحيل مني، عني كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك حين أجمع كل الوقت لك، أجمعه في سلة واحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له.
0: كيف لا، كيف لا أتمثل للقصيدة حينما تنصرفين عنها خشية إغراق الزمن بهلامات شاعر يقرأه الأخريات بشوق أخضر ولقاء مشبوه. ولم أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر. ليس لنا يا رفيقتي غير دقائق تبقت من هذا الليل المرهق، فالغد سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها، وطريق قد لا تكونين معي فيه، حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة. غدا قد أبلغ البحر فأغرق فيه، حين تكونين كل النوارس التي تبني أعشاشها على ساعد الأشرعة.

0: هي الأرض أنثى تمد لسان الدقائق، تمضي فلا أغلق الباب من بعدها، أهيئ طاولتي للبكاء، أرمم كرسيها جانبا، وأجيء بتوأمه عندما لا تعود. هي الأرض لم تستقم للخلود، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود.
1: هي الأرض، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود. هي الآن محمومة بالدوار، مضمخة بالرحيل، تشير بإصبعها للكلام فيمضي بها نحو عجز العيون وصوت القلوب التي لا تجود.
2: اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني

يموت الحب وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك.

قطعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى

0: محاصرة بالنهايات، محاصرة أنا بالنهايات في القصيدة التي وصلت بك سقف الدهشة، لم تصل بي إلى سقف السماء حيث النجمة التي يتقطر من ألقها الضوء ويتندى على جبينها الحضور.
1: للشمس لو تبكي وللريح التأثر، للسماء الغيم، لي عيناك رمدها الغياب. أوي إليك الآن، لكن بيننا وطن ورمان وقنديل اغتراب. هو نصف باب للموت، للموت سلمة سأرقى فوقها وأعيد ربط حذائي المصنوع من جلد التراب. قالوا الضعائن، قلت فارهة تمر. قالوا تموت الآن، قلت الموت أغنية الرعاة وصوت فلاح ضجر. قالوا الريثاء، فقلت من ماتت حبيبته سيكتب بعدها سطرين ثم يزور شباك القمر. قالوا النساء، فقلت هن الآن في داري وإني في سفر فلنستمر. لليل كوخ ساهر وفراشة تتلو تواريخ السهر.

0: الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات، نسمات تجيء من حيثما تكون. كل النوافذ في شاشتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك.
1: ستعودين، أجل ستعودين، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب. يا أنت إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو تأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب، ولا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. بلغت الساعة 10 حسب توقيت قلبي، ووصل الشوق أحرقه، ولم تصل بعد القصيدة. لعلها تقف أمام المرآة الآن، تعلق بأنفاسها اترك الشهيد.

يقولون المها تجفل إذا ما شافت الصياد، وأنا أقول المها تقبل علي وتحتمي فيني. ألا من يقدر يفرق ما بين الموت والميلاد، إذا تبكين من ضحكي وتنثر دمعتك عيني. دقايق عمري الباقي بصورة كل أبوها بعاد، أقربها من عيوني وضيعها من يديني. تقولي لي متى تكتب وشعري لا كتبت عنادي، إذا بكتبك في عيوني بخونك في دواويني. أنا مثل المطر شعري وحلم الفاتنات بلاد، أبنثر في المدى صوتي وبترك لك عناويني. تقولي لي المن تكتب، أبكتب فرحة الحساد، إذا قالوا تحبيني يشوفونك تجافيني. وأنا فحزاني الشاعر وحرفي كل أبوه حداد، حبيبه ماتت في عيني وما ماتت بتلحيني. حبيبه كانت الدنيا وكانت لهفة الميعاد، وكنت الشاعر العاشق أزعلها تراضيني. حبيبه ماتت بلحظة وما لي في الممات إجهاد، أبكتب بس بدموعي وبرثيها وبرثيني. يقولون المها تجفل وأنا ماني لها صياد، أنا ما صيدها لكن تجيني تحتمي فيني.

0: نلهو كثيرا بأطفالنا، بأطفالنا الصغار الذين يولدون في العراء، في وطن العراء، ونثقب كل صباح ثقبا في جدار الحنين. نشتري لصغارنا لعب الذكرى وحلوى الصبر، ونغرق في عرق الرصيف الذي يتلوى من ألم العقوق.
1: ليت لنا يا رفيقتي وطنا غير هذا المساء المبلل بالوجع والمخبوء خلف ملامح ضحكاتنا كلما التقينا. لا أدري كيف نعصر القلم حبرا ونكتب عن خيباتنا، ألأننا نكتب صامتين فلا نقاطع دواخلنا، أم لأننا لا نتواجه بالصوت مع أحزاننا؟
0: كلما جاء مساء قلت مساء آخر ولا ألقاك فيه. أكبر حزن هو أن تدرك أنك ستحزن يوما. لما لا يتعامل الشعراء مع أحزانهم كما يتعامل المرء مع حياته؟ لما يخشى الشاعر غده كشاعر ولا يخشاه كإنسان تفضي به النهاية إلى الفناء؟ أسئلة لن يجيب عليها غيرك حين أطلقها في فضاء مولع بفلسفة اللحظة، ولا يسألها غيري حينما لا تكون رفيقا لمساءاتي.
1: أول الحب رائحة مبهرة، أوسط الحب ذاكرة مقمرة، آخر الحب صوت العصافير في سدرة ظللت مقبرة. وحدك تقرأين شهقتي وتحملين خاتم قصيدتي. أذكر أنني حدثتك يوما عن تميمة جدي، وياسمين فاتن، ونزوة جاكلين، وقلت لحينها
0: الشعراء ورثة الأشقياء.
1: لم أخف أن تذوي كل حقول القصائد حين ترحلين عني، لم أتجاهل عذوبة كل شعراء العربية حين يشعلون أعواد ذكرياتهم على طلل يقفون به، يحملون وزر التنقل وراء الغيم. ولم تفترض أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال. لم لا؟ لم لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ لما؟ ولما؟ لما تفترضين أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال؟ لما لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ لم أتفيأ ظلال جدران كل اللغة لأدخل عليك من أبواب متفرقة. يا الله، هل أتوقف هنا؟

0: ارتحلنا معكم على مدار 30 دقيقة، اتخذنا من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، ومع قلوبكم زمنا،
1: حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. دمتم بخير.

0: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
1: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلابي.
0: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
1: تأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: آلي قد أعطاك.
1: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.

0: من أذكار الصباح. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي. أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم طريقي، والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، وكل من قال آمين يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرح بالنا وتفكيرنا، وأبعد عنا ضيقة القلب، وانزل علينا راحة وطمأنينة لا تنتهي. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن عفوت ورضيت عنهم وغفرت لهم واستجبت دعاءهم وكتبت لهم الجنة. الحمد لله على صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا، فاللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والسعادة، وأدم علينا نعمك وعفوك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أكرم الأكرمين. الأشياء المستودعة عند الله لا تضيع، فأستودعك اللهم أهلي وأحبابي ومستمعين وأصدقائي وسعادتي وقلبي وصحتي وأمور حياتنا، فإن ودائعك لا تضيع يا رب العالمين.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.
2: مشاهير القراء،
3: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: لعل ضيف حلقة اليوم اكتسب صفات تختلف عن كثير من صفات أبناء جيله، لا لشيء ولكن لأنه الأسرع بين أقرانه في الحفظ والأجمل في الصوت والأكثر تعلقا بالقرآن، فهو قد جمع بين الحفظ لكتاب الله وبين الدراسة المنهجية، فاستطاع بجده واجتهاده أن يصل إلى ما يصبو إليه وتتوق نفسه إلى درجات المجد، إلى أن ترقى في سلم الوظيفة إلى درجة وكيل وزارة، ومع ذلك بقي كما هو في تواضعه، وظهر ذلك في تعامله مع الآخرين، وهذا هو شأن العلماء وحملة كتاب الله. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: ولد القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز إسماعيل الصياد بقرية صراوة إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية يوم 20 سبتمبر عام 1940 للميلاد الموافق للسابع عشر من عام 1359 للهجرة. وقد ألحقه والده بكتاب القرية حيث اشتهرت هذه القرية بكثرة الكتاتيب والمحفظين. وقد لزم قارئنا الشيخ زينب ملازمة شديدة استطاع خلال ذلك حفظ القرآن الكريم كاملا ولم يتجاوز عمره 7 سنوات.
2: وقد ورث القارئ الشيخ شعبان الصياد عن والده قراءة القرآن إذ يعد أحد أعمدة القراءة في قريته، لكن القدر لم يمهل والد القارئ شعبان الصياد في متابعة ابنه وفرحه به في ختم القرآن، حيث وفاه الأجل وابنه لم يبلغ 14 من عمره، ولكن إصرار الفتى شعبان وهمته ساعداه في إكمال ما كان يرغبه والده من حفظه لكتاب الله.
1: وبعد أن أتم القارئ الشيخ شعبان الصياد حفظه القرآن أسرع في الالتحاق بالمعهد الديني الابتدائي وأصبح مميزا بين زملائه وأقرانه في الدراسة وذا عصيته، حتى أنه كان يفتتح المناسبات التي يقيمها المعهد بالتلاوة القرآنية وهو لم يكد يبلغ 12 من عمره.
2: ولم تضعف أو تهن عزيمة القارئ الشيخ شعبان الصياد عن الدراسة والتحصيل، فواصل دراسته بالمعهد الأزهري بمدينة منوف حتى أتم دراسته الثانوية الأزهرية، ليتجه بعد ذلك للالتحاق بالأزهر الشريف ثم يسجل في كلية أصول الدين التي أمضى بها 4 سنوات دراسية، نال خلالها شهادة الليسانس في العقيدة، وكان ذلك عام 1966 للميلاد.
1: وقد جمع القارئ الشيخ شعبان الصياد بين الدراسة وبين إحياء ليالي شهر رمضان وإمامة المساجد حتى ذاع صيته بين مقرئ القرآن الكريم في القاهرة، وقد أشاد غير واحد من أولئك القراء المشاهير، فها هو القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يشيد به ويتوقع له مستقبلا باهرا في التلاوة، وذلك لما لاحظه عليه من نبوغ وتميز واهتمام بكتاب الله عز وجل، حيث يقول حين رأى الشيخ شعبان الصياد في صحن الأزهر ممسكا بكتاب الله قال لمن معه: أمعنوا النظر في هذا الشاب فإن له مستقبلا عظيما في تلاوة القرآن. وأصبح الشيخ الصياد علما من أعلام قراء القرآن الكريم ليس في مصر فحسب بل في كثير من البلاد العربية والإسلامية.
2: وبعد أن نال القارئ الشيخ شعبان الصياد شهادته الجامعية من جامعة الأزهر من كلية أصول الدين رشح للعمل معيدا بالجامعة، فرفض ذلك من أجل أن ذلك سوف يعيقه عن رسالته التي يؤمن بها ألا وهي تلاوة القرآن الكريم، لذا عمل مدرسا بالمعهد الديني بمدينة سمنود بمحافظة الغربية مدة من الزمن، انتقل بعدها إلى معهد الباجور الديني ثم إلى معهد منوف قريته.
1: بعد ذلك تم ترقية القارئ الشيخ شعبان الصياد إلى درجة موجه في علوم القرآن في مديرية الأوقاف بشبين الكوم، وواصل عمله هذا إلى أن وصل إلى درجة وكيل وزارة بوزارة الأوقاف. ومع ما وصل إليه الشيخ الصياد من مكانة مميزة في التلاوة والعمل إلا أنه بقي كما هو رمزا ومثلا أعلى لكل عالم ومقرئ في التواضع وحب الآخرين واحترام قراء القرآن الكريم صغيرهم وكبيرهم.

0: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
1: ولما اتسعت شهرة القارئ الشيخ شعبان الصياد تقدم للامتحان، وذلك للالتحاق بالإذاعة والتلفزيون، وكان من يجرون الامتحان كبار العلماء في وقتهم كأمثال الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ محمد مرسي والشيخ رزق خليل حبة. فاستطاع بما يملكه من صوت جميل وإلمام بأصول التلاوة والتجويد ومعرفة بأحوال القراءات أن يجتاز هذا الامتحان ويتم اعتماده كقارئ للقرآن، فاتسعت دائرة المهتمين بسماع صوته وزاد عددهم نظرا لما يمثله هذا القارئ بالنسبة لهم من جمعه لصفتي التلاوة والعلم بأحكام القرآن.
2: ولأجل ذلك نال القارئ الشيخ شعبان الصياد ثناء الكثيرين من مشاهير القراء أمثال الشيخ أبو العينين شعيشع والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود علي البنا وغيرهم، إضافة إلى تقدير من حوله من المستمعين الذين ألفوا صوته في بلده مصر أو حتى في الدول العربية والإسلامية والأجنبية، فكان بحق مدرسة جديدة لم يسبقه فيها أي قارئ آخر في التلاوة، حيث أخذ عنه الكثير ممن جاءوا بعده من القراء الجدد من أسلوبه وطريقته.
1: ونظرا لأن القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد حظي بمستمعين كثر، فقد وجهت إليه الدعوات لإحياء ليالي رمضان المبارك في عدد من الدول العربية والإسلامية وحتى الأجنبية، حيث زار الكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن وإيران وماليزيا وبروناي، كما دعي من قبل المراكز الإسلامية في لندن وباريس وبعض المدن الأمريكية، كما شارك في تحكيم عدد من المسابقات القرآنية في عدد من الدول العربية، فكان التقدير والتكريم هما السمتان اللتان حظي بهما الشيخ الصياد في رحلته مع القرآن الكريم.
2: وقد ظل القارئ الشيخ شعبان الصياد يؤم المصلين في مسجد السيدة زينب ومسجد الحسين في القاهرة سنين عديدة، وذلك إذ كان متواجدا في مصر إلى أن فاجأه المرض، وذلك في عام 1994 للميلاد فقل عطاؤه، لكنه مع ذلك استمر في تلاوة القرآن ولكن في أضيق الحدود. وقد ترك الشيخ الصياد عددا من التسجيلات القرآنية الكثيرة التي تذاع على أسماع المستمعين من أثير كثير من الإذاعات العربية والإسلامية بين وقت وآخر.

تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام قضينا الدقائق الماضية مع القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد الذي ظل يصدح بآيات القرآن منذ طفولته وإلى أن لبى نداء ربه، وذلك في الأول من شهر شوال من العام 1419 للهجرة يوم عيد الفطر الموافق للتاسع عشر من يناير عام 1998 للميلاد، حيث دفن في قرية سراوة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. رحم الله الشيخ الصياد رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مشاهير القراء،
3: دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. مستمع الكريم، للتسبيح فضائل جمع، فقد استفتح ربنا سبحانه وتعالى 7 سور من كتابه الكريم بالتسبيح، وكم من آيات التسبيح أنزلها في كتابه لنكون من المسبحين بحمده. فقال الله تعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أحاديث كثيرة عن فضل التسبيح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كما قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. أكثر مستمعين الكرام من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أيسرها الهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
5: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: رحلة الحج قديماً كانت محفوفة بالمخاطر. يواجه الحجيج أهوال السفر عبر الطرق الوعرة غير المعبدة وغير الآمنة، حتى إنه كان يقال في شأنهم: الذاهب مفقود والعائد مولود. وفي قطر مثل باقي الأمصار الإسلامية، كبد الحجاج وعثاء السفر ووحشة الطريق من أجل أداء الركن الخامس للإسلام وطلب العلم والمعرفة والالتقاء بالمسلمين من كل الأقطار. وفي هذا السياق يوضح الباحث علي بن عبد الله الفياض أن الحج كان رحلة شاقة في الماضي، وكان الطريق محفوفا بالمخاطر، وكانت وسيلة المواصلات الوحيدة في تلك الأيام الخوالي وهي الجمال، وكانت تكتنف رحلة الحج صعوبات كثيرة ومتاعب لا حصر لها، وكانت المخاطر تتربص بالحجاج على الدوام، ومن ذلك أعمال النهب والعطش في سفرهم، ويتعرضون لبعض الكوارث الطبيعية منها العواصف والبرد القارس والأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، فضلا عن مخاطر الوحوش والسباع الضارية المتربصة بهم. لذلك كان أهل الحجاج يودعونهم وهم غير واثقين من عودتهم، فقد يعود الحاج وقد يهلك في الطريق. يشير الفياض إلى أن وسيلة السفر كانت هي الإبل، مستندا إلى بعض المصادر التاريخية التي ذكرت أن قوافل الحجاج كانت عليها حراسات مشددة ولها طرق محددة تسلكها، وعند مرور القافلة بأطراف قبيلة معينة يتم تحصيل رسوم تسمى الإتاوة، نظير الحماية من قطاع الطرق، كما أن هنالك اتفاقيات ومعاهدات تبرمها بعض القبائل بينها تضمن المعاملة بالمثل. وهنا بدوره يؤكد الأستاذ محمد همام فكري، مستشار التراث والكتب النادرة بمؤسسة قطر ومؤلف كتاب الحج من قطر قديما ذكريات عطرة، أنه رصد في كتابه جوانب من الذكريات كما رواها كبار السن والتي تتجدد مع اقتراب موسم الحج كل عام، بعضها يتعلق بالاستعدادات التي كانت تسبق رحلة الحج، وبعضها يتعلق بذكريات الطريق ومتاعبه والصعاب التي كانوا يواجهونها أثناء الطريق ذهابا وإيابا إلى أن يعودوا سالمين إلى أوطانهم وأهليهم. الحج كان بالمطايا، حيث يدفع الحاج للمقاول الإجرة نظير رحلته، ويقوم المقاول بترتيبات السفر وتحديد موعد الانطلاق، وتبدأ قوافل الحج في التجمع بساحات قريبة من مدينة الدوحة بالقرب من الديوان الأميري عند قلعة الكوت، وهو ما أيده الباحث علي الفياض، إذ يتوافد الحجيج من أطراف البلاد ليدخلوا روحانيات الفريضة وبعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر الضحى، يكونون قد استعدوا تماما، ويتسلم المقاول زمام القيادة ليعلن انطلاق الرحلة برا في اتجاه سلوى. يذكر الأستاذ محمد همام فكري أنه بعد تجمع القوافل وأثناء الطريق يلتحق بهم العديد من قوافل الحجيج الأخرى، وبعضها كان للميسورين والوجهاء من أبناء قطر، وتستمر القافلة في مسيرها إلى أن تصل إلى بوسمرة على الحدود السعودية، وكان بعض المودعين يصاحب الحجيج حتى نقطة التفتيش، وعندما يعبر الحجيج الحدود يعود المودعون إلى الدوحة. ويبين الباحث أن قوافل الحجيج كانت تسلك طريق البريد أو ما كان يعرف بدرب الساعي، وفي الصيف عادة كانت تمشي ليلا لصعوبة السير تحت أشعة الشمس، ويستريح الحجاج عند مواقع المياه فيمشون 3 أيام ويستريحون يوما أو يومين وهكذا. وكانت نقطة التجمع في الأحساء حيث يغيرون المطايا التي كان يلاقيها الحجاج في طريقهم إلى بيت الله الحرام، حيث يمرض أناس في الطريق وآخرون يموتون وغيرهم يولدون، لافتا إلى أن الحج على المطايا ظل هو الوسيلة الوحيدة لأبناء قطر حتى بداية 30ينيات من 20th century، من الدوحة إلى سلوى إلى الهفوف ثم الأحساء ثم الرياض ثم مكة، والعودة من نفس الطريق. ويجمع الباحثان محمد همام فكري وعلي الفياض على أن تكلفة رحلة الحج بالسيارات خلال 40ينيات القرن الماضي كانت حوالي 100 ريال تقريبا، ويقوم صاحب السيارة بأخذ الحجاج في سيارة تسمى لوري، وعادة تكون من طابقين، حيث يخصص الطابق الأعلى للرجال ويتخذ النساء الطابق الأسفل. وفي 60ينيات القرن الماضي كانت السيارات تقطع المسافة بين الرياض إلى بلاد الحجاز في مدة 3 أيام وربما أكثر حسب وعورة الطريق أو سهولته، حيث تتعرض بعض السيارات للأعطال. في هذا الصدد يذكر الباحث علي الفياض أن حملة بن جلمود تعد من أقدم حملات حجاج قطر في الدوحة، وكانت تنطلق من قلعة الكوت إلى حدود سلوى بجمال الحملة الموسومة لصاحب الحملة، وكان الوصول إلى الأحساء يستغرق 7 أيام، ثم تستبدل الجمال وتبدأ استراحة الحجاج، ثم يواصلون السفر إلى الرياض ثم إلى الطائف ومكة. منذ سنة 1368 هجرية الموافق لعام 1949، وبعد تصدير أول شحنة نفط من أرض قطر، بدأ استخدام السيارات في قطر، وكانت في البداية تستخدم الشاحنات لنقل الحجاج، ثم استخدمت الحافلات بعد ذلك، وقد تطور السفر للحج عن طريق السيارات، وأصبح مريحا ومأمونا ولا يستغرق أكثر من 2 يوم. كان الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني أمير قطر في فترة 50ينيات القرن الماضي، وهو أول من فتح مراكز للحجاج، فأقام في طرف الدوحة مكانا لتجمع الحجاج قبل ذهابهم، وكذلك أقام في طريقهم ما يحتاجونه من مساجد وخدمات كثيرة، وكان يشرف عليها الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله وغيره من المشايخ. ومنذ عام 1957 كانت دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة القطرية ترسل بعثة طبية إلى الأراضي المقدسة أثناء موسم الحج كل عام، لتشارك بقية الدول الإسلامية مجهودها في توفير الرعاية الطبية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام. وتعمل البعثة في مكة المكرمة حيث توجد لها عيادتان، وفي المدينة المنورة حيث توجد لها عيادة، وفي منى وعرفات حيث يوجد لها مركز طبي في كل منهما، وتقوم البعثة بالكشف على الحجاج من جميع أنحاء العالم وتصرف لهم الأدوية. يقول محمد همام فكري: في حالات افتقاد الأمن في الطريق البري لسبب أو لآخر، كان أهل الخليج يحجون عن طريق البحر في بواخر تبحر إلى بومباي ثم جدة، مرورا بأبو شهر والبحرين وقطر ودبي وبندر عباس ومسقط وكراتشي، ومدة الرحلة إلى بومباي 10 أيام، ثم الإقامة أكثر من أسبوع بانتظار السفن المغادرة إلى ميناء جدة والتي تمر بطريقها بعمان وعدن وبربرة في الساحل الإفريقي، وأخيرا تصل إلى جدة، وكثيرا ما يحصل لهم غثيان وأمراض لم يعرفوها من قبل. وعن استعداد حجاج بيت الله الحرام القطريين، يقول الباحثون: إن أهل قطر كانوا يستعدون لموسم الحج مع قدوم شهر رمضان كل عام. وفي هذا الصدد ينقل محمد همام فكري عن أحد الحجاج القطريين بعض أجواء رمضان بقوله: فإذا ما حل شهر رمضان المبارك زاد الكرم وكثرت الصدقات وعمت الفرحة الجميع، وفتحت المجالس ومدت موائد الإفطار العامرة تستقبل كل فقير ومحتاج بصدر رحب، ووزعت المأكولات على الفقراء. أما ليالي الشهر المبارك فإنها تقام بذكر الله من صلاة وقراءة قرآن. يتحدث عن ذكريات رمضان ثم بعد تمام هذا الشهر المبارك يكون ذلك إذانا لمن عزم على تأدية فريضة الحج أن يتأهب له، فتكثر زيارات الأهل والأقارب ويحرص الكبار على كتابة وصاياهم ويستودعون أهلهم عند الله، فالأعمار بيد الله ويخشون ألا يعود.

الحديث طويل في هذا الشأن، فلرحلات الحج حكايات وقصص لا تنتهي، وللحجاج ذكرياتهم العطرة في مواسم الحج لا تفارق القلب ولا تنساها الذاكرة، وتبقى هذه المواسم من أجمل مواسم العمر في القلب والذاكرة. كنت معكم مبارك الكبيسي، وهذا برنامج مواسم في الذاكرة، تعده زهرة السيد.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: متابعي إذاعة المنستير، سعداء أن نلقاكم من جديد، راجين من الله أن يجعلنا ويجعلكم من أسعد خلقه. يؤانسكم في رحلة نور هذا الصباح صوت الحبيب مرموش. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب، لغيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك احمنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعل لنا في كل خير نصيب، وإلى كل خير سبيل، وارزقنا السلامة من كل شر، ولا تجعل لنا حاجة عند أحد من خلقك. ربنا، إن نسألك صحة في الجسد وسعة في الرزق، وأن تملأ قلوبنا برضاك، وأن تجود علينا من نعمتك وبركاتك. واجعل هذا اليوم يا الله فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. واجعل صباحنا هذا وكل الصباحات مباركة، تقبل فيها التوبة، وتستجاب الدعوات، وتكفر فيها السيئات، وارزقنا العفو والعافية.

أيها السائرون في دروب الحياة، تفاءلوا خيرا تجدوه، فما صعبت إلا وفرجت، وما تعسرت إلا وتيسرت، وما أغلق باب إلا وفتح ألف باب وباب. وعد، وعد من الكريم الحليم الوهاب. أيها المتبرم بالوجود، أيها القلق من وجع الحياة، إن ضاقت عليك الأرض بما رحبت، فاخرج وانظر إلى السماء كيف رفعت. أما علمت أن رافعها قادر على تفريج الكروب وتيسير الدروب وإعلاء كلمة الحق عند الوجوب؟ عزيزي المستمع، إن الحياة لا تستحق منك اليأس والإحباط والأسى عند الشدائد، بل تنتظر منك الصبر والصمود والعمل وانحناؤك للعواصف حتى تمر بسلام فيه حكمة وفيه صبر وقوة أمل.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
2: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
3: مستمعي الكريم، الأمل والإيمان بالله يعيدان التوازن إلى النفس المطمئنة، فدع حياتك تعكس إيمانك بالله، ولا تخف من شيء، وادعو الله من أجل كل شيء. ثق بكلمة الله وثق بحكمته، لا توجد أي لحظة نعيشها إلا والله عز وجل يدبر لنا فيها أمورنا وشؤوننا، فعلينا فقط أن نطمئن ونرضى. إن الإيمان بالله نعمة، نعمة تظهر لنا الطريق السوي حتى في الظلام الشديد والأوقات الصعبة. فتأكد أخي الكريم أن الله سيضع دائما الناس الذين تستحقهم في طريقك لمساعدتك طيلة الطريق ولو بعد حين.
4: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت،

وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.

0: أران.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: ما زلتم أصدقائنا الكرام على أمواج إذاعة المنستير وعلى ضفاف أحلى النغمات والكلمات في هذه الحصة الصباحية مع خالص التحيات لحبيب مرموش. قال رجل متقدم في السن بعد تجربة طويلة: كم من شدة كشفت معادن أهلها، إن الشدائد للورى غربال، كبرنا لدرجة أننا لم نعد نبحث عن أصدقاء جدد أو حتى عن أشخاص يحبوننا ونحبهم، كبرنا لدرجة أننا صرنا نرتدي نفس الملابس لأسبوع وأسبوعين متتاليين وأكثر دون أن نشعر بحرج من أحد، كبرنا لدرجة أننا أصبحنا نخاف على أهلنا بدلا من الخوف منهم، توقفنا عن مجادلة أي أحد حتى وإن كنا على حقيقة وصواب، أصبحنا نترك الأيام تثبت صحة وجهة نظرنا. نعم، كبرنا لدرجة أننا صرنا نداوي

جراحنا بأنفسنا، كبرنا وصرنا نفرح لأبسط شيء ونحزن لأبسط شيء مثل الأطفال. كبرنا وأيقنا أن المظاهر حقا خداعة، وأنه ليس كل ما يلمع هو الذهب.

المسلم، ليكن رضاك عن هذه الحياة متصل بما هو ثابت لا بما هو متغير. فلو اتصل رضاك بالمال فستحزن، لأن المال يزيد وينقص، ولو اتصل رضاك بالعلاقات مع الناس فقط فستحزن، لأن العلاقات تظهر وتختفي، وجميعها من المتغيرات في هذا الوجود. لكن لتكن صلتك بالله فليس كمثله شيء، وهو عفو يحب العفو، وهو الذي لا يتغير، فتطمئن أن ثباتك مستمد منه سبحانه وتعالى، ومهما تراجعت فإنك ستعود إليه لاطمئنانك أنك ستجده معك وفيك، ولن يخذلك ولن يتخلى عنك ما دمت من عباده الصالحين المتقين.

أسعد الناس قلوبا عرفوا قيمة الدنيا فلم يبالوا بأخطاء البشر، فمن عفا وتسامح وأصلح فأجره على الله وليس على أحد سواه. فسبحان من تنفس الصبح بأمره. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. شيئان لا يفيدان الإنسان، الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين، فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته.

في هذا الصباح الباكر نظرت إلى السماء فتذكرت عظمة خالقي وخشعت لقدرته العجيبة. تذكرت أن القمر ذهب خجولا ليختبئ في مداره ليفسح مجالا للشمس كي تشرق من جديد. فلا شك أن الصباح هو بعث آخر لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوبه القديم ويرتدي لصباحه المختلف الجديد ثوبا آخر يزدان بألوان البهجة والفرح والجمال.

قيل لشخص ناجح متفوق مر بفترة من المصاعب والألام: إذا قمت بعمل ناجح وبدأ الناس يرمونك بالطوب والحجارة، فاعلم أنك تفوقت عليهم حقا وأنك وصلت بلاط المجد. إن الأشرار أصحاب السوء والدسائس بسعيهم المريض وقلوبهم الحاقدة الحاسدة لا يقوون على تحمل رؤية غيرهم ناجحين متفوقين، فيشكلون جبهة مشتركة حتى ولو كانوا أعداء، ويكره بعضهم البعض ضد كل ناجح وضد كل من سطع نجمه وأضاء قمره وبلغ سماء التميز في معركة لا حظ ولا أمل للفاشلين والحاقدين بكسبها.

عزيزي المستمع، الكلمات والمعاني لها عديد الدلالات والرموز. أحيانا تقول لشخص ما: أين غبت؟ لأنك لا تستطيع أن تقول له اشتقت إليك. وأحيانا تقول لشخص آخر: لم نعد نراك، لأنك لا تستطيع أن تقول له لماذا لا تسأل عني. وأحيانا تقول لشخص إنك تعرف مكانتك عندي، لأنك وللأسف لا تستطيع أن تقول له أحبك، أحبك بصدق كبير. وأحيانا تقول لشخص تذكرني ولا تنسني في زحمة الحياة، لأنك في الواقع لا تستطيع أن تقول له اقترب، اقترب مني أكثر فأنا أحتاجك. يوجد كلام شفاف كثير حتى نوصله إلى الآخرين، لكن الذكي هو الذي يفهم ما نريد وما نقول من خلال العيون وخلف النقاط وبين السطور.

عزة النفس أحباب نور اليقين ليست لسانا ساخرا وطبعا متكبرا يحتويك صديقي المستمع. عزة النفس هي أن تبتعد عن كل ما يقلل من قيمتك وعن كل من يدعي محبتك، بينما في غيابك يغتابك ويؤذيك.

وقالت تعابث لما رأتني كثير الشرود طويل السهر: كفاك تحلق فوق الغيوم، فهل نزلت لأرض البشر؟ فقلت: لأنك مثل النجوم طلعت لأسأل عنك القمر، فإن رموشك قد أخبرتني بأن الشموس أتتك زمر، فمنها تبعثر في مقلتيك، ومنها تجمع ثم انتشر، وجاءت كواكب كل العصور لتعلن أن شهابا ظهر، وأن وراء جفونك رؤيا ملاك أطل يذيع الخبر، يخط ويمحو هناك مصيري، فنعم القضاء ونعم القدر.

0: على روحنا.
1: إلى هنا مستمعين الأعزاء ينتهي سفرنا معكم في حدائق نور هذا الصباح. نرجو اللقاء بكم في فسحة أخرى من فسحات الجمال والألوان. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، أخرجتها لكم الزميلة سامية مطاوع. دمتم بمحبة وصفاء، وإلى اللقاء.
2: حبيبي

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعين، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. إذاعة
2: المنسيب، صوت الذي يحقك به.
1: أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. قامت وحدة الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الإتجار بالمخدرات وتهريب البشر، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي. وأضاف أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عمليات إبحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. دعت الجمعية التونسية لطب الإدمان خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو بخصوص مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، دعت إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انتكاسات بما يقضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومية. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. جدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في تونس نبيل عساف خلال فعاليات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، جدد الدعوة لمختلف الدول المحافظة على التنوع البيولوجي المهدد من طرف الممارسات البشرية غير المستدامة، وذلك عبر مشاريع جديدة ومتطورة والاتفاق على خريطة طريق محددة تكون بالتعاون بين مختلف الحكومات. دوليا، نكدت مصادر إعلامية أن باكستان ودول إقليمية مشاركة في المحادثات تسعى إلى تضييق الفجوة بين مطالب واشنطن بتقييد البرنامج النووي الإيراني، وهدف طهران بحصر أي اتفاق فوري لإنهاء الحرب برفع القيود على مضيق هرمز وتقديم مساعدات مالية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنسير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 23 ماي 2026. صبحية جديدة، نهار جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نرفقكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدي اللي رافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وفكرة عامة على نهاية الأسبوع، وتستناو أيضا بقية الفقرات. لكن قبل هذا الكل، البداية مع كيما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

26 دقيقة رجعنا لكم ومازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى. تحية لكم إذا كان خلطتوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 23 مايو 2026 عامة باش يكون

في إلى قليل السحب. وبالنسبة لدرجات الحرارة باش تتراوح القصوى عامة بين 26 و30 درجة باستثناء مناطق أقصى الشمال اللي باش تكون في حدود 23 درجة وتوصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و34 درجة بالجنوب الغربي. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا في آخر النهار بالجنوب الشرقي. بالنسبة للبحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص في ساعتنا الثانية كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. بعد شوية تستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى، فقرة حلم ويوم جديد، لكن خلينا قبل نواصلوا مع الغنيات. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لعلنا ننال النجاح المؤكد لو بذلنا في سبيله ما نبذله من وقت وجهد في سبيل جعل الإخفاق حقيقة مؤكدة. أيبدو لك هذا متناقضا؟ كلا، فمن حسن الحظ أن هذا القول الحكيم يطابق الواقع تماما. لنفرض أن إنسانا كان على موعد يبعد عن بيته 100 ميل شمالا، وهو على ثقة بأنه إذا حافظ على هذا الموعد سيفوز بالصحة وبمزيد من السعادة والرفاهية ما امتدت أمامه الحياة. ولنفرض أنه خرج بسيارته يقصد موعده، ولم يكن له من الوقت والوقود إلا ما يكفيه لبلوغ موعده، ولكنه عدل عنه إذ رأى أنه قد يظفر بقسط أوفر من متعة النفس إذا سار بعض أميال جنوبا قبل أن يبدأ سيره بجد شمالا. هذه حماقة، أليس كذلك؟ ليس للوقود ذنب إذا استهلك في غير موضعه، ولا ذنب للوقت إذا أنفق فيما يجب ألا ينفق فيه. ثم إن الطريق يتجه شمالا كما يتجه جنوبا، فلا ذنب للطريق إذا أضاع صاحب الميعاد وقته وجهده عبثا وسلك السبيل الخطأ. فإذا جاءنا هذا الشخص بعد ذلك وأخبرنا بأنه قد استمتع بقيادة سيارته في عكس الطريق السوي، وأنه اتضح له من بعض الوجوه أن قيادة السيارة دون هدف ولا غاية أطرف وأحسن من المحافظة على الميعاد، وأنه حين أخلف ميعاده أتاح لنفسه الاستمتاع برؤية بيته القديم واستعادة ذكرياته الحلوة، أنا امتدح سلوك هذا الشخص ونظرته الفلسفية وتبريره إضاعة فرصته؟ لن نرضى بمسلكه، وسنعتبر سلوكه حماقة كاملة، وما كنا لنقبل عذره لو أضاع موعده باستغراقه في حلم جميل من أحلام اليقظة، ولو تخيل فيه أنه يسير نحو مكان المقابلة. لن نقبل عذره إذا وصل متأخرا بعد أن ظل الطريق، بينما كان يستطيع منذ البدء أن يدرس طريقه على رسم جيد. وقد نأسف لما حدث له، ولكننا لن نصفه إلا بالحماقة وسوء التصرف والخطأ في الحكم على الأمور. ومع هذا فحين يجب علينا أن ننطلق رأسا إلى الموعد الذي عاهدنا أنفسنا على الوفاء به لتحقيق آمالنا، نجد أن مسلكنا جميعا يكاد يشبه مسلك بطل هذه الحماقة البيلهاء، إذ نسير في غير الطريق السوي الصحيح ونضلل أنفسنا بأنفسنا، وهكذا نخفق حيث كان يمكن أن ننجح لو بذلنا نفس ما بذلناه من جهد ووقت. ويدل الإخفاق على أننا نبذل الطاقة في غير وجهها الصحيح، فنحن نحتاج إلى جهد وطاقة لكي نخفق، بل إن الإخفاق يقتضي بذل جهد كبير، وهذا أمر قلما ندركه لأول وهلة، فقد اعتدنا أن نرى في الإخفاق عكس النجاح، ومن ثم نجمع للإخفاق صفات تخالف تماما صفات النجاح، واعتقدنا أنه ما دام النجاح دليل الهمة واليقظة والنشاط فلا بد أن يكون الإخفاق حليف السكون والخمول والكسل. وقد يكون هذا صحيحا، ولكنه لا يدل على عدم بذل الجهد عند الإخفاق. سل أخصائيا نفسيا لتعلم أي جهد عظيم يبذله من يقاوم رغبة التحرك والسعي، إذ لا بد من شن حرب ضروس تهزم قوى الحياة والحركة لكي يبقى الإنسان ساكنا، ولو أنها حرب خفية تحدث في أعماق أنفسنا بعيدا عن إدراكنا فلا نكاد نفطن لها إلا قليلا. ولا يغرنك همود الجسم، فإنه لا يدل على أن قوة الحياة قد انطفأت جمرتها، فكل منا يحرق وقوده وطاقته ولو كان بليدا حالما. وإذا كان مبعث الإخفاق هو وقف أثمن ساعات العمر على أمور لا ينجم عنها إلا قتل الوقت، تبين لنا جميعا أن هذا جهد قد حول عن مجراه الواجب المناسب. ومع ذلك فهناك وسائل أخرى تقتل الوقت ولا تبدو كذلك من أول وهلة، وهي تقتضي عملا شاقا يبذله صاحبه عن علم ويظنه واجبا يحتاج إلى ضمير يقظ. وكثيرا ما تجلب هذه الأعمال الثناء والرضا ممن يرقبوننا، وكثيرا ما ترضينا عن أنفسنا وعما نفعل، ولن نقتنع بأن جهدنا موقوف على طلب الإخفاق إلا بإمعان النظر وإدراك أن ما نعمله لا يجلب لنا خيرا ولا ثمرا، ولكنه يتعبنا ويحنقنا ويورثنا الإعياء والسخط معا، وهكذا نبذل الجهد في متابعة الإخفاق.
0: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 45 دقيقة كما العادة لقيت هذا نرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم ونبدأ 23 مايو سنة 1911 رئيس الأمريكي ويليام هاوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة وكانت في الوقت ذاك أضخم بناء رخامي بني في مدينة نيويورك. من الأحداث الأخرى 1915 إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنضم إلى الحلفاء وكان هذا بعد إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وكان هذا في الحرب العالمية الأولى. أيضا في نهار كما اليوم 23 مايو سنة 1918 كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا أيضا في الحرب العالمية الأولى و1926 إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وكان هذا بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور. 23 مايو سنة 1000 وهكا نكونوا كملنا موعدنا في حدث في مثل هذا اليوم. نرجع لكم بعد شوية كما العادة مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.
5: امتى حضر

0: كلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبك

0: تعرفي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء. انا فهمان.
1: ايه فهمان؟
0: فهمان. لا لا.

0: صباح بلا حدود
1: 56 دقيقة. رجعنا لكم مع صباح بلا حدود وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع سكاي نيوز العربية اللي تكتب: الجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة الحرب مع إيران، وفي نفس السياق ترامب يقترب من الخيار العسكري وقائد جيش باكستان في طهران، وحسب أكسيوس في نفس السياق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث مع مستشاريه الخيار العسكري. نمشي إلى موقع البي بي سي باللغة العربية أيضا في نفس الموضوع. وسائل إعلام أمريكية تقول أن دونالد ترامب يدرس شن ضربات جديدة على إيران، ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع: غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان ومقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. أيضا من موقع البي بي سي: ارتفاع خطر الإصابة بفيروس إيبولا إلى مستوى مرتفع للغاية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية لتكتب: باريس تعد مشروع قرار في مجلس الأمن لاستعادة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وأيضا مشروع قرار فرنسي وآخر بحريني أمام مجلس الأمن لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز. أيضا في نفس السياق: تبادل الضربات في المضيق يهدد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. نمشي إلى موقع الجزيرة اللي تكتب: اليوم فشل مراجعة عدم الانتشار يبدد آمال نزع السلاح النووي من إيران. وحسب الخارجية الإيرانية، عراقجي وقائد جيش باكستان بحث الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. و أيضا في الشأن الأمريكي، إدارة ترامب تقر تعديل جديد بشأن طلبات الجرين كارد. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصلوا معها للستة وخمسة وخمسين دقيقة دريش تقريبا، يفصلنا على موجز أخبار سبعة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. فقرة عيشة أحلى، دقيقة صحة، تستنى أيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وفكرة على أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا ما تبعدوش، تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المونستير. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 23 مايو 2026. نرافقكم ونونسوكم حتى للتسعة.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قامت وحدة الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الإتجار بالمخدرات وتهريب البشر، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابلي. وأضاف أن الشبكة مورطة وفي وفاق إجرامية قصد تنظيم عمليات إبحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات التحضيرية استعدادا لموسم الصيف تشمل تهيئة الشواطئ ومكافحة انتشار الحشرات في المناطق الرطبة. وأوضح الوزير أنه تم إبرام اتفاقيات وعقود مع شركات مختصة لتنظيف أكثر من 130 شاطئا على كامل البلاد، على أن تنطلق الأشغال بداية من غرة الجمعة القادم. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين جاهزية الفضاءات الشاطئية وضمان استقبال أفضل للمصطفين خلال الفترة الصيفية في إطار جهود تعزيز النظافة البيئية وتطوير الخدمات. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدت الهيئة في بلاغ لها. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، خاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 وعناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي أسيرش، نحكيكم على خدمة بابا. هو يخدم حرس وطني، والخدمة هذه مهمة جدا، خاطرها تحمي العالم من الأشرار والسراق والخطاف، بش ما يخليهمش يخليوا العالم يفسد. هذه الخدمة يعني من برشا بلدان، في مستير، في قروان، في أي بلاد.

بابا يجيب لي حاجات اللي نحب عليهم، وماما ما تخليني ناقصة حتى شي في القراية، تجيب لي أدواتي والحاجات اللي ناقصيني. أنا نحبهم برشا برشا برشا، خاطر هما.

0: عيشها أحلى.
1: 27 دقيقة وقيت فقرة عيشها أحلى كالعادة. نستقبل زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المسجد.
1: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. باش نكونوا عادلين كما العادة، البارح حكينا على احتياجات المرأة، اليوم باش نحكيوا على احتياجات الرجل.
2: جستمون باش نكونوا عادلين وما يدغشوش علينا الرجال. اليوم باش نحكيوا على احتياجات الرجل من خلال العلاقة العاطفية، وإلا تحديدا العلاقة الزوجية. قسمناهم الاحتياجات هذوما الأربع احتياجات. اليوم أول احتياج باش نحكيو عليه هو الباكيج متاع الاحتياجات النفسية والعاطفية. حتى الرجل عنده احتياجات عاطفية وأكيد نفسية، وأول وأهم احتياج بالنسبة لي هو التقدير والاحترام. شو نقصد لهنا بالتقدير والاحترام؟ بالنسبة للاحترام، أن نتقبلوا الرجل وإلا الزوج كما هو دون محاولة لتغييره، وما تحولش يعني باش بدلوا أفكاره ولا القيم متاعه وإلا معتقداته، ولكن قد ما أنت تتقبله كزوجة ويشعر هو بإعجابك بشخصيته كما هي، الإحساس هذا باش يلبي عنده رغب احتياج مهم ومهم جدا، واللي هو احتياج العاطفي أنه شخص مقبول كيف ما هو. كما قلنا أمس، الزوجة تحتاج أنها تلقى راجل يحبها كيف ما هي، نفس الشيء بالنسبة للرجل. يمكن اللي يسمع فيه يقول القائل وكيف ده عنده سلبيات ولا حاجة؟ إذا أنت ولا دي ديفو معناتها في البيرسوناليتي نتاعو، ما فهمش إنسان ما عندوش دي ديفو، ولكن أنت كي تتقبله كيف ما هو ويحس بالأعجاب نتاعك أكيد باش يتفاعل معك بطريقة أحسن، ومع الوقت ما فهمش حتى شخصية تبقى كيف ما هي، أكيد باش تولي فما نوع من المرونة والليونة اللي تخليه يلتدابت أكثر مع شخصيتك كزوجة. نحكيو توا شوية على التقدير. شنو نقصدو بالتقدير؟ نقصدو أنك تقدر المجهود اللي يبذل فيه وتعبر له على هذا بطرق مختلفة. حكينا زاد أمس أنه كل واحد فينا أكيد عنده لغة حب مفضلة، ولكن نوع حتى تلقى لغة الحب المفضلة عند زوجك، لأنه زاد من أهم الاحتياجات متاعه أنه يحس مجهوداته مقدرة، لأنه هذا باش يعزز من ثقته في نفسه ويزيد من إخلاصه ومجهود المبذول في العلاقة. كيف كيف الراجل يحب يحس اللي أنت تثق فيه كزوجة، وتثق خاصة في قراراته، وأنه عنده قدرة أنه يحل المشكلات متاعك ومتاعه، يعني بيّن له باستمرار اللي هو قد المسؤولية واللي أنت أكيد ما تنجمش تستغنى عليه وتستغنى على المشورة متاعه، ودعمه ليك المستمر، لأنه إحساسه أنك أنت مستحقته هذا بشي يزيد من ثقته في نفسه. نمشيو للباكيت الثاني، واللي هو باكيت الاحتياجات الاجتماعية. الاحتياجات متاعه أكيد مهش في الجانب النفسي والعاطفي أكهو، دونك من أهم الاحتياجات الاجتماعية اللي عنده أنه تكون عنده مساحة شخصية. شو نقصد لهذه مساحة شخصية؟ الزوجة عادة تركيزها يكون على الأسرة وعلى العلاقة العاطفية. الزوج كما عنده احتياجات في العلاقة عنده احتياجات خارج العلاقة، ويحب زوجته تحترمها. اش معناتها؟ يعني لازم يكون عنده بعض الوقت ليه هو يعديه مع روحه، يعدي في القهوة مع أصحابه، ويعمل فيه ديزاكتيفيتي ليسونسيال، يكون عنده وقت خاص يشارج فيه روحه البرق. ولكن كي نقولوا عنده وقت خاص، مش وقته كله باش يكون البراء في الأوقات نتاعه، ولا في 24 ساعة ولا في الأسبوع، أكيد يكون عنده وقت مخصص روحه هو، وهذا أكيد باش يشارجي لأنه هذا احتياج عنده. وإذا هو كان بيان شارجي، خليني نقول يعني الجهد نتاعه اللي يتبذل في العلاقة باش يكون أكثر بإذن الله تعالى. الشعور الثاني اللي يستحقه هو أنه يحس بالأمان والاستقرار. كنقوله أمان واستقرار مش في الدار كهو، ولكن نحكي لهنا على الاستقرار المادي، أنه عنده بالور أجوتي يحقق فيها في المجتمع، أنه ما فهمش بريشون كونتونو عليه في الدار، لأنه هذا بشي أثر عليه خارج المنزل. دونك يستحق أنه يحس بالاستقرار البراء من خلال العمل اللي قدم فيه والإنجازات اللي قدم فيهم، وفي نفس الوقت في الدار ماذا به البيئة تكون سون بريسيون، ما فيهاش توتر، باش ينجم يرتاح ويجدد النشاط متاعه. الباكيتش الثالث اللي هو باكيتش الاحتياجات الحياتية والشخصية. وأول احتياج في الباكيتش هذا نلقاه هو احتياجه للدعم والتشجيع المستمر. يعني الراجل عكس ما يظهر لنا بوتيتر اللي هو رمز القوة ومش مستحق برشا للكلمات والعاطفة، ولكن هو يستحق باستمرار أنه يسمع كلمات الدعم والتشجيع، ومش يسمع بركة ولكن أنه يعيش في ده مواقف يحس فيها أنه العائلة متاعه التعاون فيه والدس فيه باش يحقق الأهداف والطموحات متاعه. كيف احنا قلنا الرجل العمل اللي مثله حاجة كبيرة بالنسبة لي، فأنت دورك كزوجة أنك تدعم أحلامه وطموحاته وتقول له هاني معاك فازي يقدم وش يهمك المفيد تحقق أحلامك وإحنا كنا معك كعائلة. كيف الزوج عنده احتياج أنه يحس روحه هو اللي متحمل المسؤولية وقاعد يحتوي في الناس اللي مسؤول عليهم، وأولهم في العائلة طبعا الزوجة ومن بعد كيجيبوا الأبناء. كيفاش الإحساس بالمسؤولية والاحتواء؟ يعني يحس باستمرار إنه لو احنا مستحقينك بلي بيك من نجم نعمل حد شيء، وفي نفس الوقت مهما كانت الظروف اللي انت تتعدى بها ولو هي صعيبة فاحنا معاك وندعم فيك باش انت تتجاوز الأزمات هذية، وكيف ما كنت نقول بكري شوية تحقق أحلامك وطموحاتك سواء العائلية وإلا الاجتماعية. دونك إذا نجحنا في أن نلبيو الاحتياجات هذه للرجل أكيد ما نجم يكون عنا كان رجل متوازن. طبعا احنا اليوم اخترنا أهم الاحتياجات، مازال احتياج ما حكيت عليه واللي هو الاحتياجات الجسدية عند الرجل اللي هي مهمة ومهمة جدا ومهمة على الأخر يتم تلبيتها باحترام داخل العلاقة الزوجية، وهذا أكيد ما يصير كان بكوميونيكاسيون كبيرة بين الرجل ومرته، لأنه مختلف في الاحتياجات اللي حكينا عليها راهي الدوغري متاحة تختلف من رجل إلى رجل، وحتى الأولوية متاحة مرات تختلف من وقت إلى آخر. فالكوميونيكاسيون لهنا مهمة ومهمة جدا باش نفهموا بعضنا مليح، نفهموا احتياجاتنا العامة كذكر وأنثى، وفي نفس الوقت نفهموا زيدا احتياجاتنا الخاصة اللي هي خاصة بكل شخص فينا واللي كما كنت نقول بكرة شوية خاصة بكل ظرف من الظروف. في ظهر الوقتي كمان بخلي كان أقول لكم كان نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل ويديم عليهم المودة والرحمة والمحبة، وما زلنا مواصلين في برشة ديزاستيوس بخصوص الحياة الزوجية باش إن شاء الله السعادة تعم كل بيوتنا وحياتنا تكون أحلى في وديعة ربي.
1: شكرا ليك، نهاية أسبوع سعيدة ليك. بعد لحظات تستناو دقيقة صحة وعناوين نشرة أخبار ثمانية.
0: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مريض اللي عامل تسريح في شريان التاجية للقلب وعملية زرع دعامة أو ستانت. المريض هذا لازم يكون مراقب من طرف الطبيب المباشر بعد عملية زرع الدعامة بطريقة منتظمة. نأكد على أنه ياخذ جميع الأدوية اللي كتبهم له الطبيب متاعه، ما يقصش عليهم إلا مشاورة الطبيب. إلى جانب هذا يلزم يكون مراقب من طرف الأطباء الأخرين كيما إذا عنده أمراض السكري ولا ارتفاع ضغط الدم، ونأكد على مداوات الأمراض هذه اللي هي تساهم بطريقة كبيرة في دوام الدعامة هذه، مع تأكيد على الإقلاع على التدخين اللي هو سبب كبير في عملية انسداد الدعامة. إلى جانب هذا الكل نأكد زادة على الحمية الغذائية اللي غنية بالخضر والغلال والرياضة كما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شمطوري.
0: دقيقة صحة.
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. الحرس الوطني يتمكن من تفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر ويقوم بإعدام 250 ألف قرص مخدرة. في متابعة لأخير تطورات الوضع الوبائي في العالم، تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية. استعدادا العيد الأضحى المبارك 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية اليوم السبت. والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: تعب المنسير
6: بحجلة إسبيخة حفوز على موجة 97.3
5: تعب المنسير
7: 97.3
8: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
9: الأمور القانونية والاجتماعية
10: الأعمال الفنية والثقافية
11: تلقاها عنا صباح وعشية
12: بنكهة
13: ولهجة تونسية.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنسيري وهيئة الفريق أزرت أمس بلاغ عبرت من خلاله على صفحة رسمية للتواصل الاجتماعي من خلال تعلم فيه الجماهير ونتقرر عقد اجتماع إخباري باش يكون مع منخرطي وحباء النادي باش يكون غدوة الأحد 24 ماي على الساعة 5 مساء بقصر رباط. حسب نسب البلاغ أنه اللقاء باش يكون مناسبة للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات المطروحة في إطار حوار مسؤولي وبناء يجمع بين الهيئة المديرة وأحباء النادي بما يخدم مصلحة الفريق ويعزز روح الانتماء والالتفاف حول فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. غدوة باش يكون المواعد مع الدور النصف النهائي لكأس تونس، وتعرفنا على الطاقم التحكيم الزوز مباريات المباراة كما قلت بين الترجي التونسي وشبيبة عمران. الشبيبة هي تستقبل بإدارة الحكم حسني نيلي وحكم الفار باش يكون هيثم الترابلسي. وليد المنصري يزفر المواجهة الثانية بين نادي صفاقسي وترجي الريس في ملعب تيمور المهيري بصفاقس في نصف نهائي كأس تونس، ومجدي بلغة باش يكون في تقنية الفار. بالنسبة للمباريات اليوم الاثنين باش يكون الموعد ايضا مع النصف النهائي للصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. نادي حملان في المستقبل القصرين الملعب الجابسي يستقبل اتحاد تطاويم. بالنسبة لنهائي البراج بشجرة يوم السبت القادم 30 ماي بملعب الاولمبي بسوسة ساعة 4 في انتظار حسب مسألة حضور الجمهور باش يتوج الفريق الفائز بصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باش يلتحق كل من مع فريقي أملا الرياضي بحمسوسة وتقدم سقيت الدائرة. وقبلها بيوم يوم الجمعة القادم باش يكون نهائي الأبطال باش يجمع البطل الرابطة المحترفة الثانية لما الذي حمسوسة تقدم سقيت الدائرة باش يكون في ملعب مصر بالجنات بالمنسير. القرار لم يتخذ بعد حول مسألة حضور الجمهور الفريقين. نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل في طرابلس في مدينة التبرقة استعداد للمشاركة في كأس العالم 26 المقرر بكندا المكسيك والولايات المتحدة. المنتخب الوطني التونسي أكيد العديد المحترفين في أوروبا على غير إسماعيل الغربي، خليل العياري، آدم عروس منتظر باش يتواصل التحاق بقية اللاعبين المحترفين ويكتمل النصاب بداية من الأسبوع القادم. ذكر المنتخب الوطني التونسي باش يخوض زوز مباريات ودية من النمسا وبلجيكا باش يكون يومي 1 و6 أجواء القادم قبل الدخول في أجواء المونديال. على ذكر المنتخب الوطني التونسي تقرر تعيين الدكتور فيصل خشناوي طبيب جديد للمنتخب الوطني التونسي خلال كأس العالم 26، وسبق للدكتور فيصل الخشناوي أن عمل مع المنتخب الوطني التونسي خلال كأس إفريقيا للأمم 2012 بالإضافة لإشرافه على اللجنة الطبية للنجم الساحلي لعدة سنوات. باش يخلف فيصل الخشناوي الدكتور سهيل الشملي اللي كان طبيب للمنتخب الوطني التونسي لعدة سنوات. نحكي أيضا على كرة اليد، وتعرفنا على الفريق الأول اللي ترشح للدور النهائي لكرة اليد بعد محسم فريق الترجي التونسي المواجهة الأولى من فريق النادي الأفريقي في انتظار المباراة اليوم والمواجهة الثانية بين جمعية الحمامات وتقدم سقيت دير سقيت الزيت. نذكر أن الترجي التونسي كما قلت فاز أمام فريق النادي الأفريقي 27-26 في المباراة اللي جمعتهم بالقاعة المتعدد الاختصاصات في رادس في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. ونختم بالكرة في العالم. المهاجم المخضرم طوفان قاد فريقه للفوز بلقب الأول في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيل هدف وصناعته الثاني في الفوز الأمام نيس 3 أهداف مقابل هدف أمس في ملعب فرنسا في المباراة النهائية. وأكيد اللقب الأول وهو اللقب الأول لنيس في مسابقة الكأس في مباراة النهائية الرابعة بعد ما خسر أعوام 48-75-98 وتوج في الموسم الرابع أنهى وصيف الدوري خلفا لفريق باريس سان جيرمان البطل العام والخامس على التوالي. في المقابل كما قلت تخسر المباراة النهائية نيس في النهائية الثالث بعد عام 78-22 في المقابل 3 ألقاب 52-54 و97. هذا بالنسبة لكأس فرنسا. نقطة نهاية سبرانفون، شهركم أسعد ليام، يرجع لكم محمد وكمل معكم بشهر الصباح. إلى اللقاء.
1: 47 دقيقة نواصلوا مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نستقبل سيسليم بن ميلاد. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف مستمعي ذات منسي.
1: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون
2: اليوم؟ نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع للضغط الجوي، وبالتالي ينزل الاستقرار في العوامل الجوية، ويكون الطقس اليوم عامة صافي إذا قليل السحب. بالنسبة للريح تواصل مقطع الشمالي ضعيفة معتدلة، بينما البحر باش يكون متموج بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل. الحرارة اليوم في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة بقية الجهات. اليوم صلب شيت مونستير بسجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لشهر ماي. سوسة 28 والمهدية 27 درجة، بينما القروان 30 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة مازال متواصل الاستقرار وسحب قليلة بأغلب المناطق، والحرارة في ارتفاع نسبي، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. بينما الأيامات الجاية مازلنا في تحت الاستقرار الرياضي، ومازال الارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع طفيف وتدريجي.
1: واضح، شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة دريجين يفصلون على نشرة أخبار ثمانية والعودة في الساعة الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. استنى فقرة خبر وتعليق كما العادة، يكون معنا دكتور مازري طبقة معرض الصحف، شوفوا شنو كتبت الصحف التونسية اليوم السبت 23 ماي 2026. الكلمة لك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من المنستير، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليال، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه عناوينها. الحرس الوطني يفكك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. في متابعة لآخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية. استعداد العيد الأضحى المبارك، 168 مكتب بريد يفتحون أبوابهم اليوم لتأمين حصص عمل استثنائية. إلى تفاصيل النشرة. أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أمس إعدام وإتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تتمثل في 250 ألف قرص من نوع الإكستازي. وأوضح جبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد مصانع الأجر تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية.
2: تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق الخفيفة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية. نحكي تقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. الشبكة هذه كذلك في تعميق التحريات اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بين اللي كونها التاجر في المنقولات الأثرية بدون أي غطاء قانوني، كذلك منخرطة في وثائق إجرامي خاصة في تهريب الأشخاص وتهريب كذلك المخدرات. كانت كمية هذية تستهدف الفئة الشبابية وكذلك الفئة التلمذية. آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات وما آل المحجوز.
0: قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطار والمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وقدم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. كما تم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي. وأكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوسة أن تونس غير معنية بفيروس إيبولا إلى حد الآن، لكن اليقظة واجبة.
3: تم تنسيق مع المنظمة العالمية للصحة والمنظمة الإفريقية وكل اللي معناها ما يعملوش كل بلاد مش وحدها مستخدم وما يخليوش أي عبد عنده أعراض مثلا من الكونغو ما يخرجش من الكونغو. فمعنا بروتوكول احنا معناها موجود وصار تفعيله، ماناش معنيين لحد الآن، مش معناها ما نتلاوش بها الحكاية، لازم اليقظة بالتنسيق مع البلدان الكل.
0: بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة وجمعية تواندي واندريم، ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وذلك ب 28 مؤسسة استشفائية عمومية و 20 مؤسسة صحية خاصة موزعة على مختلف جهات الجمهورية. المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين من المنتفعين ببطاقات العلاج بتعريفة المنخفضة. التكفل بالمرضى سترافقه عمليات متابعة لما بعد العملية في اليوم الموالي مع توفير العدسات والأدوية مجانا. رئيسة جمعية وان داي وان دريم درة جار عليم والهي والتفاصيل.
4: ليست داتانت في السبيطارات ياسر طويله، دونك هذاك علاش قررت وزاره الصحه باش تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملناه واللي بدينا بيه الحمد لله وكان نجاح مبهر، وباش تولي عاده كل عام نهار يوم وطني لجراحه الماء الابيض. كسنا زدنا نظمنا اكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفيه، وسنا السبيطارات الكل من تونس لبلقردان باش تحل بينها، وعندنا زاد المساحات الخاصه في كولابوراسيون بوبليك بريفي.
0: يفتح اليوم 168 مكتب بريد أبوابه لتأمين حصص عمل بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق البريد التونسي الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصص العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. كما دعا البريد التونسي المتقاعدين الحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموازعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد منى الجرامي أفادت أن الحصول على البطاقة مجاناً.
5: اليوم عندنا بالنسبة لسي ناساس أكثر من 286,000 بطاقة يجمو يجبدوا التقاعد متاعهم من الموزعات الآلية. حتى بالنسبة للمتقاعدين تاع سي ناخ بي اس عندنا أكثر من 26,000 متقاعد عندهم لي كارتيري، دونك احنا ندعيوهم باش نتفاداو الاكتظاظ وكل شيء، يجمو يجبدوا في أي وقت لي روتريت متاعهم من الموزعات الآلية. والبطاقات هذه زادة تمكن حتى باش تجبد الموزعات متاع البنو، حتى اللي ما عندوش بطاقة ويحب يولي عنده بطاقة ولي روتريت متاعو تتصبهم في البطاقة وما يقعدش يدد الصف ويجبد في اللي ويكاند وإلا في الليل، توجه الأقرب مكتب بريد ويطلب البطاقة هذه ونمكنه مجانا من البطاقات هذوما.
0: في موضوع آخر، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق، إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك.
6: على مستوى سوق الجملة بالمكنين، الكميات اللي تم تزويد بها السوق هذه الخضر والغلال كميات محترمة جدا، من شأن أن تلبي حاجيات الجهة بمختلف منتوجات من خضر وغلال. على مستوى الأسعار ما لاحظناش وأنه تم ارتفاع كبير على مستوى الأسعار، تقريبا في نفس المستويات أو أرفع بقليل شوية، وخاصة بالنسبة للمواد اللي ممكن فعلها شوية ضغط كما القارة كما السلاطة، بقيت المواد تقريبا هي نفس الأسعار المتداولة خلال الفترة هذه على مستوى الغلال أو على مستوى الخضر. حتى على مستوى اللحوم اللي لاحظناه الفترة هذه، أول حاجة أنه اللحوم متوفرة منها بكميات مقبولة ويمكن المواطن أنه يتزود بها. الأسعار تتراوح من تقريبا حوالي 50 دينار إلى 65 دينار على مستوى التفصيل. نحب نشير وأنه نقطة البيع المنتج المستهلك فيها متوفرة كل المستلزمات لعيد الأضحى، خضر وغلال وأسماك لحوم بجميع أنواعها، وحتى موجودة بأسعار تفاضلية. يمكن دونك للمواطن اللي يقصد الوجهة هذه ويبقى كافة المستلزمات بأسعار مقبولة جدا.
0: دعت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضان أيام قليلة قبل عيد الأضحى المبارك. وأشارت التباسي إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضان وصل إلى 70 دينار في بعض نقاط البيع، مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار.
7: الناس اللي ما خلطتش باش تشري الأضاحي ومقدرتها الشرائية ما تسمحلهاش باش توفر العلوش العيد للعائلة، باش تمشي في سياق أنها باش توفر بعض الكيلوات متاع اللحوم الخمراء لحم الضأن يوم العيد حتى توفق وحتى تفرح هي والعائلة باليوم العيد. ولكن مع الأساس حتى اللحوم الخمراء هذه شهدت ارتفاع مسموم. نحكي معكم في نقاط البيع أغلبها ب70 دينار، وربما كان ما نقفوش وكان ما نفذوش إجراءات عاجلة ربما يزيد يغلى سعر الكيلو لحم من هنا حتى ليلة العيد، وربما يزيد يرتفع أكثر من 70 دينار. هنا احنا كمنظمة نطلق صيحة فزع لضرب على يدي هؤلاء حتى نعدل أسعار على الأقل اللحوم الحمراء، حتى يتمكن المواطن التونسي اللي ما توفقش في توفير العلوش العيد على الأقل يشري شوية لحم في ظروف وبأسعار تفاضلية ومعقولة.
0: نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الحرس الوطني يفكك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، 168 مكتب بريد يفتحون أبوابهم لتأمين حصص عمل استثنائية اليوم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي وبشار الصباح. ما زال تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: جورج وسوف نوصل معه ل 28 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري طبقة. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح خير أخوي محمد، صباح خير منستير، وصباح خير لكامل مستمعي إذاعة منستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نرجعوا إلى اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، اللي اجتماع كان انعقد في القاهرة، وين أكد وزراء خارجية مصر، تونس والجزائر أنه الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء. وشدوا أيضا في البيان الختامي الاجتماع على أنه الحل السياسي الشامل يقعد هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. اجتماع الحقيقة يجي في وقت حساس تشهد فيه الساحة الليبية نوع من الانسداد السياسي المستمر مع تنامي وتيرة العنف، حالة الاستقطاب والانقسام المؤسساتي. خلينا قبل كل شيء نحكيه على الوضع في ليبيا، اللي الأزمة نحسها قاعدة تتعمق أو على الأقل ما هيش قاعدة تتحل منذ سنوات تقريبا 15 سنة، والحال كما عليه في ليبيا.
3: هو في الحقيقة البيان أو الاجتماع نقولوا احنا متاع وزراء خارجية تونس وجزائر ومصر، معناها سير بابي نقولوا احنا على الورق، هو اجتماع مهم جدا لأنه هما دول الجوار وخاصة تونس ومصر، وفي علاقة مباشرة بالوضع اللي يصير، الوضع القائم

0: في ليبيا. ولكن انا حسب رايي، انا شخصيا كي قريت البيان ما لقيتش حلول للوضع اللي قاعد صاير في ليبيا. صحيح الحديث على حل سياسي اكسترا، ولكن حل سياسي ليبي ليبي بدون وجود الاطراف الاجنبيه ودرا شنو، ولكن المهم انه ما اعطاش الحلول، او ما نقول ما اعطاش خريطه طريقه، وعلى الاقل ما خذاش المبادره وانه يفرض الحل، او على الاقل يقترح الحل على الاطراف المتنافسه او او المتعاركه او المتناحره داخل ليبيا. دونك حسب رايي انه معناها اجرائيا او اطاريا يعتبر ايجابي لممكن اعاده احياء دوليا نقولوا احنا الوضع في ليبيا، لانه الناس كل مهتمه باشياء اخرى خاصه موجوده في الشرق الاوسط وكل شيء، ولكن اجرائيا ما عطاش حلول كبيره، خاطر شفت انه في جانب اكثر منه كما نقولوا احنا سياسي منه حاجه اخرى. المهم هو الحقيقه الوضع في ليبيا اليوم يتسمى راهو افضل، رغم خطورته هو افضل بكثير من اللي كان موجود في 2020 وكان فهم حرب بيتم معنى الكلمه. اليوم الوضع في ليبيا صحيح ما فماش حرب، رغم فما بعض العمليات العسكرية المنفردة، ولكن الوضع أمنيا يعتبر أفضل برشا من الوضع اللي كان عليه قبل، رغم أنه ما زالت فما بعض التشكيلات المسلحة المنفردة يعني الموجودة على كامل التراب الليبي. أيضا زاد ما زال وجود واضح لقوات أجنبية ومرتزقة، ونعتقد أنه هذه القوات الأجنبية والمرتزقة هي واحدة من النقاط المفصلية في الأزمة الليبية الحالية، كيف بوجود التواتر المتبادل بين الشرق والغرب اللي معناه يتناقشوا يمين ويسار، إضافة إلى بعض التوترات الاقتصادية المرتبطة بالنفط والتمويل الداخلي وكل شيء. دونك هذه العديد من النقاط.
1: هو فما نقطة في نفس السياق في النقطة هذه، ديما نسمع في كلمة أنه الحل يجب أن يكون ليبي. الكلام هذا قاعد يتردد منذ سنوات تقريبا في كل الاجتماعات من نوع هذا، لكن الوقائع على الأرض تقول أنه القرار مرتهن تقريبا بالكامل لعواصم دولية وإقليمية أخرى.
0: اكزاكتو، على كلمه الحديث ان الحل يجب ان يكون ليبي كما قلت لك، معناها انشائيا كلمه مزيانه، معناها رنانه تعطي هيك صوت باهي، ولكن في الحقيقه معناها كي تشوف انت عدد الدول المغمسة في الشأن الليبي، ونقولوا احنا الاغراءات اللي موجوده زاد داخل ليبيا، هات نحكيوا عليها بعد بشويه تفصيل، ولكن الحل ليبي اعتقد ان الامر غير مقبول، غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. لأنه صحيح ما بين 2020 واليوم نقصت برشا حدة التدخل نتاع الدول الأجنبية في ليبيا، ولكن ما زال موجود. تتحثوا على التدخل لتركيا مثلا، تركيا التي تدعم حكومة طرابلس اللي موجودة في الغرب، تعطيها في دعم عسكري ومستشارين عسكريين، إضافة لاتفاقيات ثنائية، اتفاقات ثنائية بالرغم هي لا تمثل كامل ليبيا. نتحدث على مصر، الإمارات، روسيا، فرنسا، بعض الدول الأخرى اللي هي تدعم في قوات الشرق، قوات حفتر، ونعرف أنه معناها نوع الدعم أكيد هو دعم عسكري، وأكيد صحيح التدخل الأجنبي انخفض ولكن بقى موجود،
1: لأنه مازال موجود
0: بأقل حدة، ولكن مازال موجود، لأنه فهم بعض الدول ولا تعتقد مثلا كما فرنسا تعتقد أنه يجب أنه التخفيض من التدخل الأجنبي وخليه الحل يكون ليبي كما كان توا في البيان اللي كنت تقول فيه. ولكن زاد كيف هذه الدول تبحث عن دعم مصالحها الاقتصادية، خاصة المرسل القبيس سامحني في الكلمة، اللي هي مشاريع إعادة إعمار ليبيا واللي فيها معناها أمر شيء كبير برشا، علاش الدول الكبرى تبحث على موطأ قدم في ليبيا لكي تحافظ على مصالحها غادي، إضافة للنفط والقواعد العسكرية متاع الدول هذه الموجودة داخل ليبيا. دوك الحديث على حل ليبي ممكن بكري شوية عليه أنه تحث على حل ليبي، وأنا أعتقد أنه صحيح الحل ليبي، لكن دائما باش يكون مدعوم من الأطراف اللي تدعم كل طرف الشرق والغرب. فما لجنة هو تم بعثها في إطار الحل الليبي، فما لجنة 5+5، 5 مع 5 وزائد 5 زائد 5، واللي هي لجنة عسكرية بالأساس، 5 ضباط من الغرب و5 ضباط من الشرق، والهدف هو كانوا تثبيت وقف إطلاق النار اللي معناها صار، وأصبحت اللي كان يعطي يوحي إلى وجود حرب، ونجحت نسبيا في تثبيت وقف إطلاق النار رغم بعض العمليات المنفردة كما قلت لك خاصة من المرتزقة والقوات الأجنبية. الهدف زاد كيف كيف عسكري لخمسة زائد خمسة أنها تقضي على الوجود الأجنبي، ولهنا فشلت في قضاء على الوجود الأجنبي خاصة القوات التي تمثل دول بعائلة.
1: هو في نفس البيان فما حديث على جدول زمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، لذلك لهنا سؤال شكون اللي يملك القدرة اليوم على إخراج الأطراف هذه من ليبيا؟
0: هو المفروض أن اللجنة هذه 5 زائد 5 كان من بين المهام نتاعها، لأنه هي تمثل معناها بالتساوي الطرفين المتنازعين الشرق والغرب، أنهم هما اللي باش يقوموا بعملية باش يقوموا بيحاولوا القضاء على الوجود الأجنبي، ولكن ما نجموش هذا. علاش؟ ببساطة لأنه المناكفات ما زالت السياسية، المناكفات السياسية بين الطرفين الشرق والغرب ما زالت متواصلة، وهذا ما يهدد المناكفات السياسية التي تهدد دائما العمل الميداني والعمل العسكري. أيضا زاد كيف كيف أنه كانت الهدف نتاعها توحيد الجيش، وتوحيد الجيش هي نقطة مهمة في القضاء على في تواجد الأجنبي على الأراضي الليبية، ولكن ما نجموش يوصلوا إلى توحيد الجيش لأنه الخلل دائما خلل سياسي. هذا ما يخلي، وأنه فما بعض البوادر مثلا نشحت اللجنة العسكرية هذه في فتح تأمين طريق سياحي أو ساحلي اللي يربط بين الشرق والغرب في خطوة ممكن لزرع الثقة، ولكن صحيح نجحت في النقطة هذه ولكن لم تنجح لحد الآن في بقية المهام، والخلل لا أعتقد أنه عسكري إجرائي قدر ما هو خلل سياسي، نظرا لأنه التوتر الموجود بين الشرق والغرب يهدى في بعض الأحيان ولكن يشعل في بعض الأحيان أخرى، وأعتقد أنه دائما التدخل الأجنبي هو الذي يزيد ينفخ في النار هذه حماية لمصالح كل دولة من الدول، لأنه كل دولة من الدول الأجنبية تريد ما هيش قابلة وأن تخلي مصالحها أو
1: هل فما حل أم بشي تواصل الانقسام هذا؟
0: والله أنا أعتقد أنه إذا كان الإرادة ما هيش باش تكون ليبية بالأساس، أعتقد أنه الرفض يجب أن يكون رفض كامل للتدخل الأجنبي، لأنه التدخل الأجنبي هو اللي قاعد يقوي في حفتر من شيرة على الغرب ويخف الغرب على المعشيرة الأخرى. ده كان مهم. أنه أنا بالنسبة لي ماذا بي نتحدث على تونس هذا كيف، لأنه تونس هي من أكثر الدول، أكثر حتى من مصر، من أكثر الدول المتضررة من الوضع الليبي وعدم الاستقرار الأمني الليبي، ونعرفه أنه الشعب الليبي من الطرفين من الشرق ومن الغرب دائما يختار أنه يتوجه إلى تونس، معناها باش يبعد من الإشكاليات اللي صايرة، وهذا ما يعطي تحديات أمنية، إضافة للخسائر الاقتصادية اللي تكبت فيها تونس إذا كان الوضع الليبي يقعد غير مستقر، يؤثر حتى على المبادلات التجارية اللي قاعدة تصير وحتى على الميزان التجاري معناها بين تونس وليبيا. واعتقد أنه تونس الإشكال في تونس وأنه مش نستعير كلمة ممكن من هي باهية برشا. إيش معناها باهية برشا؟ أعتقد لأنه الأكبر الاتهامات الموجهة لتونس خاصة مثلا من الغرب الغرب الليبي يعتقدوا أنه تونس كثرت لها من الحياد، معناها محايدة أكثر من لازم، ونعرف أن تونس تاريخيا دائما تريد أن تلعب دور محايد حتى في التدخل هذا بالنسبة للغرب. بالنسبة للشرق يتهمون تونس أنها أكثر أقرب لطرابلس، دوك أعتقد أنه عامل الثقة مفقود نوعا ما في جزء منه بالدور التونسي داخل ليبيا، ولكن نشرت منه الخير برا لأنه الأمر معقد أكثر من أنه مجرد محاولة.
1: شكرا لك دكتور مزري، تبقى يعطيك الصحة، موعدنا إن شاء الله يجدد معك الأسبوع القادم 8:30 معرض الصحف، ونرجع نواصل معك حتى للتسعة في بشائر الصباح.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار، على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، الاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
4: والثامنة ونصف صباحا على موجات إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولة بين الصحف الصادرة اليوم. البداية بافتتاحية جريدة الشروق التي وردت تحت عنوان جيل القفز العالي وهدر الإنسان. تحت هذا العنوان كتبت وحيدة المي: من يتصفح سجل الجريمة في تونس لدى الشباب والقصر يلاحظ تنوعا خطيرا يتراوح بين المخدرات والسطو والبركاجات والتحيل والعنف. هذه العناوين الكبرى تحتاج إلى قراءة معمقة من الداخل، لا تقف عند الأسباب فقط بل تكشف تحولات في سلوك الناشئة تعكس أساسا عقلية الربح السريع وهاجس الثراء دون جهد. فالاتجار في المخدرات من الأقراص إلى القنب الهندي والتحيل الإلكترونية والبركاجات كلها واجهة زجاجية تكشف خللا قيميا داخل هذه الفئات واختلاط مفاهيم النجاح الاجتماعي لديها، حيث أصبح هذا النجاح مرتبطا أساسا بكسب المال بدل التحصيل العلمي ونيل الشهادة الجامعية أو شهادات التكوين. نبقى مع صحيفة الشروق التي تطرقت إلى موضوع التسممات الغذائية، وقالت إن هذه التسممات تضرب بقوة وتحذر من السلمونيلا. فسجلت تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية ارتفاعا ملحوظا في حالات التسمم الغذائي الجماعية، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن رصد 6 بؤر تسمم غذائي منذ بداية السنة الحالية إلى حدود 8 مايو الجاري. أسفرت عن نحو 130 حالة تسمم، ومن أبرز الحوادث تسمم حوالي 100 شخص في مدينة نابل بعد تناول وجبات في أحد المطاعم، إضافة إلى 8 حالات في صفاقس إثر استهلاك مرطبات، و14 حالة في قفصة بسبب الحليب الرائب. وفي توضيحها لما يحدث، قالت الأخصائية التغذية أماني بلدي في تصريح لجريدة الشروق بأن ارتفاع درجات الحرارة يسرع من تكاثر البكتيريا في الأغذية سريعة التعفن نتيجة عدم احترام مقاييس التبريد والحفظ الصحي وعرض المنتجات للشمس والحرارة، وعدم احترام مقاييس الحفظ في درجات حرارة مضبوطة، ومن ذلك المايونيز والمنتجات ذات الأصل الحيوانية مثل البيض والدجاج. جريدة الصحافة تحدثت اليوم عن السيادة الغذائية وعن البرنامج الوطني للتحسين الوراثي للزراعات الكبرى، وكتبت بأن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الكميات المنتجة فحسب، بل يشمل أيضا ضمان جودة الغذاء وسلامته واستدامة الموارد الطبيعية. هنا تكمن أهمية التحسين الوراثي للزراعات الكبرى، إذ يساهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الحاجة إلى المبيدات الكيميائية، مما يحمي البيئة ويحافظ على صحة التربة للأجيال القادمة، كما أنه يفتح أفاقا جديدة للتصدير ويضمن المحافظة على أفضل المشاتل والسلالات الأصلية. وبالعودة إلى هذا البرنامج، فإن أهميته تكمن في أنه يربط ويمزج بين البحث العلمي والتطبيق الميداني في مراوحة بين مختبرات المعاهد المتخصصة، حيث يتم العمل على اختبار الأصناف في بيئات مختلفة من الشمال الرطب إلى المناطق الجافة لضمان قدرتها على الصمود والتأقلم. وهذا النهج العلمي هو ما يساعد الفلاحين على مواجهة تقلبات الطقس ويقلل من خسائر المحاصيل. ونختم بصحيفة الصباح التي قامت بجولة في سوق سوسة للأضاحي. علوش العيد بسوسة، الوكال يستنكر، الفلاح يتبرأ، والميسر للوسيط. فلم يعد يفصلنا عن موعد حلول عيد الأضحى المبارك غير أيام قليلة، حيث تتواتر الاستعدادات ويشتد نسق الاجتهادات لدى أرباب الأسر والعائلات من أجل البحث عن سبل توفير ثمن كبش العيد في ظرف اقتصادي واجتماعي عصيب. زادته تعقيدا تواتر المحطات الإنفاقية للأسر التونسية التي خرجت مؤخرا بكثير من التعب من نزال شديد مع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر، مما يجعل من عملية اقتناء خروف العيد لهذه السنة وفقا للأسعار المتداولة والموجودة أمرا عسيرا. وفي رصد لآراء المواطنين رأوا أن لبسا وغموضا بخصوص تسمية نقاط بيع منظمة، حيث يذهب في ظن الكثيرين أنها تتعلق بفضاءات مهيئة تتوفر فيها المراقبة الاقتصادية والبيطرية لحماية المستهلك من كل أشكال التحيل والغش، وأنها فضاء لبيع العلوش بالميزان، في حين أن الكثير من هذه النقاط التي تكون تحت إشراف البلدية لا تعتمد البيع بالميزان ولا تشترطه، وإنما يقتصر التنظيم فيها على تهيئة الفضاء وتوفير الرقابة البيطرية. نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة من إذاعة المنستير. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: موضوعنا اليوم في فقرة الكلمة ليك في علاقة بمستقبل الصناعة التونسية، تحديدا مش نحكيه على قطاع السيارات اللي ولا من أهم القطاعات المصدرة، نحكيه على رهانات الابتكار، التشغيل والتكنولوجيا. موضوعنا اليوم مش نحكيه على الاندستري انوفيشن داي اللي تنظمه الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. الموعد بش يكون نهار الحد 4 جوان 2026، تظاهرة تجمع فعاليين تونسيين ودوليين أيضا حول قطاع السيارات. في الموضوع هذا سعيد باستقبال ضيفي سي إبراهيم مدباش، نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة، نحيي كل مستمعين إذاعة مستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. 4 جوان Industry Innovation Day، خلينا كانت فسرنا الفكرة والهدف الأساسي وراء الإيفينمون هذايا، علاش أيضا تم اختيار والتركيز على قطاع السيارات تحديدا.
2: اولا هو النهار 4 جوان هو نهار الخميس، دونك هذا جوست بس
0: اي خميس معنا
2: اتبقى هو ماهوش اول دوره، هذه الرابع دوره اللي نظمتها العشكا الغرفه بين تونس والمانيا التجاريه والصناعيه، وتنظمها مع الجمعية الصناعة السيارات اللي هي التي تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن. الهدف متاع الدورة هذه باش نجلبوا مستثمرين جدد وباش نعملوا معنا بوان سيتواسيون، معنا نشوفوا شنو وين وصلنا بالنسبة لمكونات السيارات اللي هي تعرفوا اللي هي عندها قيمة كبيرة، تمثل أكثر من 400 من البي بي ناسيونال، تشغل أكثر من 180 ألف مواطن مشغل، هما شركات أجنبية، شركات وانسة، احنا توا منذ السبعينات دونك أكثر من 56 سنة معناه القطاع هذا قاعد يتطور عام بعد عام. في نفس الوقت لازمنا نشوفوا اللي كما تعرفوا القطاع السيارات قاعد صناعة السيارات قاعد يعيش معنا فترة كبيرة ياسر متاع تحولات الطاقي، نحكيو برشا على الموبيليتي الكريك، معنا السيارات الكهربائية، سيارات الهيبريد، فما زاد حاجة اللي هما هي اليوم معنا وقت نحكيو على السيارات كنا نحكيو على قوة الموتور، قوة معنى الحركة، توا اليوم ولينا نحكيو على معنى مواصفات أخرى اللي هي أكثر هي تتجاوز أكثر من 60% هما السوفتوير، معناها اللوجيستيال اللي يخدموا الكهرباء، على خاطر توا نحكيو على لي فواتور كونيكتي، نحكيو على لي فواتور اوتونوم اللي معناها بون مازلنا معناها ما شفناش في بلادنا معناها سيارات تسوق حدا، ان شاء الله نهار يصير. على كل قاعد يتطور الميدان هذا، وعلاش نحكي عن الموضوع هذا؟ على خاطر بعد ما كنا معناها مشهورين وكما قلت ولدت معناها المداخيل بالنسبة مثلا 2025 متاع قطاع مكونات السيارات مثل أكثر من 4 مليار دولار، سمحني 4 مليون دولار أورو بالنسبة 2025. شفنا اللي فما تحول كبير واللي قاعدين احنا ناخذوه بعين الاعتبار، اللي التحول هذا كما قلت معناها ولدت معناها دي اندستري جديدة ولات معنا فرص جديدة بالنسبة لتونس، والحق معنا احنا نعرفوا اللي تونس عندها الكفاءات اللازمه بالاخص في الدومين اللي كنت نحكي عليهم كيما السوفتوير انجينيرينغ كيما الاوتوماتيك امباركي امبيدد سوفتوير اللي نحكيو توتسي نوفيل تكنولوجي. عندنا معنا المكونات عندنا الكفاءات وهذا يخلينا معنا نحكيو على بلادنا نحكيو اللي قاعدين نتغيروا مع تحول هذا الهام اللي عايزته لصناعة السيارات وهذا هو الهدف نتاعنا ان شاء الله يكونوا حاضرين مع دي زيكسبير انترناسيونو دي زيكسبير توانسا بيان سور اللي يجمو يحكيوا على الخبره نتاعهم وحتى بعد المدخلين يكونوا معنا اجانب عايشين في تونس شركات كبار ما كان نسميوهم اللي تو ممكن معنا بداوا في السبعينات في كما قلت في لي كابل في لي كابل وتو لو يحاولوا معناها في يخلقوا مواطن شغل في ميدان الابتكار كما كنت تذكر وفي الدومين دو لا ريشيرش ديفلوبمون. دونك هذا معناه يوري اللي المستثمرين اللي معناه اللي استثمروا منذ اكثر من 50 سنة ما زالوا عندهم ثقة في بلادنا وقاعدين يحولوا إلى قطاع جديد معنا دي نوفيل اندستري كما قلنا سابقا.
0: سي إبراهيم كما كنت تقول أنه القطاع هذا في تونس قاعد يتطور من عام لعام وليزانفستيسور يجدوا الثقة أمتاحهم وما زالوا موجودين في تونس. السؤال هل اليوم تونس قادرة أنها تتحول وتولي إن سوغت نتاع أوب صناعي إقليمي في شمال إفريقيا وعليش لا حتى في إفريقيا؟ شنو ما نقاط القوة الحقيقية اللي تملكها تونس وشنو ما زاد نقاط الضعف حسب رأيك؟
2: هو بالنسبة لتونس كما قلت عندنا معنا كما قلت الكفاءات عندنا البوزيشن جيوستراتيجيك اللازمة اللي تخلينا معنا نكونوا معنا قنطرة بين أوروبا اللي هو يقعد معنا السوق الأساسي اللي حتى لليوم يمثل أكثر من 80% من الصادرات متاعنا في الميدان متاع صناعة مكونات السيارات. أتبقى نعرفوا اللي آسيا قاعدة معنا تلعب دور أكبر وأكبر معنا ولات معنا بالأخص معنا في اللي الموبيليتي الكتريك ولات آسيا هي معنا اللي قاعدة متقدمة على البلدان الأوروبية. وحتى بالنسبة للأسويين يجمو يعتبروا اللي تونس يكون باب مدخل لسوق أوروبا دونك هذا حاجة هامة. وثالثا احنا الموقع الجيو استراتيجي بتاعنا يخلينا زادة بين أوروبا وأفريقيا نكونوا زادة قنطرة وكما قلنا معنا أهب على قدر زادة في ميدان مكونات سيارات وتصنيع سيارات. نعرفوا اللي قاعدة أفريقيا قاعدة تطور وحسب معنا البوبولاسيون تاع أفريقيا اللي قاعدة تكبر شفنا اللي فما نتائج بارزة في بعض البلدان بخلاف تونس كما كنا نذكروا فما جنوب أفريقيا فما المغرب فما مصر فما زادة الجزائر معنا الشقيقة اللي قاعدة زاد تحل مصانع جدد في ميدان تصنيع السيارات. واحنا الهدف متاعنا اللي ممكن مش باش نخلق نفس الصناعات اما يكون فما تكامل كوبيراسيون اندستريال بين البلدان الافريقيه باش نكونوا زاد ان شاء الله نهار نوليو نصنعوا السيارات أفريقية للمستهلك الأفريقي وهذا هو ممكن من بعض الأهداف اللي احنا في كتونس نجم نكون عنا دور كبير حسب الخبرة عندنا اللي كنت كما كنت نقول عندها أكثر من 50 سنة في الميدان هذا.
0: الخميس 4 جوان 2026 اندستري انوفيشن داي كانت تعطينا فكرة على البرنامج وأهم المدخلين والمشاركين اللي باش يكونوا حاضرين في اليوم هذا.
2: الو بالنسبه كما قلت معنا فما دي زيكسبير معنا جايين من بلدان كما المانيا كما اسيا كما فرنسا هذا معنا اولا ومن شركات كبار معنا اللي ممكن تبدا هما يخموا باش يستثمروا في تونس دونك قاعدين يشوفوا الفرص معنا وشنو اللي نجموا معنا ممكن نكون زادة اللي لهم هما كما قلنا un hub pour des marchés nouveaux ولا pour des marchés en développement. وبالنسبة كما كنت زادة للانتربنون فما أسامي معنا معروفين في تونس اللي زادة كما قلت معنا مشي يحكيوا على تجربة متاعهم وكيفاش التجربة متاعهم تطورت معنا منذ السنوات وهذا أهم. وبالأخص زادة فما النقطة اللي كنت نذكر فيها معنا لا موبيليتي إلكتريك اللي هي ممكن زادة تجم تكون عندها دور كبير اليوم في خلق مواطن شغل في باش نجلبوا معنا متاثنين جدد. وفما معنا بعض التجربات في تونس وفما دي ستارت اب اللي ما غير ما نذكروهم قاعدين يطوروا ومش كان في تونس في كامل العالم في اسيا في السعوديه في اوروبا في افريقيا وفما التجربات هذا لازمنا نعاونوهم ولازمنا نوصلوهم باش يوليو معنا يلعبوا دور كبير في ميدان لا موبيليتي الكتريك اللي كما قلت معنا هي معنا المستقبل. ولو احنا في تونس معنا مازلنا ما احناش قاعدين نفسوا بها ما شفنا او حتى بالنسبة للسوق قاعد يتحول بشوية فما ثقة المواطنين بيان سور المستهلك فما زاد الانفراستركتور المكونات البنية التحتية اللي لازمنا نخدموا عليها باش زاد السوق متاعنا يتحول مع العهد الجديد هذا. وكما قلت معنا فما زاد لا تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن اللي هي معنا بيان سور هي اساس معنا الدومين نتاع الصناعات نتاع السيارات والمكونات السيارات دونك يكونوا حاضرين. وحبيت زادا ناخذ الفرصه باش نقول للي لافي معنا لو 3 جوان لو سوار لا تي ا مش تحتفل بالعشرة سنوات عيد ميلادها تخلقت في 2016 واليوم ولت عندها اكثر من 80 متشاركين معنا وتمثل هي بالنسبه للقطاع الخاص الاساس معنا الجمعيه الاساسيه اللي هي صحه الباك دو كومبيتيتيفيتي اوتوموبيل اللي هو لو برومي باك مع وزاره الصناعه والطاقه والمناجم. دونك هذا الكل اللي فما معنا هما جوستومون مع لا تي ا والوزاره قاعدين فما اون فوي دو روت كامله افيك 5 بول 5 بيلي اللي نخدموا عليهم باش ان شاء الله تكون تونس من ابرز البلدان كما تو هي وتوقعت معنا في المستقبل من ابرز البلدان في ميدان تصنيع السيارات.
0: واضح. شكرا لك سي ابراهيم دباش نائب رئيس الغرفه التونسيه الالمانيه للتجاره والصناعه. نشكرك برشا على تدخلكم معنا وعلى كل ما افدنا به. كانت هذه فقره الكلمه ليك. كما العاده قبل الختام نمشيو الى الاسعار. أسعار السوق كما كنا هرسبت من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور، مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي محمد وكل السادة المستمعين في هذا اليوم المشرق الجديد من أيام نجم نقوله أيام المباركة قبل عيد الفطر
0: إن شاء الله.
3: عيد الأضحى المبارك. على كل كما قلت يعني الحركية موجودة هنا في سوق المنستير، ولأنه بامتعاض وباعتبار كما قلت أنت طبعا الحركية والنجم هو العلوش وأسعار العلوش تم بعد نجيهم. لكن نبدأ بالخضر اللي اليوم الحقيقة بزادت أسعار شوية مرتبة، خاصة الطماطم محمد 3500 وشفنا حتى في سيكونسات فيديو كيفاش الطماطم خاصة البكورات نأكد في ولاية المنستير 40% من الإنتاج سايبوا المال للناس، لأنه قبل الثورة كانت فما باكورات موجوده وقت اللي فما معناتها نقولوا يتعوق العرض نلقاو الباكورات نتاع الساحل موجودين في معناتها وهم اللي مولوا السوق وتلقاها موجوده. وشفنا كيفاش الطماطم ذابله خاطر الماء مقصوص، لازم نشوفوا سياسه اخرى باش نجموا نخليوا الماء خاصه في البيوت المكيفه. ما فما ناس ما تعرفش نشوف يقول له بدل البلاصه.
0: سي محمد ما عندناش برشا وقت، راه اعطينا الاسعار خويا بسرعه.
3: الاسعار مش مشكل، بطاطا 19% ل 2000، الفقوس من 2000 ل 2500، الفلفل المحشي حتى من 13 ميل على كل محمد، فلفل المحشي 2500، بطاطا 18 ميل 2000 ليتي ب 2000 القرع ب 2000 وب 2500 جال 2000 القرع بوتوزين 1500 2000 الفول الفصاص 1500 مش مشكل بروكلو 1600 الكرنب 1500 الكرنب احمر ب 2560 وعسين نمشيو للحم اللي اليوم زاد الحقيقه شويه بعد ما خليناه 58 العلوش ب 63 في المستير وفما في بلا سوق حتى 70 هنا المواطنين يعني قبل ما نجيك لانه الحصه راه مسموعه بك اللي بلا باش احكي لنا جبدوا لنا قولوا راه العلوش قالوا لك معناتها هل العروش فما سعر معين يخصوه للبيع في الاسواق المركزيه او انه ما هو تلقى 63 تلقى 66 والله قلت نبلغوا المعلومه راه اليوم شفتوا مثلا ب 60 63 ارخص من برشا بلاص مثلا في فما حتى وصلت
0: لكن ما فماش تسعيره للحم دونك
3: المشكله في اللحم معناتها يقول لك على كل بالنسبه للكبد البقري قلت الاسعار كل كيف معناتها هي بيده الا اللحم العلوش والكبد العلوش ولا 63 58 ولا 63 يعني كل معناتها الهبره 45 الكتلات 45 اللحم جنب 35 المرقاز ب 30 البرشني قعد 55 خد البقري ب 25 واللحم الصدر ب 25 العلوش ولا الاختلاف فيه بالنسبه للنجم نقولوا الاسعار الدجاج اليوم طاح شويه من 5200 5200 5400 الحي قد داند 10900 كتف داند 7800 سكالوب داند 17500 مشوي داند اذا 10500 سكالوب دجاج 17900 يتخف دجاج 8500 دجاج حي 8000 كركاس 500 الواحد كعنكوش 4500 كيلو كبد الدجاج 14500 كبد الدان 17000 الغلال ثم الفريز 5000 ثم المشماش ابيض من 5450 حتى 6800 بوصاع 4400 عصير 3800 خوخ 3500 حتى 5000 بوتبقايا ثم الدقله من 6000 حتى 15000 بطيخ 14000 ثم السيريز اليوم بزايد يعني ب 10000 موجود يعني ب 20 كيلو اللي موجود في السوق ما كانش موجود كتالوج 3500 8000 الحرشاي الفقوسك الحرشاي هذاك حتى يصير ب 2200 التفاح مع قليل ب 6000 فما اللوز يعني الاخضر ب 4000 ممكن فما الحوت هو موجود لكن مش بالكثافه اللي نعرفوها بطبيعه الحال ونحاول ناخذ اسعار بسرعه وبعجاله على كل محمد ابقى معايا صح على كل بالنسبه للكلب حر من 35000 بحرات 24800 شفرات متوسطة من 20 حتى 24 حتى 28 أسوام الحلوفة ب 20800 المحرات جوان 12800 فما المناني ب 54000 فما المداس ب 16000 السردينة ب 6800 الحرة المجل من 8800 شاور قالوا لي شباب شاور هو مش شاور الشاور المعروف به بنزرته عريض وهي نوع من بيزانة حتى الواحد ما يستبلاش الكبار تعرف يعني هو ب 3500 كيلو هذا نوع من بيزانة لكن نوع آخر يعني شبه الرسمي مش بيزانة بالنسبة للترية الحرة 6800 المرلو من 20 حتى 22800 ثم اللمبوكة 18 ميل بالنسبة قلت الترية الحمراء من حتى 29.28 المرجان 14.18 كالامار 26.800 الحصير 14.000 شفرات قلت من 20 حتى 26.800 أنواع تقريب 28.000 القرنيت من 35.37 شولة 18.000 كمري 14.800 وراطة مربية 20.800 اللاج 22.800 غزال بوسن هذا الخشين اليوم كيلو ب 14.000 بطبيعة الحال ثم قاروس مربي ب 16.000 ومن يوم شفت الشويشة أو الشلبة فرشكة كسوفاج هذيك الطبيعية ب 20.000 يعني موجود الحوت لكن الناس الاهتمام تاعهم كله منصب على
0: مركزين مع الحم
3: كما قلت ان شاء الله كما قلت يا محمد هم ثم برشا تسطونه ب 20.8 لكن مش بالجوده كيفيه المستثمر قهوه الحوت في سير الايام كما قلت الاهتمام هو باللحم وربي وجد الخير وربي ان شاء الله البيوت تكون عامره وتكون موجوده يعني ويكون الخير موجود.
0: شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك وتحياتنا لكل المستمعين وين ما كانوا موجودين نحن هكا نكونوا كملنا موعدنا بالنسبه لليوم شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما الموعد إن شاء الله يجدد معكم في صبحية الاثنين إن شاء الله كما العادة بداية من 6 متاع صباح ما بقالي كمش نقولكم نهاية أسبوع سعيدة بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في لمن

0: التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن قامت وحدة الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، الذي أضاف أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عملية إبحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية، وبإمكانهم الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصص العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم، ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وذلك ب 28 مؤسسة استشفائية عمومية و 20 مؤسسة صحية خاصة موزعة على مختلف الجهات الجمهورية. المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، والتكفل بالمرضى سترافقه عملية متابعة لما بعد العملية في اليوم الموالي مع توفير العدسات والأدوية مجاناً. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، كما تم التواصل عن بعد مع المدير العام للمنظمات الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحية. دعت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، وأشارت إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن وصل إلى 70 دينار في بعض نقاط البيع. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
4: من صلب المجتمع.
3: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
4: بالشرح والتفصيل.
3: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
5: نور السبيل،
6: نور السبيل،
7: نور السبيل.

0: ولك الأجر.
1: ولك الأجر.
0: ولك الأجر.
1: إعداد وتقديم عواطف جبالي.
2: عام الخير أهل علينا، اعمل خيرا تلقى سلام.
3: صباح الورد، مرحبا، مرحبا بكم معنا في هذا الفضاء المباشر الممتد إلى حدود الساعة 10 صباحا على موجة إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. شعب ولك الأجر، نقول ما شاء الله عنا شعب معنيها يسمع فينا، جمهور عريض كبير، ربي فضلكم لينا إن شاء الله الكل. نفرح كل يوم نجي نهار السبت الصباح نلقى الناس تستنى فينا، راني عندي كثيرة، وضعيتي كثيرة، بالحق معناها بكل قلب معناها مفتوح. مرحبا بكم الكل، نسمعكم الكل، ان شاء الله نلقاو الوقت. الناس اللي تجي في وسط الاسبوع راهو مش ديما، على الاقل نسقوا، ما يصيرش نسقوا باش ما تقعدوش تمشي وتجي، وثما ناس تجي من بعيد، من صفاقس، ثم شكون يجي من سليانة، ثم شكون يجي من اعماق تونس، من القيروان، من سيدي بوزيد، فنقدم لهم تحيه الناس الكل اللي تسمع فينا واللي تتفاعل مع البرنامج واللي تجي. كل ما ندخل يقولوا لي زملاء جي فلين، جي الناس من كذا من كذا، مرحبا بكم الكل. حاولوا انكم تنسقوا باش ما نتعبكمش وما نخسركمش، خاصه في النقل وغيره، نعرف الوضعيه الاجتماعيه الصعيبه، فحاولوا انكم تنسقوا قبل. ومرحبا بكم الناس الكل، الناس اللي تحب تعطي، برشا ناس تحب تعطي. ثم ناس كل يوم تطلب فيا، ثم شكون جيني توا جمعتين قال لي بربي عندي اثاث نحب نعطيه، يطلب لي على امتداد الاسبوع كل يوم. يا مدام بربي اجهز عليا، راني نحب نعطي، راني الايام هذه ايام فضيله، بالله ما تخسرنيش في الأجر هذا، يسامحوني راني مش نخسر فيكم. قاعدة ننسق، تعرفوا الجمعيات وظروفها، ناس كل تخدم الأسابيع هذه خاصة باش توصل معناها الأمانات، فإذا كان وخرت عليكم سامحوني. أما قديش نفرح كيبدا واحد معناها شادة صحيح، بالله يا مدام يجهز بربي خليني قبل العيد، راني نحب في العشر الأواخر. فهذه من الفضاء للكبرى أنك تعطي صدقة في العشر الأيام الأواخر هذوما، وهذا هو زيادة اللي موض أو الأوائل، سامحني ثم الأواخر بعد
4: رمضان،
3: طيب رمضان الأوائل، في محليهم هالتسابق هذا نحو الخيرات. ربي يبارك لكم الناس الكل، واني على ذمتكم، وراهو مش أنتم رابحين، راكم تربحوا فيا، يعني نبدأ شيخة عاملة جو، لأني نفرح معاكم كيف تشاركوني في هالحاجات هذية، في هالصدقات هذية. إن شاء الله ربي يجازيكم كل خير. باش نقدم تحية بالطبيعة للناس زادة اللي تتبرع، والناس اللي تعطي كما قلت، الناس زادة اللي حاشتهم باش نعاونوهم، مرحبا. 73 460 800 نجموا يتصلوا بينا. تحية لزملائي الكل اللي رافقوا فيا، علي المنصوري، نجل عطية، ومحمد سيدية. وفي الاستوديو كما العادة شركائنا في البرنامج، سي خالد التلمودي هذيك شريكنا معناها الأصلي وأصل الخير، معناها بدينا مع بعضنا وأكيد إن شاء الله نكملوا مع بعضنا. في مرحبا بيك صباح النور، شحال
4: الحمد لله، شكرا ونعم ربي،
3: الحمد لله يعيشك. بقيت شركائنا الكل زادة باش يكونوا حاضرين معنا، معنا ممثلة جمعية التكافل والإحسان الخيرية بالمنستير، مرحبا مدام سمير.
5: صباح النور والسرور لكل المستمعين والمستمعات إذاعة المنستير.
3: يعيشك، كيف كيف التحية موصولة لعشاق حمام سوسة، التحية موصولة لدار اليتيم بسوسة، التحية زادة موصولة لجمعية تونسي أولادنا، هذم كلهم شركائنا وديما معانا، ربي فضلهم الكل، تابعت شوية نحاولوا ناخذهم. والبنات اللي هما زادة معانا يعطيهم الصحة ومجهودات كبيرة قوموا بها، من الحاج سالم ممثلة جمعية تونسي أولادنا في المنستير، وعايدة مقداد اللي هي زادة ممثلة للجمعيات، عدد من الجمعيات الخيرية زادة كيف كيف في سوسة، وقاعدة كل مرة عايدة تقدم زادة في مجهود كبير من أجل مساعدة الناس اللي اتصلوا بنا. به ما نطولش أكثر، افتح ببين الخير يا محمد، صافش نرجع من بعض.
6: افتح ببين الخير يفتحها في وشك ربنا، الخير مش عشانك لوحدك، يا بخت من هون على أخوه، ويا حظه من كان سند لغيره.
3: أي سيدي، شفتني شنو قلت لكم بكري، يكلموا فيها كل يوم سي خالد، يقولوا لي تخي بربي ماني قلت لك يجهز علي دبشي بنتي، نحب نخرج وما فيها العشرة هذو، معلش تخسر فيها فيها العشرة هذو هكا، والله هكا محليهم النية متاعهم كيفاش الناس معناها يتسابقوا، تقول لك بربي علاش تضيع علي، راني نحب تو وعلى رحمة زوجي وعلى رحمة فلان، محليهم الناس هذو.
5: امبارح عملت زيارة كيف مشيت نتاع الحوايج، ماني قلت لك عملت زيارة هزتني، شو محلاها هي، مشيت لها هي عطتني بشوف جرتها وجرتها، صدقني دارت سخف تسخف تسخف يا عواطف.
3: أي
5: كان دهنوها لها، قلت أني مبدلوا لها الأثاث ونظموها لها تزريبيات وحويش، تسخف المرأة
3: إن شاء الله. إن شاء الله
5: عندها 3 شهور متوفرة،
3: يلي تعنا هكا خزنة كبيرة ونجبد ونعطيه ونعطيه، إن شاء الله الخزنة عند ربي لا تنفذ،
5: يعني خزائن
3: الله لا
4: تنفذ.
3: ها وشنو باش نسألك، باش نقول لك عليها فضل العطاء والصدقة في هالأيام هذوما. الناس تتسابق نحب نعطي توا اعطيني به نحب نعطي واحد باش يشري طريف الحم توجيع عيد نحب نعطي باش يشري علوش نحب نعطي كذا فماذا بينا نحن نحكيو انه راهو صدقات صحيحه عام كامل يا مهم لكن ثم ايامات عندها فضل عند ربي عظيم فإنك تسبح إنك تهلل إنك تكبر متفاهمين زادة إنك تصلي وتصو وتزكي وتصدق الكل وزادة مهم برش فنخلي لك الكلمة خليك الكلمة أعطيني رأيك في هالتسابق هذية ربي يجزيهم كل خير
4: ربي يجزيهم كل خير إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والمفروض أن الإنسان المسلم في هذه الأيام يكون في فرحة كبيرة لأنه المولى عز وجل قد منا عرض جميل جدا خلال هذه الأيام اللي هي أفضل أيام سنة على الإطلاق العشر من ذي الحجة لحنا في اليوم السادس منه معناه مش يكونوا على بينا مهم جدا معرفة التاريخ الهجري لأنه هو اللي تضمن الكثير من العبادات والكثير من القربات اللي احنا للأسف نغفل عنها كثير من شبابنا اليوم كي تسألوا على التاريخ الهجري ما يعرفوش والحال أنه هو يتضمن كل هذه العروض الربانية اللي معناها فيها الخير الكثير الكثير
3: معناها اليوم السادس من ذي الحجة خليك نسمعوا فينا شوية شباب يفهموا وراه غدوة لحد السابع ونهار الاثنين الثامن اللي هو يوم التروية ونهار التسعة العاشر اللي هو يوم عرفة
4: أفضل أيام السنة التسعة. على الإطلاق اليوم التاسع
3: واليوم العاشر هو يوم العيد
4: يوم العيد
3: يوم النحر هو يوم العيد يوم الأضحى
4: هذا مهم جدا مش نعرفوه العرض اللي فيه هو من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام وسكت
3: هذا عليه شو
4: أحد الصحابة أحد الصحابة دخل قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله لأنه هو كل الآيات تحكي على الجهاد في سبيل الله وأنه باعتباره ذرة أنا من الإسلام قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل استثنى هو راجل معناه خرج بماله وبدنه ولم يرجع بذلك من شيء هو علاش النبي صلى الله عليه وسلم ميز هذه الأيام والعمل الصالح فيها بأرقى الدرجات باعتبار أنه هو جهاد في حقيقته لأن الإنسان الذي يقبل على العمل الصالح هو إنسان قاعد يجاهد في نفسه نعرف أن جهاد النفس هو أشد أصلا من جهاد العدو
3: صحيح.
4: لذلك المولى عز وجل كذلك أقسم بهذه الأيام والفجر وليل عشر الليالي هذه وفما شكون نرجح أن هي أفضل حتى من عشر الأواخر من رمضان وذاك علاش سبحان الله احنا يلزمنا نبادروا هنا نسألوا أنفسنا أمام هذا العرض الرباني ما المطلوب منا هو المطلوب منا هو الذكر نقول احنا الذكر معنى ذكر المولى عز وجل هو أولا هو علاج حقيقي للنفس المضطربة للحيرة للقلق للتوتر للمشاكل للتعلق بالدنيا للتعلق بالرغبات والشهوات لتأليه النفس والذات وهذه من المصائب الكبرى لأنك أنت عندما تذكر ربي تستشعر عظمة المولى عز وجل وتفاهة الدنيا وهذا الذكر هو في أصناف لأنه ربي يقول فاذكروني أذكركم تصور أنت تبدأ تذكر في ربي ربي يعلي من شأنك ويذكرك في الملأ الأعلى هذا نوع من الرقي نوع من التسامي اللي يخليك بالضرورة بالضرورة ما تقومش بالمعاصي ما ترتكبش المعاصي ما تقولش كلام بذيء ما تغتبش الناس ما تعتديش على الآخر راهو معناها التثبيت العلاقة مع المولى عز وجل هي تثمر تلك العلاقة الجميلة جدا مع الآخر وهذا اللي لازم نستشعره كم نستشعره فيما خلال الماء ذاك علاش احنا نقولوا الله أكبر والتكبير على وجه التحديد والتوحيد الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحي يميت على كل شيء فماش أيسر من هكا حتى الإنسان يبيع ويشري حتى الإنسان في سيارته حتى الإنسان يتنقل ماشي على ساقيه معناه يعود نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ينصح في صحابي قالوا لا يزال لسانك ذكر لسانك رطبا بذكر الله محلها معناه رطوبة اللسان والتأثر على القلب بشكل مباشر وهذا في حد ذاته يجعل الإنسان وكأنه أصبح جاهز ليأتمر بأمر الله ليؤدي صلاته ليؤدي عبادته ليؤدي زكاته ليساعد الناس ليأمر بالمعروف لينهى عن المنكر باش يكون يقول كلمة طيبة باش يكون باسم الوجه لأنه هو تعبى تشرجى بك الطاقات الإيجابية من خلال ذكر المولى عز وجل هنا ساعات الناس اللي تسمع تقول لك يا أخي إمكانيتي محدودة المولى عز وجل أعطانا هي الحقيقة هو كلام ربي كله عظيم
3: وإذا ربما الناس اللي تبدأ هي إمكانيتها محدودة ولا ضعيفة الحال تقول لك عليش تحرمت منه الأجر هذية إني كنت مذبية زدا كون كيما جميع ذوكم الفائزين وهي عندهم وكل ما معنيها ما تبدأ ثم مناسبة ولا حتى من غير مناسبة يعطي لأنه هو عنده ربي عطاه ما إني نحس روحي مستثنى من هذا الفضل
4: شوف الآية وتحديدا بسورة الطلاق معناها أي. اللي هي اللي رغم تحكي على قضية خطيرة معناها في العلاقة الزوجية، ولكن صحيح. أكثر آية تحدث على الرحمة وتحدث على اليسر بعد العسر، معناها من بين هذه الآيات اللي نتوجه بها للسادة المستمعين يقول مولى عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته، يعني هنا يخاطب وكأنه يخاطب في الأغنياء معناها أي. ربي وسع عليك أعطاك برشا خير. أي قال ومن قدر عليه رزقه، أيوة. يعني الناس
3: اللي ما عندهمش
4: هو ربي خاطب فيهم أيوة. وما يستثنيهمش، فلينفق مما آتاه الله. شوف انت شنو عندك، انفق من اللي عندك.
3: ايوه
4: علاش قال لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها؟ لا هنا لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها،
3: كان اللي يعطاك
4: اكهو معنى انت هذاك عطاك،
3: مش مطالب
4: مش مطالب اكثر منك. ايوه اي قال سيجعل الله بعد عسر يسرا.
3: ايوه راكي بكين عطيت من اللي عطيتك شويه هيك يا رب شنو عطيتك بعد اكثر بعد العسر باش يجيك اليسر.
4: الامر هذا أيوة. عشناه بصوره جميله جدا مع سيدنا موسى عليه السلام وقت اللي خرج من بطش فرعون أيوة. ومشى تولى الى الظل قال زبنيات باش يحبوا يسقيو من نجموش، فسقى لهما وتولى الى الظل قال أيوة. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يعني هنا سيدنا أيوة. موسى عليه السلام رغم ربي اعطاه القوه واعطاه انفق ماشي من الطاقة متاعه الجسدية
3: الصحة
4: متاعه نعم. شنو أعطاه ربي؟
3: أعطاه
4: زوج أحداهن
3: أيوة. ومال بطبيعة
4: ومال وأسرة أيوة. ونبوة وخطم بعد نزل عليه الوحي. شوف عليه سبحان الله هذا الأنموذج راه ربي كيحكينا على الأنبياء باعتبارهم نماذج مثلى، احنا المفروض يعني أيوة. نتماهى أيوة. مع هذه النماذج الراقية جدا كي نعيش أيوة. القرآن بهذا العمق ونؤمن ونكون عندنا ثقة في الله أنه هو بش يرزقنا هو بش يعطينا، لأنه هو وقت اللي يحب ينقصنا ينقصنا راهو لحكمة يعلمها
3: نعم.
4: والله أنا متأكد لو أنه فما برشا ناس ربما ربي كتب عليهم الفقر لو أعطاهم فلوس راهو بطشوا راهو فزدوا راهو انحرفوا راهو بعدوا على ربي
3: نعم.
4: فما ناس ربي أعطاهم يبتلي فيهم فالأعطاء أيوة. وابتلاء
3: حتى العطاء
4: والنقص والابتلاء نعم. كذلك نعم. إيمانا بهذه المفاهيم في هذه الأيام عندما نترجمها إلى سلوك ونترجمها إلى عطاء وبذل بالحق نعيش سعادة حقيقية، لأن الإنسان قد تصالح مع نفسه وتصالح مع الله.
3: أي ينورك كما تنورنا. عن أغنية صغيرة بطبيعة هدية لكل الناس اللي مشيت للحج، والبارح كانت آخر رحلة هي للحج، إن شاء الله ربي يتقبل منهم من الناس الكل. ما تنسوناش من الدعوات الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم أبائهم وأمهاتهم مشيوا للحج وأخواتهم وغيره، فيقولوا لهم ادعيوا للناس الكل إن شاء الله الناس الكل في صحة وفي خير. وبعد هذية باش نرجع باش نمشيوا لبرامج الجمعيات متاعنا. شنو عملوا نحن الجمعة اللي فات؟ عنا ناس روحت في حالة قعدوا يقصوا بيناتهم في العجل وما لقاوش حل في الاخر، اعطيني السيق اعطيني كذا. فين بعد تسمع ربي سبحان الكرم نتاعو قديش عظيم. مرحبا
5: ربي يسر لهم.

0: إن شاء الله بالسلامة يمشي ويجي وربي يتقبل منهم إن شاء الله يأديوا لكل كل الشعائر الدينية
1: كل المناسك
0: كل المناسك يأديوها بسلامة إن شاء الله وربي يتقبل منهم الكل. ما ينسونيش من الدعاء. كيفاش نجمو نشاركوهم نحن في الحاجة هذه ونحن لهنا ما مشيناش قلوبنا الكل متشوقة توا مدام سميرة دموعها بتدمعني فنجمو نحن نشاركو بحاجة لهنا.
1: هو النية مهمة جدا في أعمالنا من الأعمال وبالنيات والناس اللي عاجزة تماما عن أداء مناسك الحج وتبدأ في حرق في الناس تبدأ تبكي راه في موسم الحج وهذا يدل على صدق النوايا نتاعهم. سبحان الله ربي يكتب لهم الحج هذيك بمجرد النية
0: إن شاء الله.
1: ولكن طبعا هناك بدائل الإنسان نجم يقدمها في هذا اليوم العظيم خاصة يوم عرفة ولابد أن نصوم هذا اليوم لابد راه مش يعني نلزم يعني هو سنة مؤكدة المولى عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه ربي يغفر لنا سنتين سنة لاحقة وسنة قادمة معنا السنة اللي فاتت وسنة ما أحوجنا إلى ذلك بكلنا ذنوب ومع كثرة معناها من أغزة نخصك النهار هذاك بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والدعاء وفعل الخير والسعي اللي تفهمهم يسعى وغادي احنا عنا سعي من أول
0: أيوة سعي آخر نحن
1: السعي يمثل في أنك تخدم الناس وتقدم الصدقات وتقدم مساعدات وتعاون باللي تقدر وتوجه الناس إلى الخير هذا كله معناها راو فيه أجر عظيم عظيم
0: أكيد
1: جدا كلما العائلية صلة الرحم بالروالديكم شوف

0: الخير معناه. وإذا كان الإنسان وصل أدى هذه العبادات تذوق حلاوة الإيمان، تذوق حلاوة القرب من المولى عز وجل، ياخذك الزاد الكافي. أكيد أنه أنا الحقيقة أهلت حتى جماعة الصبر، معناها جماعة الصبر باش حتى نختم القرآن في الأيام هذه 10 أيام، باش تنكب على هذه الطاعة، باش تحس أنه يوم العيد هو يوم فرحة حقيقية. لأنه الفرحة الحقيقية راهي مش معناها الحم ونمشي الحم، ولا مش هذا معناه. أنت ما تنجمش توصل للأوج الطاعة كما بالضبط قربتها بليلة القدر. نبدأ نخدمه معناها رمضان كامل باش نوصله كل ليلة، وكانها تتويج باش تطلع البوديوم، باش أنت تتوج، باش ربي يعطيك الجزاء، باش تحسبك الفرحة. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الناس تجمع في فلوس وتخبي فيها الواه، راكي تموت باش تتخليه تخليها معناها. وراو كي تنفق وما تنفق من شيء فهو يخلفه. كان فقط هذيك طبعا الشرع ما يلزمش مقدار معين من الأضحية، أعطي باللي تنجم، صدق باللي تنجم، أعطي حتى مقدار مالي إذا كان ما عندكش.
1: أقرأ حساب غيرك توي، إذا كان شريت شوية لحم ولا أنت ذبحت علوش، أقرأ حساب جيرانك اللي بحذاك، أقرأ حساب غيرك وكهو. ما تنسيش حتى هذية زيدة، خاطر ماك تعرف نهار العيد الناس اللي تبدا ما عنديش راهو الحقيقه معناها صعيبه ياسر.
0: هو ما شاء الله الحقيقه الجمعيات
1: هو ما يخليوش، اما ديما سي خالد نقولوا توا فما ربما الجمعيات ساعات واحد سبحان الله ما يتكلمش ما يقولش، حتى نحن الجيران الدار في الدار نفقدوا بعضنا.
2: هو باللي بشكون تعمل ساعات يسا وساعات تقعد
1: بس سبحان الله
0: ما ننساوش راهو ربي هو الرزاق،
1: ربي هو الرزاق.
0: هو راهو كي انسان يصدق النيه، انت تو كنت تحكينا على مثال في الكواليس عجبني برشا، هي طلبت كيلو علوش جاء الحم، جاء ضربت كيلو جاء علوش،
2: والله قد نحب مدام حتى كيلو الحم، سبحان ربي يسر لها رزقها. وصلت لها البارحة علوش رغم السيد اللي قال لأيتين حتى قال نحب عندها صغيرتك قعدت في مخي أني يعني هي اللي هي البارحة قلت نحب نشي حتى كيلو الحم
1: حتى كيلو.
0: هو ربي يحب لنا المبادرة، أو احنا كي نبادروا إلى الفعل الخير تو ربي يفتح علينا. ارحموا من في الأرض الرحمون يرحموا،
1: الحمد لله
0: مال هذا اللي باش حاجتنا احنا، نحبوا نترحموا فيما بيننا. تو شوف رحمة ربي تتنزل على الجميع،
2: ربي واسع وقتك، ربي ما يخليها بحتى حد.
1: اي تو انت ريت المراه حبت على كيلو وربي جاب لها علوش وبعث لها علوش ان شاء الله مبروك عليها.
2: شخص لما يعني لكي وصلنا لها زاد لها 100 دينار دي بليس، قال لها ما مش صدق
1: معناها علوش و100 دينار مصروف،
2: هي مصدومه هيك تغزر كيفاش قولين والله يسخيلك
1: تسخيلك تفادلك مش بالحق ان شاء الله مبروك عليها ان شاء الله هي وليداتها. نحب نقول لك ثم واحد الاسبوع الفارط كان قاعد بحذينا وقول بربي عطوني رجل تاع
0: اي عجل
1: اي باش يتصدق بها، بالطبيعه باش يتصدق. سيدة دي هو رئيس جمعيه تونسي اولادنا، قال فلوسي كل تصرفت معني ارحموني بسيق نتاع عجل. يا اخي ربي يجيب له العجل بكله.
0: سبحان الله.
1: اي صباح النور سي رضوان، صباح الفل.
3: تحياتي ليك وتحياتي لاستاذنا وشيخنا الجليل الاستاذ خالد التلموجي. اختي سميره لك كل الحب والاحترام على مجهوداتك الكبيره اللي تعملوا فيها، ضيوفك الكرام لهم كل الاحترام والتقدير.
1: يعيشك.
3: أين ممكن مش نبدأ أختي عواطف، وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأمان نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر، والله يعطي من يشاء إذا صبرت.
1: صحيح.
3: أنا بين اليوم بين آمش باليوم كنا نحلم أن نوفر قليل معناها لمنظورينا، ولكن جاد الخيريون وبما جاد سنجود.
1: نعم ما شاء الله.
3: الحقيقة أنا في الأسبوع الفارط معاكم على الأستاذ سي فتحي رئيس جمعية دار اليتيم، وكذلك الأخ العزيز
1: الثاني
3: جمعية عشاق حمام سوسة، وكنا نتندر في الأوف إنه عاونونا في الجمعية في أولادنا، لأنه الحقيقة كنا عفوا نشوف في وضعية نوعا ما صعبة نظرا لأنه كنا مهتمين جدا بالحالات الصحية العاجلة والتعهدات بالمرضى اللي احنا متكفلين بهم، فكانت العمليه صعبه نوعا ما.
1: هذيك دعوات المرضى، هذيك دعوات المرضى صح. اللي انت وقفت معاه خاطر مش سهل.
3: الحمد لله. اختي عواطف دونك الحمد لله البارح في ساعه متاخره من الليل كما شفت اخت منال نشرت الخبر، وهو خبر يسعدنا جدا انه احد اصدقاء الجمعيه وهو كافل لعائله ايتام وكان عنده انه تواصل معايا باش يوفر العلوش للعائله نتاعو. قال لي رضوان كيفاش نعملوا معناها نوصلوا اين توصلوه انتم، قلت له باهي كيما تحب انت، كان انت ماكش فاضي فانا بعث لك شكون من الجمعيه من لي فولونتيري يتكفل بالعمليه. فاباء اللي انا نتقابلوا تقابلنا الحقيقه ويأثرون على نفسهم ولو بهم خصاصه. كان في جوله عمل نتاعو لكن ما وفقش في العمل نتاعو اللي مشى على خاطره للاسف، دونك خسر بعض الاموال. وإن شاء الله ربي يرزقه. وقال لي رضوان أنا الحقيقة نتبع فيكم وشفت اللي أنتم السنة مش كما العادة عملوا رانا احنا كفنا بأكثر من 600-661 عائلة في حدود 2400 فرد فيهم، لكن السنة خلصنا العدد إلى 226 لأنه الحقيقة حاولنا ناخذ أكثر عائلات فقرا فما نجمناش نغطوا، فقط العائلات الأيتام اللي هم مكفولين من طرف الكفلاء بالجمعية التونسية أولادنا تم توفير لهم الخرفان، وبقينا بقية العائلات اللي هي في وضعية خصاصة نعرف الوضعيات الكل الناس كل تو انتم تتبعوا كيف سواء خالد أختي سميرة وإلا حتى المتابعين يعرفوا الوضعية الاجتماعية الصعبة اللي يعيش فيها الشعب التونسي نظرا للوضع الاقتصادي الصعب. فالعائلات متاعنا ينتظروا في شكون نجم يكون معنا. الحقيقة مشكور الأخ محمد أمين وسيتي لأنه قال لي أنا راني نجم ناخذ لك لانكار معناها قريب 50-60 عائلة ناخذهم لك أنا.
1: تحية كبيرة ليه ديما يرفض محمد أمين ما شاء الله عليه ديما سندنا يعني تلقاوه ربي يبارك له
3: نعم ربي يثبته. فارتأينا أنه السيد بقيت نحكي معه قلت له راه الوضعية هكا وهكا راني سنة مانيش عندي من 200 معناها 170 عائلة مش هبقاو يستناو. قال لي شنو رايك رضوان أنا عندي بعض الأموال مخباهم لبناتي للزمان. والله هكا أختي عوض مخباهم للزمان قديش تكلف العجل؟ قلت له راه في حدود بالنسبة لمحمد أمين راه هو في حدود 12000 دينار لكن محمد أمين ينجم يخذ هنا ب 8000 عند فلاح صديق ليه وكل لي أنه يعرف الأعمال اللي قاعدين نقدموا فيها. قال لي توا كلمه اتصلت بيه اتصلت بمحمد أمين ما حكيت الأحداث وتعلم كان يعني يقول لي
1: شفت الناس راقده والناس تخمم معناها في غيره وتنسق ربي يبارك لكم الكل. قلت له قوم يا محمد امين كان كريق دراو جينا العجل يا محمد امين
3: قال لي رضوان شنو طلبتني باش تزيدني عائلات اخرين رني والله للنجم
1: تفجع
3: قلت له برا نصحه مع الفتح يعطينيش حتى جيجو كالعاده حتى جيجو القدامي تو وليت راضي ما عادش
1: ما عادش ملوج تو الحمد لله
3: معايا تكون يحب يسلم عليك ويحب تتكفله بالموضوع عنده أمانة يحب يعملها هو. عديت له السيد حكى معاه وتم الاتفاق الحمد لله أنه مش ياخذ لنا عجل إن شاء الله ومحمد أمين مش يعاوننا بقدرة ربي على العذب يحاول إجراءات هذيك كل هو اللي مش يتكفل بهم.
1: أيوة شنو انت تقول له في ديريكت هكا ولا قلت له البارح تو بعد يشدني يقول لي عاود تحرجوا فيا يا عاود في ديريكت
2: بعد الحريدين
1: راه فهمت معاه معني انت لبس معني الامور
3: انا نتصور شيخنا الاستاذ الجليل ربي يحفظه ان شاء الله سي خالد
1: امين
3: يدخل معنا كلمه طيبه يقول له بربي جمعيه اولادنا
1: زويوله
0: هيك عبارة على ولدي محمد امين
1: ولدك معني اللي تقول له كها تدلل عليه
2: مادام طلب منك يعرف
1: علاقتك قاصد دار كبيرة عارف روحه معني شو شيء
3: آمين الحمد لله احنا طول حاليا العجل مش يتكفلي بحكاية 112 عائلة حسب تقريبات حسابات أمين خطر هو محمد أمين خطر هو لزبح عمدول ويعرف
1: ايوه
3: الحمد لله يا ربي ربي بارك للسيد ندعو له ان شاء الله
1: آمين
3: بالله دعواتك انه ربي يفرج عليه وربي يبارك له في رزقه
1: آمين
3: ان شاء الله احنا توا مازال بعض العائلات اللي هما في حدود الخمسين عائله ننتظروا دعم احباء ولك الاجر متابعينا
1: الاذاعه
3: الغاليه علينا اذاعه المنستير انه نكملوها من عائلات راهو بالنسبه للجمعيه التونسيه اولادنا ممكن مدام سميره واختي عواد في الطب وتعرفوا بالضبط اللي احنا ياسر نثبت ونتحروا في الوضعيات ونكونوا نوعا ما مرات مرهقين للي شيء باش انه الامانه توصل
2: للمتحف نعم. اكثر حاجه هذيك المصداقيه نتاع الجمعيات والمصداقيه نتاع العبيد اللي توصل خاطر كان سينون كان فماش مصداقيه رحنا ما نجموش نواصلوا علاش ديما نقولوا احنا فما شؤون اجتماعيه وفما الجمعيات خاطر ديما ننسقوا راه كيما نعملوا المعاينات ما تكون المعاينه كما عندنا احنا سنربيه سنساس نعرفوا اسكو هو يستاهل ولا ما يستاهلش اي حاله اي حاله راهي كيف كيف ولا تتعدى في الاذاعه وكل ديما رحنا نثبتوا منها باش الامانات العبيد حتى تقول هذاك جاب لي ولا ذاك راهو توصل لما توصل الامانات الماليه ديما نقولوا هذه
1: ماشي الشك هذا
3: نعم احنا في الجمعيه التونسيه اولادنا ننتظروا احباء الجمعيه احباء اطفالنا اللي هما فعلا معناها مستحقين بتدخل لهم الفرحه نعرف وراه الفرحه مش بشويه لحم هو باش يعيشوا الوضعيه كيما يعيشوا فيها جيرانهم
1: نعم.
3: باش ما يحطوش بخساره وبحرمان في يوم نعبد الكل تعيش فيه في فرحة. دونك ما عليكم كان تتصلوا بينا على 50-801-600 كملوا ادعمونا في العائلات المتبقية. وأكيد أكيد ربي ما يخليهاش بكم. وكما حكينا اليوم على صديقنا الداعم راهو فما برشا داعمين ما يقصروش وربي يثبتهم ولكم الأجر إن شاء الله.
1: يعطيك صحة ولك الأجر أيضا يا رضوان. وبالنسبة لل
3: حتى في محمد أمين ولك
1: أيوه محمد أمين بطبيعة ديما نقولوا له ديما نقولوا له يكمل يكمل بقدرة ربي قلبه كبير نعرفوه وديما ما يخلش وما يبخلش على الأيتام ولا على العائلات المعوزة.
2: ديما المرات نقولوا الشكر ديما الأصحاب فما الأصحاب السباق الخير أصحاب الخفاء المخبين
1: اللي
2: ما يوريوش اللي سبقون الفعل الخير والقلوب الرحيمة القلوب اللي تخمم في غيرها كما تخمم في روحها اللي هي باش تفرح الناس كي وديما نقولوا احنا رسم البسمة على الوجوه مش حاجة سهلة برشا.
1: أما هو السيد هذايا اللي أعطاه حق العجل قديش إنسان عظيم خاطر ثم ناس يقول لك أني خسرت آلاف الدينارات من أموالي وعلى الأقل قعدت لي هاك الطريف هذي كان خليها باش ربي ربما ما نعرفش يعني يقول لعل زمان بالك ما عنديش فلوس إذا كان إني خسرت ما عادش نجم نعطي. لكن شوف الإنسان كيفاش فكر بالطريقة العكسية وقال إني اللي قعد لي هو لبناتي لكن إني باش نتبرع به ونعطيه.
0: هذا هو بالضبط اللي جسد قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: يعطي الصحة تحية كبيرة
0: لي وأكيد أنه ربي يبدو خير وإن شاء الله هو من النوع اللي أكيد يعطي صدقة السر هذه اللي احنا ما نعرفوش يصير
1: نعرفوش نعم.
0: ندعيه له باش ربي يبارك له ويعوض عليه وان شاء الله يبشرنا في الايام اللاحقة انه في الابان راهو هذه من الاشياء التي يعجل الله تعالى بها العطاء والبذل ان شاء الله.
2: نعم. مثقال الصغير ذاك يولي ذروة كبيرة
1: ان شاء الله ربي يعطي ان شاء الله.
3: نعاود ناكد على رقمنا 50-801-600
1: اش نعاود نذكروا يا رضوان سي رضوان 50-801-600 واللي قعدوا هما 50 عائله كما قال 50
3: كيف نجم نتصل باختنا منال الرئيس لجنه الدعم بالجمعيه التونسيه اولادنا دونك على 95-360-240 موجوده في جهه المنشدير احنا في سوسه على 50-801-600 يعطيكم الصحه وان شاء الله.
1: شكرا لك يعيشك شكرا جزيلا لك رضوان.
4: إشهار. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: إذا نعاود نذكر بالنسبة للجمعية التونسية أولادنا في سوسة 50-801-600 في المونستير 95-360-240 مازالوا لهم 50 عائلة إذا كان تحبوا تتكفلوا بها تحبوا تشريوا الحم وتعطيه واللي نجم ويقدر يشري عليه لش برك الله فيه اللي ما ينجمش يعطي من عنده هو خاطر نحن بطبيعة يلزمنا نخرجوا صدقة من الذبيحة متاعنا معناها من نهار العيد فنجم الإنسان يعاون بها ربما العائلة هذه. نحب ناخذ توا سي فتحي الزواغي رئيس جمعيه دار اليتيم بسوسه نشوف زاده سي فتحي شنو عمل سي فتحي الجمعه اللي فاتت ماذا بيها نكملوا ثاني نمشيوا للثالث
0: شحال جيت في الاثنين.
1: هاي سي فتحي صباح النور شنحويلك
6: صباح الورد والياسمين تحيه طيبه الى كل الحضور سي خالد واختنا الغاليه سميره والى ذره البرنامج اختنا عواطف
1: ربي يعزك
6: والى كل المستمعين مع الشكر والتقدير للفريق القائم على هذا البرنامج الخيري الهادف الكبير الحقيقة يعني قد ما نوصفه شوية نتعداه. بالنسبة في رضوان قولوا له مبروك العجل وراه ربما هذاك دعوة من دعواتنا اللي دعيناها وصلت لك وإحنا على عهدنا إذا كان جان عجل ذلك قلنا له باش نقربتوه ونهزه وزاده بإذن الله
1: ربي نويب. انت المهم طمنا على وليداتنا عندكم في دار اليتيم
6: والله الحمد لله والله حقيقه اخت عواطف هزيتني انت بكر قلنا لي العقيده بتاع الحج وخليتني نسترجع ذكريات عرفات وذكريات الصفا والمروه
1: ان شاء الله في عوده ان شاء الله
6: وحقيقه يعني كان شعور كبير ياسر فكر وزاد كمل علي اخويا رضوان بهالموجه وهالافراح هذه وان شاء الله يا رب يطول الاجواء هذه. بالنسبه لجمعيه دار اليتيم الحمد لله
1: ايوه
6: مؤشر الخير في ارتفاع وإن شاء الله يا رب هالإبرة ما توقفش
1: إن شاء الله. أمين.
6: لأن حقيقة كل نهار يجينا الخير احنا توا ما نخبيش عليك يعني تقريبا طمننا على العائلات بتاعنا الكل 167 عائله باش يوصلوا لها كل عائله 3 كيلو لحم، اي تقريبا 500 كيلو باش نوزعوه.
1: ايه ما شاء الله.
6: وهذا باش يبدا من نهار الاحد.
1: نهار الاحد هذا تبداوا؟
6: نهار الاحد هذا في البطوار تاع حمام سوسه في اجواء احتفاليه باش يذبحوا العجول الكل كاين.
1: ما شاء الله. حضور
6: كل الناس وزغاريد وبخور ودنيا وان شاء الله باش والدعوه اللي ما لا الناس كل ما بينا نحضر ونعيشوا هالاجواء هذه.
1: تيتو لحد ماني غدوه
0: تقصد؟ الوقت
6: غدوه غدوه العشرة بتاع الصباح.
1: العشرة بتاع الصباح غدوه في البطوار
6: نتاع غدوه العشرة بتاع الصباح في البطوار بتاع حمام سوسه باش نسموا الناس الكل كاي في كورتاج وباش نكل عجوله والزنزاره وباش نعيشوا اجواء كبيره برشا.
1: اجواء العيد على بكري يعطيك الصحه وقت وكذا يعطيك الصحه. علاه سي فتحي انتم تو باش تفرقوا من قبل هكا فرقوا قبل؟
6: قلنا باش اللي نهار العيد الصباح الصغير مش يمش الريحه ويقعد من غير الحم.
1: ايوا باش تعطيو معناها على بكري اثنين ثلاثه
6: بالنسبه للمقرات بتاعنا باش نكونوا محلولين ايام العيد الكل، العيد النهار الاول والثاني فما فريق عمل باش يكون متواجد والكميه اللي باش يدينا مباشره باش نمشي نوصلها لبقيه العائله.
1: باهي استناني، وكي باش تذبحوا انتم نهار الاحد عندكم شكون باش يفرق معناها ولا باش يجي يهزوا من غازي ولا كيفاش باش؟
6: لا احنا بالنسبه لنا احنا
1: باش نعاونك في التفريق معناها كان ثم حد ما ونلم لك اني توا عرس عندك لازمني نشوف لك شكون باش يفرق معاك كيفاش باش تعمل؟
6: اكزاكتومون الحقيقه ثم تقريب 6 سيارات باش تتسخر للموضوع هذا.
1: ربي يبارك لهم الحمد لله.
6: والحمد لله يعني اهل الخير موجودين يوم الصحة ما شاء الله. احنا 167 عائله غربلناهم بالباهي بالباهي وطلعنا منهم 20 عائله قلنا هذوما يستاهلوا باش يوصلوا لهم علوش باعتبار صغيرات وباعتبار عمرهم ولا شافوا العلوش يوم العيد.
1: سبحان الله
6: الحمد لله وصلوا 6
1: ما شاء الله.
6: أيوة. وان شاء الله تبقي تجيفها لمات هذه باش الفرحه تاعنا ان شاء الله تكمل.
1: تحب تكمل معناها البقيه قد يقعدوا 14 هكا
6: باش يقعدوا
1: 14
6: يا رب ان شاء الله تفرحوهم لان عائلات حقيقه اللي قلت 167 عائله غربناهم الكل كي ولقيناهم هذوما حقيقه يحتاجوا يستاهلوا باش يفرحوا بك العندوس
1: يعني ظروفهم اصعب من البقيه هم كلهم ايتام
6: وعندهم صغيرات
1: عندهم صغيرات صغار في العمر تحبوا تفرحوهم ويراول عليهم
6: ابتدائي ويعني درسنا هالموضوع قعدنا قد ليله كامله واحنا نفرزوا.
1: أيوة فهمتك. ايوه
6: والحمد لله ان شاء الله ربي يقبلهم ان شاء الله يا ربي.
1: أمين.
6: على كل اني رقم الهاتف بتاعي باش 94 513 770.
1: ايوه
6: وان شاء الله نكمل نفرحوا بقيه الوليدات العائلات هذه.
1: نعم.
6: معلومه اخرى باش نقولها ما نخبيهاش.
1: ايوه
6: كما كان يحكي سي رضوان على العجل اللي جاهم احنا كان فما مربي اغنام كبير برشا كل عام يعبي الكميون بتاعه ويهز يفرق
1: ما شاء الله.
6: السنه الحمد لله يعني وداه الظرف مصعيب برشا مطلوبه مئات العلاج
1: يا لطيف
6: يعني الثروه بتاعه ممكن تقدر مليار اللي ضاعت
1: مسكين ربي يعوض عليه ان شاء الله.
6: الظرف هذاك اللي مربي جاب لنا مقدار مالي قال السنه ما عنديش علاش تعرف الظروف نتاعي اما هاو الفلوس هذوما اشريو بهم على
0: ان شاء الله
6: بهم الحمل للايتام
1: ما شاء الله ربي يبارك
6: يعني
1: لك.
6: ربي يعوض عليه.
1: شوف محلينا نحن التوانسه وقداش خير
6: والله الحمد لله ربي يعوض عليه حقيقه باش نقول لك جبت الموضوع باش ندعيو له باش ربي يعوض عليه
0: وربي يبارك له وربي يعطيه
6: وربي يبارك له
1: ربي ان شاء الله يعوض عليه ضعف مضاعف ان شاء الله
6: من المنطقه تاعنا الحقيقه.
1: نعم
6: ربي يبارك له.
1: امين يا ربي ربي يبارك له ان شاء الله ربي يجازيه كل خير وانت زاد ربي يجازيك كل خير يا سي فتحي انت والفريق الكل
6: خير
1: يعيشك
6: وبالصحه والعافيه وان شاء الله ديما افراح وديما اجواء طيبه ان شاء الله.
1: امين يا ربي. اذا كان تحبوا تعاونونا زاد كيف كيف دار اليتيم بسوسه مازال عندنا 20 عائله سامحوني 14 عائله محتاجه لعلوش هذوما المعنى اللي كما قال سي فتحي معناها تمت الغربلة واختاروا الناس اللي عندهم صغيرات واللي ماذا بينا لو كان فرحوهم بعلوش فمازالوا 14 إذا كان ثم شكون كما السيد ذي اللي عنده بارك الله ويبيع إذا كان ثم ناس تسمع فينا كما هكا ولا في عائلاتهم يربي وكذا فيحبوا يعطيوا علوش على شلي ولا حتى أكثر ربي إن شاء الله يعوضهم خير. شكرا ليك يعطيك صحة سي فتحي مشكور برشا. نحن باش نواصلوا توا مع جمعية أخرى من أكبر الجمعيات في تونس اللي هي قاعدة تكفل زيادة في عدد كبير ومحترم من الصغيرات، واللي قاعدة كل يوم تحاول إنها تكبر وإنها تقدم أكثر للمجتمع هذية، تحمي في الصغيرات هذوما من كل ربما سلوكات المحفوفة بالمخاطر، تحمي في العائلات هذية، تحب تعطيهم مزيدها وزوادها ما ينفعهم إن شاء الله وينفع المجتمع الكل. فنحن الآن زيادة ماذا بينا نحكيه على السويس الدار الكبيرة. نسمع بعدنا المقطع هذا ونرجع للسويس.
7: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفوا علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي، ربي يفضلهم لي.
8: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
7: عيدكم مبروك.
1: فرحة الصغير أجرها كبير. سي خالد التلموزي رئيس لجنة الدعم بقرى أطفال SOS بأكودة. طبعا ناخذ الكاسكيت الأخرى.
0: مرحبا.
1: مرحبا بك، نورتنا. هاي سيديا
0: والله المسؤولية حملتها إن شاء الله نكون
1: في المستوى.
0: شرفني جدا أنك أنت وليت معنا عضو. يجب نقول لك لما
1: ميسيرش ليه. الحمد لله إن شاء الله
0: شرفنا جدا.
1: الله معكم الكل.
0: معكم الكل إن شاء الله عليك. ربي يبارك لك. والتنوع متاع الناس لو ينضيوا تحت هذه اللجنة، لجنة الدعم، ما شاء الله معناها كفاءات وقدرات.
1: ربي يستر
0: ما شاء الله. ربي
1: إن شاء الله نقدم لتونس اللي نجم
0: إن شاء الله. وذاك الهدف.
1: نعم.
0: وتحديدا الصغيرات هذوما اللي هما في أشد الحاجة، واللي تمت الغربلة كما نحكيوا على الغربلة تحت إشرافنا جهات مختصة، والحمد لله. نعم. رب العالمين مش كونوا متأكدين أن الناس هذوما في عوز. نزيد نذكر مرة أخرى لحنا تحت كفالتنا ما يزيد عن 10,000 طفل. وبهذه المناسبة ونسبة العيد عنا ما يقارب 2300 عائلة. اللي هما تحت كفالتنا كيف كيف إن شاء الله باش نقدموا لهم هذه المساعدة من خلال التدخل التونسي، بأنه بمختلف الطرق اللي تم الإعلان عنها الآن.
1: أيوة.
0: يكفي أنك تدخل الموقع وتمشي حتى تباشر على عين المكان.
1: أيوة.
0: الإضافة اللي احنا نجم الحقيقة متميزين بها ونجم نقدموها الكثير من عمالنا بالخارج اللي يعجزوا عن الأضحية، عندهم نقدموا لهم بديل انطلاقا من ناس مختصين في المجال الفقهي.
1: أيوة.
0: أنه ينجموا هما يبعثوا الفلوس اللي تقدر مهما كانت قدراتهم.
1: أيوة.
0: وينويوا الأضحية، يعطينا أسماءهم، نبلغوا العلوش للعائلة.
1: أيوة.
0: والعائلة تضحي عنه، وهذا بالنيابة أمر جائز.
1: هذا جائز في
0: النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وضحى.
1: أيوة.
0: عن عامة فقراء المسلمين. وكما بالضبط واحد يجيب جزار لدار وبش يذبح عنه يقول له اذكر لي اسمي. احنا نفس الشيء تقريبا نقوموا بنفس. أيوة. المهمه هذه. واللي ما يقدرش باش يتبرع بعلوش يتبرع باللي يمكن معناها. نعم. ولو كان مقداره زهيدا، لانه اللي ينفق ذو ساعه من ساعته،
1: هذا هو نرجو
0: قدر عليه رزقه وفي اللي ينفق ما اتاه.
1: نعم. نعم.
0: وبجمع هذه المساعدات من قبل تونس، احنا خلينا ناخذ مثال بسيط عشناه في عيد الفطر وقت اللي زكاه الفطر اللي هي مقدارها 2000 فرنك تقريبا دخلت للمؤسسة متاعنا ما يزيد عن 2 مليارات.
1: نعم.
0: معنا شوف بكل 2000 فرنك معنا. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا.
1: نعم.
0: معنا وخلي استحضرك النية، راهو انت يا فقير يلي متنجمش يلي متقدرش، جيت الحالة متاع عجبتني برشا الحقيقة. أيوة. وقتل انت تنوي حاجة بسيطة.
1: نعم.
0: ربي عوض عليك الشيء. أيوة. الكثير.
1: نعم.
0: السيد هذا زوز أمثل قوي على الأخر دوختني وأثرت فيه برشا. معنا كيفاش هو في ذائقة ربي ابتلاه ومع ذلك يقول لا يعني. أيوة. اكيد عندي خلل، اكيد راني نحب نراجع روحي، بالك اني اسأت في حاجه، خلنا معنا واحد اخر يكفر، واحد اخر يكفر بالنعمه ويتراجع. أيه. اللي هو عمل العكس،
1: يعني تنفكروا الكل بالطريقه هذه
0: بالضبط. نعم. لانه هو الناس هذوما اكيد انه منسوب الايمان عندهم عالي جدا.
1: عالي جدا.
0: احنا الحمد لله معنا في هذه الجمعيه وعن لقاءات اللي نحدوا فيها الناس المحتاجين والفقراء باش الفلوس هذه والعلاش تمشي باش نفرحوا صغيرات.
1: نعم.
0: عليها المسمع تاو اللي سمعناه مع الوليدات الصغار هذوما، احنا نعيشوهم وندخلوا لهم ديارهم ونشوفوا مدى الفرحه نتاعهم وقت اللي يجيهم هذا العطاء وهذا البذل.
1: نعم.
0: باش معناها نزيدوا نوسعوا الدائره. مازالت العائلات برشا في تونس.
1: أكيد.
0: الحمد لله نفرح برشا اني كيف ننتمي لهذا البرنامج، لانه كي نشوفوا الجمعيات كلها كاننا نجسد بذلك قول المولى عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: نعم.
0: كل من موقعه، وكي اذا كان مشي غير هو راه مشي غير على روحه في ذاته هو يغير على الناس اللي هم في أشد الحاجة.
1: نعم.
0: لأنه هذه قواسم مشتركة بيننا جميعا. نعم. وهذا لازمنا نسعاو كل من موقعه، وربي يبارك الجميع إن شاء الله، وندعو لهم بالحق من قلوبنا باش ربي يعوض عليهم وربي يعطيهم ما تمنوا، وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. نعم. معناها ديما إنسان راهو هو علاقته بالمولى عز وجل. نعم. معناها مش بالدنيا ولا أنه يرى تو الأثر بالضرورة، لا. نعم. فما ناس يعجلهم ربي بالعطاء، فما ناس ربي راهو يدخر لهم العطاء هذا اليوم. نعم. القيامة هما اللي جزاهم أعظم عند الله عز وجل.
1: نعم، يعطيك الصحة سي خالد. ما حبيت نقول لك اللي أنت ورطتني ماني
0: لا
1: ورطتني في حب لسويس
0: ماني
1: بالحق معني من الجمعيات الحقيقة. نعم، من الجمعيات اللي تستحق كل الدعم التوينسة الكل، لأنه في النهاية الدعم هذاك ماشي لوليداتنا الصغيرات، ماشي للناس ما احتاجت له فعلا. الناس هذوما ما تاخو حتى حاجة إلا ما تتم ثم زيارات، ثم معاينات، ثم العبيد تمشي وتشوف وتكتشف على أرض الواقع، يشوفوا شنو الوضعيات هذية. إذا كان أنت تنقذ طفل واحد فقط، لو كان كل واحد فينا في تونس ينقذ طفل في تونس كل نقدت
0: حلو مشاكل
1: كل بلي نجم. حتى أنت تنجم تقول باش نتكفل إني مثلا نجم في الشهر نعطي 10,000، أعطي 10,000 يسفي البرك. اللي نجم أكثر يعطي أكثر، كما قلت كل واحد ينفق من السعة متاعه ومن اللي يعطيها ربي سبحانه. فنحن راهو كي نراو الأثر متاع هذا، نشوف الصغيرات هذو ما كيفاش تغير وضعيته. صغير يبدأ مثلا لا قدر الله في وضعية صعبة برشا في عائلته، تاخذوا الجمعية هذه تتكفل به وتكبروا تقريه تواكلوا تلبسوا تخرجوا للمجتمع تعلموا صنعة، يكمل إذا كان هو في الجامعة كيف كيف تكفل به يخدم. نهار آخر معنيها كان يحب يعرس توا يعرسوا له زيدا ونعرسوا له الناس الكل، يعني تتكفل به كأنه هو ولدها، مش كأنه هو ولدها، يعني تتكفل به من اللي حل عينيه، من اللي جي عندها، من اللي دخل سواء كان توا منازل المندمجة ما عادش في القرى، من اللي دخل في حضن الأم هذه حتى لين كبر وقف على رجليه ولا يخدم. والأفضل من هذا والأحلى من هذا إن الناس هذوما بعد كيف يكبروا يوليوا هما بيدهم يتكفلين ولاو يعطيه ولاو يعاون ولاو ما شاء الله. يعني دائرة سيركل الدور.
0: احنا ما تم افتتاح المكتب الجديد في سهلول.
1: نعم.
0: بشرة حقيقية. وتم عرض الانتاجات والابداعات اللي قدموه وليداتنا والأمهات. نعم. والعائلات
1: كي تعطيهم انت باش يعملوا مشروع وينجوا وتبيع تسوق المنتوج هذايا، في هذا هو معني ما كثرش من هذا.
0: دعوة لزيارة المكتب في سهلول.
1: نعم.
0: مش بعيد معناها. أيه. ما شاء الله تشوفوا الإبداعات هذه. نعم. باش تحس أنك الفلوس كي تعطيها راهو هاو الأثر نتاعها موجود.
1: نعم إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل. إذا نعاود نذكر www.sos.va.in اللي حب يعاون بالنسبة يدخل الموقع هذية ويطلع حتى على الوضعيات ويشوف العائلات ويشوف كل التدخلات اللي تقوم بها السويس. أيضا تنجموا تبعثوا عن طريق الإرساليات القصيرة 85 510، سهلة الحكاية، تدخل لسميس متاعك وتبعت اللي تنجم انت 85 510. البارح مش البارح سمحوني عمني، وال 41 ألف تونسي تبرع عن طريق البي بي، يعني هو اقتطاع شهري بشهرية متاعه اللي تحب انت تحط، وراه المقدار اللي انت تحطه اللي تنجمه معناه ما فماش. واذا كان ما نجموش نجبدوا لك ما نجبدوا لكش، معناه انت حط في بالك ما يدخلكش في الروج كما قالوا.
0: المده الزمنيه تحط عام عامين اللي تنجم. أيوة. قابل للتجديد.
1: نعم.
0: والله على عيني فما شكون اعطاه بمقدار معين ريتو تخلى المكتب وقال لي نحب نزيد.
1: أيوة.
0: علاش؟ خاطر اكيد رانه ربي زيد
1: ربي رزقه سبحان الله. وسع عليا نزيد نوسع عليهم. في الابواب كلها ابواب الخير كلها مفتوحه امامكم، في ان شاء الله يا ربي يبارك لكم الناس الكل. توا باش نمشي للجمعيه التونسيه للتكافل الاحسان الخيريه. زاد كيف الجمعيه التونسيه للتكافل الاحسان الخيريه برنامجها في العيد مهم برشا، وما بداو من الجمعه اللي فاتت قالنا سي منير ثم تحضيرات كبيره، قال ما شاء الله 20 علوش تقريبا في الوقت هذاك تعطاه حسب ما نتذكر. واكيد راهو فما توا جديد. نخلي لك الكلمه مدام سمير.
2: جمعيه التكافل الاحسان الخيريه مقر نتاعها كما نعرف احنا ورا جامعه التوبه بالمنستير. الحقيقه بدينا نفرقوا في الاضاحي عائله الايتام ديما نزيد نقرا، واحنا الجمعيه اختصاصها ايتام.
1: أي.
2: متكفله بالايتام.
1: نعم.
2: بداوا يفرقوا في الاضاحي، صبينا لهم مقدار من المال اول قبل العيد بشويه، توسع عودنا صبينا لهم.
1: نعم.
2: ان شاء الله ربي يسر لهم الخير. لهن الحقيقه في الاضاحي يعني ماذا بينا احنا هكا نمشيو للعائله نومبريز اللي عندها اكثر صغار اللي هي.
1: نعم.
2: تستحق اكثر. ديجا يعني صابين لهم شهريه ويعني فرحه العيد يعني فرح لهم.
1: يعني اعطيتوهم مبلغ معين باش ينجموا يشريوا،
2: اذا كان اي باش يشريوا وينظموا امورهم.
1: نعم.
2: العيد.
1: نعم.
2: لك الصغيرات ان شاء الله بعد العيد يستعنا وليداتنا عندنا فما في الباك ان شاء الله.
1: اي ربي يوفقهم ان شاء الله.
2: ربي يوفقهم. هذاك الجديد في الجمعيه ان شاء الله هو كدي اللي يحب يتصل.
1: نعم.
2: 99 3 0 760.
1: نعاود نذكروا بالرقم
2: 99 3 0 760.
1: ايوه.
2: ولا 97 662 929. ونزيد نقول راه احنا السنين يعني اللي باش يتبرع باللي يحب يتبرع بال يعني بالمقدار باللحم من الاضحيه نتاعه مقر الجمعيه. أيوة. اللي هو وراء جامعه التوبه.
1: يعني جيوكم أيام العيد مفتوحين؟
2: مفتوحين أيام العيد حتى يوم العيد. أيه. الأول والثاني باش يعني نوصلوا للمحتاج اللي مخذاش.
1: نعم.
2: نعم. بالنسبة للأيتام قاعدين نوصلوا في العلاج بشوية بشوية اللي جينا قاعدين يوصلوا له.
1: به يعني الأيام هذه أنتم تعطيو مازلتوا الحم نهار العيد ولا ثاني عيد هكا نتصور؟
2: نهار العيد وثاني عيد ناخذوا ونعطيو كما العادة. كل عام هكاك.
1: ممتاز يعطيكم الصحة. فقط نذكر بالعائلات قديش هما مدام سميرة؟
2: احنا 463
1: 463
2: عائلة. أه. إلا هما 918 يتيم. أيوة. متفرقين على كامل تراب الجمهورية التونسية.
1: أيوة.
2: إلا هما يتقضاوا شهريا يعني في منحة. نعم. على عدد الأطفال كما تعرف متكفلين بهم في الأعياد في المناسبات في رمضان في الباك في النجاحات في العروسات في كل شيء يعني
1: مناسبات.
2: ولاد الجمعية موجودين.
1: يعطيكم الصحة. عندك الكلمة محمد تفضل.
9: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
10: في ساحة الحرية مقابل المعتندية.
9: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: نعود نذكر فقط برقم جمعية التكافل والإحسان الخيرية من المونستير 99 3 0 760. إذا كنت تحبوا تعاونوا بتبيع المونستير والجهات القريبة الكل
2: نجم اللي يحب يجينا. أيه. نعطيه العائلة.
1: نعم.
2: ويمشي وصل وحده ويناجه. فما ناس حتى وصل تفرح هي
1: الصغار. فما حتى مشكل كما قال سي خالد اللي يحب مثلا يقول علوش هذية نحب نهزوا البلاصة الفلانية ولا بربي صدقوا عليا وإلا هاو الفلوس هذية شروا بها وعطيوها ولا يحب هو بيدو يمشي يهز ويعطي للعائلة كل معناها الإمكانيات متاحة وبتبيع عليكم من
2: لا الى يوم عرفه موجود ما موجودين ان شاء الله
1: اليوم عرفه
2: الى يوم عرفه اللي نعم. يحب يوصل مرحبا به.
1: نعم يعطيك الصحه. به تو باش نختم بحاجه اخرى. كنا الاسبوع الفارط ديجا هاني في اول البرنامج حكيت عليها. السيده هذه عندها زوجها متوفي وهي عندها مجموعه من الاثاث في دارها. قالت اني شنوش نعمل به ما نحبش معناها معناها حبيت نخرج حاجه على روح زوجي. فتبرعت هما زوز ما نزل فتبرعت هي للصغيرات والعائلات أخرى بهالأثاث هذية والأثاث هذية تبارك الله توزع على 3 عائلات. عائلة تعطات في المونستير وزوز عائلات في سوسة عائلة سمحوني في سوسة تقريب وزوز في المونستير. هكا عايدة صباح النور. خالد تأكد لي عايدة
11: صباح الورد صباح السرور صباح السعادة.
1: شنحوي لك عزيزي لباسك؟
11: الحمد لله إن شاء الله ديما ملمومين في الفرح والسرور إن شاء الله ومحبة إن شاء الله دائما يا رب.
1: آمين يا رب. أيوة أحكي لنا على الأثاث هذيك كيفاش توزع أنت عندك المعطى أكثر مني وقل لي شنو عملنا في الأثناء تفضلي.
11: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة نشكر أختنا إيناس البارة بمرحوم زوجها صح؟
1: الله يرحمه.
11: طبقت يعني بأغلب أثاثها.
1: نعم.
11: على رحمة رجلها.
1: أيوة.
11: لثلاث عائلات كما قلت معناها تهزه الواحد في القلعة الصغيرة في الأزهر ذاك كلاطاح من الشافوداج.
1: أي
11: خذي صالة وخذي متيسر ما شاء الله فرحة عارمة جدا. وزيدا وزعنا كل العائلة اللي في حي الزهور.
1: نعم.
11: اللي البوة ذاك المريض اللي في بيع في الحم والخالة هي القائمة على أختها كل حكينا عليها.
1: أيوة.
11: سمتها هي على أبواب إن شاء الله تلم شوية زياد إن شاء الله يا رب يفتح عليها بزوج الصالح.
1: أمين. نعم.
11: والباقي كل واحد ما تيسر يعني كل واحد شنو أخذه بإذن الله.
1: نعم.
11: معناها الحمد لله ربي يبارك لها وربي يشدها بصحة الأبدان.
1: أمين.
11: وربي يرحم
1: زوجها. يعني شوف دار كانت ولدت على 3 ديار ما شاء الله.
12: ما شاء الله.
1: والنساء هذوما اللي تحكي عليهم عايده نحن في مرتين كنا حكينا عليهم مرتين سابقين يعني هذوما الناس ما عندهمش حتى وليدهم على الشي يرقدوا جريري مطيشه في القاعه وما عندهم حتى شيء وهذا الحمد لله الناس كل فقراء الى الله لكن مسكنات وضعيتهم صعيبه. فاليوم مشيت الصاله مشيت بيت الفطور مشي الغاز مشي الفروشه هكا ولا عايده اي
11: صحيح
1: يعني هذوما الكل معون. ايوه
11: اي شد بوت الغاز شو البش
1: يعني الدار كلها عطات
11: كل شيء عطات عند حاجة لعندها والله بالكشتي ما شاء الله ربي يبارك لها فرحت بلقائها وبصدر رحب، وحتى والله عندها بلارة مجروحة قالت لي لا، ورغم باهية راهي بمراية قالت لي لا ما تهزيش، شوية جرحة قالت نعم. لي لا ما تهزيش نعم. نخاف على صغيراتي تجرحها، ومشيت هزتها ولوحتها معناها
0: نثم من الزوجة هذه في حبها زوجها اللي بالحق ساعات احنا العكس ما نلقوش الحقيقة مش كيما المرأة ما شاء الله، ذاك علاش المرأة عندها مكانة كبيرة عند ربي وفي مجتمعنا والحمد لله.
1: صحيح، يعطيها الصحة وربي يبارك لها، وهذه اللي قلت لكم تطلب فيها وتعاود بربي، خلي في العشر هذوما بربي ما تضيع ليش عليهم، يعاود في ربي. هاني وصلت لأمانة يا إنيسة،
11: ربي يجزيها خير إن شاء الله. بعدها هي أخت أخرى ربي يبارك لها زادة مدام نجوى،
1: نعم
11: زادة جابت لي دبش وجابت في الخير الكل والله، يعني هذيك هي مدعمة جيدة، امرأة فاضلة ربي إن شاء الله يعني حزم زوجة ابنها يا ربي إن شاء الله بذرية صالحة
1: إن شاء الله، كل دعاهم مقبول. يعطيك الصحة يا عايدة، نشكرك برشا أنت زيدة على المجهود اللي تقوم بيها، والجمعيات هذية تتحرك معناها على حسابها هي وتمشي وتهز وتوصل كيف كيف الجمعية التونسية أولادنا زيدة. تحية لمنال الحرسالم، تحية لسي رضوان الفارسي اللي مشاو ووصلوا الأثاث من تونس إلى عائلة في المنستير، ربي يجزيهم كل خير. هيك وصلنا للختام، شكرا لكم، مع تحياتي بطبيعة، لكن قبل هذه تحية سي خالد التلموذي أستاذنا وشيخنا الجليل بجامع الصبر سهلول بسوسة، وعندكم برنامج مهم رأى في جامع الصبر، تبعوا فما برشا حاجات تنعش صادر معني، تخليكم انتم بالحق في هالجو هذي الكل متاع رمضان، مشيوا وحضروا في الحلقات وحضروا في الصلوات وغيره، ان شاء الله ربي يجزيك كل خير. شكرا لك سي خالد، كيف كيف مدام سميرة جراح مشكورة برشا، جمعية تونسية جمعية تكافل الأحسان الخيرية، جمعية تونسية أولادنا، جمعية عشاق حمسوسة، جمعية دار اليتيم بسوسة، مدام علي المنصوري، مدام نجل عطية، مرحبا بكم الكل. شكرا لمحمد سيدية وحسام، مرحبا يا حسام، شحوي لك حسام قدرية، تحية ليك مع تحياتي عواطف جبالي، للقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: خلال متابعة انطلاق رحلة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء مساء أمس، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي إفريقي تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم في ظرف أقل من سنة دون احتساب العودة القسرية، إضافة إلى أكثر من 22000 مهاجر غير نظامي تمت إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. شدد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان النائب صالح السلمي على أن المنظومة التشريعية الحالية في تونس أصبحت عائقا حقيقيا أمام دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أغلب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار باتت قديمة جدا ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، حتى وإن شملت بعضها تعديلات أو تنقيحات جزئية في سنة 2016. أشارت وكالة والا الإخبارية الصهيونية إلى أن التقديرات في إسرائيل ترجح أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود، ووصفت أن ما يجري من تحرك هو الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل اللجوء إلى القوى العسكرية من جديد. ذكرت وول ستريت جورنال الأمريكية أن الفشل في التوصل حتى الآن إلى اتفاق محدود قد يدفع أمريكا وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترة قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق. وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الخطوات التالية، لكنه أبلغ مساعديه برغبته في منح الدبلوماسية مع إيران مزيدا من الوقت. تصبحون الآن زميلة رفقة أزنات في دائرة القانون، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة
3: المنستير يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
4: يوميا. احنا في خدمتكم.
3: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
5: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: صباح الخير صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد ومتجدد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلاله نواصل بإذن الله نشر ثقافة قانونية في إطار احترام القانون دائما، ولكن في إطار إنه الإنسان يعرف ما له وما عليه من خلال تلازم البعدين الخاصين بالواجب والحق، والحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، والهيوم نقول راهو الإنسان يلزم يفهم اللي القانون من المفروض أن يطبق دائما وأبدا، ماهوش بطريقة الحملات وبطريقة الاستنفار في بعض الأحيان. اليوم نطبق القانون، نعمل حملة ثم نستكين فيما بعد، يتواصل مخالفة القانون ثم نعود من جديد إلى رشدنا ونثوب إليه ونحاول نطبق القانون. وقتها نشوفوا إلي بارش أمور دخلت بعضها صارت فوضى، ولا يمكن في بعض الأحيان إن نتغاضى على مجموعة من الإشكاليات اللي صارت نتيجة مخالفة القانون. نحب نقدم تحية شكر وتقدير لصديقتي ثريا علاقي اللي قامت بتعويضي خلال 3 حصص اللي تغيبت فيهم في كونجي، راني كنت للي يطرحوا عليها السؤال هذايا واللي سألوني واللي تخوفوا، ربما راهو عادي جدا الإنسان يخلد إلى الراحة من حين إلى آخر حتى يستريح، أما حتى يعمل مراجعات ويجد أفكاره وتعرفوا أنتم الامتحانات متى آخر السنة الدراسية، ونقول ألف مبروك انتهاء الامتحانات هذه بالنسبة لتلامذة الثانوي والإعدادي، تلامذة الابتدائي ربي معهم ربي عينهم، ما زالوا مواصلين الامتحانات وتتواصل إلى ما بعد العيد المبارك بإذن الله. الطلبة برشا منهم كاملوا، برشا منهم ما زالوا مواصلوا، الكونكور قاعدين يحضروا فيهم على قدم وساق. لكل الأسرة التربوية تحية كبيرة برشا لكم، لكل الأولياء اللي متكبدين برشا مسؤولية تحية كبيرة برشا لهم، وإن شاء الله دائما بدوامة النجاح والتألق. نحب نحيي أيضا الأستاذ محسن قبوش المستشار القانوني للبرنامج، تحية كبيرة برشا على إعداده دائما وتقديمه لمختلف التفاصيل الخاصة بالجديد في الرائد الرسمي، المفاهيم القانونية، المواضيع وخيرها. اليوم يتغيب ويحضر معنا الأستاذ رياض النابلي، نقول له أهلا وسهلا بك، صباح النور، مرحبا، منورنا برشا.
1: صباح النور، تحية لك أخت رفقة والكافة مستمعي البرنامج، سعيد باش نكون معك في قصة جديدة وفي تعويض جديد للزميل محسن قبوش، نحيو بالمناسبة.
0: يعيشك بارك الله فيك، مرحبا بك، نورتنا برشا برشا. اليوم إن شاء الله مع الاستشارة القانونية باش نحاولوا نحكيوا في موضوع هام الحقيقة، خذيناه واستوحيناه من مجموعة من الاستشارات اللي طرحت في البرنامج، تقريبا بكلها في علاقة بمضار الجوار. وما أدرك ما مضار الجوار، برشا مشاكل صايرة من البناء اللي في بعض الأحيان فيه كشف على الجيران من خلال سدم مثلا منافذ متاع هواء ومتاع شمس، يقول لك حجب علي الشمس حجب علي الهواء، خليني كأني غارق في بلاصة مسكرة. كيف كيف الضجيج ارتفاع كبير برشا للأصوات، الانتصاب داخل مناطق سكنية في وجود معامل نقول صغيرة متاع حديدة متاع نجارة، أيضا الدبوات متاع اللي حطوا فيها مواد البناء، واللي في بعض الأحيان تلقى وسائل النقل الكبيرة الشاحنات اللي تعمل حس كبير اللي تخلي الناس ما ينجموش تدخلوا لديارهم على خاطر تسكر لهم بيبان الجراجات. إيه سيدي سويت، برشا مشاكل صايرة المدة هذه، تربية الأغنام وما أدراك، ناس حاطة الغنم تربي فيه يا إما في كوري عاملته معناها بجنب الديار، وإلا فوق السطوحات مع ضجيج كبير برشا مع روائح منبعثة معناتها كريهة للغاية، ساعات في وسط جراج صغير حاطت فيه قدش من علوش. هي اليوم كيفاش نحقوا هالتوازن بين حق الملكية وحقوق الآخرين أستاذ؟ هذا الكل باش نحاولوا نفهموا من خلال طرحنا لموضوع مضار الجيران والمضار الجوار هذا بصفة عامة. نحب نقول تنجموا تكلمونا عبر صفحة رسمية رياضة المناسير، وأيضا عبر الهاتف عبر رقم 73 460 800، بالإضافة للاستشارة القانونية إن شاء الله تكون تقريبا في نفس الموضوع، وخاطر الموضوع يظهر لي معناتها في برشا قضايا حتى منشورة قدام القضاء،
1: برشا قضايا ومتنوعة زاد القضايا، ومش كيما تو مش كيما قبل، ما بتعرف معناها التطور التكنولوجي والحال والأحوال كما يقولوا كو تتبدل، معناها القضايا بتبدل حال الناس، المعاملات تتبدل والوقت والزمن والآلات المعتمدة والأخلاق، والواحد تعرف كما قلت احنا الفترة دي فما شوية تسيب، فما زاد شوية فوضى، فما شوية جهل. قولوها
0: انت نسبتها شوية هذه خطر برشة برشة،
1: معناها تشوف برشة تجاوزات تسيب كبيرة ما كانتش، وفما حاجات زادة جاية من غلاء المعيشة تلقاها، معناها قبل لك الانتصاب معناها المنظم كان معناها يمكن مقدور عليها، ما توب بحكم الغلاء الأسعار وغلاء الواحد وكل، فما ناس ما هوش معناها تبرير، أما قاعدين نعملوا معناها في تفسير علاش انزلقت ياسر ناس.
0: لا إذا نقول لك أنا نقول لك علاش انزلقت في بعض الأحيان، راهو حتى الرشوة والفساد والمحسوبية والفساد
1: كل كل كل كل هذه عوامل
0: وتخلي الناس على مسؤوليتها، خلى الأمر واقع مزري. معناها إنه مواطنة تبعث لنا لمدة أشهر على جار محول بلاصة زريبة إلى كوري يربي فيه في الأغنام فوق 300 رأس غنم، مع الكلاب مع الروائح مع الحشرات مع الضجيج الكبير برشا. معناها وقت تبعث لي فيديو نسمعوها أنا والأستاذ وقتها، الأصوات في الليل في سكون الليل،
1: سكون الليل
0: نبيح الكلاب وتبع بيها العلالش، تقول أنت المسؤول اللي أبى أن يطبق القانون أو يطبق فيه بالطرف بالطرف، معناتها في إطار التمليل، خطر اليوم أنا نطبق ونرفع به باش ترفع هاك الأغنام ومش تحطه، ما عندوش وين يحطه، معناتها كبلدية باش تهزم ومش تحطه، معناه يقول لك ما عنديش الإمكانية، حتى ونعطيوه الإمكانية، حتى ما بينك الثغرات هيك هي القانونية يدخل لك التسلم تاع إنسان يستفزك باش تدخل في العنف، ثم يتلفت لك الآخر يقول لك اسمعني راهو هو حتى هو باش يشكي بيك إذا كان أنت ما تسقطتش حقك، ثم يقول لك في الاخر عادش بيه عزيز ربي خلي لعبت
1: فما كلمة توظهر يقول لك يسترزق ويجبر فلوس
0: معناتها انت كجار معناتها مشكلتك انت تحب تتوسع على حسابي، معناها منطق الجيرة ما تفهمه كان لصالحك، تجي انت تقدس لي زبلتك قدام بابي اللي انا مستعمله منفذ ثاني وتسكر عليا الدخول والخروج من الباب، كي تجي تتكلم يقول لك العزيز ربي جيران جيران لبعضها، علاش ما تجي الجيران لبعضها كان في صالحك، علاش وقت اللي انت تطلع برومي ودوزيام وتروزيام ايتاج من غير ما تعمل ريكول من غير ما تعمل مسافه التراجع
1: سكر عليا
0: ما عادش فما شمس، الدار تولي معناتها ربي يعرفوا كاينوا في في في في كهف، معناتها كاينوا كاف زاد اون بلوس كو سا، كاينوا سوسول
1: كاينوا في داموس انسان
0: داموس صحيت، معناها حتى النور ربي والهواء ما يشوفوش، الدار بكلها نقولوا احنا تولي سقاط، علاش انت تتوسع هكا انت فرحان وتحكي لي بالجار للجار وين شكون مش يرحمني؟
1: شوف مدام رفقه انت توا جبت الموضوع هذا، الموضوع هذا عنده ياسر ابعاد بخلاف البعد القانوني اللي باش نحكيو فيه وباش نتعمقوا فيه، معناها ماذا بينا نعملوا حتى اشاره اخلاقيه دينيه حضاريه، راهو معناها في الشعوب المتحضره خلينا نبداو بالحضاره وبالاخلاق معناها نتاع الشعوب الكل، ناس لازمها تحترم بعضها، وتشوف انت في البلدان القدمه معناها كيفاش العباد تساس بعضها، نحكيك بصفه عامه معناها انسان كي يبدا متشبع متوعي ومتشبع بالقيم الحضاريه ما يذيش خيره، إيه معناها انت نحكي لك هذا الجانب الاول، معناها اذا كان باش ناخذوا العلاقات من الجانب الحضاري من جانب معناها التوعي، الناس المتحضره والشعوب المتحضره في الدول المتحضره ما معناها ما تكونش انانيه وتقرا حساب غيره وتقرا حساب الطفل الصغير وتقرا حساب المريض وتحب فرحة الحياة والراحة تكون للجميع، هذا إذا كما قلت لك معناها ناخذ نبعد حتى على الأمور الدينية متاعنا، في الأمور الدينية متاعنا معناها حتى في الحديث النبوي الشريف يقول لك المسلم ومن سلم الناس ومن يده ومن لسانه،
0: يا وش قلت لك، أنا قلت لك استعمل اللي صالحه هي
1: استعمل اللي صالحه،
0: احنا راهو سامحني التعليات هذه الكل والتفاسير الدينيه راهو لمصلحتنا فقط،
1: ما علاش قلت لك احنا راهو عندنا معناها قلت لك كان تحب ناخذ من الموروث الانساني،
0: قلت لك الجار الجار رحمه، معناتها الجار رحمه انك انت تتوسع على حسابي، راهو شوف انك انت تستعمل حق الملكيه كامل ومطلقا دون حدود،
1: يا مدام رفقه حتى في الحديث النبوي الشريف نحكيه توا حتى على مدار الجوار اللي هي متاع البناء متاع الكشف ومتاع حجب النور بتاع الشمس وحجب الهواء موجود فيهم حتى حديث شريف، راه معناها باش نحكي لك اني علاش تو قلت لك راهو كان نحبه معناها من المستوى الحضاري الانساني، الانسان يكون عنده حس حضاري ما يأذيش غيره ويحترم الناس كل، اذا كانت تحب معناها من الامور الدينيه معناها موجود هذا بخلاف الامور القانونيه، اما توا اللي قاعدين نشوفوا فيه هي انانيه ضاربه وانسان مراه كان مصلحته يجي كما قلت هو يقولك أنا مثلا توا عندي دار مثلا في حي شعبي أسوام العقارات كثرت ما عندي حتى حل كان باش نعمل أنا بناء عمودي فهمت لا باش نسكن صغاري بطبيعة الحال أنت عندك حق بالسكن صغارك أما علاش معناها تجي أنت لجارك معناها تحرمه معناها من الشمس ومن الهواء تحطه كينو داموس أكثر من هيك توا احنا نحكيه راهو على هذا اللي تحط في الطريق والواحد معناها علاش انت تادي في جارك؟ علاش ما تخليش يرقد؟ علاش ما تخليش؟ علاش مثلا تو كيما موضوع اخر مثلا تو تربيه الكلاب، هذا زاد موضوع اخر معناها مستحدث ما كانش قبل احنا، معناها ما كانش دارج في المجتمع ان العباد معناها مغرومه بالكلاب هكا وتربيه الكلاب والحيوانات الاليفه، دخلت الحكايه هذه فيهم القطط وفيهم الكلاب وكل شيء. كان فما عباد معناها في حوم شعبيه فما انواع معينه من الكلاب اللي تعمل معناها ما تسكتش،
0: اي مصدر كبير للضجيج والزعاج.
1: نعرف شكون، نعرف شكون حتى تشيشه لباع داره معناها لباع داره معناها من امور نتاع كلاب، حاطين له معناها جارو في بلاصه معينه الكلاب شك ديما يتنابحوا صباحا مساء وبصوت كبير وكل بحث بيت النوم نتاعهم ما عادش ينجم يرقد. وهذه معناها ينجم يكون انسان معناها يقرا، انسان كما قلت يحضر في امتحان، انسان كل تعرف قبل معروفه كانت حتى ومضه تتعدى حتى قبل في الاذاعه القوميه
0: يقولوا
1: ايه العاشر احترام الجار.
0: شفت كي كان ثم الوعي، ثم وعي، كانت حتى وسائل الاعلام تنشر هالثقافه نتاع احترام الاخر، تعينها تبين لك شنية التزاماتك بالإضافة إلى حقوقك. اليوم جارك يعمل في مرمى يحل شان السيريو متاعه من صبح تربي لليل، تقولش عليه عنده معناها هك 12 ساعة 8 سوايع هذيك، تقولش عليه عنده عرس
1: قبل
0: ما يبطلش،
1: ما يبطلش. والإشكالية قبل مثلا عرش قد لك هو توا احنا لاحظنا في السنين الأخرى فما تسيب وفما عدم تطبيق قانون. قبل نذكر وقت الحفلات معناها متاع الأعراس معناها تاخذ رخصه من البلديه مثلا نص الليل ولا الماضي ساعه يبداو يدوروا بعدها العوان نتاع البلديه يبداو يدور يوفك الحفله نص الليل الماضي ساعه في الوقت. توا اكثر من هذا يضربوا حتى الماضي ساعه ولا الماضي ساعتين اكثر من هذا. توا حتى ظاهره رناها عمناور وحكينا عليها وقتها حتى في البرنامج هذا، ولا يسكروا في السقيقان ويسكروا في الانوش
0: حتى ولات شوارع رئيسيه،
1: شوارع رئيسيه حكينا عمناول في المناسبه دي في شارع الحبيب بورقيبه في المستير قريب للقباضه فما شكون حتى سكر معناها أيه. شارع رئيسي كي من هكاك تسكر
0: وانت ما في باله حد مثلا،
1: هذا هو عدم تطبيق القانون.
0: لا لا لا بلديه لا اداره لا نيابه،
1: وتعرف شنو يترتب عليه؟ تعرف يعمل الانسان معناها كي يبدا اناني بالدرجه هذه شنو يترتب عليه؟ يولي يحطك مثلا تيندا في وسط، نقولوا احنا أيه. بالمعنى الشعبي باش العباد تفهمنا والمستمع يفهمنا، يجيك في قلب كياس مثلا رئيسي ولا معناها في حركيه معناها كبيره، ولا يهز في حي كبير يدخل ويخرج يحط هو التين في القلب النهار ولا نهارين الله اعلم عليه قداش عنده، يقول لك انا باش نفرح شنو باش نجر عليه كاك تعطيل مصالح العباد، تعطيل حركه المور، وشنو باش نجر عليه اكثر؟ تولي تعطيل حركه المور العباد اللي ما عادش باش تعدى بك الشارع الرئيسي، باش تولي تعدى من شوارع فرعيه، والشوارع الفرعيه هذيك ساعات تكون صغيره وغير مهيئه لاستقبال نوعيه من العربات ولا معناها نوعيه وكذا، وتنجم تنجر عليها
0: الناس اللي تعرف أيه. اما الناس اللي ما تعرفش البلاد
1: وتعرف شنو ينجر عليها أيه. اكثر ولا ينجر حوادث. عليها حتى حوادث مرور أيه. ما لا تلحق الاضرار بالعباد والعربات وحادث قاتله خاطر تلقى معناها عربات تلقى ساعات تاكسيات وساعات كذا تتعدى في أنه صغيرة بكل تلقى ساعات ما يتعداش منها قبل، لأنه وقع تسكيرك الطريق هذاك بكتين دمتاع الحفلة هكية وقعدت نهار ولا نهارين وتعدى ساعات الكار وساعات الواحد ونجر عليها، قلت خسارة حتى معناها فاتحة حتى في الأرواح وفي الواحد وكل. راهو تطبيق القانون راهو حاجة معناها
0: تنرجع له بالباهي من بعد معناتها شنو نقصده بالضبط وشنو قصد المشكلة.

0: الناس تتحول انبعت إلى بيع الخمور ومعها المخدرات، ولت فما نقاط بعينها معروفة قدام دار فلان وهو ما عنده حتى علاقة بالموضوع، ما جاره يبيع ما يقفش قدام داره، هو يقف قدام دار جاره اللي هي في موقع استراتيجي بين قدام الكياس مكشوف الطريق ينجم إذا كان فما دورية أمن يراها وكذا، يعرفوا كيفاش يعدوا المساج لبعضهم باش ياخذوا حذرهم ويبيعوا. شفنا وقتها قديش من مرة مواطن هو شيخ متقدم في العمر معناها هبلوه بالقعاد قدام داره وما لقى لهمش حل تحت النافذة مباشرة، كلام معناها نابي، ولو في الاخر معناتها يدكوا عليه مش حابينه حتى يدخل لداره. دونك من الحاجات هذه كيف كيف الناس اللي تحط العربات يبدا جارك يحط لك قدام دارك كرهبته يسكر عليك الدخول والخروج وغيرها من الحاجات اللي اليوم تقولي لندرا هذا وضع طبيعي
1: مش طبيعي مش طبيعي،
0: والا هذا وضع غير طبيعي لمن نلجا؟ هل نلجا للاداره واي ونهي الاداره ومع البلديات واللي شفناه واللي قاعدين نشوفوا فيه معناتها المواطن اليوم للأسف الشديد يعاني الأمرين، البلدية في بعض الحين يقول البعض غير قادرة حتى على تأمين المسار العادي اللي ما بينه نظافة، اليوم كانوا مزية عاملتها البلدية كي تهز وتنظفوا والتنظيف شرطه في القاع ولو ما نحكيوش معناه، فهي اللي هي قادرة على إنفاذ القانون اليوم، وإذا كان هي قادرة شنية الوسائل القانونية المتاحة لها وشنو هو اليوم اللي تغير بالنسبة لها ما عادش عند الإمكانية حتى كي تاخذ قرار اسكو تنجم تنفذ ولا، ثم إذا كان ثم عجز والبلدية يا إما تلكؤ وإلا مماطلة وإلا غيرها هل يمكن اللجوء إلى القضاء اليوم باش ياخذ الإنسان حقه؟ هذه النقاط وغيرها باش نحاول نطرحوها اليوم من خلال موضوعنا. حبينا نعطيكم طوطئة عامة مستمعينا الكرام، إذا كان عندكم استشارات في هذا المجال، إذا كان عندكم ما تحكيوا في هذا الإطار بالتحديد من الناحية القانونية صرفة، مرحبا بكم عبر رقم 73 460 800. نعود بعد قليل لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

أصر علي وحدي، سيبني الذكرياتي، سيبني.

بخالي أيامك نسيتها ونسيتك كمان رجع قلبي خالي حكاية وطويتها وكلام كان زمان راح ويا

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: شهادات حية حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة اليوم 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نذكركم يحضر معنا الأستاذ رياض النابلي في تعويض الأستاذ محسن قبوش. اليوم باش نحكيو في موضوع مضار الجوار، ونستنى مكالمتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية خاصة في هذا المجال، وإذا كان عندكم مجالات أخرى مرحبا منورينا دائما. نبدأ في تقابل أولى المكالمات الهاتفية أستاذ، ثم نعود لمفهوم مضار الجوار في القانون التونسي. ألو مرحبا عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: مرحبا بك أختي رفقة،
0: يعيشك ربي فضلك. شكون معنا سيدي؟
1: مرحبا بالأستاذ جمال. جمال
2: شكرا
0: سي جمال، أهلا وسهلا بك سي جمال، مرحبا.
1: عندي سؤال كثير وبر.
0: أي أي،
1: أما عندي اللي كنت حديث اللي كنت تحكي فيه على التجاوزات، خاطر احنا في زرنبين كلها تجاوزات تجاوزات كبيرة ياسر.
0: أيوة،
1: وخاصة في الاحتكار. تجي مثلا تدخل العطريه يقول لك حقنة طماطم ب 4800، يا ودي ما بربخن. لا، ب 4800 كان عجبك. كيلو السكر ب 14100، يقول لك ب 3000. علاش ب 3000؟
0: بلكشي مش تونسي للسكر.
1: تونسي
0: صبا نتاعنا هذاك،
1: تونسي صبا نتاعنا. ويزيد شو يقول لك؟ يقول لك هذايا واخذوا هناك أكل شكارة متاع 5 كيلو، أني باعها بالكيلو. يا ودي أنت ما عندكش حق باش تبيعها في العطرية أصلا.
0: بالضبط،
1: هذيك متاع الصناعيين.
0: أي
1: جيني بنتي تقول لي راخي قداش كيلو السكر؟ خذ ب 14100. يا ودي هاي خذت ب 3000، برا امشي يشكي. هاو نومري برا كلمهم. تكلمهم، لا ما ثماش حتى مجيب. السميد، السميد
0: أي
1: السميد والاحتكار. أو أنت كعطرية تأخذ مثلا 40-50 شكارة، مش نحكي لك شوية.
0: أي
1: جي مرأة تستعمرهم لأربع حوانت، تقول لك السميد الكل هذاك يخليهولي. يجي وهزوه، يا ودي أعطيني 5 كيلو سميد. يقول لك لا لا، ما عنديش. هكا أنت يا مسحبت سميد شكاير، علاش ما تعطيني الكيلو ب650 فرنك؟ يقول لك لا لا، مشي هذاك، مشي. وين مشي؟ ما نعرفش عليه. أمني أوزن لي، يقول لك هاو تأخذ سميد أمبالي. أمبالي بثمانية فرنك يحسبوا 900، وثمانية بيع بلف.
0: وهذو معناتها مواد مدعمة مسعرة، هي درب الماء
1: مدعم. هذي نحكي على المدعمة، خلينا من الآخر، هاني يضرب كم يحب.
0: هذيك أنا يقول لك داخل في المارج متاع البينيفيس متاعه، معناها عنده الإمكانية. هامش ربح ينجم يطلع كما ينجم يهبط. هذوما كما تقول أنت مواد مدعمة مسعرة، واضح الأسعار متاعها عند الناس الكل باش تلقاها. معناتها من المفروض انه تكون موجودة، ما يكونش فيها الاحتكار انك تتفرد بك السلعة هيكية وتحتكرها لك انت، او تحتكرها لزوز ولا ثلاثة افراد قاعدين يخدموا به ويصوروا منها بالفلوس. هذيك نورمالمون مدعم للناس العاديين في الاستعمال العائلي. معناها اي
1: اختلف تو انت حانوت تمشي تجيب السميد مش تبيعه للمواطنين. الكيلو ب 650 فرنك، فهمتني ولا ليك؟ الصب هذاك ما يبيعوش، يعطيه للصناعيين. تو صناعيين ولا ناس تحتكر في السميد. تجي المرأة تقول له خليه لي السميد الكل. خلي لي حتى زنتران ثلاثة تران اللي تهبط هاتهم جاء. والمواطن نسيت اللي قاعد يدور من بلاصة لبلاصة.
0: شكيتوش الإدارة الجهوية للتجارة تقول لي زرمدين؟ نقول لك أنا مستير. معناتها الإدارة الجهوية والمدير الجهوي للتجارة معناتها كي تشكي. أي
1: كلمتهم أنا.
0: أي
1: وكلمتهم بنتي.
0: أي
1: ولا مجيب.
0: ها هو نداء احنا على المباشر، وتنرجع للقانون، نداء على المباشر للسيد المدير الجهوي للتجارة بالمناسير والإدارة الجهوية للتجارة بالمناسير. يقول لك المواطن فما احتكار وفما تلاعب بالأسعار في المواد المدعمة والأساسية في مجموعة من الحوانت في زرمدين. ايش بيك تكون فما رقابة اقتصادية على هالحوانت هذوما اللي قاعدين يمارسوا في أفعال مخالفة للقانون؟
1: وطارف شي يحكي معك يقول لك احمد ربي تبربيش عندها تونس، تبربيش تم مثلا شيء.
0: في لغة مضروبة تعلموها الناس الكل، فين تتلفت تسمع هاللغة المضروبة هذه باش هما معناها يغطيوا بها أفعالهم غير قانونية.
1: بالضبط
0: هذيك هي
1: صح. بالضبط الدخان فتناه، الدخان هنا ولات الناس معناها سرقة عيني عينك. تدخل تاكل باكو دخان ب 4500، يقول لك 6006 وخمسة. ومن بعد تالي يحط الفلوس في جيبه ويمشي للجامعة.
0: هيك هي بالضبط.
1: يرحم بالضبط. تو انت الناس تنقل لهم اني مثلا الناس بكنها ضغط الدم وبكنها الاستراس وبكنها الواحد راه ما فعلنا احنا
0: بالعواج العواج العواج نتاع المواطن اي وكيفاش هو يغلف معناتها مخالفته للقانون وللعرف والاخلاق والعادات والتقاليد ديما يغلفها بغطاء هكا ما بين قوسين ديني اما هو دين منه براء معناتها ديما عنده هكا الحكايه هكا ايوه
1: ربي سامحني حتى على المواطن نحكي معاه نقول له يودي برا امشي اشكي
0: اشكي واشكي بالضبط وكتابيا ربي كتابيا قدموا لي دوموند نتاعكم فما صحيح تبلغ بالتليفون لكن ماذا بكم كتابيا باش نهار تلي نقولوا احنا هيك يقولك هاو عملت المراسله وعملت المكاتبه في الوقت الفلاني ولم تتحرك الاداره المعنيه بالامر
1: يا ودي ماذا احنا ما الواحد يقول لك بربي انا مش نمشي على حكه طماطم نمشي نعمل مكتوب ونمشي للمستير ونمشي
0: ايه المساله راهي تتخطى توا هو راهو الانسان معناها ما وقفتش عند حكه طماطم ما كنت شفتها اللي هي تجاوزت للطماطم للسكر للسميد وما خفيها كان هذا معناها اي
1: كل شيء كل شيء اسمع كل شيء مدعم كل شيء مدعم وخاصه تراوه ما ننقص شويه مثلا السميد مثال يراوه ينقص شويه اقسم بالله اقسم بالله واقسم بالله تبعت ب 25000 من 3900 3900 باعها ب 25 دينار
0: واضح حسيث مخالفه قانونيه بالجمله معناها وهذا يعني من المواطن التونسي اليوم
2: صحيح
1: انا يعني نحكي لك انا عندي مؤيدات كيما يقولوا هكا وتصاور وكل شيء والله اللي ما نمشي بهم للمستير
0: لا ايش نقول لك هو من غير حتى شيء انت تمشي للمستير وتقول راه فما مخالفات في البلاصه الفلانيه والبلاصه الفلانيه على اساس انه المراقبه الاقتصاديه تطلع وتراقب وهاتوا كل شيء يجي معناها مش بالضروره انت المنطلقات نتاعك يا اخي انت باش تقوم تصور ولا باش تقوم تعمل معناها الانسان ينجم يهز التليفون باهي في التليفون تقول ما تحرك حتى حد وما جاء حتى حد يا خويا نحط الناس الكل قدام مسؤوليتها كتابيا كتابيا مطلب الى السيد او تظلم الى السيد المدير الجهوي للتجاره بالمنستير يا خويا هذه تجاوزات قانونيه قاعده تصير في المنطقه الفلانيه الرجاء التدخل السريع بالمراقبه مراقبه ورفع المخالفات
1: طو بلي سامحني تو الشركات تعطي السميد اي حانوت في زرمدين شوفوا انت فرقت السميد في زرمدين شوفوا انت كمراقبه تماش واحد يبيع السميد صب ما سماش ولات الناس الكل حكايه فهمني يقول لك ما عنديش صب يا ودي هاني ريتك اني البارحه بطت 50 شكاره
0: وين مشيت الشكاير
1: ريت تكون هزهم جاب كاتون كات وعذبهم وهزهم هاني ريت يقول لك لا ما سماش برا روح
0: واضح سي جمال به يعطيك الصحه انت حبيت تدخل في النقطه هذه عندك سؤال اخر
1: بربي سؤال مثلا المره اللي فاتت ما خلطتش يعني على الشفعه الشفعة قداش تدوم بالله كما نقول وقت نكتب العقد قداش تقعد الشفعة من شهر
0: العقار مسجل ولا غير مسجل
1: يعني شريت وسجلته في القباضة وامور كل مراجل
0: في القباضة وعنده تيتر بلو عنده في الدفتر خانة
1: اي عنده كل شيء بالمشتريات
0: رسمته في دفتر خانة مرسم
1: لا مازال نحكي على الشفعة وقتاش وبر
0: اي ما انت باش نشوفوا احنا العقار هذايا هو مرسم في دفتر خانة ولا لا شوف الاجل
1: مازلت ما رسمتش في دفتر الخانه خلصته في القباضه ومر رجلي
0: هو في الاصل تيتري العقاره
1: اللي خذيتنا عنده اعطاني المشتري نتاعو اللي شري بيه وكل شيء معناها اموره مضمونه كي مشينا للعدل الاشهاد قال لي امورك الكل مضمونه مريم
0: انت نورمالمون عدل الاشهاد هو يعديه للملك العقاري للترسيم به حتى وجوبك
1: قداش تدوم الشفعه من شهر
0: به حتى وجوبك بعد قليل الاستاذ شكرا جزيلا تحياتي لك سي جمال شكرا
2: تفضل بربي ما يتعدى بحذانا سي جمال انت شريت منابات مشعه معناها
0: منابات مشعه
1: لا شريت دار
2: اي سامحني ما خاطر باش نفهم من عندك الموضوع خاطر الشفعه ما تجي كان معناها باش يشفع الشريك على المنابات اللي باعهم الشريك الاخر انت شنو شريت معناها شوفوا على كيفاش باش نفهم معناها فما شوفوا من اصل ولا ما فماش
0: دار وراثه
2: شنو شريت معناها
1: دار وراثه شريتها ما عند امراه فهمتني شريتها ما عند امراه ما عندها لا شريك لا شيء
2: اي معناها شوفوا على شكون باش يشفع لك مال
1: ماذا خوها ولا
2: لا خوها ما يشفعش اذا كان شوفوا راهي كان في الاشتراك راهو معناها ما فماش علاش انا حبيت تو نفهم من عندك انت معناها انت معناها قلت خذيت المشتري معناها حب يقول الانجرار الجبائي معناها هي معناها الحسب ما فهمت الاستشاره نتاعك انت معناها دار شريتها من عند امراه هيك ولا هي معناها الدار هي على ملكها وانت شريتها من عندها هوني مش حاله من حالات الشفعه فهمت ما فماش شفعه حتى حد ما نجم يشفع لك فهمت
1: هكا ومري يرحم والديك
2: والدينا والديك
0: بالنسبة للقانون المنافسة والأسعار وما يفرضه على المواطن من احترام للقانون أستاذ.
2: والله إجا أقول لك أنا مش باش نزيد على الشيء اللي قلت عليه أنت. هو لا محال الكلام متاعه تبارك الله معناها موزون ومعبر وظاهر ينبع معناها من الواقع. وكما حكي على شيرة معناها كما أقول في منطقة زرم الدين نجم يكون في بلايس أخرين فهمت، والمرسات هذه موجودة وهذه الدورة متاع الإدارة. والكلام اللي قلته هذاك هو وزارة التجارة هي إلا تتدخل وتشوف الأمور هذه ويسمى تطبيق القانون، خاطر كما قلت أنت هذه مواد مدعمة ودم وظهروا من الكلام كي يقول لك فما امراه تهز فيها امراه يمكن هذه طيب في الكوسكي بتاع العراس يمكن تستعمل فيه في الطابونه يمكن تستعمل فيه الحاجات هذيك ظهر فهمت كيما السكر يهزوا فيه زي مع الصناعيين والكل فهمت كلامه معقول ومنطقي ونابع من الواقع. يلزم التدخل متاع وزاره التجاره كيما قلت انت، كل انسان يلزم يبلغ عليهم معناها كي يبدا في المنطقه متاعه ولا ري باش تقوم الوحده متاعه والكلام متاعه عبر الاذاعه اكيد انه معناها باش يوصل
0: يلقى صدى
2: يلقى صدى وباش يقع التحرك وكل شيء، خاطر مش معقول كما قلت هو توا هذه المواد المدعمه اكثريه لفئات معناها للمواطنين الكل، اما المعنيين بها اكثريه للفئات الهشه الناس الزواليه والناس اللي ما تلقاش معناها كيلو سميد كما قلت ب 650 وكيلو معناها سكر ب 1400 هو كتبارك الله يعرف بين السكر الصناعي وعنده فكره كبيره وكل فهمت هي. وهذه الممارسات موجودة في الواقع يلزم التصدي لها. هنا تعدى في الإذاعة معناها موجود، أما زاد ماذا به كل إنسان يشكي فهمت
0: وراءه فما عقوبات وعقوبات معناها صار مهامرة
2: حتى للغلق فهمت
0: على كل حال مواصل معكم اللي قادم المستمعين الكرام. إذا كان عندنا مكالمة أخرى ناخذها. ألو مرحبا عسلامة.
3: ألو
0: مرحبا عسلامة، شكون معنا؟
3: عسلامة معك زهرة
0: مرحبا يا لوسالة بيك.
3: مدام ربي عندي مشكلة تاع دار وراثة وعنا متروات معناها دار أم مصيبة فيها 209 معناها هما عندهم 87 متر وأني عندي 52 متر. اللوطاني منعني ما ندخلش الدار اللوطانية وفوقاني عمل لي كاميرا منعني من فوق. نحب نعرف شنو نعمل.
2: ايه سمحني بربي باش نوضحوا الاستشارة متاعنا، انتوما توا معناها كما يقولوا شركاء في دار هيك ولا ايه؟
3: شركاء في دار
0: وراثة معناها
2: انتوما وراثة
3: وراثة ايه.
2: هي قداش فيها من طابق الدار؟
3: زوز طوابق
2: معناها طابق أرضي وطابق أرضي معناها ريتشوسي وطابق أول وطابق ثاني ولا طابق أرضي وطابق أول فقط؟
3: الطابق الأول وطابق الثاني
2: والطابق الأرضي معناها ثلاثة تقاع الأرضي ريتشوسي
3: لا زوز زوز زو.
2: معناها طابق أرضي وطابق أول.
3: يعطيك الصحة.
2: الطابق الأرضي ملك شكون؟
3: ملك حتى واحد، هي مزلت متروات
2: ينفماش ما ملك حتى واحد معناها ملك المجموعة معناها انتم مجموعة اخوات معناها ملك
3: اي مجموعة اي مجموعة
0: هو ملك هالشياء اعتقد استاذ
2: اي غاو باش نتبع
3: الم... يعطيك الصحة
2: متفاهمين متفاهمين مش اني توقعت نسأل فيك في أسئلة باش نفهم معناها العقار هذا يتكون من زوز طوابق، طابق أرضي وطابق أول هكا ولا؟
3: يعطيك الصحة.
2: الطابق الأرضي هو المالك هو ملك معناها على الشياع بين المالكين الكليكا واضح وهكا ولا؟
3: واضح.
2: والطابق الأرضي ملك شكون؟ الطابق الأول توا جيو الطابق الأول.
3: احنا شركاء فيه الكل، كل واحد عنده متروات.
2: معناها العقار هذا يتكون من طابق أرضي وطابق أول وهو ملك على الشياع اللي مجموعة من المالكين اللي انتم ورثة هيك ولا؟
3: ورثة. اللوطاني منعنا ما ندخلوش والفوقاني عاملنا كاميرا ما نطلعوش الفوق.
2: شكونوا إلا منعكم؟ معناها واحد من المالكين؟
3: زوز الأخوات. أي زوز الأخوات.
2: وعلاش منعكم؟ عطيني معناها شنو سبب هو علاش منعكم؟
3: اللوطاني اللوطاني قال داري والفوقاني قال داري وإحنا معنا متروات معاهم الفوق.
2: إيه ما نجمش يقول في الحالة هذه علاش أنا توس أنتك باش فهمت من الاستشارة متاعك باش نجاوبك معناها بكل وضوح.
3: أستاذ أنا نحبك يبارك لك قولي شنو نعمل.
2: لا واضح واضح أنا يعني فهمت معاك الموضوع تو أنت تحكي هو على عقار معناها مملوك على الشياع لمجموعة من الورثة فيه طابق أول وطابق ثاني كما قلت واحد يقول الدار اللوطانية بتاعي ما خليكمش تدخلوا آخر حد كاميرا قال الثانية بتاعي ما حكمش تدخلوا وأنتم عندكم فيه منابات الشياع. باهي سؤال باش نسألك الأخير العقار هذا معناها مسجل فيه شهادة ملكية
3: فيه
2: من إدارة الملكية العقارية فيك شهادة الملكية
3: أي
2: في شهادة الملكية واضح هذه تنجموا تعملوا أنتم مدامكم شركاء على الشياء وبعض الشركاء أو زوز من الشركاء معناها منعوكم من استغلال العقار كي خطر أي شريك على الشياء ينجم يستغل المنابات بتاعه يستغل العقار ذاك في حدود المنابات بتاعه وأي إنسان آخر حتى وكان شريك في الملك يمنعه معناها من الدخول للعقار ذاك ولا من الانتفاع بالعقار ذاك في حدود المنابات متاعه، تنجم تعمل عليه قضية في كف الشغب إذا كان العقار مسجل يختص بها حكم الناحية، تعمل قضية في كف الشغب في إلزامهم، وما عندهمش حق باش يتعرضوا لك باعتبار أنت مالكة معهم وعندك منابات على الشياع، ما عندهمش الحق باش يمنعوك باش تدخل الدار هذيك. إذا كما قلت العقار إذا كانوا مسجل في دارة ملكية العقارية وفي شات ملكية، تعمل قضية في كف الشغب على عقار مسجل من شريك على شريكه، والمحكمة تهبط خبير ويشخص الشغب هذا ويلزم المتسبب في الشغب معناها الشقيق الأول والثاني بالكف الشغب بتاعهم، معناها المسألة واضحة ما فيهاش خلاف.
3: يعطيك الصحة أستاذ.
2: يعيشك بربي أخت رفقة بك، معناها ننتهز الفرصة باش نجابه معناها الأخ علاش أنا بكري سألته، خاطر فهمت هو فما ناس يصخيبوا معناها كي يشري حاجة دي ما فهم حق شوفعة. حبيت نوضح المفهوم، راي حق الشوفعة ما يجي كان كي يتباع معناها منابات مشتركة ويبدأ فما شركاء، خاطر هي الفلسفة متاع شوفعة شنو، أنه الشريك هو أولى بشراء مناباته. معناها نوضحوا المثال، مثلا أنا وياك مثلا عنا عقار مشترك ولا عنا صوة ولا عنا دار ولا حنوت، أنت عندك شطر وأنا عندي شطر، جيت أنا باش نبيع، القانون يمكنني باش نبيع منابي على الشياء، لكن في المقابل يقولك الشريك هذاك أولى بالمنابات خطر أنت معايا شريك، علاش أنا ندخل واحد براني معناها على كلملك هذاك؟ وذا ينطبق على الشركاء على الشياء إذا كان يشراوا مع بعضهم ولا كان معناها عندهم ورث. هذيك هي الفلسفة متاع الشفعة، الشفعة إذا كان الشريك يبيع منابه على الشياء الإنسان البرة يولي الشريك هذاك عنده حق في الشفعة، أما إذا كان هو خذيه حاجة مفرزة. وحاجة أخرى نوضحوها، خطر ساعات معناها يغلطوا الناس يقولك مثلا هي والله باش مثلا الجار عنده حق باش يشفع، لا لا، شفوعة الجاري على جاري هذه موجودة في مجلة الحقوق العينية. زاد مثلا تقولي هو شري الدار من عند المرأة، فهمت، يقولك بركش يخوها أولى بها، لا مش خوها أولى بها، مدام الجزء هذاك مفرز وموش منابات على الشياع وما فماش منابات مشتركة. وحاجة أخرى زاد نوضحوها لعبات، حتى وكان تعلق الأمر ببيع منابات معناها مشتركة، ينجم إذا كانت بعت لواحد من الشركاء ما فما شوفوا مثلا العقار هذا فيه مشترك محمد وصالح وعلي، جاء محمد باع منباته المشتركة للشريك معه صالح ومباشر علي، ما عندوش حق في الشوفوا معنى هذا التوضيح بسيط. بالنسبة للأجل، الأجل يضبطه الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية اللي يقول، يقول يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى شوفوا بعد مضي شهر من إعلامي بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف، وفي صورة عدم الإعلام فإن حق القيام يسقط بمضي 6 أشهر من تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات غير المسجلة. معناها باش نوضحوا الأمور، إذا كان فما منابات مشاعة تباعت معناها الإنسان ما هوش مالك معناها معهم فكل منابات هذيك، القانون يقول لك إذا كان وقع الإعلام معناها الشريك هذاك الإنسان اللي شري منابات الشريك يعلم بقية الشركاء، يقول لهم راني شريت المنابات هذه، كان فما أكثر من شريك يعلم أكثر من شريك، كان فما شريك برك ناخذ احنا نسهلوا العملية، نقولوا مثلا دار مملوكة على زوز، واحد من الشركاء باع النصف معناها مثلا هي مملوكة معناها أنصافا بين الطرفين، يجي لك الشريك الآخر يعمل له إعلام بواسطة يعلم بواسطة عد منافذ بطبيعة الحال، يعلم يقول راني شريت المناب متاع شركة كذاك، ويعطيه الثمن المصاريف، وقت الأجل يكون شهر من تاريخ الإعلام. وإذا كان مقاش الإعلام شريه مثلا والعقار مسجل ورسمه في دارة الملكية العقارية 6 شهور من تاريخ الترسيم، هذا إذا كان في لم يقم بالإعلام، وإذا كان العقار غير مسجل 6 شهور من تاريخ تسجيل بالقبض المالي. هذاك هو في العقارات المسجلة وغير المسجلة، إذا كان مسجلة معناها ديما يقع الاحتساب الأجال من تاريخ الترسيم معناها بالسجل العقاري، وإذا كان العقار غير مسجل ديما يقع أي أجل يقع بالتاريخ القبضة المالية، كيما معناها النفاذ تجاه الغير، وشكون إذا كان حتى عقار مسجل معناها الأسبق في الترسيم هو للواحد. هذيك هي هذا حبينا معناها نوضحه بصفة نظرية السؤال متاع الأخ اللي قال.
0: يعطيك الصحة. وبالإضافة إلى ذلك بالنسبة للمواطنة اللي قالت أخواتها معناتها مستولين الاستيلاء على مشترك قبل قسمة، راهو نورمال ما هذاك فما نوع من الاستيلاء على مشترك.
2: لا هو موجود، أنا مشيت حبيت
0: خاطر هما ديجا معناتها هما مالكين على الشياء، إذا كان هو يتفرد بجزء
2: الاستيلاء على مشترك على قبل القسمة هو جريمة.
0: إيه
2: بتبقى يعاقب عليها القانون وكل شيء وتنجم. احنا اعطيناها الجانب المدني الاسهل خاطر شوف
0: مازالت حتى الجانب الجزائي باش نبينوا خطوره أي ما مبينو. وصل اليه الامر خاطر اليوم كي تعرف اللي انت ما عندكش الحق من الناحيه القانونيه مدنيا ولكن ايضا جزائيا في صوره ما اذا استوليت انت هذاك السيطرة على الطابق وحط له كاميرا سيرفيونس بنا حق تحط الكاميرا وبالله تنرجعوا له زاد في حصص مقبل بين الله جانب هذايا نتاع الكاميرا دو سيرفيونس اللي هذا يحط لك كاميرا سيرفيونس بطريقه او باخرى بطريقه عشوائيه
2: ممنوع راهو الكاميرا دو سيرفيونس ثم نرجعوا له باكثر تبسيط خاطر فما الهيئه نتاع المعطيات الشخصيه وكل شيء وفيهم قانون كامل يلزم فيهم ترخيص وصارت فيهم حتى قضايا استعجاليه في الازاله
0: ولو انه هو هام هي كاميرا سيرفيونس الانسان ساعات وقت تصير له مشكله على اللي قدر ماذا به يتلفت يلقى كاميرا سيرفيونس تحفظ له حقه اما كيفاش نركبوا هذه الكاميرا اعطينا الاجراءات القانونيه مبسطه باش نركبوا الكاميرا مع المحافظه على المعطيات الشخصيه نتاع الناس
2: الموضوع هذا موضوع كبير واني نقترح باش يكون معنا موضوع حصه مستقله
0: به
2: لانه يلزم راهو فما معادله
0: اي
2: تو خاطر تلقى فما السرقات فما المشاكل انت تو حتى في الواقع
0: حتى فما تحويل الوجهه ساعات احنا تو نشوفوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك انسان ما ثم حتى محاوله تحويل مع وجهه نتاع طفله ولا طفل راهو موجود
2: فما تحويل الوجه
0: كيفاش احنا نثبتوا الحق ونفهموا شو اللي صار خاطر ديما عندنا الاشكاليه الغالب يقول لك يا اما يكذب يا اما كذا يا اما جاب روحه يا اما هو عمل عمليه مراوده ولا غيره لكن في الاثناء وقت تلقى عندك كاميرا سيرفيونس راهو نورمالمون الحق واضح في حكاية البركاجات في حكاية السرقات في حكاية النطرة في حكاية التسلل للديار في حكاية التصور وغيرها دونك راهو الكاميرا سيرفيونس اليوم ولات أكثر من أمر واقع لابد متيح حتى على مصبة الزبلة احنا كنشوفه
2: موجودة في الكل
0: معناها باش تعرف انت شكون اللي قاعد يلوح في الفضلات المنزلية بطريقة عشوائية وساعات فضلات بناء وساعات فضلات مصانع وغيره كي جات عندك دي كاميرا سيرفيونس موجودة بوينتي في بلايص بعينها تعتبر نقاط سوداء راك اليوم تطلع شكون اللي عمل المخالفه وتعاقبه من الناحيه الماديه علاش انا اليوم البلديات استنزفها وما عندهاش فلوس وما عندهاش مردود انت برا فعل قوانينك وخذ الخطايا الماليه اللي هي سبب نتاع بسبب تلويح الفضلات هذه وين ما كان كي تاخذ الخطايا الماليه تنجم انت اليمنت تغذي الخزينه نتاعك وتنجم تشري لي زونجا مع الادوات والماكينات اللازمه باش تنظف دونك راهو اليوم هي اكثر من ضروره ولكن كيفاش كما قلت سيادتك نعادلوا ما بين
2: هي هي
0: الحق
2: هي
0: والواجب
2: هي فما جانب قانوني وفما ضروره وحتى فما ياسر جرائم تو قاعدين يكتشفوا فيها بالكاميرات سيرفيونس والموضوع كبير وقدك ويوصل حتى للقضاء أي. في الإزالة حتى معناها في المحاكم
0: نرجعوا لها أي.
2: استعجاليين قضات بإزالة الكاميرات إذا كان هي معناها تكشف
0: أي ما فما حاجات معنى هاي
2: فما معناها موضوع كبير ويستحق بالحق معناها حصة خاصة وحده
0: بإذن الله به ناخذ مكالمة لو مرحبا عسلامة
4: ألو عسلامة
0: مرحبا شكون معنا
4: عايشة من قصيفة مجود
0: مرحبا لو وسهلا بك تفضل
4: لي يعني مش نستشير عندي يعني خويا مرض في وزارة الدفاع في الجيش هو يعدي في العام نتاعو والحصيل معناها عنده 50% عنده سكوت الحصيل كانت أمي هي تصرف عليه وعملوا له شهرية ضعيفة شوية محاسيلو واني حبيت نستشيرو بعد كي توفيت امي ما عادش عنده معناها ما عندوش كون يفقم بي لا امه لا ابوه تقول لهم متوفي معناها حبيت هم عملوا له شهرية 130,000 قلت نزيدوه معناها شوية حسيلو تلي الاوراق اللي طلبوهم علي الكل عديتهم وهزتهم لهم الكل قال لي راهو الوقت معناها القانوني وفي وما عندوش الحق باش نعوضه له هذا حبيت نستشير ان يعني الحكم اللي صدره المحكمه الاداريه ب 2009 حبيت نسهل ندرى معناها فماشي حل فماشي شكون يعاونني فهمتني
2: فهمتك اذا
0: من ناحيه قانونيه رانا نحكيو ديما هذه المعاونه من ناحيه القانونيه انت لجأت للقضاء وكان عندك حكم المحكمه الاداريه من 2009
4: محكمة الإدارية قالوا لي معناها ما دام رفضوا هما قالوا الوقت القانوني معناها
0: وفيه وان بلوس حتى نتصور الحكم اتصل به القضاء من 2009 معناها
2: 2009 وفما اجراءات قانونيه لكن اني نرى ان الجانب الموضوع ولا جانب انساني اكثر منه فهمت
0: ولا اذا كان فما حاجات اخرى معناتها ممكن ماش ما خاطر اذا كان فما اجال وكذا ما نورمالمون انت عندك محامي ما دام لجأت للقضاء 2009 ما عندك محامي ومحاميك بالضبط معناها ديما نقول المحامي اقرب لمثل هذه المواضيع التفاصيل الموجوده في الملف مدام حسام التفاصيل الموجودة في الملف ما يعرفها كان المحامي، هذه فيها تفاصيل معينة، فيها أجال، فيها إجراءات، فيها كذا. الحقيقة ما نجموش نقولها أورا المو خاطر فما حتى خصوصية في المسألة، دونك هذه نرجع للمحامي بتاعي كما قالت هي في إطار الإعانة العدلية، وإلا حتى كي النجم تبعث لنا الوثائق تصورهم وتبعثهم على المسنجر متاع إذاعة المناسير، ومو نطلعوا ونشوفوا احنا الحكم القضائي متاع المحكمة الإدارية الصادر في 2009 شنو قال بالضبط.
2: هو شوف أني رأي الموضوع عنده معناها جانب إنساني أكثر منه جانب قانوني، لأنه الجانب القانوني وقع استنفاذ وإنساني ظاهر هي من الاستشارة أنه هو إنسان كما قلت كان يخدم في وزارة الدفاع وبعد ما صار حادث وخذيه سقوط بطبيعة الحال معناها ديما الأمور هذه وسقوط والواحد يقول شو يقع تقديرها، وديما حتى الجراية العمورية اللي بشي عملوها ديما تلقاها ضعيفة مش بس تلقاها، وخاصة توا معناها تقول عملوا له معناها 130 خطر فما مقاييس باش يتبقوه كيما توا مثلا حادث الشغل متاع الكنام والأمراض المهنية معروفة تلقى فيها ديبرام وكل شيء، والجرايات اللي يعطيهم معناها بالقانون معناها مضبوطة. معناها الإشكال أنه الجرايات هذه ما تنجمش معناها ماهيش قوية بالنسبة السقوط والقانون والواحد وكل معناها ماهيش بس
0: ديما. أنا جتني كأنه مش في علاقة بالجراية في حد ذاتها اللي جاية من وزارة الدفاع الوطني، أعتقد أنه ما خلفته الوالدة فتاتر عنديش هي جراية كان مش عنده الحق.
2: قالت هي ما ظهر من الاستشارة متاعها قالت وقت اللي كان هو معناها ظهر ومنها من نص الاستشارة تثبت اللي هو كان أعزب، كي كان أعزب مع أمه وأبوه هون الجراية ذيك اللي استحقها قانونا بتطبيق منها المعطيات والفصول القانونية كل شيء 130 دينار، لكن 130 دينار ما تكفيش كما الموضوع كما نحكيه عن نفقة مثلا الحاكم يقول لك 200 دينار نفقة ويتلقى تصرف 780 منها الموضوع معروف ديما الجراية هذوما متاع حوادث الشغل والأمراض المهنية ما هي باش تعطيك خطر بناء على مقاييس معينة وما تعطيكش خاصة في ظل التضخم اللي قاعدين يعيشوا فيه معناها 130 انت رد حتى 400 و500 مش مشتفي بالغرض وقت اللي كانت معناها أم وبوه معناها حيين وكل شيء معناها بخلافك الجراية ذي كانوا يصرفوا عليه وبعد كنت ماتوا الكل معناها أم أخواته والكل هذا هو الموضوع الرهاني إنساني رأى فما تكاتف عائلي أكثر فهمت هذا إذا كان معناها وكما قلت أنا الوصية باش تمشي تشوف المحامي متاعها خطر الجراعات فماشي طريقة متاع مراجعة واحد ولا حاجة في الأمور هذه لكن هذاك هو راه ديما بصفة عامة شوف ماشي إمكانية بترفيع كيما يصير ترفيع في النقة في الوحدات وكل شيء ولا فما تفاقم متاع سقوط ولا حاجة تصير تشوف في ملف
0: احنا ما عندناش المعطيات هذه المعطيات راهو حسب المحكمة الإدارية والحكم شنو بالضبط شنو اللي صار فيه وإذا كان فما خلل في الإجراءات خاطر نعرفوا راهو ساعات الشكليات راهو عندها دور كبير برشا
2: هذوما توا حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص القطاع العام ديما تلقى فما نصوص تنظمهم وتلقى تعطيك حق القيام وكيفاش يسقط وكيفاش يعمل كل شيء فهمت
0: واضح به حسام نخليه المكالمة من بعد به ناخذ أغنية ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تدرك مسابقة كأس تونس لكرة القدم غدا الأحد محطتها قبل الأخيرة بإجراء الدور النصف النهائي الذي سيضع وجها لوجه أربعة فرق من الرابطة المحترفة الأولى في مباراتين تعدان بالكثير من الإثارة، تجمع الأولى بين نادي صفاقسي والترجي الجرجسي، والثانية بين شبيبة العمران والترجي الرياضي. التأم بمقر ولاية زغوان اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة حول ضبط الاستعدادات اللوجستية والإجراءات الكفيلة بتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق، وذلك تحت إشراف أولي زغوان كريم البرنجي وبحضور المدير الجهوي للحماية المدنية. أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرارفي رفقة والي سوسة سفيان التنفوري على تدشين دار الثقافة سيدي بوعلي ومركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة، فضلا عن إعادة فتح دار الثقافة بهرقلة والمركب الثقافي بسوسة. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت عن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببير القصعة من ولاية بن عروس المخصصة لعمليات التزويد والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أفادت وزارة الصحة اليوم أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري أي أمس قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. ونختم هذا الموجز بأبرز أحوال الطقس اليوم الذي سيكون بقية هذا اليوم عامة صافي إلى قليل السحب. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، لو سهلا بكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا النغم. نعاود نرحب من جديد بالاستاذ رياض النابلي، مرحبا بكم مجددا، ونواصل مع بعضنا. استاذ نرجع بعجاله خاطر عندنا برشا مكالمات هاتفيه وبرشا استشارات حتى قاعده توصلني على الخاص على مفهوم مدار الجوار. كيفاش نجمو من الناحيه القانونيه نعرف بمدار الجوار؟
1: مدار الجوار احنا توا كيف نحبوا نعرفوها معناها من الجانب النظري، هي المدار اللي معناها تصير للجيران متجاورين، وهذه نظام الفصل 99 معناها من جزمات العقود، وهي اللي معناها تجي على أساسها معناها رفع قضايا المضرة. كان نرجع معناها للفصل 99، النص متاعه يقول للأجوار حق القيام على أصحاب الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة. ذا هو النص القديم محطوط من عام 1907 وقت الإطلاق مجزمات والعقود. وهذا النص اللي قاعدين معناها نخدموا به احنا وتخدم به المحاكم التونسية كي تحكم معناها دعاوي رفع المضرة. دعاوي رفع المضرة هي كما قلت لك معناها وقت الإنسان يجيه من جاره مضرة وتكدر له راحته ولا تضر له بالصحة متاعه والكل، فهمت؟ يعمل القضية في رفع مضرة. المثال الأبرز باش نوضحوا المعنى الحديث متاعنا، الأبرز والأكثر قضايا معناها شيوعا في رفع المضرة هما القضايا متاع البني. معناها يجي جار يبني ما يخليش مسافة تراجع القانونية ويعلي في البليان ولا يحل معناها شبابك، شنو ينجر عليه؟ ينجر عليه معناها حجب معناها نور الشمس وحجب الهواء ولا الكشف، هذوما المضرات معناها الكشف وحجب النور والهواء. فما نوع آخر زاد معروف في قضايا رفع المضرة، مثلا يبدأ فما تسرب معناها فويت متاع ماء في دار، معناها خاصة كيف البناء العمودي والشقق ودار فوق دار والكل، يجي معناها فويت متاع ماء يضله يعمل له نداء ذيك ويضله مثلا الواحد، وخاصة تجيب معناها فك سقفك الزبسي ترشق وحصيله تصير ياسر مضرة والدهني ترشق وتصير مضرات كبيرة. هذيك زادة من القضايا اللي تصير، هذوما من الأمور التقليدية. فما قضايا من نوع المستحدث معناها ولنا عنا مدة من نشوفه فيها، كما القضايا معناها في رفع المضرة المتأذية من الضجيج، فهمت؟ فما ساعات من الروائح الكريهة المبعثة من الأماكن اللي تجي معناها للجيران. به نوعية القضايا في رفع مضرة هم يعتبروا معناها حسب مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي قضايا غير مقدرة، معناها ما فيهاش قيمة مقدرة، ما فيهاش طلب إلزام بأداء مال، تعتبر من القضايا المقدرة التي تختص بها بالنظر معناها المحكمة الابتدائية. وقضايا رفع المضرة تختلف على قضايا كف الشغب، كف الشغب اللي يختص بهم حاكم الناحية كي إنسان يشاغب واحد في الملك متاعه والكل، فهمت؟ هذه كتسمى قضايا كف الشغب. بالنسبه لقضايا رفع مضره هي تختلف عن قضيه كف الشغب، وهي تعتبر من الدعاوي الغير مقدره، تختص بها معناها من حيث الاختصاص الحكمي المحكمه الابتدائيه والاختصاص الترابي اللي داير معناها الموجود بدائره العقار. من ناحيه تطبيقيه قضايا رفع المضره اللي هي معناها قضايا اللي معناها بنسبه 100% بشقع فيها تكليف خبير، معناها لانه المضره هذه المتظلم منها يلزمها تثبت للمحكمه، والمحكمة ما يلزم تخرج معناها أهل الخبرة معناها من القضايا اللي بنسبة 100 كل قضية تتعدى في رفع مضرة إلا والمحكمة تأذن بتكليف أهل الخبرة باش يشوفوا يتحقوا معناها من وجود المضرة من عدمه. كما قلتك بالنسبة للقضايا متاع البناء هذوما والأضرار بعد البناء، المحكمة ديما تكلف خبير معناها في البناء. بالنسبة للقضايا متاع رفع المضرة المتكلفة مثلا متمثلة في ضجيج، الخبير المحكمة تكلف خبير في ضجيج، فما خبراء معناها في البيئة والضجيج هذوما، وتنقولوا بعد كيفاش معناها يخدموا. وإذا كان فما زادة حتى معناها الروائح المنبعثة والواحد كل شيء نجم تكبر الخبير معناها في البيئة ويشوف الأمور هذه والكل. بالنسبة للقضايا متاع رفع المضرة فما زوز طرق معناها باش نرفعوهم، يا باش نعملوا قضيه معناها في رفع مضره معناها مباشره للمحكمه الابتدائيه الموجود بدائرتها العقار،

0: قضية والكل والشخص الآخر زاد باش يقول يطلب معناها باش تحكم بعد ما سمع الدعوة وتغريمه هو بالمصاريف ومصاريف المحاماة والمصاريف القانونية. ينجم هو إذا كان مش ثابت من المظلة متاعه يعمل إذن العريضة في تكليف خبير، فهمت؟ هي والخبير وعلى رأي الخبير بطبيعة الحال باش يعطيه تقرير باش يشوف شنو معناها فما المظلة فما شنو الوسائل الممكن معناها كيفاش يقع رفع المظرة هذيك، وعلى ضوء ذاك يولي يمشي يعمل القضية متاع مباشرة تقرير الاختبار، وهكا يكون معناها حتى القضية تاخذ أقل وقت، لأنه إذا كان هو باش يعمل قضية معناها والمحكمة باش تأذن بتكليف خبير هو يكون عنده الاختبار متاعه واضح والطلبات واضحة وكل شيء واضح. هذا هو
1: معنى من المجدي جدا أنه الإنسان يلجأ للقضاء. علاش؟ على خاطر أستاذ في برشا حالات قاعدين نلاحظوا احنا على غالب موجود معناتها برشا تسيب صار في السنوات الفارطة، برشا محابات في برشا ملفات، معناتها المواطن حتى كيمشي البلدية ويلجأ البلدية معناتها في محاولة لإيقاف بعض الأشغال أو في محاولة لاستصدار قرارات بالهدم على خاطر فما مضرة كبيرة برشا لحقت بالدار نتاعو، يبقى الحال على ما هو عليه.
0: يبقى الحال هو حتى باش حتى الهدم برك فما قرارات مثلا
1: اكزامبل احنا
0: مثال.
1: ولا مثلا تو انت كيما قلت لك الحظائر اللي تحلت معناها الكوري اللي تحل معناها تلقى جارك مربي قديش من راس غنم، معناها تصور انت مساحه صغيره حطتها لك فوق السطح ولا ربي في الدجاج ولا
0: ايه؟
1: معناتها ربي في في الكلاب كما قلت ولا غيره، معناتها مضره كبيره برشا. واليوم الانسان يلجأ للبلديه في مره واثنين وثلاثه واربعه في الاخر معناها يلقى روحه هو ولا محل اتهام، وكانه هو كيفاش انت ماكش رايد الخير الجاري،
0: كانه هو شبهي
1: بالضبط. ايه
0: سامحني اونتر باراتيس كيما
1: نقولوا العزيز ربي ما قلنا احنا كيفاش قلنا الجانب الديني نفهموه بطريقه اخرى معكوسه. للجار وصل عليه الرسولي وصل عليه الرسول دونك السونس معناتها بلا طريقه. اليوم كي نلقى روحي انا حالتي معناها مترديه ومكدره ولا والدار تعملت باش يرتاح، كيف الناس اللي عامله مثلا الورشات النجاره واللي تحلت أمومها من 7:30 متاع الصباح والناس قاعدة معناها تستعمل فلات متاعها في أماكن جعلت باش تكون للراحة ما يشبه في منطقة صناعية، وهذا موجود اليوم. والأغرب إنك اليوم تمشي وتستصدر وتعمل وما تلقى حتى شيء. اليوم يقول لك باعتبار إنه ثم يا إما الإدارة ما عندهاش جهاز تنفيذي، وإلا البعض الآخر يقول لك راهو فما رشوة دخلت واستأصلت وناس كوليك بصريح العبارة
0: واستفحلت.
1: اليوم ما نجمش نقول هنا باش يتدخل مثلا أي إنسان ويقول لك لا مش صحيح ولا لا لا شفناهم بالعين وسمعناهم بالأذن وتعرف اللي فما قضايا موجودة وتعرف اللي فلان واصل وفلتان واصل وتعرف اللي فلان عنده شكون وتعرف اللي فما شكون يدفع الرشوة. فبالتالي اليوم هل إنه حق متاعي اليوم ما نوصلوش كمواطن يقول البعض بسبب استفحال الرشوة هذه؟ فبالتالي اليوم القضاء يبقى هو الفيصل ما بين
0: الناس. بطبيعة الحال يبقى القضاء هو الفيصل، وكلام اللي قلته أنت معقول وموجود في الواقع، لكن الإشكالية علاش احنا توا من الأول نوصيه المواطن أنه باش يمشي معناها يمشي للمسلك الإداري أولا، لأنه باش نكون واضحين المسلك الإداري ما يكلفش فلوس ما باش نشوفه زاد التبعات المالية للتقاضي.
1: أما هو أساسي معناها
0: بالنسبة لي إذا كان معناها فما تطبيق قانون. أول حاجة مثلا ها باش ناخذوا احنا تو موضوع باش ناخذوا موضوع معناها تطبيقي. حط انت مثلا انسان وفما جارو بدا يبني مثلا بدون رخصة،
1: اي
0: هكا ولا
1: وما اكثرهم
0: وما اكثرهم
1: شو سامحني بربي هذير ما بدون رخصة، فما ناس برخصتهم
0: ويتجاوز
1: يودي لا قبل التجاوز حتى كان تجاوز بمقدار مثلا تلقى الطامة والعامة تثبت له
0: موجود،
1: وإنسان ما غير رخصة وما عندوش الحق ويبني ساعات في حاجة مش من ملكه وتمشي أنت تكلم لإدارة وتكلم وحتى كيجي وتعزع بالسايس روحك وتعدى، فتلقى روحك أنت ما دخلت الإدارة وما حاولت تستصدر هالقرار هذايا من الإدارة إلا ما تلقاها طلع لوين لدرجة اللي تقولك راهو فما ممكن مضرة تصير إذا كان باش تعملوا الإزالة. وقت تشوفهم أنت قداش من بنية تيقان طلع
0: موجود موجود
1: تقول أنت لهذا لهالدرجة تفما ناس عملت كلوتور والناس شاكة وهما يخدموا ليلا نهارا ومسكر عليهم الباب وحتى كي يطلعوا لهم قبل ما يطلعوا لهم يكلموهم في التليفون. أنا موجود أستاذ
0: موجود وعلاش قلت لك وذاك في مظرة المواطن
1: مش
0: كما فسرت لك، لأنه توا إذا كان أنت باش ترجع للقضاء راك أنت باش تتحرك، هو الأولى أنه الحاكم باش يتحرك معناها إذا كان معناها سلطات بلدية أو أي سلطة، خاصة إذا كان النشاط هذا غير مرخص فيه ومعناه فوضوي. توا إنسان مثلا يحل في ورشة كما يقولوا متاع نجارة في وسط حي سكني اللي هو معناها التقسيم متاع الحي ذاك يمنع عليه، ولا انسان يمشي معناه يربي معناه في الحشاك في الزوائل وواحد وكل شيء في منطقه معناها سكنيه يمنع فيها التربيه. الاولى القانون باش يتطبق خاطر الدولة والسلطات المعنية هي اللي يجب تطبق. ثانيا

0: أنا كمواطن مش دوري هذا، وثالثا أني ما أنا نحكي لك معناها هذا الأهم، أني مواطن علاش أني تكبدني على أني باش نعمل الدعوة هذه وباش نتكبن معناها الفلوس متاع المحامي وفلوس متاع العد المنفذ والتسجيل في القبضة المالية والخبير والتنفيذ وكل شيء، علاش أني نتكبدهم ومعناها ومبابي أولى وأحرى أنه بشاقة تطبيق القانون مثلا. أهو نأخذ أحنا مثال بسيط بكل في بناء بدون رخصة.
1: أي باي الله يخليك خطعنا زوز مكالمات في الانتظار،
0: نأخذ ونرجع الموضوع هذا ونعطيه موضوع تطبيقي نشوفه إذا كانت حل الأمر على المسك الإداري، وإذا كان ما تحلش الأمر ونشوفه التبعات المالية اللي باش يتعملها المواطن،
1: ونشوفه زادة مسألة التقادم على خاطر فيما برشا ناس حال. في حالة معينة بعد حتى ديارها معناتها باش خرجت، ولكن المشتري الجديد ينجم يعارضه الطرف الاخر ويقول له يا حسره معناتها هذاك عنده 15 عام توا صاير معناتها ساري عليه اجل التقادم. اسكو فما في كيما مثلا حكايه البيبان وحكايه الشبابك وحكايه حجب الشمس والهواء وكذا، اسكو داخله فيها تقادم ولا لا بالنسبه للمضره هذه؟ ناخذ المكالمه المواليه. لو مرحبا، عسلامه.
2: الو
1: مرحبا، شكون معنا؟ مواطن.
2: نعم
1: مواطن معنا، اهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: يعطيك الصحه. صحيح
1: ايوه.
2: شوف والله برنامجكم هاي مش نقعد فهمت ولا نسبح وفهمت ولا شنو، لكن انت الاختراقات اللي قاعده تصير عندنا في تونس ولا موجوده في العالم فهمت. احنا في منطقه سكنيه هنا يعني فهمت ولا مترو الارض ايش عندنا فهمت ولا ناس تربي فهمت ولا في الحيوانات معيز ورايحته وكارف ورايحت المعيز في وسط فيلات يعني فيلات للميترو بزوز ملايين.
1: اي
2: فهمت ولا عندنا اختراق فهمت ولا
1: هو اختارنا من الميترو بزوز ملايين، معناتها باش تقول لي انت منطقه سكنيه راقيه، اما هي منطقه سكنيه ماهيش فلاحيه يديكم، خاطر ما بين قوسين شفت المده اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي استسمحك فقط فما مواطنه هبطت تصور وقالت اغزروا كيفاش كوري محطوط في وسط معناها مجمع سكني راقي، شو يقولوا لها البعض المواطنين ان صحت عليهم الصفه نتاع المواطنه؟ شكون جاء قبل الكوري ولا الديار؟ لو كان الكوري هو اللي جاء قبل ريت معناها كوم كوا هما عندهم الاقدميه وكذا يا خويا، راهو حتى من حيث البلان معناها نتاع المثال التهيئه العمرانيه هذه هي منطقه سكنيه تنحت منها الصبغه الفلاحيه.
2: مش نوقف في الدروز انا ما كلمتكم انا نعرف فهمت ولا القيمه نتاع كلامكم.
1: أي.
2: فهمت ولا احنا هذوما ناس جاوا يخدموا هنا واستعمروا هالفيلات هذية يعني فهمت ولا بريضا المتساكنين جاوا يعسوا، اما بون جابوا مع جابوا
1: على ليشهم
2: فهمت ولا على ليشهم وجابوا المعيز نتاعهم وفما ديار فهمت ولا لمولا مثلا معناتها هرب لي انا معناتها وخلاهم معناتها حطوا في الجيش ديار اللي تعمل فهمت ولا معناتها 3 4 5 مليارات وهذا الكل فهمت ولا بالحاضر.
1: مش كيتوشي سامحني انا تو نحب نفهم الاجراء القانوني، هل توجهتم الى يا اما الاداره كبلديه والى القضاء؟
2: وين تتوجه؟ ما عندناش توجيه احنا فهمت ولا عندنا مثل يقول غليظ الركبه يغني، ولا توجيه ولا عندنا قانون ولا عندنا في تونس فهمت ولا يعمل
1: عندنا القانون عندنا القانون ما كيفاش اش قلت لك عندنا القانون ما وين مشيت معناتها للبلديه شنو كان الرد نتاعها اجا نقول لك راهو نجمو نحكيو اما بلديه اسكو توجهت للبلديه توجهتش للبلديه المكان توجهتش للبلديه المكان
2: في البلديه فهمت ولا يتخول الواحد فهمت ولا معناتها هنا عندنا فهمت اير بلس 4
1: أي.
2: عمل اير بلس فهمت ولا 5 يعني وزيد خذا ارض فهمت ولا الدوله ارض البلديه خذاها وبنى فيها الى في عندي باسمون دو 1500 متر كاري فهمت ولا سوز اوتوريزاسيون البلديه كل يوم تجي ونعرفوها ونراوها مش يعملوا ونراوها مش يخلوا يا اخي فما حاجه فهمت ولا معناتها اون فادير فهمت ولا السلطات المحليه مع الماشبه في تونس انت تنجم غدوه تعرف اني انا شكليت البارح وشكليت فهمت ولا عندي 3 شهور ما فما حتى شيء يدرق مو الكل فهمت ولا سي دي كومبليسيتي الكل فهمت ولا سي لا كوربسيون لكن في هذا شيء أدي احنا مش موضوعنا سامحني راهو في كلامي معناتها يجرح.
1: لا لا عادي معناها نحكيو قانون راهو هذا هو احنا اش قلنا قلنا يا اما فما قانون يطبق اذا كان يطبق ما هي الاسباب ومن بين تقول انت الكوربسيون على الرشوه هذه اللي استفحلت
2: الركبه يغني مدام لا ريزون دي بلو فور ولا لا ريزون دي بلو كوربتور هي هو هو فهمت ولا اللي يغني فهمت ولا هو اللي يغني هذا الكلام نجم انا نقول لك فهمت ولا رومانتيكيه ونحكي فيه فهمت لكن هذا موجود انا والله العظيم امنيتي امنيتي باش نجي عندكم في المستير ونجي فهمت ولا نوريكم النقط اخاطر النقط اللي فهمت انتم تسيروا فيها في الاذاعه مهمه لكن كما قال فهمت ولا الامريكاني ولا الانجليزي ولا فهمت ولا عربك تولك احكي احكي نثيروا فهمتوا في المواضيع وراهوا في الواحد وراهوا في العلاج شتوسكم ما بيناتنا وراهوا في الدجاج وراهوا فهمتوا لا في الواحد يجي قدام دارك ويسكر لك فهمتوا لا الطريق يا خويا راك قدام جراجي والله نحب نخرج يقول لك الطيقه هو مشيعوم مشيعوم فهمتوا لا معناتها دونك هذا موجود هذا معناتها ملموس فهمت ايجا انت تو قل لهم راهو هاو فما واحد قدامي يذبحوا فيه يذبحوا فيه سمحني كلامي قوي كلم الشرطة يعلق عليك ما يسمعكش كلم البلدية يعلق عليك فهمت تسمع فيها
1: نسمع فيك كمان تو حتى انت باش تدخل في اطار العرب تولك انا اعطيني اذا كان تعتقد اللي احنا اللي اثرناه في اطار العرب تولك سامحني سامحني سامحني سامحني سيد المواطن انت لا لا لا انت شنو تحب تسمع اسمعني لا لا احنا راه الكلام هذا اللي قلته انت قلناه احنا اليوم اش قلنا قلنا المطالبه بتطبيق القانون احنا وسيله اعلاميه راه احنا اليوم كي نتوجه للمواطن نقولوا اشكي على خاطر اللي قاعدين نشوفوا فيه اسمعني اسمعني نشكيو نشكيو نشكيو للسلطات المعنيه احنا اذا كان شفنا البلديه انا حطيت لك الغاديكاي كمطلب ونعرف فما زوز حالات يا اما باش ترد عليا ولا ما تردش عليا كان باش ترد عليا عندي اجراء قانوني كان ما تردش عليا عندي اجراء قانوني
2: ما تطلعش فهمتوا لا ياسر خاطر انت في الاذاعه وعندك فهمتوا لا ريبيتاسيون تحب تحتفظ بها شوف ما فما حتى شيء يصير انا مش نحكي انا نحكي بالملموس
1: هنا نحكي بالملموس زيدا
2: انت انا نحكي بالملموس الملموس هو موجود فهمت ولا اذا كان عندكم فهمت هاي الناس تجي تطق فهمت ولا
1: شكيتش حتى مره سامحني انت شكيتش حتى مره انت شكيتش حتى مره يجي نقول لك ما اخرج من الاطار النظري احنا اليوم اليوم اذا كان اليوم تحب انت احنا برنامج قانوني احنا اش قاعدين نقوله نقول نطالب بتطبيق القانون ولو انه ثم تجاوزات وثم فساد وثم رشوه شفت قلنا راهو الانسان يوصل الى الحق نتاعه ولو بعد حين وكل انسان يتمسك بالحق نتاعه راهو يوصل له
2: مدام او مش طول عليك خطر لازم ثم ناس تحب نقول لك شنو هي مشكل تونس حماها حرماها وانتي افهم فهمت نظن ان انت ذكيه فهمت ولا وتفهم حماها حرماها انت وقت اللي تجي فهمت ولا تعبي يعني فهمت معناتها كميونات نتاع سيترنات في من بلاصه تجيبهم فهمت ولا نتاع حشاك الوسخ وتجي تصبهم فهمت تحل الواحد وتصبهم لي قدام داري فهمت ولا معناتها في متاع لوناس متاع شو علاش انت عندك الحق باش تاخذ فهمت ولا تمشي تصبهم فهمت ولا في بلاصه اخرى
1: شكون اللي صبهم هذوما سامحني هذه ما فهمتيش
2: احنا في منطقه عندنا لوناس اوكي
1: سمينا المنطقة كون عندك الشجاعة باش تسمي المنطقة على قليلة اوندينونس مع بعضنا المنطقة والتصرفات غير القانونية الموجودة في المنطقة بتاعكم خلي تتحرك السلطة المعنية
2: كبير جبني كبير
1: اي ملا انت اذا كان عندك الجبنة ذي انت تساهم في انه تطبع مع المسائل هذية
2: تتكلم انت تتكلم هنا فهمت ولا تتكلم تتكلم تولي الناس كل عدو الناس كل تكرهك علاش تتكلم وقت اللي انت تشد لي فهمت ولا بوبالة وتطيش هالي قدام داري ولا قدام جاري ونشيك نقول لك خويا والله يعيب هاي حاوي هاي حاوي هاي حاوي
1: شكرا جزيلا لهنا انا لا اقبل انه الانسان يصمت انت بطريقة او باخرى حميت المعتدي على القانون ما دامك تخاف اقعد هكيكة. معناه اليوم احنا شو ندعو؟ ندعو الى انه المواطن يمارس المواطنة متاعه عندك يا اما بطريقة مباشرة وبوجه مكشوف، وإلا يا سيدي تنجم انت تدينونس المسألة هذه من الناحية القانونية ببلاغ للنيابة العمومية استاذ. ينجم يكون ينجم يكون معناتها بهوية مخفية. اليوم هاك دخلت على اللونتين وقلت يكفي انك تقول شنو هي المنطقه نتاعك، وراهو البرنامج فما متابعه كبيره للبرنامج هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى احنا بالتجربه من خلال البرامج الاذاعيه في اذاعه المنستير وقفنا على انه راهو ولو بعد حين راهو فما تمسك بتطبيق القانون، راهو حتى بعض الدعاوى تثار من النيابه العموميه انك تسمع فما مخالفه، فما مخالفه للنظام العام وللاقلاق العميده ولا غيرها، راهو تقع اثاره هالمسائل هذه بمجرد الاستماع للاذاعه. حتى يا سيدي برامج كما نقولوا في بلديات معينه راهو حتى تتدخل الولايه، تتدخل وزاره الداخليه. اليوم كي تقول انت حاميه حراميه اتكلم وقول شكون اذا كان فما اداره عمومية تجم تمشي للإدارة العامة، تجم تمشي للوزارة، وزارة العدل إذا كان أنت عندك تجاوزات معينة تنجم حتى تبلغ وزارة العدل، ووزارة العدل راه تحل حتى تحقيقات إدارية أستاذ، ويقع تفحص مجموعة من الملفات. يا أخي إذا كان أنت شادة تركينتك وخايف وتجي أنت تنظر لي وتقول لي درشنو تي ما وعد أنت بلغ، أحنا أهنا أحنا إعلام وقاعدين نقولوا اللي فما تجاوزات ونقولوا يا مواطن برا بلغوا إشكال. يا مواطن إذا كان اليوم إشكيت أنت وأنت عندك كوري محلول بحذاك وريحة الفضلات متاع العلالش والحس وكذا، مشيت البلدية وما قيتش حل والولاية وما قيتش حل وحسيت وكأنه نوع من الكمبليسيتي صارت ما بينتهم الكل، نرفع أمر للقضاء. هو القضاء هو الفيس. شفنا احنا المدة اللي فاتت قهوة من القهوة الموجودة في مدينة المنستير وقع غلقها، واعتقد صاحب اعتقادا راسخا وجازما انه هو صار فما تعدي على حقوقه اداريا، ما تحلتش لانه هو الادارة هي اللي قامت بغلق، المحكمة الادارية انصفته. اذا كان قاعد يتغبن في تركين راه ما وصلش الحق، اذا كان قاعد يقرق بالسلطة الادارية راه قاعد يتغبن من الداخل وراه ما وصلش لحقه. واول ما جينا قلنا له تخطى المسألة الادارية واذهب مباشرة للمحكمة الادارية وحقه القاه وتحل وبالقانون وبسلطان المحكمة. تفضل استاذ.
0: كما قلت ما نعرفش احنا كان نتبعوا الموضوع اللي كنا نحكيه فيه بكري على قضايا رفع المضرة والسبيل، خاطر قريب شوف الوقت وصلنا تبارك الله.
1: بلي سمحني توتي انسان تو نعطيك بتجربة خاصة. اليوم انسان وقف لي قدام دار وصدم الممر كرهبته حطها مقاش بلاصة حطها لي قدام الجراج نسكت له؟ ما نبلغ المرور هنا، هنا نطلب الشرطة. فما سيارة منعتني من الدخول إلى منزلي ومنعتني من الخروج منه، راهو فما إجراءات قانونية يقع اتخاذها، راهو يجيبوا له حتى رافعة. شوف يجيبوا له رافعة ويخطيوه فما قانون جست اتحرر. أما أنت خايف تقولوا لي هتو ينتقموا مني هتو زيد مال.
0: إي إذا كان حتى حد ما يتكلم كما قلتوا ما بشيت مداو. وباهي نقطة بربي اللي حكينا فيها بكري الموضوع أني راه مهم. أعطيتك مثال مثلا يبدأ عن بناء بدون رخصة مثلا، إذا كان البناء بدون رخصة البلدية معناها باش توقف على الأشغال بتبيع الحال
1: هذا كان وقفته.
0: أي لا نحكيه ونحكيه معناها شوف المسار إذا كان يمشي مسار إداري صحيح
1: أي.
0: البلدية توقفه معناها الجار يمشي يشكي يقول جاري هذا مثلا بدأ يعمل فيه بناء بدون رخصة هو بتبيع الحال باش يتضرر منه
1: أي.
0: هو مش قاعد يشكي فيه على خاطر هو معناها جاره بدان بدون رخصة لأنه هو قاعد باش يضره. البلدية كي تعاينت القانون بدون رخصة باش تعمل محضر المعاينة هكية وباش نبه لي وبعد باش تعملوا إيقاف أشغال. هوني البلدية أخذت وانتهى الموضوع ووقفت الأشغال هذيك. إذا كان ما مشيناش في المسار الإداري هذا المواطن هو يولي باش يستعمل حقه في التشكي قدام القضاء العدلي باش يولي يعاين المخالفة هذيك بواسطة عدل منفذ وباش يعمل محضر تنبيه وباش يلجأ في مرحلة أولى للقضاء الاستعجالي من ساعة إلى أخرى باش يعمل قضية في إيقاف أشغال وبعد باش يعمل قضية في إيقاف باش يعمل قضية في رفع المضرة. وبطبيعة الحال القضية في رفع المضرة قلنا معناها من الدعوى غير مقدرة تختص بها المحكمة الابتدائية بتكليف المحامي وجوبه باش يعمل الخبير وتنفيذ معناها القضية باش يصرف عليها. شفت أخت رفقة الفرق بين أنه إذا كان المسار الإداري معناها يتعدى صحيح يولي الإدارة وهذا كمعناها من واجبها. علاش أني كمواطن معناها باش تكبدني معناها باش نمشي أني للقضاء العدلي باش نخلص المحامي وباش نخلص المسكون وباش نخلص الخبير وباش نخلص كل الإدارة هي لازم تقوم بالشيء هذا. تقولي أنت لعدة أسباب معناها مشينا في المسار الإداري وما لقيناش وقتها نمشيو للمسار القانوني. والفصل حتى 99 واضح، حتى وكان عنده انسان رخصه راه تنجم تمشي انت للقضاء العدلي. الفصل 99 يقول لك والرخص والاجازات المعطاه من له النظر ما تعطلكش باش تقوم بالقضيه نتاعك. وقتها كيما قلت لك مثلا في حاله بناء بدون رخصه، الاداره ما تحركتش وما عملتلوش ايقاف اشغال وما وقفش ايقاف، وتنجم انت كمواطن تمشي للقضاء العدلي، تبدا بالقضاء الاستعجالي، تعمل قضيه في ايقاف الاشغال وتعمل قضيه في رفع المضره ويقع تكليف خبير وتاخذ حقك.
1: واضح. به مواطن بالله تعليق على حاجه اخرى، قال شنو الحل مع الانترنت مع الاسعار قاعده معناها من 51 ل 55 57 حاليا، هاو توا قالوا دخلوا لحكايه الفيبر اوبتيك، هاو زدناك في الدي بي، وهذا الكل من غير ما طلبت القصان. مطلبت القصان يقول قالوا له باش تقص معناتها لازم تعلمنا قبل بثلاثة شهور وتخلص، وإلا تخلص بقيت المدة شنو أنا معمل. أعطاني هو اسم الشركة، أسمعني بتجربة معناها برشا ناس بعثونا تقريبا هذه من الشركات اللي برشا ناس تشكى منها، واعتقد المفروضة إن معناتها يقع وضع حد لتصرفات معينه. استاذ وقت اللي تجي تشوف انت مثلا تعمل التيستي خاطر توس معناها كنا تعدينا دونك من ايش هو 40 طلعوا هنا ل 57 55 51 ويقول لك ولات مثلا دي بي نتاعها 20، كي تجي تعمل التيستي تلقاها في السبعه في العشره ماكسيموم. دونك عمليه تحايل عيني عينك. الانترنت اغلبيه الوقت مقصوصه اكثر منها قاعده تمشي والدي بي طايح. اليوم تقول انت لو كان عندنا منظمه دفاع المستهلك وكان كانت تخبيان معناها معناها كانت متسلحة بقوانين تخليها دافع على المواطن راهي كانت أحسن ما ثم. كيف كيف نورمالمو مجالس مختلفة كما مجلس المنافسة مثلا كان نورمالمو يخدم نورمالمو تقف برشا شركات عند حدها. أستاذ
0: شوف الموضوع اللي أثرته معناها موضوع عنده أهمية كبيرة. موضوع حتى متاع الانترنت ومزودين الخدمة متاع الانترنت يستحق زادة باش نعملوا له
1: تحيل برشا معناتها ما بين قوسين هذا ما يحسوا المواطن معناها.
0: أخت رفقة أنت حطيت يدك على أهم حاجة في الموضوع اللي هي غياب معناها قوانين. صحيح فما قانون حماية المستهلك أما ما يحققش حماية المستهلكين، وذا في ياسر مجالات تنعطيك حتى أمثلة يفهموني معناها حتى العباد عارش باش نحكي.
1: بين قوسين جست بركة عتدخل المواطن الأخراني هذي، تو شفت أنت الناس الكل تتشكى من شركات الانترنت، شكون المواطن يتقدم وشكي؟
0: يمكن فما بعض القضايا أما الموضوع تونجيه قلت لكم خاطر الموضوع متشعب ويدخل حتى في بعض عقود الإذاعة.
1: جوز مكالمات بالله الله يخليك، ناخذ المكالمة الأولى ونختموا بهم جوز مكالمات باش نجم يكمل الموضوع. الأستاذ ألو مرحبا على السلامة.
3: يبارك لك في صحة بدنك وضربك يا رفقة. الموضوع اللي على بالك فيه حكم إداري وتوا عنده محسوب منها مع عام 2016 واني من قبل 46 سنة واني قاسي، والمرأة باش تخرجني من الدار عاملين فيها القرار اني طيب، وعملت لي إغاثة للسيد الوالي بنت تونس ما تتلوهش، وعملت لي إغاثة للسيد رئيس الجمهورية توا اني نطلب إغاثة للسيد رئيس الجمهورية يعطيني دار ونكر راسي عقب عمري باش نعيش فيها، واني في زحيمة عينيا الكارية عاملة فيها لقب.
1: شفت المواطن قد ايش صاير فيه؟
3: امي ما تتحسسها في قلبها واني رهنوني وعملوا فيها لما يتعملش.
1: بيها نخلي لك اللونتين ووجه نداك لسيد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية.
3: رئيس الجمهورية توا الحل عنده. أنا بعثت له مرأة بعثت له ثلاثة جوابات عام 20 وأني نجري ونركض ما مملوش.
1: بعثتش باعتبار عندك حكم أنت بعثتش لل حتى وزارة العدل.
3: بعثت
1: لوزارة الداخلية
3: ما خليت ما نعمل اليوم لهذا والحق ما لقيتوش. يعني حتى يخاف الرئيس الجمهوري هو ذو الحل عنده، هو يبعث للوالي ويقول له اعطيها عندها مديار في لاسيس يعطوني دار يمكن فيها راسي ونفس كيف الموت ياخذوا دارهم. انا قاعده في زحيم العنايه تو خمس سنين ونص وانا في الكراس وعامله فيها نقر حتى ولات الدار مدخوله في الفصل ديالي تلقى كانوا صغار يدخلوا
1: هي تو ايش نقول لك معناها تو انت كاريه معناتها دار تنجم المراه تسترجع اي معناها ينجم الانسان يطالب اي نو ينجم الانسان يطالب باسترجاع ملكه. المشكل لهنا نعاودوا نرجعوا ذكرنا بالحكم اللي تحصلت عليه مدام، ذكرني بالحكم
3: بالقائمه
1: ذكرني بالحكم اللي تحصل عليه، ذكرني بالحكم اللي تحصلت عليه.
3: والمستير وسوسه من كان وقت اللي كنت سكنت في سوسه، وعملت وجريت وركبت وعملت حتى تولنت ما قاش نجم نعمل حتى شيء، ولا حتى تو يهدوا فيك اخرج اخرج نخرج ولا نمشي اعطيني دار وكراسي. وتعطوا سيدي هلكوها الجيران بلا خاطر الحاكم اعطاهم الحريه. انا تو طالبه حقي، انا كبيره في السن طالبه حقي، نحب حياتي نكملها في داري ولا نكملها في المجو. نجريت جريت امي ما تحرقتها في قلبه. انا انا انا هنس ما قصد ما قصد نجم نمشي، علاش السيد هذا يفعل في في جحيم العينيه راني حتى راني في جحيم العينيه راني.
1: حكم ما لقاش الامكانيه للتنفيذ.
3: قلت الا ما تخرج بلي صلح داري، الا ما تخرج كلمه كلمتين، الا ما تخرج كلمه كلمتين، الا ما تخرج ولي ولي برقد حتى عز. انتوما انتوما وليا وانتوما وانتوما باطي وباطي اللي خلاك بربي لي.
1: تعاود ترجع للسيد ولي المنستير باعتباره ممثل رئيس الجمهوريه في الولايه، نورمالمون ترجع للسيد ولي المنستير تبسط الموضوع، واعتقد انه بامكانه باذن الله انه يعاونك، ينظر للوضعيه، يشوف الحكم اللي عندك، يشوف الحكم اللي عندك ونشوف امكانيات التنفيذ، وباذن الله. معناتها انه انا نعاود نقول هنا للتوجه دائما الى الوالي، السيد الوالي هو ممثل رئيس الجمهوريه في المنطقه نتاعو، قديش احنا من ملف بشات رئيس الجمهوريه من المفروض الملفات هذه تتحل في الولايه. معناها اليوم قديش معناتها مواضيع اذا كان عندنا اشكاليه اليوم وفي ظل المشاكل اللي صايره كل الولايه من المفروض تلقى لك حل. شوفوا هل الحكم هذايا امكانيه التنفيذ نتاعو، ثم تقول لك انا امراه وحدي مسنه، اليوم كبار السن عندهم حق راه، وهي مرأة نورمالمون حتى وزارة المرأة تتدخل في الموضوع، الإدارة الجهوية والمندوبية الجهوية للمرأة وكبار السن معناتها للأسرة وللمرأة وللطفولة وكبار السن من المفروض تتدخل، الشؤون الاجتماعي المفروض تتدخل، والموضوع هذا يقع حله بإذن الله. دونك نعاود نقول هنا إن شاء الله إن شاء الله ترجع تمشي للولاية نهار الاثنين تطلب مقابلة سيد ولي المنستير، وإن شاء الله السبت الجاي تكلمنا وتقول استقبلني سيد ولي المنستير وإلقى لي حل في الموضوع متاعي. ناخذ المكالمة الموالي. مرحبا عسلامة.
4: ألو.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: مواطنة من سوسة.
1: باهي تفضل. الله
4: ربي نحب نسأل الأستاذ بيا الوالد خلف ثانية تمام وشعبات وكل شيء، أما قعدوا باسم الوالد نتاع تمام. وإحنا يتشرف فيه بيا الله يرحمه كان يجي 50 و60 عام تمام. بعتالي بعد ما توفى وكل شيء وتوفى معنا عنده أخوات وكل فم اللي توفوا فم اللي مازال حي، جاء أولاد أولاد عمي وكل ديك جاء وحبوا ياخذوا معنا أشطر متاعهم في الثاني ثورتي بعد 60 عام. أنا بعد ما بيا استغل الثاني هذيك 60 عام عندهم حق، هم محطوطين في السادة الملكية
1: شات ملكية.
0: إذا كان محتوجب شات ملكية
1: فماش تقادم،
0: فماش تقادم عندهم حق معناها ما غير تخمام. إذا كان كنت باش نسألك سؤال العقار مسجل ولا مش مسجل، أنت جاوبني ديركت قلت فما شهادة ملكية مسجلة مش
1: مغارسة، حتى باش نقولوا مغارسة ولا حاجة عنده عقد معناتها ما نتصورش معناتها حتى يخدم
0: لا تحكي على الحوز المكسب، تحكي على الحوز المكسب. اي الحوز المكسب الياسري على العقار المسجل.
1: تصور انت 60 عام هو قاعد يخدم في الارضون بلوس
0: معناها مش مغارسه، هو يخدم معناها بصفته وحده معناها بصفته حايزا،
1: حتى كان مثلا كان جات عنده حاجه اخرى تنجم تحمي له حقه، اما لهنا معناها هما يبقى
0: كان فما شهاده ملكيه يقعد صفتهم ورثه ويقعدوا ياخذوا حقهم. فهمت باهي
4: سؤالي ربحك توهوما قالوا لنا عندنا حق باش نحاسبوكم على الاستغلال بعد 60 عام ينجموا يجيو هما
0: لا يحاسبوكم على الاستغلال، ينجموا يحاسبوكم على الاستغلال، اما معناها ما يفوتوش 15 سنه لانه كل دعوه تتقادم.
4: هذاك شنو حبيت معك؟
0: اي لا كل دعوه تتقادم بمرور 15 سنه ما فهمت الدعاوى هذه تاع تعمير الذمه معناها حتى كي باش يقدموا بكم قضيه يقول لكم انتم مثلا استغليتوا
1: ما ينجموش يقولوا حتى احنا زرعنا وفلحنا الارض وعملنا وعملنا وعملنا
0: لا كانت كذا ولا كذا. لا هم باش يقدروا هما القيمه نتاع الاستغلال بطبيعه الحال، مش ياخذوا الكل، اما قيمه الاستغلال قيمه الاستغلال اكثر يقع تنظيرها بالكراء. مش مثلا يقولوا انت صورت منها مثلا مليار اعطيني مثلا الشطر نتاع المليار
1: اي حد صرفت عليها
0: اي لا
1: زرعت وحرثت وعملت
0: كل ذاك باش ياخذوه بعين الاعتبار. هما قلت لك الاستغلال اكثريه يقع تنظيره بالكراء اكثريه معناها أنت خذيتي تو الأرض هذه واستغليتها.
1: كينك كريتها معناها.
0: كينك كريتها معناها باش يمشي بالاستغلال ما هوش باش يحسب له قداش المرابيح ويقول له أعطيني قداش صورت والآخر خدم الكل، لا باش يقعد تنظير أكثر هي بالكرة. أما كيما قلت لكم مش باش يجي المدة الكل، لأنه هو معناها من حقك باش يتكسب معناها بالتقادم المقصود معناها. أي أكثر الدعوة القانون كي باش يرجع أكثر معناها تمسك أنت بتسمى هذا بالأحكام الفصل هذا واضح وتقول معناها ما يمشوش ما يرجعوش أكثر من 15 من تاريخ القيام بالقضية، فهمت؟
4: كل شيء الله هم إيه؟ حتى هما كاكا عنا زاد بلاصة واخذينا هما استغلوها فهمت يستغلوا فيها واحنا ما خديناش معاها ونفس كان باسم الجد
1: ايوه مرسمة في دفتر خانة هذه فيها مسح ومرسمة القطعة الثانية اللي قاعدين
4: بالمسح نتاعها بكل شيء
0: هما كيما
1: قلت الوضعية ما بيناتكم انتم تملكوا فيك القطعة كي وهما يملكوا في قطعتكم تنجموا تتصرفوا مع بعضكم
0: هو كيما قلت
4: نوليو معناتها شطارة غادي وشطارة لن
0: توليو تنهيو حتى الشيوع كيما نقولوا هما ماخذين بلاصة متحوزين به وانتم ماخذين بلاصة تحوزوا به تولي تعملوا قسمة هما يصحوا لكم في بلاصتكم تاخذوه وانتم تصحون في بلاصتكم ياخذوها هذا معناها احسن حاجة في
1: هو شفت انا دور نقول المسألة نتاع القسمة ساعات يقول لك انا ما نحبش نقسم مرز قبيه خليه كيك تعرف كيف بداو زوز وثلاثه اخوات امورهم اما المشكل اللي هو معناتها يمشوا ويتفرعوا هذاك عمل الاولاد وعمل البنات والاخر كيف كيف ومن بعد اولاد ولاد
0: وتقول لي سامحني قبروا تحت قبروا فرائض بالمناسخه راهو حتى باش تعمل الفريضه راهو تحير
1: صحيت
0: وهذاك خواصية واجبة وهذاك مات وهذاك عنده قصر وهذوك راهو معناها مش تولي إجراءات
1: معقدة على الأخر معناها لهنا
0: هو أحسن حاجة كما قلت لك احنا باش ننهيو معاها أحسن حاجة ينهيو حالة الشيوع هو كظاهر
1: يقعدوا مع بعضهم
0: هذوما معناها
1: معناها كما هذوما طالبون حق الاستغلال حتى أنت تنجم تطالب حق الاستغلال
0: أنت مستغل مثلا كما قولوا
1: إيه أما يزن تطلب وسيطة وسمحني هذوما قالوا لهم احنا باش نطالبكم بالاستغلال 60 سنة انت زاد كيف تقول راه مش نطالبك خاطر ساعات يقول لك شبيه الحاكم عطى اطلب
0: وحتى أطلب. حتى التقادم انت يزمك راه تتمسك به
1: بالضبط
0: خوك يعمل قضيه وانت ما تحضرش وما تمسكش بالتقادم صحيح. وش هو مش
1: ينجم هو يتمسك وانت ما تمسكش ما تقولش انت الحاكم ما كانش
0: هو يحضر في قضيته وانت ما تحضرلوش فهمت ما بيت الحال فهمت اما احنا نحكي بصفه عامه الاولى اذا كان انت متحوز مثلا بالسنه هذه وانتم متحوزين بالسنه هذا اولاد محمد مثلا خذوه هكا ولا علي خذوه هكا ما هو تفرض ورث محمد ورث علي يعملوا مقاسمه هكما ياخذوا البلاصه معناها اللي متحوزين بها بالمقاسمه نتاعهم ياخذوها والاخرين ياخذوها وينهيوا حاله الشيوع وحاله النزاع يكون احسن والناس كل تقدم
1: واضح به كملنا مع المكالمات الهاتفيه نرجع بعجاله لحكايه الانترنت المواطن يقول انا كنت مع شركه معينه والشركه هما ردوني حالف مع الشركه هذه قال انا قعدت ما بيناتهم وين الدوله تسمع كان ادفع وشكي هو لنا زاد في الاشكاليه الموضوع هذايا راهو كي تقول قدم دوموند نتاع فسخ قبل بثلاثة شهور الحصيله اللي هو حضر قلت لك هذوما تجارب ناس قدامي معناها بعثوا لي قبل انه هو يتجدد اليا وضمنيا
0: يعني فما شرط في العقد يقول لك شرط اللي يحب يفسخ
1: أي.
0: يجي قبل اجل معين
1: الاجل هذاك كيفاش تحصروا انت على خاطر ساعات اللي احنا نضيعوا
0: وقت كلامي مو علاش قلت لك يلزمنا توا هذوما الإشكالية ديما المواطن كي يمشي مثلا يعمل عقد مع المزود هذا نتاع الانترنت ولا يمشي معناها يحل كونت في البنك ولا ساعات مع شركة التامين ما ياخذوش الواحد وما نقراوش ما فما نقولوا معناها بصفة عامة قليل اللي يمشي قبل مثلا باش يعمل ما ياخذوش العقد وهو ما يعطيوكش وهو ما يطالبش
1: وليش ثلاثة شهور ما يقبل كان تقبل بشهر وشهرين
0: ما هذوم العقود هذوم علاش قلت لك هذوم يتسماهم العقود الاذعان والموضوع
1: وفي بالك سامحني حتى كي يقدم قبل بثلاثة شهور وحتى قلب ستة شهور إلا ما يدخلوه في السيركوي اللي هما يضيعوا له الوقت شنين بقى ينجيوهم بعد ما كانوا هو معناها طالب يولي يقولوا هات نحسنوا الخدمات وهات وهات وهات يضيعوا للأجل ويعاودوا يمشوا في نفس الحتار
0: حبش أقول لك أني حاجة من الأخر بتوافق ليش الموضوع اللي طرحته وانت وموضوع متشعب هو نرجع احنا للموضوع متاع الحسابات البنكية وكيفاش كان يصير كيفاش تحل الموضوع تدخل تشريعي تلقيح الفصل 410
1: اليوم تشريعي على خاطر العباد تكلمت اخذر لي يا استاذ وانا نرجع للمواطن هذا اللي تدخل منذ قليل نحبه يسمعنا رانا كنثير المواضيع نعرفوا اللي فما اخلالات مش مجرد تنظير احنا ماناش سلطة تشريعية وماناش سلطة قضائية وماناش سلطة تنفيذية باش يبدا الانسان يقول لك ماك حكيتو احنا قاعدين نكرسوا في ثقافه انك تفك حقك بالقانون
0: احنا سمعني على حسب الدستور نسمى وظيفه تشريعيه ووظيفه قضائيه مش سلطه
1: أيه.
0: انت خاطر قريت الدستور 59
1: ايوه ما حبش يدخل مخي
0: مازال في الدستور إيه مازال في الدستور غرة الجماعة 59
1: قاعد الإعلام هو سلطة بكلها وظائف الإعلام سلطة معناها تقول أنت أن توكا معناها لهنا اليوم رانا نحبوا نقولوا راهي الثقافة متاع أنك تاخذ حاجتك بالقانون باش نعاود نرجع نقول أنا من 2020 تقريب في برنامج في دائرة القانون وإحنا نحكيه على الأجانب غير النظاميين اللي موجودين في تونس وإحنا نثيره في قانون 68 ونقول راهو قاعد ينظم راهو فما مخالفات قانونية علاش الدولة ما تتلفتش علاش النيابة العمومية ما تثيرش الدعاوى علاش وعلاش وعلاش وعلاش شفتش هاو كما قال يمشي زمان يجي زمان وكل مرة نطلعوا إحنا النصوص قانونية ونطالبوا تطبيق القانون وكذا هاكا جينا الفترة اللي الناس الكل صارت عندها حالة وعي الانتصاب الفوضوي قديش من عام قلنا راهو الانتصاب الفوضوي ممنوع بنص القانون وعباد اليوم كي تقول له راه الانتصاب الفوضوي ممنوع يعمل لك اعتصام ويسكر الكياس وكيفاش وهذا كي ينظر وهذا كي يقوله في الاخر لا يصح الا صحيح كي تطبق القانون وكي نقولوا القانون لا يطبق بالمناسبات والحملات اي اليوم باش نعمل حمله نتاع انتصاب فوضوي مقاومتها تي ما هو عندك قانون يمنع الانتصاب الفوضوي علاش تخلي البلاد تضعف وعليش تخلي البلاد تدخل في إطار الفوضى راهي الفوضى يتمعش منها ناس بعينهم معناها الامتناع عن تطبيق القانون يخدم مصالح فئة ضيقة يساعدها إنها تخدم في الفوضى واليوم كي نقولوا نطبقوا القانون كيسيد معناتها كيسود النظام وينتشر النظام ونعرفوا كيفك ونعرفوا اللي الإنسان كي خالف القانون هاو العقوبات توتين تتسقم وتتنظم فبالتالي اليوم هذا اللي نقوله ما احنا لنا قضاء ولنا حتى شيء اليوم احنا نقوله اذا كان اليوم جاري قاعد يربي في كلب وما احترمنيش اللي ما يحترمنيش وما يحترمش الواجب الجيرة لا احترمه هو وطالب بتطبيق القانون اليوم اذا كان مشيت البلدية والبلدية قاعد تلعب بيها كالكرة ما بينها وما بين ولاية وغيرها وغيرها انا لو شو نعمل نمشي للقضاء واطالب بتطبيق الحق متاعي وافتكاكه بالقانون اليوم نعاود نقول السيد اللي سكروا له القهوة متاعه بقرار إداري طيح القرار الإداري بالقضاء الإداري عندك جيرانك قاعدين يربيوه في العلاج وانت منطقة سكنية راقية انت ما تحرك انت وجارك وجارك الآخر ويمشي اشكيه وتبدأ ديما الحق راه يطالب به واحد خاطر ديما احنا في الشعوب المتخلفة سمعني في الكلمة يلزم ديما عنا قيادي يفهم اللي هو كقائد انه يطالب بتطبيق القانون مش بالفوضى والعدة خاطر هي ماذا بيهم العموم والعوام ديما معناتها مغرمة بترديد الأباطيل شكون اللي هو يطلب الحق المثقف وليليت خلينا الناس هذوما المثقفين ما قلتش متعلمة اتونسيون ما قلتش متعلم قلت المثقفين خاطر فما ناس راهي مقرات شنار أما معبية ثقافة وخاصة الثقافة اللي هي تقول لك خلي القانون هو سيد الجميع فبالتالي الناس هذوما كي يبدا واحد يتحرك حتى ينسج على منوال وناس اخرين حتى يفهموا الى القانون راهو يتطبق ولو بعد حين يا استاذ
0: صحيح
1: هيكو
0: هيكو للاسف
1: لا دقيقتين مازال مثلا كملوا
0: لا كلامك صحيح والله ما عندي مزيد عليه ويلزم الناس كيما قلت تتكلم لانه المطالبه كيفاش مو بشويه بشويه وتراكمات وساكت والحق شيطان اخرس
1: بالضبط
0: ما هذا ما يتكلمش وهذا ما يتكلمش هما مو حتى معناها في الاداره يقول لك ريانا سنالي اريس اريس اذا كان يقول لك انت ما تشكيتوش
1: هو برشا برشا راهو احنا كي نحكيوا انا قداش مره كي نطلب مثلا اداره من الادارات ولا طرف من الاطراف تقول للمواطنين تشكي يقول لك موصلني شيء
0: موصلني شيء يقول لك ما فماش تشكيات
1: خاطر كتابيا موصلش نجم تسيد علي محمد ومدام فتحيه وحسام وعليا وانا وانت نجموا نتشكاو ونتكلموا اما حتى واحد مكتب
0: حتى واحد مكتب اي بالنسبه للاداره ما ترتقيش الى شكايات
1: كيما في النظافه كي تبدا حومه الطالب وتكتب وكذا وتقول لك نظافه نظافه نظافه وفما حوام اخرين عبيدها ساكته تتنبر في التريكن اي احنا اليوم نحبوا نخرجوا من التريكن للفضاء العمومي ولا الادارات ونتوجه كتابيا تكون حجه على الناس الكل تو انت باش تقولي مثلا بلديه ما خدمتش خدمتها كيفاش ما هو بكثره التشكيات وما خدتش شباب ما خدتش خدمتها في الاعتبار كيف كيف كي تلقى انت مثلا ولايه وانت ما كتبتلهاش مكتوب ما باش تقول لك انا ما وصلني شيء وعنده حق يدخلك ما وصلني شيء بيك وتسمع
0: قلت ما عنديش تشكيات يعني في الموضوع تحكي انت الحمد هو حتى حد ما يجي يشكي هو ما عندنا حتى شيء يشكي
1: فالناس تتحرك تتحرك
0: لا هذا
1: ولا والتحرك
0: المهم زاد حتى المواطنين معناها كي دخلوا زاد معناها عبر معناها الاثير اليوم في الحصه زاد لازم باش الصوت نتاعهم يبلغ. مهم الكلام اللي قلته زاد باش الناس كل تتحرك، فما تشكيات في الموضوع في المنطقه هذه في المنطقه هذه، هذا تجاوزات، والاداره المعنيه معناها تتحرك.
1: المواطن اللي تدخل منذ قليل بمعناها ما قالش المنطقه نتاعو، ما قالش هو شكون كذا، راهو بطريقه هذه نجموا احنا نخليو الناس تعتدي على حقوقنا. اذا كان انت راضيه بذلك رغم المك من الداخل، زايد معناتها شكونش يدافع عليك؟ خاطر حتى في التقاضي استاذ فما الصفه ولا نجم الرالي فما اعتداءات على منطقه معينه، اما شكوني انا باش نتكلم؟ ما يلزمني نكون انا وموان ساكن ومتضرر. على كل حال للحديث بقيه في مختلف هذه المواضيع. بارك الله فيك استاذ رياض النابلي، وسعدت كثيرا بمرافقتك هذا الصباح مع اجمل تحيه دائما للاستاذ محسن قبول ايضا. يعيشك بارك الله فيك،
0: وتحيه لك ولكافه المستمعين
1: يعيشك الفريق حسام عليا. تحياتي لنجله، تحياتي لك محمد باش يقدم الاخبار،
0: صديقنا محمد شكاكو باش يقدم
1: الاخبار، وتحياتي لك مدام فتحيه، تحياتي للجميع على حسن المتابعه. الى اللقاء، نهاركم زين.
5: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
6: 99 في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
7: في برمجتنا
6: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
7: في برمجتنا
6: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
7: في برمجتنا
6: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
7: مع برمجتنا الشتوية
6: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
8: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بالتعاون مع وزارة الصحة، جمعية وان داي وان دريم تجري أكثر من 1000 عملية لإزالة الماء الأبيض من العين بعدد من المستشفيات العمومية والخاصة. وتشديد المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية تحسبا لتفشي فيروس إيبولا وهانتا. وفي المنستير انطلاق أشغال تعهئة عديد الطرقات بسبب المياه الأمطار. إلى تفاصيل الأخبار. نظمت اليوم جمعية وان داي وان دريم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالتعاون مع وزارة الصحة. هذه المبادرة الإنسانية الكبرى تشمل 28 مؤسسة استشفائية عمومية و20 مصحة خاصة موزعة على كامل تراب الجمهورية. ويتم التكفل بإجراء عمليات جراحية لألف مريض يعانون من المياه البيضاء كتراكت مجانا، وتستهدف تحديدا الفئات الهشة من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. وأوضحت الدكتورة دورا جارا علي مهني رئيسة جمعية وان داي وان دريم أنه سيتم إجراء 70 عملية في ولاية المنستير و50 عملية في ولاية سوسة وحوالي 40 عملية في المهدية.
9: اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون في كامل المؤسسات الاستشفائية في الجمهورية. عنا في 28 مؤسسة عمومية و20 مؤسسة خاصة من بنزرت البنقردين. سبيطارات الكل حلت أبوابها باش تستقبل المنتفعين، هما جماعة الكرنيات الأبيض اللي باش نعملهم عملية إزالة الماء الأبيض. الناس الكل تعاونت مع بعضها والكل عمل تطوعي، نحبوا نخلطوا إن شاء الله يا ربي أكثر من 1000 عملية في كامل أنحاء الجمهورية. وهو بيوم يوم عيد قبل العيد، على خاطر الناس الكل تونا فيهم أنا في سبيطار الهجرائي في تونس، الناس الكل فرحانة والناس الكل تدعي بالخير والناس الكل تستنى كانت في العمليات وكلنا مع بعضنا يد في اليد إن شاء الله لكلنا مصلحة لتونس. عنا في ولاية المسير 70 منتفع، عنا في سوسة قريب 50 منتفع، وعنا في المهدية إن شاء الله نخلطوا 40 منتفع.
8: وفي المهدية في المنسير إذن تجرى الآن العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء لـ70 مريض ومريضة. جيهان الذايع واكبت الحدث.
10: لاباس وما حسيتهاش يبارك لهم، حاسه روحي تو متفرده، فرحوا بيا ومي في عيني يركبوا لي عدسه ولاباس، حتى شي بطلبوا مني، جبت لوريقاتي وكهو
11: حالتي هذا ضربت قدت المي، عملت عليها العدسه لها برشا ما سحفتش عليها مقلقي، هاي توجع فيا، خذيت العدسه قالوا لي تو ركبوها لك فرحانه.
12: احنا جينا من قروين من حفوز وان شاء الله تعمل عدسه وترتاح ولاباس فائلين بالخير وان شاء الله ربي يسهل في كل ما فيه الخير. عندنا ثقه في الطب الكل، كانت ما تمشي هكا بشويه بدها تعمل عدسه وتولي عقلي تشوف وتولي كذا امورها تتحسن.
13: امي باش تعمل العمليه فرحوا بينا، قالوا لنا نصف ساعه ونخرجوا المرضى بتاع ترتاح الله يرحم والديها ماك، يعطينا انه ترجع تراها بعينها هكا الحاجه اللي تفرحنا. الحمد لله لاني امي باش ترجع تراها فرحانه، لا حولها الميله في عينها الكليك اي والله امي فرحانه.
8: قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والمواني والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي، كما تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وفي هذا الإطار أكد الدكتور هاشم الوزير المدير السابق لمعهد باستور أن فيروس إيبولا غير موجود في تونس ولا يشكل خطرا داعيا إلى مزيد التوعية.
14: إيبولا هي مرض أصله من الحيوان، تونس ما عندهاش الفيروس هذا وماهوش موجود، هو موجود في بعض البلدان خاصة في أفريقيا أفريق سنترال، ينتقل من بعض حيوانات خاصة طيور الليل وحتى من القردة، وينجم يمس الإنسان وينجم بعد تصير عدوى بين الإنسان والإنسان، لكن العدوى ما تصير إلا احنا نقوله كونتاكت إتخوا، يزم يكون علاقة تعدى بالليكيد سكون أبال للردان ولا الماتيخ فيكال ولا علاقة الجنسية، دونك يرد اللي المرض سعيد انتشار نتاعو باش يمشي اكثر برشا، خاصه اللي المرض هذا يقتل اون فوا سور دو، اللي ما عندوش الاعراض ما يعديش واللي عنده الاعراض ينجم يعدي لكن تبدا حالته هي تاعبه جدا ما ينجمش يخرج بيدور. دونك ما فماش بانديمي، البلدان تقول لك انا يجيني شي حاله من برا يلزمني يكون عندي انا وسائل الكشف ويزم عندي وسائل باش النجم كان يصير واحد يمرض باش يداويه، حسب رايي ما شكلش خطر توا البلاد التونسيه.
8: لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية ينتظم اليوم يوما توعويا بمارينا المنستير وتؤثثه أنشطة ميدانية وورشات تطبيقية وزيارات بهدف إشراك كل الفئات العمرية في مسار حماية البيئة البحرية وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي. الزميلة كريمة بن يوسف تحدثت لعواطف العربي المسعي المكلفة بتسيير الإدارة العامة البيئة وجودة الحياة.
15: زيارة لجزيرة قوريا باش نسيبوا سلحفاة بحرية نادرة اللي هي سلحفاة الخضراء وفما سلحفاة أخرى هي كاريتها اسمها، باش يكون ورشات عمل حول كومبوستاج ولا تسميد من خلال النفايات العضوية اللي هي تجي من الريستورونات اللي في المارينا فضلات المطاعم، زيدا البلاستيك هذية كيفاش تقع رسكلته في تونس مالوغوزمون نستعملوا في 4.2 مليار بالأكياس البلاستيكية هذية حسب دراسة تشخيصية قامت بها وزارة البيئة ورات اللي احنا عندنا 3 مليارات تنصنعوهم محليا و1.2 مليار نجيبوهم من برا معناها بالعملة الصعبة. التونسي كان يستهلك في 400 ساشي في السنة، احنا نتواجدوا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط اللي هو 75% منه نفايات بلاستيكية، بلاستيك يمسنا في صحتنا يمسنا في أولادنا يمسنا في خصوبتنا، قناه في دمنا بالتحاليل يمس الغدة الدرقية ولا الغصة كيفاش تخدم، قناه في الجنين قووه في المائدة المائية.
8: ونبقى في المنسير، فقد انطلقت أشغال تهيئة الطرقات والأنهج المؤدية إلى شواطئ البقالطة والشرف والبغداد التي جرفتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية المنسير في الأشهر الماضية مع تكديس الرمال بطريقة فنية. المكلفة بالبلديات بولاية المنسير فاتن الماجري.
16: تنطلق التدخلات في شواطئ البغدادي والشرف والبساري في البقالطه. كما تعرفوا الامطار الطوفانيه الاخيره اللي جات لولايه المنستير خلات انه المسالك الشاطئيه كلها وغمرتها المياه، ما عادش ثم ثنيه مين يتعدى المواطن ولا مين تتعدى الكراهب باش تدخل الشطوط هذيا. تلقت التدخلات معناها البلديه بمساعده المجتمع المدني، تنطلق الحمله جهويه يتم فيها فتح المسالك على الشواطئ الكل على طول، معناها شواطئ الشرف والبغدادي والبساري، بازاحه الرمال واعاده معناها تنظيمها بالطبيعه. هذا تحت اشراف مصالح لابار في الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي باش تكون عملية مدروسة وفنية صحيحة، بحيث نأمن مداخل السيارات والمواطنين ونأمن زادة الشواطئ بتكديس معناها الرمال بالطريقة الفنية.
8: جهويا دائما انطلقت اليوم بمدينة الحمامات حملة نظافة واسعة النطاق استعدادا للموسم السياحي الذي يبشر بكل خير، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة ناب الحمامات وحيد بن فرج لزميلة فاطمة بن عثمان، والذي أشار إلى أنه من المتوقع تسجيل مؤشرات إيجابية وبلوغ 12 مليون سائح بالنسبة إلى الموسم الحالي. كما أضاف أن الاستعدادات حثيثة لتأمين وتنظيف المؤسسات السياحية بالجهة والحرص على جمالية المدينة.
17: طلقنا في تدخلات نوعية لنظافة المحيط السياحي بصفة عامة بكامل معتمدية الحمامات، هبة كبيرة شفناها كل أطياف وكل الإدارات وكل من الداخلين في المجال السياحي بصفة عامة، شفنا بحضور كبير من شباب المنطقة من جمعيات، أيضا الهلال الأحمر يساهم معنا في حملة تحسيس بساج اللي نحب نوصله. مدينة الحمامات هي مدينة سياحية بامتياز، الناس كل لازم تتضافر جهود وكل بتظهر فينا في حلة جيدة وفي حلة باية باش نستقبل الموسم السياحي اللي مش يكون واعد. والمؤشر تقول اللي فما نخدموا على زيد ومن على الأرقام بتاع السنة الفارطة على مستوى وطني، إن شاء الله مش نوصل 12 مليون سائح. تدخلات المؤسسات السياحية اللي كانوا متجاوبين بصفة كبيرة، ونظافة وعملية عناية بالمحيط المباشر المؤسسات السياحية انطلقت منذ فترة. احنا أتم الاستعداد لاستقبال موسم سياحي.
8: تتم الاستعدادات لتصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفات لموسم 1447 هجري 2026 ميلادي ضمن خطة وطنية متكاملة تنفذها وزارة الشؤون الدينية التونسية بالتنسيق مع البعثة الرسمية في السعودية، حيث يوجد حاليا حجاج تونس، وتشمل أبرز الترتيبات والاستعدادات لهذا العام تصعيد آمن إلى مشعر عرفات بدءا من يوم التروية وصباح يوم التاسع، كما تشرف اللجان الفنية والإدارية والصحية على جودة الخدمات المقدمة في المخيمات. التفاصيل مع أنيس نمزوغي مدير الحج والعمرة.
18: تحضيرات مستمرة لتصعيدهم إن شاء الله إلى صعيد عرفات، ثم بشي توجهوا إن شاء الله في ليلة التاسع من ذي الحجة لهلالة العيد إلى مزدلفة، ثم منها إلى ميناء. حاليا نحن الاجتماعات مستمرة في مكتب شؤون حجاج تونس، وكلنا قاعدين نحضروا باش نوصل الحجاج في ظروف مريحة، وكذلك البعثة الصحية تأخذ الاحتياطات اللازمة باش تتقدم الإحاطة الطبية اللازمة للحجاج متاعنا في مخيم عرفات وكذلك في مخيم ميناء. حجاج اللي توجهوا المدينة المنورة قادمين من الجمهورية التونسية بجميع مطاراتها، لعددهم أكثر من 4700 حاج 18 رحلة توجهوا المدينة، قاموا بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة الروضة الشريفة، كذلك زيارة المزارات التاريخية للمدينة، ثم وقع تفويجهم من أبار علي. وحاليا جميع الحجاج موجودين بالبقاع المقدسة لعددهم 10982 حاج، أغلبهم قاموا سواء بتوافق القدوم أو تواف العمرة، أدوا مناسكهم في المرحلة المتعلقة بمكة المكرمة.
8: إلى خطيبة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها بالتعاون مع وزارة الصحة، جمعية وان داي وان دريم تجري أكثر من 1000 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض من العين للفئات الهشة بعدد من المستشفيات العمومية والخاصة. الموعد مع الأخبار يأتيكم في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن. حكيم اسطنبولي يلتقيكم مع أخبار الرياضة.
19: تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
20: المنستير. شبيك الطو عش نجر تحت موب صحيح
21: محنج حاكم، ركز معنا برش، شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
20: صحرب شكا هو اش باش يعملوا لي
21: يا اخي؟ مخك فيه كلاتوسه؟ قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم الايامات هذ. بس عندي زطل سلعه فيه. شوف صاحبك تاع اللي سي دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه. هاي انطلق
20: اليوم اخر بروفا، لازمنا نفرحوا برفطه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
2: لازمنا نجيبوا البرومي بري.
3: اي الاولاد الفامي بي
22: هاي الاولاد هاي بوكوراج.
20: مالك لبس عليك شعام؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
21: ايش هي زطلة؟
20: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول؟ تحب بسيطة؟
23: ايش فيه الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
20: مسيه
23: ولا ليه ولا ليه؟ مسيه هو قسمت تقول في الزطلة؟
20: ما قلتش ما قلتش.
23: مسيه
20: ولا لاني انا
23: اتكلم فيه.
20: مسيه ولا لاني انا
23: اعطيني
20: شيء. مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء. مسيه
24: لا للمخدرات، نعم للحياة.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجة إذاعة المنستير. نبدأ بكرة اليد اليوم، الموعد مع المباراة الثانية النصف النهائي لكأس تونس باش تجمع جمعية الحمامات بنادي سقيت الزيت الساعة الثالثة. والبارح تعرفنا على المترشح الأول للدور النهائي لكأس تونس، نحكي على فريق الترجي اللي زاح فريق النادي الأفريقي بنتيجة 27 مقابل 26. بالتوازي مع مباراه الاكابر اليوم، ايضا الموعد مع مباراه الكبريات في البرنامج، النادي الافريقي جمعيه نسائيه بالمهديه الساعه 3 في نفس التوقيت، النادي النسائي بالمكنيم الجمعيه النسائيه بالساحل الساعه 3 دور النصف النهائي للكبريات لكاس تونس في كره اليد. ما دمنا نحكي على كرة اليد، تأجيل الرسمي تأجيل البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس والكأس السوبر اللي كانت مبرمجة من 2 حتى 12 جوان بالكونغو الديمقراطية لوقت لاحق بسبب تفشي فيروس إيبولا. في كرة السلة، النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية استهل المشوار بمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي في مواجهة قوية باش تكون الساعة الثانية بتوقيت تونس كيد في رواندا البال. والنادي الإفريقي كما قلت ممثل كرة السلة التونسية باش يستهل المشوار الساعة الثانية. ما دمنا نحكيه على كرة السلة، نذكروا أيضا في مباريات اللي دارت أمس في ذهاب دور ربع النهائي، فوز الفريق الرواندي أمام فتح الرباط المغربي بنتيجة 95 مقابل 72، وأيضا فوز نادي دكار السنغالي فريق المدرب المساعد التونسي سفيان المحلي على الفريق الأهلي المصري بنتيجة 93 مقابل 90. في كرة السلة أيضا اليوم مباراة إياب نهائي البطولة الوطنية كبريات باش تكون منقولة على الوطنية الثانية باش تجمع الوطني القبلي بفريق فتيات النادي الصفاقسي. نحكي على كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي يواصل في تحضيراته تحت إشراف المدرب والناخب الوطني صبري الموشي استعداد المونديال 26 اللي باش يقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان حتى 19 جويلية القادم. شهد تربص المنتخب الوطني التونسي انضمام كل منتصر الطالبي الياس العشوري وراني خضيرة وكان أدم عروس وأيضا يان فاليري التحقوا بالمجموعة في تبرقة يوم الخميس. أيضا إسماعيل الغربي التحق بالمجموعة منذ أكثر من 3 أيام وشارك في تدريبات سجلت حضور السوداسي الناشط في البطولة المحلية. نحكي على أيمن دحمان، صبري بن حسين، مهيب الشامخ، فراس شوات، محمد أمين بن حميدة، رائد الشيخاوي إلى جانب عدد اللاعبين المحترفين بالخارج، ونعني بهم ديلان براون، الحاج محمود، خليل عياري، حازم المسوري، مرتضى بن وناس. منتظر باش يكتمل النصاب خلال الأيام القادمة باش يلتحق بقية اللاعبين تباعا إلى حدود يوم 25 مايو. ذكر المنتخب الوطني التونسي تنتظر عنده زوز مباريات ودية، يوم 1 غرة جوان ويوم 6 جوان باش يلاقي كل منتخب النمسا ومنتخب بلجيكا استعدادا للمونديال. مسوز مباريات مهمة على درب الاعداد للظاهرة العالمية المونديال. وايضا المنتخب الوطني التونسي باش يخوض الدور الاول مونديال 26 الى جانب كل من منتخب السويد اليابان وهولندا. نقعد مع كرة القدم، غدوة الموعد مع النصف النهائي لكأس تونس في البرنامج، شبيبة العمران تستقبل فريق الترجي بإدارة الحكم هيثم الترابلسي، بإدارة الحكم حسني النايلي وحكم الفار هيثم الترابلسي بتقنية الفار. في المقابل المواجهة الثانية باش تجمع نادي الصفاقسي بترجي رجيس في نصف نهائي كأس باش يكون الحكم وليد المنصري ومجدي بلاغة في تقنية الفار. نهائي البراج باش يكون يوم 30 ماي في ملعب الأولمبي بسوسة الساعة الرابعة. قبل هذا باش يكون يوم 25 ماي الموعد مع النصف النهائي، نادي حملان في يستقبل مستقبل القصرين والملعب الجابسي يواجه اتحاد تطوين. مش نعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يلتحق بالفريق الأمريكي بحمسوسة وتقدم سقيت الدير للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. على ذكر الزوز فرق هذم باش يكونوا على موعد من أجل تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية في ملعب الجنات مناسير يوم الجمعة 29 ماي الساعة الرابعة من أجل كما قلت تحديد البطل في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وإلى حد الآن لم يتخذ حول مسألة حضور الجمهور الفريقين. ونختم بفريق الاتحاد الرياضي المناسيري والهيئة المديرة

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير،
2: برامجنا منكم وإليكم،
0: منكم وإليكم.
3: إذاعة المنستير،
4: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
3: إذاعة المنستير
0: 95.7.

من الصبحية للسهرية عند كلمة تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

قفي قفي بين عشب وماء، واعلمي أن يوما سيأتي تغادر فيه العصافير أعشاشها لتنام على شفتيك وتصحو على وجع الآخرين. قفي تونس القلب، قرطاجة الروح، بين دروب النخيل لأمسح عنك الغموض وصمت الزمان. قفي قفي واحملي جسدي، فأنا شاعر ليس لي غير هذا القلم، وأنا عاشق ليس لي غير هذا الجسد، والحمام دليلي إلى خيمة الشعراء، وأنت نشيدي صراطي وحلمي. أقول وماذا عساني أقول، وكل طريق تؤدي إليك تؤدي إلى فرح الورد والماء، تؤدي إليك ملاذ صباي.

أسميك تونس عشق الصبايا وأعضائك الياسمين، أسميك بحرا ووجهك بوصلة، ثم أناديك قرطاج قرطاج قرطاج. ما عاد في القلب وصف ولا عاد في الموت موت، فأنت القصيد وأنا شاعر ليس لي غير هذا النشيد، وأنا عاشق ليس لي غير هذا الوطن.

0: أزهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. سجلت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري في أول انخفاض من نوعه منذ عام 2023 وسط ظروف سوقية مضطربة تشمل نقص في أشباه المواصلات وارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقل إلى جانب تداعية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب بيانات مؤسسة البيانات الدولية IDC فإن هذا التراجع يعكس ضغوط متزايدة على قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية اللي يواجه تباطؤ من الطلب العالمي نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في عدد من الأسواق الرئيسية. وكانت المؤسسة حذرت في تقارير سابقة من احتمال تعرض سوق الهواتف الذكية لأكبر انكماش سنوي منذ أكثر من عقد قد يصل إلى نحو 13% خلال العام الجاري، ما يضع القطاع أمام واحد من أصعب مراحله منذ سنوات. ويرى المحللون أن هذا التراجع لا يمثل حالة مؤقتة بل بداية لموجة تباطؤ أوسع في ظل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. ورغم التراجع العام في الأسواق تمكنت شركات أبل وسامسونج من تحقيق نمو محدود خلال الربع الأول، حيث ارتفعت شحنات كل منها بنحو 3% باش تكون الاستثناء الوحيد بين أكبر 5 شركات مصنعة للهواتف الذكية. ويرجع الخبراء هذا الأداء إلى قوة الزوز علامات التجارية واستمرار الطلب على الطرازات الرائدة، إضافة إلى استقرار نسبي في استراتيجيات التسعير والتوزيع مقارنة بالمنافسين. في المقابل سجلت شركات منافسة كيما أوبو انخفاض في حجم الشحنات خلال الفترة نفسها في ظل ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية وزيادة نفقات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. ويشير محللو IDC إلى أن السوق يواجه تحديات إضافية تتمثل في نقص شرائح الذاكرة وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى زيادة أسعار الهواتف في بعض الأسواق بنسبة وصلت إلى 50%. كما ساهمت الاضطرابات الجيوسياسية خصوصا في الشرق الأوسط في رفع تكاليف الشحن والتأمين، الأمر اللي انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع النهائية للمستهلكين ودفع العديد من الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات الإنتاج والتوسع خلال المرحلة المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: إشهار
1: يحكيو على علوش مقربة كيل عروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة، انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
2: الواحدة عبر موجات إذاعتنا موجز الأخبار. نظمت اليوم جمعية وان داي وان دريما اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وبالتعاون مع وزارة الصحة، مبادرة إنسانية تشمل 28 مؤسسة استشفائية عمومية و20 مصحة خاصة موزعة على كامل تراب الجمهورية. وقد تم التكفل بإجراء عمليات جراحية لألف مريض يعانون من الماء الأبيض الكاتاراكت مجانا. وأوضحت الدكتورة درة جارا رئيسة جمعية وان داي وان دريم أنه سيتم إجراء 70 عملية في ولاية المنستير و50 عملية في ولاية سوسة وحوالي 40 عملية في ولاية المهدية. نبقى في الشأن الجهوي، فقد انطلقت أشغال تهيئة الطرقات والأنهج المؤدية إلى شواطئ البقالطة والشرف والبغدادي التي جرفتها مياه الأمطار الغزيرة في ولاية المنستير مع تكديس الرمال بطريقة فنية. قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. في العالم، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن قواتها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وأكدت عبور 25 سفينة من المضيق في الساعات الماضية بعد التنسيق معها. وفي موضوع متصل أيضا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلال سكان 10 قرى وبلدات جنوب لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر. في الثانية موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم جيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل ليكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
5: أرابيسك،
6: أرابيسك.
5: أرابيسك
6: مع إناس الغرياني.

الواحدة وثلاث دقائق عبر أثير إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكل مستمعينا أينما كانوا في الاستماع لهذه الموجة. طقس حار حار حار، ولكن احنا باش نحاولوا قدر الإمكان أنه نبعث فيكم شوية هكا نسمات باردة وجميلة ورقيقة من خلال استضافتنا وأصواتنا اللي باش تكون حاضرة معكم اليوم. مشكورين جدا، جاونا من سوسة تحديدا من سهلول هكا، أما تبارك الله المشاركين والمشاركات في المجموعة هذية تبارك الله يظهر لي من تونس الكل. على كل حال جمعتهم اللمة، جمعتهم حبة الفن والموسيقى، على ذلك مجموعة نغم اليوم حاضرة معكم كاسم على مسمى ما شاء الله منورينا بحضورهم. وتنحكيوا في برشة تفاصيل لأنه كانت المعرفة سابقة لسنوات طوال وإحنا في انتظار هالموعد هذايا منذ البدايات. على كل مرحبا بهم، مرحبا بهم ترحاب خاص في إذاعة المنسير، ومشكورين ساعة قبل كل شيء على التزام بالوقت، مشكورين جدا. يلا تحية نغمية الأولى بعد ما نحيي حسام مقدرية، بعد ما نحاول نحيي سينوار والصغرونات، ونحيي زادة زميلي رؤوف غدير. رؤوف غدير تحية لكم كل، يلا بقوا معنا في الاستماع. برشا جو برشا فن تونسي وعربي، يلا بقوا معنا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا بالجميع، كما تشوفوا في الأجواء في الاستوديو. شكرا جزيلا على الورود، يعطيكم الصحة، محليكم مجموعة ونادي نغم اللي خصونا بالحضور اليوم. مشكورين جدا الفنانين والعازفين والناس الحاضرة، وسي محمد مذيوب اللي ديما وولد الدار، كلكم أولاد الدار ما شاء الله، ونرحبوا بكم ترحاب خاص. سي محمد جينا الوقت قديش يجري يا سي محمد؟
1: صحيح،
0: ها كاينو البارح،
1: كاينو البارح
0: والله، كاينو البارح حكي الميكرو عاد انت ولد الدار تفهم تو موت.
1: اي مسابقه صوت الذهبي في الدوره الرابعه
0: ما شاء الله، جينا من الاولى وتوصلنا للرابعه. اسمعوا سعد كيف الخير وكا هو داك شو نقول الوقت بالحق.
1: اي
0: مش عادي، مش
1: مسابقه عادي. شبابيه معناتها مرحبا اللي يحب يشارك، اقل من 30 عام بطبيعه الحال اللي حاب يشارك في
0: دو...
1: أي تشارك. ما احنا نشجع الشباب وانت تعرفهم جينا عملناه جينا وعملناه جيناكم قداش معنا
0: تاخذ شويه تجربه صوتيه من الناس نجم كل المشاركات
1: ميسالش
0: زعما شنغني يا انيس بحذا حبيبتي
2: تحلى
0: السهريه بحذا حبيبتي تحلى العشويه بحذا حبيبتي. لا جد عليك تو انا باش نغني ما عنديش صوت راهو الخامه هذه ما تمشيش راهو اللي كيف زيد باش يقد هاي سي محمد
1: كيف السنه العريضه بارك الله فيك. مسالش مسالش اللي حب يشارك مرحبا
0: بيك بارك الله فيك.
1: ايوه يعني عندنا المسابقه ذيك في دورتها الرابعه ان شاء الله كالعاده باش نعملوا كاستينج. اللي حب من برا حتى من ولايه سوسه مثلا يبعث لنا على الواتساب يبعث غنايه بصوته والباقي عنا
0: تسجيل معناه قديش
1: اي التسجيل حتى بتاع دقيقتين دقيقه ما يقلقش مفيد يعطينا صوته برا. احنا الحكايه كل منات نتاع الصوت
0: باش نعرفوا الخامه
1: وبعد باش نعرفوا الخامه. معنا الكاستينج كالعاده عملنا في بحجر وفي اكاديميه تدونيس هذه بقصر الهلال وبمقر جمعيه الشباب كالعاده نهار التحد. ومرحبا بالجميع.
0: الاحتفال الفني 29 ماي الساعة الثالثة بدار الثقافة بحجر، 30 ماي أكاديمية
1: بقصر الهلال،
0: 31 ماي بمقر جمعية الشباب الموسيقى العربية بالمنستير جولدن فويس منستير للشباب من سن 18 إلى 30 سنة. اللي بعد وهذاك باش ناخذوهم بعد الخطر احنا تبارك الله ما شاء الله برشا
1: تو نجيبهم بحذا
0: كل مرة يجوا بحذانا ونورهم ان شاء الله بحول. هذا اختبار الفني للأصوات،
1: هذا الكاستينغ،
0: هذا
1: الكاستينغ.
0: وبعد ان شاء الله
1: بعد في جوان ان شاء الله ممكن في وسط جوان نعملوا الحفلة كالعادة نتاع النهائي.
0: ما ريتش للوقت مقارب،
1: لا ما زلت
0: مقارب جدا لاختبارات البكالوريا ونتائج البكالوريا.
1: لا لا بعد بعد ممكن بعد
0: نتائج بعد سي محمد خاطر بالحق لازم توزيع
1: اخر جوان.
0: انا ديما ناكد على اهميه الوقت اللي لازمكم تاخذوه بعين الاعتبار سواء عطل الاطفال او
1: اخر, آخر جوان ان شاء الله اخر جوان نكونوا نعملوا النهائي
0: نهائي ان شاء الله. ان شاء الله
1: بعد ممكن
0: ان شاء الله ربي يوفقك. وفيما يخص طبعا لجنه التحكيم شكون يكون حاضر؟
1: والله ما زلنا كالعاده عندنا صديقنا ممكن من ليبيا هذاك باش نجيبه وممكن من الجزائر كالعاده وعندنا كالعاده فما من المنستير هذاك بطبيعه الحال موجودين زوز على الاقل وعندنا واحد صديقنا من قابس ونجيب
0: عندكم فنان راه كان ديما معكم في التحكيم ما هي في امريكا تو
1: شكون هذه
0: حلق حلقه
1: بعيده ربي معاها
0: هكي بنتها ما شاء الله مضويتنا وزوجها كذلك
1: ما هي لا الكل باش يجيب كل نجيبها ما تخافش
0: باش تجيب معناها تجيبها من امريكا
1: نرجس
0: نرجس
1: سيسي هي مو بنت خالتي هي موجوده هاك المجديه ما نتهاش او كما حطيت لها الشعار نتاع الجمعيه نتاعها اللي هي جمعيه المجديه
0: سيسي تاخذها بالتليفون
1: راه مش مشكل. لا هي موجوده في الوقت هي ممكن قريب تجي
0: ترجع تروح معناها
1: تروح هي موجوده وقت ممكن في الكاستينج لا اما في الحفل النهائي موجوده ان شاء الله.
0: تحيه لنرجس ولكل فنانينا اللي مشرفينا ومنورينا حتى خارج ارض وطننا خاطر نرجس زاده قاعده تعطي في جميلة لبلادنا من خلال اللبس التونسي وكذلك الفن التونسي صحيح والأصالة صحيح. كبرشة أسماء تخرج وتحلق عاليا قدور شنو أحوالك؟ حسيت كنقص نوم اليوم قدور
3: لا لا لا
0: لا حلك العينين ها كنحبهم انيس على السلامة
4: شنو
0: أحوالك؟ بس عليك
4: شنو أحوالك؟
0: قداش بقيتوا تبرموا مع المجموعة تعبوك ولا ما
4: لا الحقيقة ما تعبونيش يعني
0: ما شاء الله عليهم
4: مجموعة ما شاء الله عليهم على خاطر هما ديجا خادمين معناها برشا فهمت
0: احنا قداش عندنا من اللي مشينا وجينا ونستناو في الطله بتاعكم هاي شكون اللي باش تكلم وشاني لهنا وشنو هي مديده هذه مديده حتى شي راهو
5: هكا هو كل شيء بالكتبه حاطين
0: قداش قداش من البدايات من
5: البدايات عندنا اربع سنين براتيكمون باقيين
0: نشوف
5: وقتاش نجمو نجوبها جينا في الوقت المناسب
0: الله يعطيني الصبر

0: فماش
1: احنا هو فقط راهو عاملينها ل 30 لانه للشباب من 18 ل 30 تفوت 30
0: يتبدل. معناها صوت الشيخ
1: لا مش
0: لا اعطيني كفنان وموسيقى
1: نحبوا الاصوات الصاعده هي اللي نبرزوها، اما اللي فاتت 30 يعني سيدي جا عنده كاريير في الغناء وعنده كل شيء.
0: لقيتها في سا يام يام يام يعني اللي ياكلوا الحوت ما شاء الله.
1: عاد انت تعرفهم الاصوات اللي يجيبهم يجيبهم لك
0: السلام عليكم. اسمعني حاب نسالك سؤال بالحق حاب نفهم. طيب يقولوا للي يحب يتعلم البيانو ما ينجمش كي يكبر في العمر، في حين اثبتت التجارب انه ماهوش صحيح. هل انه الفنان كيف يحب يغني في سن 30 ينجم يغني؟
1: يغني انا شكون حتى في الخمسين يغني يبدا صوته ممتاز علاش لا؟
0: لا حتى مع صوته كما صوتي مثلا تعب.
1: لا كتعب ما يجمش
0: هذا هو اذا حبيت نوصل.
1: لا فقط يبدا واحد صوته
0: يلزم خامه موجوده
1: فاق بروحه 50 عام علاش لا؟ اما يبدا صوت معناتها الخامه ماهيش موجوده على الاقل باش يجم هو
0: خاطر تتخدم هي بار.
1: تتخدم صحيح لكن مش كل صوت باش تخدم.
0: أي.
1: مش كل يوم ما عندك صوت
0: تخدم هذا هو
1: تجب كل يوم تغني وتخدم ونخدموا لك صوت لكن الحلاوه ولا الطابع المميز والاداء الجيد ولا الرنه الباهيه ما تلقاهاش في الاصوات الكل.
0: نغني كان بالانجليزي وخير
1: صحيح
0: نجم كنا
1: احنا مرحبا بالناس الكل بطبيعه الحال هي كما قلت لك دوره رابعه. انت تعرف شكون المترشحين اللي جبتهم لك عمناه ولود عمناه ولي ذلك كل عام
0: الدار هذاك علاش قلت لك كل الدار هما اولادنا زاده وكان حفل
1: مرحبا
0: في دار
1: ضيوفك من سوسه
0: في الاختتام يا محمد بالحق
1: ولو انه في دار الشرع
0: اي في دار الشرع كان حفل متميز عمناه واللي سبقوا كل ما الاصوات ديما هكا هكا جائزه الجمهور هذيك زاده تنجم تنقذ الموقف جائزه الجمهور انا نعتبرها اكثر جائزه الحقيقه
1: عمناه
0: هي. لا تقولي مرتبه اولى ولا ثانيه جائزه الجمهور ديما محبه الناس واختيار الناس لك الصوت هذاك نعتبره معناه فيه شفافيه اكثر وفيه مصداقيه اكثر انا نقولها من غير ما تتغشش مني. باسي محمد شكرا ليك
1: عايشك
0: هكا جيت دخلناك من الاول خاطر انت باش تمشي طيب الفطور تو
1: لا لا خليهم على راحتهم مجموعتي صح الزميل نتاعنا خليهم على راحتهم
0: الضحكه والابتسامه تو في العمر وكيل فن
2: محمد استاذنا
0: ربي يخليك وربي يعطيك ويمتعك بالصحة سي محمد على خلافك وعلى روحك الطيبة وعلى محبتك لهالدار
1: إن شاء الله
0: ولا يعطيك بالوقت الطيب إن شاء الله وشكرا على هالتظاهرة الحلوة
1: باهي شكرا
0: يلا نرجع معكم

0: أهلا وسهلا بمستمعينا أينما كانوا مرة أخرى. وطبعا توا باش نقدم لكم المجموعة اللي أربع سنوات وإحنا نحاولوا أنه يكونوا حاضرين بحذانا. في الحقيقة عند الحق هي من الأول تقول إحنا مازلنا في البدايات ومازلنا المجموعة ما كانتش صلبة. كي نقول صلبة معناها في وحدتها، في لمتها، في اكتشاف الأصوات، وهذا شيء معناها فرحني، لأنه ما هيش يتلوج على الحضور، تلوج على أنه المجموعة كي تكون حاضرة يكون دو باز، يعني عندها الباز متاحة وعندها المخزون اللي باش تغنيه وعندها الزيت الفني اللي باش تقدمه للمستمع. ونعرفوا احنا التوانسة ياسر صعاب راهو في نقول لنا في معناها تقييمه للاصوات، ويقول لك هذا كلا وهذا كينشز، الكل يفهموا في الفن. تبارك الله ما شاء الله، مرحبا لله، مرحبا بك اللي لمت المجموعه، تبارك الله عليها، مرحبا بك قد منا روحك.
1: انا شيرين عيوني، استاذ موسيقى، عندي مجموعة اللي هي تابعة نادي نغم في سهلول في شارع ياسر عرفات. حاسيله هو معناتها نادي كما نقولوا احنا فيه زادة تعلم معناتها على الآلات الموسيقية، اما انا تركيزي الاكثر كان على الكلوب دو شون، خاطر هذيك انا الحاجة اللي نحبها وحبيت نخدم عليها. وكما حكيت انت
0: كيف جاتك الفكرة استاذ عشري؟
1: الفكرة خاطرني انا استاذ موسيقى، حبيت نعمل حاجة تابعة الدومين متاعي وحاجة انا نحبها. ووقتها انا كي لانسيت الكلوب معناتها 2019،
0: انا استنيتك باش تقول تكون متنفس
1: صحيح، هذاك باش نجوها بطبيعه،
0: خاطر متنفس للنساء وللرجال. هو علاش لي كلوب دو شون ديما نساك؟
1: خاطر المراه تستحق تتنفس اكثر،
0: حتى الراجل يحب يتنفس. كيرا مرتو عاتيه من روحها يقول ايبا والله مرتي كانت متقلقه، او تو اكتشفت اللي هي ايبانوي وشيخه وعامله بون كيف، دونك انا بدي يلزمني نشجع زاد مرت صاحبي ونشجع كذا وكذا وتكون دبوشه
1: وغيره. انا عندي برشا نساء والرجال هما اللي يقولوا لهم برا وامشيو للنادي، معناتها وقت الكلوب جاي لازمك تمشي للكلوب دو شون. كما حكيت لك انا الحكايه عندها تو ماشيين في العام السابع ما شاء الله،
0: بارك الله ما شاء الله لين تجري.
1: اما كما حكيت جيتك في الوقت المناسب، عندي جروب مزياني كيف ما احلاها، معناتها خدمنا خدمه صحيحه تو، معناتها معش معناتها الحضور في اي وقت ما عادش يقلق.
0: عندنا اصوات فرديه وعندنا اصوات المجموعه،
1: هذا هو اللي اصوات فرديه. وروج بت انت قلت انا ما عنديش صوت ما نجمش نمشي كلوب دو شون، هو انا نقول لهم تكلمني المراه نقولها راه مش بالضروره عندك صوت، خاطر انا الهدف صحيح انت باش تجي تغني، اما الهدف نتاعي اللي هو حاجه اخرى كيما حكيت انت، تجي تتنفس تبدل الجو
0: تتعرف على مجموعه وتقول ما عنديش صوت وتلقى عندها صوت.
1: راه كي تخدم مع ما عندهمش اصوات تعرف انت بعد ما عرفش مده ولا تدندن ولا تغني،
0: معناها عندي امل لاني في روحي،
1: عندك امل اكيد،
0: عايش من غير امل في حبك. هاي نعيشوا بالامل
1: مزيان تاع اذا عندك تغني.
0: اي مش كما مش كما وحدي نشط كما يغني، الخاطر راه الطبوع والصوت والخامه والكل يلزمها من هنا حتى لهنا تكون واصله. حيث. انا يظهر لي عندي بلاصه برك بلاصه برك تخرج هكا، وهذاك
1: علاش فرحانين
0: على كل. انا فرحانه وسعيده برشا بوجودكم معنا اليوم، نورينا المجموعه. قداش تضم شي؟
1: والله انا ما شاء الله عندي راني حتى فوق ال 20 مشتركه، اما هذوما اللي نجمنا نتحصلوا عليهم في الوقت الحالي.
0: وحتى استوديو ما يكفيش باش نجيبهم الكل، على كل حال ان شاء الله في مستقبلا تكونوا بعدنا. وشكرا مجددا على الورود،
1: يعطيك الصحه، احلاهم اقل حاجه نجم نقدمها لك، وان شاء الله نقدموا امسيه مزيانه
0: ان شاء الله. اختصاص النادي الفن العربي والموسيقى التونسية، حتى فما زادة دي كلوب دو شان يغنيوا حتى الغربي.
1: لا احنا ما عندناش في الغربي، اما منوعوا في التونسي في المالوف في الشرقي، معناتها مفتحين على جميع الخيارات.
0: هذا شن حب
1: نقولوا احنا نرضي جميع
0: نرضيوا على الناس الكل، نرضيوا على الناس الكل ونحاولوا نرضيهم قدر الامكان. ايه خليني اهل الموسيقى والفن،
1: اهل الموسيقى
0: عندي العوجية محلية
1: هيبة
0: هيبة
2: هيبة روحي عندي محصلتها 19 سنة عز
0: بارك الله ما شاء الله. من اللي عمرك يظهر لي 12 سنة ولا 9 سنة هاي غرام تك صح به انت عادة ما نحكيوش عليك. مرحبا بيك سعد قادر،
3: بيك شكرا
0: نورتنا. صحة لباس الساعة؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. أنيس أنيس جينا وقت اللي وقت اللي
4: 2007
0: 2006 وقت اللي احنا وقت اللي احنا معناها مازلنا في بدايتنا في إسكال مش في أرابيسك. في إسكال مش في أرابيسك.
4: مع محمد الجبالي ومع برشا
0: فنانين. مع برشا فنانين أنيس كان بحذينا. هذا هو. باهي مرحبا بك يا أنيس، نورتنا والمجموعة الكل باش ينوروكم اليوم. مرحبا إذا. هاي باش ننطلقوا نبداو، خاطر نحب ناخذ منكم
1: أكثر ما يمكن
0: الزيد والزويت. ساعتين نحبوا نعديوهم.
1: حاجة نجموا نبداو بها هي واصلة في في الطابع التونسي.
0: يعطيك الصحة.
1: مزمون إن شاء الله تسمعونا.
0: شعرة حنان الذيبي تسلم عليكم. إيمان حمدي زيدة تعرفوها أمونة، صوت مزيان برشا، وليلى ونس بيزيد زيدة تقول منورين. شكرا لك ليلى ومرحبا بكم الفاعلين معنا الكل على أمواج إذاعة المنستير، وتنجموا تشوفوا طبعا اللايف وتتبعونا هالأجواء هذية مع مجموعة نغم. محليهم محليهم منورينا، وعندهم لبس سبيسيال راهم
1: زي الثالث احنا ولا الرابع، معناتها ديما نوعوا
0: مناريتكم بالازرق هكا، لابسين اللون الازرق الجميل جدا.
1: حبينا حاجه هكا ربيعيه في الابيض في الروز. اي حيسك باهنا بدينا
0: هاي نطلقوا على بركه الله. تفضل.

0: لا لا على الجو التونسي المزيان. احسنتم الاختيار، احسنتم مثل معكم زوز عاصفين، نورتونا يا سيدي ويعطيكم الصحة. فيما يخص تأثيركم وفيما يخص طبعا تعلمكم لأصول الموسيقى التونسية، نعرفوا من أصعب أصعب الأمور هي التعلم هذا متاع الملوفون تاعنا متاع جونا التونسي الأصيل. شكون في التأثير مدام شيرين؟
1: أنا في التأثير بحكم أني أستاذ موسيقى.
0: اختصاصك معناها
1: اختصاصي عاملة موسيقى وعلوم موسيقية أربع سنوات من كل اختصاص القديم، تخرج 2009 عاملة انسترومون عود وعاملة شان أراب، معناتها اختصاصي أنا في الشان، أما جايبة معايا أورغانيست كانت تنشط معايا نهاج زميل، حبينا كومك وعملنا عطا جروب نسا صافي نهاية تو نقدموا له تحية خاطر تكمل في الميموار نتاع الريسيتال
0: ما شاء الله عليها،
1: سي أنيس نشرفوا به
0: مرحبا بهم.
1: انا معناتها كيما نقولوا جايبين مختصين اللي تشرف على العزف واللي تشرف على الاداء، وكيما حكيت لك انا ما نحبش برشا تجي المراه تحس روحها اللي هي معناتها جايه كانها باش تقرا قرايه، اما انا بضحكه ولعبه صدقني يخرجوا متمكنين من الغنايه، الصوت يتسرح، نفس يتسرح، تعمل بونكيف للمراه
0: ما تحسش بروحها الزامي حاجه متنافس راك ماشي باش تتفرج.
1: نحكي لك نكته قالوا يا مدام بربي زيد ساعتين اخرين، انا مش ساعتين قالوا لي بربي زيد ساعتين اخرين.
0: ايوا علاش القاول الجو القاول القاول الراحه والقاول الجو نتاعهم اللي هذاك هو المطلوب، يعني الهدف الحمد لله تحقق
1: الحمد لله بخطى ثابته، شويه صعوبات اما شدينا صحيح.
0: ولقيتوا اصوات؟ انا متاكده فما اصوات
1: مزيانه
0: برشا. المجموعه الكل في الكل قداش مدام شيرين؟
1: انا عندي فوق العشرين ما شاء الله، كنت لامو مع
0: كبرت المجموعه خليتها صغرونا
1: صحيت. انا كي نعمل مثلا سهريه هكا لما في رمضان والا مناسبه عيد الحب ولا اللي هو نتلموا ما شاء الله بكلنا، اما تو بحكم الالتزامات تلموا لي بال 12
0: عيد الامهات عاده
1: ان شاء الله
0: حاضرين حاجه
1: ان شاء الله
0: حكايات على الامهات مش حكايه
1: اللي
0: باش نوفيوها ما نجموش نوفيوها حتى صحيح. 1% من اللي تعبتوا علينا اقل ما يمكن
1: حصيلوا تنجم نقدموا، وكان تحب تعدي الكلمه لل
0: اكيد تفضل. شكون كان
1: مدام نورة عفيف كيما
0: تفضل الدكتوره تفضل
2: عسلامة
0: جمعة الناس كلها
2: يعيشك عسلامة ميرسي على الاستضافة
0: شكرا على وجهك نورتونا.
2: هو الفن راهو انا وحده من الناس ما عنديش صوت، رأى عندي بنتي ما شاء الله ان شاء الله عندها مستقبل صوتها مزيان، اما الفن راهو غذاء للروح سيتون ثيرابي، معناه بالحق كي تجي تغني في الكلوب تخرج نوع اخر، سورتو احنا مجموعتنا الحقيقه ياسر سانسير نجيو نغنيو نفدلكو نعملو
0: انت تلقى وقت تمشي
2: نحاول مرة في الاسبوع
0: خاطر الحكم اي
2: نهار سبت عشيه نهار سبت عشيه نحاول قليل وين نغيب، اما ولالي انجاجمون معناها بالحق
0: تولي
2: اي الحق يجي نقول لك هو فرهيد فوالا هو اني قلت لك سيتون ثيرابي الحقيقه، الغناء يعطيك ثقه في روحك في النفس. احنا زاد فتو انا ماني عامله جيرياتري طب الشيخوخ، احنا نشجعوا برشا الكبار باش يعملوا النوادي هذه كيما الالعاب الفكريه كيما الغناء كيما النوادي القرانيه
0: سيتي
2: متحصحي تنمي تنمي الميموار
0: قال لك توا
2: لا عندنا معنا عباد كبار غير ما نجموش يجيو عندنا جماعه دي روتريتي راهو اي يكتسبوا ثقه ومعناها يعاونهم حتى في الميموار نتاعهم ويحس روحو والله انا جو بو فير كيلكو شوز مانيش روتريتي معناها شاد لا اي يجيو يوليو موتيفي يوليو ما عادش يغيبوا مالوغوزمون ما نجموش يجيو معنا، اما عندنا الفئات الكل عندنا حتى اقل من 20 معناها فامي
0: حبينا دكتوره معروفه ومشهوره معروفه ومشهوره حكيها في الحب حكيني في الطب حكيها في الحب
2: عايشك
0: اما هي تغني في الفن
2: انا سميعه نحب الفن برشا الحقيقه ويتكاملوا راه فما توا فما مستيغ احنا ميزيكو ثيرابي
0: من لا يحركه الربيع واوتاره
3: هكا ولا وازهاره
0: العود واوتاره والربيع وازهاره فاس الميزان ما تلقاش عنده ملكة الابداع ما تلقاش عنده روح حلوه ما تلقاش عنده راه كل موسيقي ترى ديما مبتسم ومحلاه
2: وكل فن وكل عمل هو فن
0: خاطر كل عمل هو فن
2: كل عمل اذا اما هي قلت لك فما حتى توا ماستر ميوزيكو ثيرابي راهي الدواء للروح وللجسد معناها فما ناس تعجز عليهم تنجم تعجز
0: ساعات الدواء ما يداويش
2: اكزاكتومون يعني غذاء للروح مش من
0: اللمه وكل السيله بين العباد وكل المجموعه
3: بداية ملاحظه صغيره مدام نساش اسمع خلينا نحكي شويه بصراحه مرحبا بكم الناس كل
0: مرحبا سي انس
3: مرحبا بالساده المستمعين الفنان الجانب اللي حكيته فيه كون الفنان ديما فرحان يعني أنا أقول لك معنا ممكن معنا هذا رأي ممكن 60% من الفنانين الداخل متاعهم يعني حزن وألم.
4: لكن الحزن يعطي صورة.
3: هو اللي خرج الفن رأوا الفرحة والشيخة وكل.
4: لا أنا نحكي على قسمة الوجه كي تراه ديما فرحة.
3: أي أي.
4: ديما مبشر.
3: هو ممثل.
2: خاطر دوره
4: بالشيء. مش ممثل. ينطبع. ينطبع على قسمة الوجه يا.
2: إيه دوره بشيء
4: بفرحة. على قد ما تكون عنده طاقة إيجابية. ينجم يمرر.
2: يبثها للجميع.
4: يبثها للناس الكل. ما مش سلبي ما يمر ذكر. تقعد أحداث كل ما صاب تزيد ساعة وساعة أخرى.
2: زها وتربي قلك. صحيح لا صحيح
4: مش
2: لا وحتى انا نعرج على كلامه
4: نفهمك انت شنو تقصد انه الفنان بالحق فما معاناه داخليه وفما مشاكل وفما مشاغل وراه هكا عمليه التصعيد اللي تكون في الفن ولا في الرسم ولا في اي فن اخر من الفنون اللي نعيشوها واللي القريبه ليك مش ناس كل تغني معناها الام الكل تخرج عبر الريشه فما شكون
2: الواحد طريقه التعبير نتاعو
4: واحد طريقه التعبير
3: نتاعو نقعد انا وشي عبد القادر مثلا في جلسه خارج على الفن يعني وقت اللي نسمعه يعني مشاكل الحياة
4: لا حول ولا قوة
3: الا بالله مش على عبد القادر لا لا لا لا مش موجات سلبية مش موجات سلبية لا لا
2: اسمع نساء فرصة في خير
4: يعني خليني تو عندكم معناها
3: قانون الفنان
4: قانون الفنان وقضيتوا حقوقكم صحيح حتى ولو بعد سنوات اما كل لك بالنجاح والحمد لله والناس مبشرة وفرحانة خلينا يا رسول الله راهو الدنيا ناخذ منها شويه راهو
2: والله انا نعرج على كلامه حتى لو كان هو قال لك راهو معناتها
4: فاهمين كل شيء
2: حتى لو كان قال لك راهو الفنان هو في داخله تعب مثلا اما هو التعب هذاك يترجم فيه فرحه وزهاء وغناء للمتقبل
4: وعن بالصيف هو
2: لا هو يحكي يحكي يمكن على
4: هو قدور قدور ديما يضحك وديما سيخ وديما عامل جو بالليل عزيز بالرقم مسيك نشكم العديد من الأمراض وربي يشفيه والله ديما مبتسم ومبشر قدور
2: صاحب نقطة ومحليه
4: أنيس مازلت صغير كي أنيس
3: لا انا ما حكيتش على
4: خير وجليس الانيس
3: على روحي انا احكي لك شنو فما معناه الفنانين حتى
4: ما اللي عرفتك وانت هكا يا رسول الله تسنين ربي جيتني صغير طب ولاد ولادك ما شاء الله هاي ولاد ولادك نقول لك معناها ربي كبرنا في طاعته ما نحبك مبشر يا انيس نحبك مبشر وشيخ محلاه فنك ومحلاه ايقاعك ولمساتك تحسد عليا معناها هذه حاجه معناها تحسب ليك راهو يا انيس
2: اكيد
4: هذا من فضل الله مش الناس كلها
1: على السيادين الفنان حد كيبدا عنده ألم
4: يخرج فن
1: عمره
2: ما يوريش
3: مدام انت يعطيك الصحه انت فهمت الكونتكست اللي انا قاعد نحكي فيه وقت اللي قلت اني سي تان كوميديان
4: لا ماهوش
3: معناه لازم يكون عنده لا مش بالمعنى السلبي مدام
1: اما الفنان ماهوش اناني حتى هو متالم يبص صراحه تشوف معناها اي كل الحاجات اللي الانسان العادي ما ينجمش يقولها الفنان
4: هاي سليمه معطله تسلم عليكم شريفه بن يوسف سي اكرم مسمودي زهية ساسي ربح عبد اللهوي يعطيهم الصحه شكرا لكم على تفاعلكم فتحيه سفينه زاده نبيل زاويه شكرا لكم على التفاعل الجميل وتشجيعكم للمجموعه سي علي امام استاذنا علي الامام شكرا لك هلا الرياحي شكرا لك هلول ايمان حمدي شاعره وشعراء حنجي بعد احنا الغنايه ما تمشي كان بالكلمه الحلوه سي انيس صحيت تبتسم للحياه تبتسم لك الحياه يلا ننطلقوا على بركه الله هويدا مرجان شكرا لك شكرا على تفاعلك وكذلك حمدي العيوني ومنيا برحل يسلم عليكم ويقول لكم احلاكم ومحلى ايقاعاتكم ومحلى جوكم يلا نواصلوا في التونسي
2: نواصلوا تحب نعمل
4: ايمان حمدي تسلم على قدور انيس ايمان حمدي ليلى والناس بيزيد شكرا لك يا ليلى يلا
2: اسمع نعملوا الاغنيه الفرديه نتاعي للناس اللي بشمس ولا بالقمر
3: بعد
2: اقرب عليك باهم ليك نعملوا كوكتيل شرقي وبعدين تو نرجعوا
4: عندكم اقل من درجين
2: اقل
3: العود

0: كبير على الغصون. سلوى بنت قية تقول هذه الرقة والفن وما شاء الله عليكم هويدا مرجان أحلى إذاعة المناسير. حمدي العيوني يقول ما شاء الله عليكم برافو لكلوب نغم بسوسة. ومنيا برحال سلم عليكم برشا مع نبيلة مكني اللي تسلم عليكم زادة. وسنة حداد نقول لها ألف ألف مبروك نجاح ولدك إن شاء الله يا رب تشوفوا دائما في العلالي. اللي متفاعلين معنا سعاد بن علي الناس سي أكرم مسمودي مرة أخرى زهية ساسي ربح شريفة بن يوسف الناس اللي فعلا معنا يعطيهم الصحة فتحية سفينة زينوبة المثلوثي شكرا ليك زينوبة على تشجيعك المجموعة الكل إيمان حمدي وليلى والناس بيزيد وشارة حنان ذيبي. يلا موسين معاكم الساعة الثانية إن شاء الله بقوا معنا في الاستماع.
1: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. مثل ضبط الجداول الزمنية ومواعيد انطلاق الأشغال والدراسات الخاصة بالمشاريع الصناعية الكبرى بولاية سوسة محور أساسي لزيارة ميدانية أداها الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية إلى الجهة يوم أمس. وقد أسفرت جلسة العمل المشتركة بمقر الإدارة الجهوية عن تحديد رزنامة دقيقة لتقدم المشاريع الهيكلية بالجهة. أكد مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي أن تونس تحتاج إلى 25 مليار دولار لبلوغ هدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 62% في غضون عام 2035، وتتوزع هذه الكلفة بين 26% كتمويلات ستوفرها الدولة و74% تمويلات يجب على تونس حشدها بالتعاون مع الشركاء الدوليين. في موضوع آخر، أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي في تصريح إعلامي أن مجلس العمادة اتخذ منذ بداية عهدته في جوان الماضي قرارا بإحداث مكتب مختص في الرقمنة والذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس الأهمية التي تليها العمادة لهذا المجال الاستراتيجي. واعتبر عميد المهندسين أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءا من الأمن القومي للدول، وشدد على أن الدول التي لا تستثمر في هذا المجال ستجد نفسها خارج التاريخ وفق تعبيره. في الرياضة، أنهت العداءة التونسية مروة بوزياني اليوم سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الماسي الذي تحتضنه مدينة شيامين الصينية. انهت المبارزة في المركز الرابع بتوقيت قدره 8 دقائق و59 ثانية و25 جزء بالمئة. في الثالثة موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: أرابيسك.
1: أرابيسك.
0: أرابيسك
1: مع إيناس الغرياني.

0: نرجع إذا الساعة الثانية بالنسبة طبعا لأرابيسك والمجموعة اللي جات الساعة. خصنا بالذكر سي محمد مذيوب نشكروه الأستاذ أستاذ الموسيقى العرض الأصوات الذهبية اللي باش يصير الكاستينج إن شاء الله نهار 19. ومرحبا بكم الناس كل منورينا ومجموعة نغم اللي حاضر معكم اليوم واللي راقت للكثير الحقيقة هذا التشجيع منكم يعطيكم الصحة وفرحانين بوجودهم معنا في استوديو إذاعة المنسير مشكورين جدا. ومرة أخرى نقول لكم شكرا على الورود يعطيكم الصحة. يلا مواصلين يعني مش ناخذ من عندكم ديما عندكم تحذيرات بالنسبة لعيد الأمهات كان تحبوا تعطيوا شوية هكا فكرة.
1: والله هو شو الحقيقة هي احنا عيد الأمهات أما أجلينها شوية كملوا الصغيرات الامتحانات عندي أنا بيدي زادة ونجمع مع بناتي وكل وإن شاء الله نحضروا في حاجة مزيانة تو في وقتها إن شاء الله
0: تولي تحكينا
1: نحكيكم وأنا بيدي نهبط على الباج متاع
0: مرحبا للا مرحبا اللي هي الباج متاعكم خلي الناس تعرفها
1: كلوب دو شان بور فام ونغم
0: بور فامك هوا
1: بور فام
0: بطاو ملعتم الوجيين قدور وأديس الوجيين
1: منورينا منورينا سي أنيس سي قدور
0: مرحبا بكم يا سيدي نورتونا ويعطيكم الصحة على الحضور الراقي. مواصلين في التونسي
1: مواصلين في التونسي باش نقدموا لك توا باش نقدموا شوي أصوات فردية باش نقدموا أنا باش نقدم أغنية للمثلك بالشمس ولا بالقمرة.
0: إي مرحبا لله
1: شكرا
0: أهلا شريهين
1: يعطيك الصحة.
0: وأنت اسمك فني أنت
1: أنا اسمي فني جيت نحب شوي
0: يلا تفضلي شريهين تفضلي

0: فاتن بالهادي تقول نشوفك ديما فرحانة وأنيقة وتقول لك from Portugal good luck ماما.
1: عايشك
0: أنت فتحية بنتك هذه تبع فتحية ربي فضلك لها إن شاء الله. وداد عرابي والناس تقول ما شاء الله عليكم. محمد الظاهري يقول منورة هادي شرايتي. شكرا لكم يا تبارك الله الكل يتابعوا فيك ما شاء الله. ملا صوت عليك لله فين مخبي هذي
1: هاظر
0: أول مرة ماني عندك خامة صوتية ياسر مزيانة
1: تعرف شنو يقولوا لي
0: بدوية
1: صوتي ماهوش متداول ماهوش مسموع برشا
0: بدوية شوية هكا عندك النقد البدوية
1: أنا هكا خاطر هو ريت يكلتنا هذيك هذيك تكتسبها أنا واحدة من الناس اكتسبتها كي دخلت نقرأ صحيح صحيح قبل نغني الكل أما كلكنا وهكا الطبع هذيك الحقيقة تمكنت منه في قرايتي وجات الفرصة والله معناتها كي جاتك مسابقة نوادي الغناء معناتها إصرار من عائلتي باش طلعت غنيت دونك الناس اكتشفت صوتي وان شاء الله يكون عجبهم
0: ياسر مزيان بالحق عندك عندك طابع ياسر حلوه كولا ستات الموسيقى سينيس وسيا قدور
2: سيرتو عندها
0: والله عندها نبره ياسر مزيان
1: عايشك
2: صوت باهي لكن ما يوصلش والله بالحق
1: عايشك
2: عندنا برشا اصوات باهي ممتازه
0: يعني القبول داخل في الصوت
2: داخل مش في الصوت ما يعني 90% من الفنان
0: هو الكاريزما نتاعو
2: فما حاجه ما نشوفوهاش فما طاقه يعني توصل فما برشا فنانين عندهم طاقات اللي هي توصل يعني
0: ولي تخوف انت نيسا وتعمل في الكوتشينغ انت ولا في باليز والله
2: مش مهم الصوت والله بالحق
0: صحيح صحيح كلامك معقول
2: الاصوات لكن ما ينجحش
0: فما اللي يطرب فما اللي ما يطربش فما الاصوات اللي تطرب وفما اصوات ما تطربش سبحان الله
2: مش
0: مش على مش نحكي نقطه اخرى دي مش

0: بحدود يقول أهلا بك أختي ناس، رجعت لذكريات مرور نادي المزدار الغناء في ضيافة ضيافة منك لبرنامج كسكال ذات خريف 2024. شكرا لك يعيشك بارك الله فيك. قولي شكرا لك على تشجيعك الموهبة الفنية، واليوم نستمتع باختيارات غنائية رائعة لنادي الغناء نغم. شكرا، شكري لهم وتحياتي ليك والأخ العزيز قدور. تسمع في التحية سي قدور، وصلتك مع عند سي سفيان بحدودي. شكرا لك يا سفيان، مشكور جدا بالحق. أنا نفرح كي نشوف فما تفاعل من المستمعين والناس اللي مرت من هنا اللي من ساوش إذاعة المنستير، مشكورين جدا. تحية من ليكم من القلب. يلا
1: صوت الاتي مها، مها اللي هي أنا باش نقدم لها تحية خاصة خاطر مها تتسمى من أقدم أقدم أقدم. أنا نقولها أنت مطيب
0: بشوشة
1: أي عندها 5-6 سنين
2: من 2020 شريهين، من 2020
0: من 2020 مسيرة، والمسيرة بتاعها وقتاش بديت؟
1: من 2020
0: معاك بديت يعني. وكيفاش اكتشفت معني هالصوت؟
1: انا بالمعلمه
0: بالخبره بالخبره
1: المجموعه كي تغني نعطيها تغني فرد، اكتشفت اللي هي عندها نبره خاصه سبيسيال تو تسمعوها وتو تحكموا.
0: تغني مليح صالح. محمد تحيه ليك يا محمد يا فنان، انا نستنى فيك انت والمجموعه زاده. تحيه ليك والاهالي القلعه ان شاء الله. يلا نسمعوك.
2: تسمعوني
0: تفضل. مش تغني
2: جست، حبيت ان نقدم تحيه ليك مدام ايناس ونشكرك على الاستضافه.
1: شكرا لك.
2: نقدم تحيه للساده المستمعين الكل.
0: ايا سوسن الجيتاري تقولي سلم لي على هلولة.
1: هلا
0: شكون هلا هلولة يا هلولة سوسن الجيتاري. انت استاذ انجليزيه انت زادة؟
3: اما نعرفها صغار نقرا مع بعضهم قعدنا.
0: محليكم يا صغار كيف تربطوا الصيله للكبار.
3: محليكم البيت قرات لي ولدي يعطيها الصحه.
0: سوسن شكون ما يحبهاش سوسن؟ من لا يحب سوسن واوتاره فهو فاسد المزاج وليس له علاج. يلا هلولة نسمع الصوت.
2: مها
0: يلا تفضل. أخذت الصال أماكن هذه الأماكن ولا هي ما يغلية أقرأ الأولى كأنها الأماكن. هويدا مرجين تحية ليك يا هويدا.

0: صوت صوت حنين حنين حنين. لميا بن حمودة تقول لك يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة الموجودين الكل وعلى هالعشوية المزيانة وشكرا لكم على هالامتاع به مواصلين. فما شكون يقترح سمير العروسي يقول ما شاء الله عليكم عفوفة ومصاب عفوفة تغني لنا شوية من العتيق. تغني لنا شوية من العتيق.
1: لازم عندهم
0: عندك العتيق ولا عفيف؟
2: لا طبعا بيكون هلولة طبعا برش مليح
0: وحش السراء وحش السراء يا للا وحش السراء نحبوا نسموها هيلا يا هيلا وأنت هيلا في السماء
3: عايشك
0: هاي للا هاي للا سوسن شنف لي وذنيك أي صاحبتك باش تغني
3: قدملها تحية سوسن

0: لا لا عليك هلا حبيب
1: هاي
0: مش انا قلت بركه راه حتى الليدي سوسن كتاري هي قال تشكر في صاحبتها ما شاء الله على صوتكم كلكم اخترتوا اغاني صعيبه وهذا معناها حق كل اغنيه معناها تتطلب نفس قوي وتتطلب معناها تركيز وتتطلب خامه صوتيه خادمه بالقدا بالقدا لحظه
2: بها هذه البروفه صارت في ساعه ونص
0: ما شاء الله مادام السيس موجود متخاف من حد شيء
2: موجود خايفش مازال عندنا ما نسمعوا اصوات مازال عندنا هيلا بس سامحني هيبه عزف على العود
0: هيا هيبه هاي مش منك
2: ولا شنو
0: هيبه عبلو هيبه باش ما ناخذكش من وقتك باهي تدور الميكرو خلينا نسمعوها يلا مش تسمعوا رائعة محمد عبد الوهاب شو مش تغني
1: كل ده كان لي
0: كل ده كان لي الله أعلم لما شفت عني
2: كل ده كان لي شفت عني
0: هيبة معاكم تو السيدة على قلت العود

0: يعطيك الصحة يا هيبة، شكرا لك على هالامتاع، برشا يشكروا فيكم على هالعشوية المزيانة. كمان مسا صغيدة تقول امتعتونا، ريم البناني تقول ما شاء الله عليكم مسيرها محلاكم ومحلى اختياراتكم الغنائية. يلا مخلينا نواصل بالتونسي، يعني نكملوا بالتونسي ولا عندك ما تغني؟
1: عندنا شرقي مزيان برشا، وبعد نعملوا غنية تونسية كان
0: كشو المفيد الوقت ما يبطكمش وكها. يلا يتفضلوا. هذه مجموعة نغم جيتكم من سهلول سوسة. عندك مروحة حكيم تفضلوا.

0: شو الجو؟ شو الجو؟ ما شاء الله ما شاء الله عليكم مجموعة نغم، يعطيكم الصحة. العاسفين قدور مرسي مرسي اللي كنتي، شكرا اللي كنتي يا قدور. أنيس مامي زادة يعطي الصحة. أنيس خليته يأثر في الصغيرات، وينهمك الصغيرات يا أنيس؟ ولا كبار؟ كبروا؟
1: أي وصلنا يعني في نفس الحياة، يعني في التدريس، في تدريس الموسيقى، ومام طبعا نعملوا نوادي يعني.
0: ها عندكم نوادي قاعدين معناها تشمل كل الفئات العمرية. ان شاء الله ربي يوفقكم الناس كل ويعطيكم الصحة. عايشة. اي اي شكرا شكرا. باهي غنية مش طويلة تونسية، ميساش نختموا بغنية تونسية زعما يصافي الدهر. يلا
1: تفضل. مش تونسية؟
2: نعملوا حق عندك
0: بلات درج راهو عندكم درج عايشكم هو
2: يما. انا توسمت فيك الخير
0: رشيدة محجوب، تحية ليك. شريفة بن شريفة بن يونس يوسف عفوا، شكرا ليك يا شريفة، شكرا ليك على تفاعلك معنا ومع المجموعة حياة بكوش زادة. قول برشا برشا حب. يلا راهو الوقت قاعد يدخل فينا جماعة. سفيان بحدودي شكرا ليك.

0: نغم هكا مقطع ولو انه نعمة ظلمناها الحقيقة حقكم اللون. سيدة نعمة ان شاء الله تسامحنا ان شاء الله في
1: اخر فرصة قادمة ان شاء الله.
0: شكرا لكم نادي نغم، محلاكم ومحلى لمتكم. يلا حبيناكم على هالاجواء هذه الفنية الحلوة، نغادروكم. نجموا تتواصلوا معهم في سهلول، نادي نغم سهل برشا باش توصلوا لهم ان شاء الله بحول الله.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا على الورود مرة اخرى. شكرا لسام، شكرا طبعا رؤوف والمجموعة الكل اللي رافقتني في المجموعة، السيدة الفاضلة اللي حاضرة وراء في الكواليس، مدام منى شكرا لك، أيمن شيخ المشعل على حسام شكرا لكم، تحية لكم سونيا بن فقيه شكرا وإلى اللقاء.
2: أرابيسك
3: أرابيسك
2: أرابيسك
3: مع إنس الغرياني. نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3.
3: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: المنسير في قلب الأحداث الرياضية. مواعي صباحية ومسائية وينثم جديد. الأخبار والتحليل ديما في الموعد. مواكبة للقاءات الرياضية. تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7.
3: ومن إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
4: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
3: إلى موجة الساعة الثالثة للأخبار. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسعة الساسي والسادسة ابتدائي. أسندت الدولة التونسية في إطار المبادرة الحكومية الرامية إلى دفع المشاريع ذات المصلحة العامة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المهيكلة الكبرى إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة قيادة وهيكلة ومرافقة تطوير مشروع بنغيضة بولاية المهدية. وسيتم تطوير المشروع بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان حوكمة واضحة ومهيكلة وفق ما تم الإفصاح عنه على هامش صالون قرطاج للبناء والتشييد المعقد بقصر المعارض بالكرم. انطلقت اليوم بمدينة الحمامات حملة نظافة واسعة النطاق استعدادا للموسم السياحي الذي يبشر بكل خير وفق ما أكده لي الزميلة فاطمة بن عثمان المندوب الجهوي للسياحة بمدينتي نابل والحمامات وحيد بن فرج، والذي أشار أيضا إلى أنه من المتوقع تسجيل مؤشرات إيجابية وبلوغ 12 مليون سائح بالنسبة للموسم الحالي، مضيفا أن الاستعدادات حثيثة لتأمين وتنظيف محيط المؤسسات السياحية بالجهة والحرص على جمالية المدينة قبل انطلاق الموسم. قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 للهجرة ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنسير.
5: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مريض اللي عامل تسريح في شريان التاجية للقلب وعملية زرع دعامة أو ستانت. المريض هذا لازم يكون مراقب من طرف الطبيب المباشر بعد عملية زرع الدعامة بطريقة منتظمة. نأكد على أنه يأخذ جميع الأدوية اللي كتبهم له الطبيب متاعه، ما يقصش عليهم إلا مشاورة الطبيب. إلى جانب هذا يلزم يكون مراقب من طرف الأطباء الأخرين كما إذا عنده أمراض السكري ولا ارتفاع ضغط الدم، ونأكد على مداوات الأمراض هذه اللي هي تساهم بطريقة كبيرة في دوام الدعامة هذه، مع تأكيد على الإقلاع على التدخين اللي هو سبب كبير في عملية انسداد الدعامة. إلى جانب هذا الكل نأكد زادة على الحمية الغذائية اللي غنية بالخضر والغلال والرياضة كما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شمطوري.
0: دقيقة صحة.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة،
2: الموجة اللي

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ومتجدد من لقاءات رياضية اليوم السبت. المشوار يبدأ معكم من توا إن شاء الله حتى لستة متاع العشية في مواكبة بداية من بعد شوية مقابلة دور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة اليد للسيدات، وكذلك إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة من 5 إلى 6 حل ونقش باش يكون حاضر معنا نجي عاشور، وأيضا ضيفنا أيمن خضر الناطق الرسمي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري باش نتحدثوا على وضعيته مازال في الخطة متاعه وإلا لا، وأيضا حول آخر النقاط اللي تم تطرق لها في اجتماع الهيئة المديرة الاتحاد المونستيري وأيضا الاجتماع المنتظر يوم غد. أكيد هذا الكل معنا في لقاءات رياضية. توصلكم تحية أيمن الشابي، معاذ الحداد معكم سنة البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضية. نبدأ المتابعة المباشرة للمقابلات من خلال مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. نذكر نادي الرياضة النسائية بالمكنين كان توج بلقب البطولة واليوم حاول يترشح للنهائي أمام جمعية الساحل اللي كان حاضر في الفاينل فور في ربع ونصف نهائي البطولة في الرباع اللي تنافس على البطولة. أكثر تفاصيل نخضها من عند عبد الكريم الشيخ. مرحبا بك عبد الكريم. عبد الكريم لحظات يكون حاضر معنا. عبد الكريم
1: موجود يا سناء؟ موجود.
0: تفضل تفضل نسمع فيك. تفضل.
1: شكرا ليك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذاعة المنافسين. إذن 11 دقيقة 30 ثانية هنا في القاعة العجوز بالمكنين، التعادل 2-2 بين جمعية أو نادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. نذكرك قبل ما نعطيك ورقة المباراة الفنية وأنه نادي الرياضة النسائية بالمكنين كان ترشح أمام كل من جمعية مدنين، الجمعية النسائية مدنين والأمل الرياضي بالرجيش، واليوم مباراة النصف النهائي. ثم جمعية الساحل كانت ترشحت على حساب جمعية النسائية بتجركة وجمعية النسائية بمدنين. قبل ما نرجع ونعطيك الورقة الفنية لهذه المباراة ممتازة، رؤى بويدة حارس المنتخب وكذلك لاعبة جمعية الرياضة النسائية سبنا بن حسين ورمية 7 أمتار على ما أظن هنا لصالح جمعية النسائية بمغرين. ألف ألف مبروك لهذا النادي الفتي، هذا النادي اللي ما عندوش مدة من اللي تكون على أنقاض تقريبا جمعيته النسائية اللي كانت تنتمي إلى جمعية سبورتينغ المكنين. سندس حشانة وجها لوجه وثالث أهداف هذه المباراة 3-2 في 12 دقيقة 20 ثانية. بالنسبة للتشكيلة الأساسية نبدأ فقط نعطيك التشكيلة الأساسية ومن ثم بقية اللاعبين. بالنسبة لجمعية الساحل نلقى آية نصر، رؤى بويدة في حراسة المرمى، بيسم العدلي، آن الصاغتي، هدى سرابلسي، ريسيا أوليفيرا هي الأجنبية الوحيدة في هذه المباراة، وأماني السلامي. بقية اللاعبات يسرى الوحيشي، سند شذاء المرسي، دعاء بن عامر، رنيم الشريف، رانيا منصور، رنيم منصور، هبة سويدان، أريج فرحات، والمدرب هو ابن مدينة هيبون بالمهدية أحمد علي. بالنسبة لوليد المرابط نلقى سندس حشانة وهي قائدة الفريق، معها إشراف بن عبدالله اللي قاعد يدابها من جمعية الأمل الرياضي برجيش في حراسة المرمى، سمية بالحاج، مريم الرزقي، سلمى بن حسين، رحمة كريز، غزال بو جناح. بقية اللاعبات رؤى المقدم، مريم قمر، ريهام الصفر، رنين بالعايدة، هدير الغزاق، وئام عبيد، رشاج عمامو. المدرب ابن المنطقة ابن المقنين وليد المربط. الحكام اللي يديروا هذه المباراة تتكون من الثنائي على الميدان لقليلي ورزاق، ولا المراقب الفهري. بالنسبة لحكام الطاولة هم الأخوين سيف عاشور ومريم بن سليمان. 14 دقيقة لعب، 4-4 ما بين جمعية أو النادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. فقط للتوضيح قبل ما نعطيك الخط السناء على جمعية الرياضة النسائية وليس لا جمعية له الجمعية النسائية أو نادي كرة اليد بالمكنين، لأنه ينظر عنده زوز ألعاب منهم البيسبول 5 وعلاقة، وما نجموش نحكيه ونمر مر الكراو إلا ما نحكيه على كرة اليد.
0: اسمه نادي الرياضة النسائية بالمكنين يا عبد الكريم.
1: بين المكنين والساحل
0: يا عبد الكريم، اسمه نادي الرياضة النسائية بالمكنين. واضح نادي الرياضة النسائية بالمكنين ضد جمعية الساحل. هذا نصف نهائي أول، نذكر نصف نهائي ثاني النادي الإفريقي الجمعية النسائية بالمهدية. إن شاء الله نتابع المقابلة هذه. في الأثناء حبيت نذكر بالنسبة لنصف نهائي كاس تونس في الأكابر، ترجي الرياضي أول المتأهلين بعد الفوز البارحة النادي الإفريقي 27-26، وبعد شوية باش يتلعب نصف نهائي الثاني بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات. مباراة تنطلق مع مدى 3:30 في قاعة ساقية الزيت. كذلك نذكروا أنه في مستوى كرة السلة ونادي الفريق اللي قاعد يخوض في منافسات البال، نحكيه عن المرحلة النهائية إقصائية دور ربع النهائي، اللقاء الذهاب ضد فريق أهلي بنغازي. شوط أول كانوا فيه لصالح الفريق الليبي بفارق 3 نقاط 49-46. هذوما كده النتائج في هذه الأمسية الرياضية. في انتظار إن شاء الله نعطيكم بطبيعة الحال أخبار أخرى ومتابعة أخرى. باش نرجع نقعد معك عبد الكريم شوية في مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل.
1: وصلنا ل 15 دقيقة 14 ثانية هنا إقصاء لمدة دقيقتين ضد لاعبة الجمعية الرياضية جمعية الرياضة بالمقليل مريم بن حسين، وبالتالي الفريق يلعب سلة بن حسين، وبالتالي الفريق يلعب مقوط عدديا وخمسة خمسة بعد تهديف أو تعديل النتيجة من ريشيا أوليفيرا لاعبة الجمعية النسائية بالساحل. صوت حسانة مباشرة تلعب الكرة مع سمية بن حاج على الجهة اليسرى للهجوم الظهير الأيسر. صندوق حسانة في التنسيق تدخل اللعبة رقم أربعة رنين بالعايبة. صندوق حسانة تدوير لعب مع إخراج الحارسة إشراف عبد الله، ويلعب بالتالي فريق الجمعية جمعية الرياضة النسائية أو جمعية الرياضة بالمقيم بستة لاعبين دون حارس مرمى، ويقع على التغيير. يتدارك المدرب وليد المرامط يرجع الحارس إشراف عبد الله. مبدأ السلام يقول لك على الأقل لو نرات الهجمة لقى حارس المرمى موجودة، لو ثم ضغط أو ثم كرة من المرمى إلى المرمى ترجع رمية تسعة أمتار لبعيدة جمعية الرياضة بالمقنين. رؤية المقدم سلطة حسان السام الممتازة في التسعين ما قتلها حتى حل حارس المنتخب رؤى بويدا ذكر هي أهلة البولدة وممتازة، ثم رمي سبعة أمتار بالفعل سبعة أمتار بعد حركات اللعبة رنيم الشريف خرجت وجها لوجه مع الحارسة إشراف عبد الله ابنة رجيش ابنة الأمن الرياضي برجيش ابنة كذلك النادي الإفريقي، توجت بالعديد من الألقاب مع النادي الإفريقي. وقع استهارتها من الأمن الرياضي برجيش بعد الدور النصف النهائي الفور والدور النهائي والتتويج بالبطولة ورمي سبعة أمتار في تنفيذها. آية نصر وجها لوجه مع الحارس إشراف عبد الله. وطاقم التحكيم تقريبا يولي يخرج رئيس جمعية الرياضة النسائية بالمقني يقصي من قاعة المقني القاعة العجوز، ورمي السبعة

0: او صيادة يذكر زميلي طارق عويدان في التصوير يصلح لي المعلومة، طبلبة او صيادة تقريبا 3 أو 4 كيلومتر فقط بيناتهم على الشريط الساحلي ولاية المنستير. اي نصر استعمل بالفعل تعجل النتيجة 6-6.
1: نعم.
0: ونادي جمهورية الرياضة النسائية يلعب منقوص عددية 6-6 في 17 ثقة لعب يا سناء.
1: واضح عبد الكريم، شكرا ليك. كذلك انطلاق مباراة نصف نهائي كأس تونس في الكبر بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات، عندنا دقيقتين ونص الأسبقية، 1-1 ساقية الزيت والهدف الثاني، 2-2 أمام جمعية الحمامات. فاصل وبعد نرجع نكملوا ونواصلوا معكم مستمعينا متابعة المقابلات الرياضية.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نرجع لقاعة المكنين لمواكبة مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين جمعية الساحل مع عبد الكريم الشيخ. عبد الكريم
1: أهلا وسهلا بك سمير. رجعنا في توقيت 21 دقيقة 7-7 بين جمعية الرياضة النسائية أو نادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. ممتازة رؤى بويدة وجها لوجه مع اللعبة رحمة كريس تتألق وترجع الكرة والامتلاك دائما لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. سندس حشانة تمشي الكرة إلى وسط الدفاع وثم رمية 7 أمتار. 21 دقيقة 22 ثانية 7 أمتار ودقيقتين ضد من؟ ضد لعبة الجمعية النسائية بالساحل اللعبة رقم 15 رنيم منصور. ناقص عدد يلعب به فريق جمعية الجمعية النسائية بالساحل وزوج من أبرز لاعبات الدوري التونسي رؤى بويدة حارس المرمى حارس الجمعية النسائية بالساحل وجها لوجه مع اللعبة الدولية سندس حشانة. التسديد من زاوية 90 على الجهة اليمنى رغم محاولة هذه الأخيرة وأن الهدف أو النقطة الثمانية وحكيم اسطنبولي يفتكر يا سماء ونفس المباراة.
0: هذه أكسيون دخلة في اللعبة ولا كيفيه؟ شوف ربي مباراة كرة النسائية
1: نفس الربيع مع أخونا حكيم اسطنبولي. أي فجأت وفرحت بصراحة كي لقيته هنا في القاعة العجوز قاعة المكنية ترجع الكرة والامتلاك إلى اللعبة ما يسمى العزري تمشي بها على الجهة اليمنى للهجوم ولا الحارسة إشراف عبد الله تتفادى ضربة الزاوية وترجع الهجمة للسبورتية أو الجمعية جمعية الرياضة النسائية على الكرة يفتكها في مرحلة أولى فتيات الجمعية النسائية بالساحل لكن ترجع إلى اللعبة غزال بوجناح والامتلاك والهجمة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بن حسين تمشي سندس حسانة كرة على الجهة اليمنى للتمرير الجناح ممتازة ممتازة الحارسة رؤى بويدة تخلي فريقها في إلا واحد 8-7 في توقيت 22 دقيقة 50 ثانية.
0: به عبد الكريم خلعتي نتائج حينية بالنسبة لمسابقة البال نادي الإفريقي آلي بنغازي نلعب طوى في الفترة الثالثة عنا 4 دقائق على انطلاقتها 56-51 أسبقية للفريق الليبي. بالنسبة للنصف النهائي في الأكابر بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات 4-3 الأسبقية لساقية الزيت قدام الحمامات في 11 دقيقة لعب من الشوط الأول. نكمل نواصل معك عبد الكريم التعليق حتى نهاية الشوط الأول مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل.
1: هجمات سجال بين الفريقين الاثنين وتبقى النتيجة 8-7 في كل مرة ارتجاز الشباك كاد يكون موجود بين جمعية الساحل ونادي الرياضة النسائية بالمكنين لكن في كل مرة رؤى بويدة وإشراف عبد الله يقطع للهجمة ويتألقوا وتوقف اللعب من أجل قلت الجمعية النسائية بالساحل طلبت وقت مستقطع ونرجع دائما النتيجة 8-7 نقطة فارق لفائدة جمعية السبورت دائما مخي مع السبورتي كسنة نادي الرياضة النسائية بالمقليل. مباراة بصراحة جيدة وجيدة للغاية خاصة على مستوى حراسة المرمى. نشكر جيدا حلف رؤى بويدة مرة أخرى نأكد وقول ابنة الصيادة تلعب مع الجمعية النسائية بالساحل وإشراف عبد الله من جهة نادي الرياضة النسائية بالمقليل. هجمات من هذا الجانب وذاك يمكن طول القامة ساعد إشراف عبد الله وكذلك البنية الجسدية الهائلة بالنسبة تبارك الله عليها رؤى بويدة من جهة الجمعية النسائية بالساحل وترجع رجعنا في توقيت بالضبط 23 دقيقة 18 ثانية 8-7 مع جمعية الساحل تلعب ناقصة اللعبة رقم 15 رنيم منصور. يمكن بعد 5 أو 6 ثواني ترجع ويكتمل النصاب والهجمة ميسم العزري ابن سيدي بوزيد لعبة سابقا في الأولمبي القفصي ظهير أيمن يساري مهاري بصراحة هل يأتي تأكيد من هذه الأخيرة لكن الهجمة ترجع إلى الجمعية النسائية بالساحل ورمية جانبية والامتلاك لميسم العزري كرة والهجمة والافتكاك وجها لوجه وكرة ترتطم بالقائم وتمشي رمية جانبية بلغة كرة القدم رمية تماس. سلمى بن حسين مع الاستعانة مرة أخرى بالمميزة دائما سندس حسانة ترجع إلى الميدان. سبعة لاعبات مع إخراج الحارس إشراف عبد الله 7-6 الهجمة وجها لوجه ممتاز. الفارق يصبح جزء أهداف 9-7 في 24:30 لجمعية الرياضة النسائية بن المقنين. واستبعاد هذا الاستبعاد الثاني لسلمى بن حسين اللي تفاجئ تقول له لا رامي بعيدة بعيدة 3 أمتار على منطقة وسط الميدان النقطة المركزية للميدان والحكم يتشرف برايه يعطيها اقصاء لمدة 2 دقائق. المؤكد هو الاقصاء الثاني مازال عندها الحق في صحة الاقصاء الثالث تاخذ مباشرة الاقصاء وتخرج من الميدان. 7 لاعبات ضد 6 لافونتاج والاسبقية في النتيجة لنادي الرياضة النسائية بالمقنين وعددية للجمعية النسائية بالساحل. هدى طرابلسي على الجهة اليسرى كجناح كجناح ايسر وترجع اللعبة اي نصر كبيفو لاعبة دائرة 21 رنيم الشريف في التنسيق ميسم العزري على الجهة اليمنى كظهير تدوير الكرة ومحاولة اختراق وتمشي ميسم العزري لكن مقطوعة الهجمة مقطوعة 3-1 وجها لوجه وممتازة ممتازة كانت تكون الفارق 3-10-7 لكن يقعد مع 2 لنادي الرياضة النسائية بالمقنين 9-7 تألق مرة أخرى هدى بويدا واو جيني تأكيد من ميسم العزري أولى أهداف هذه الأخيرة خريجة معهد الرياضة بقوصة أبنى سوري بوزيد قلت لعبت سابقا مع الأولمبي القوصي وترجع الكرة للجمعية الرياضة النسائية بالمقنين. نقطة فنية في الحالة الهجومية سندس حرشانة متواجدة لكن تخرج من اللعبة وتخرج من الميدان في الحالة الدفاعية وترجع الكرة على الجهة اليمنى لهجوم النادي الرياضة النسائية بالمقنين ومقطوعة مقطوعة في المرمى شاهر وتسعة تسعة في 25:40 9-9 بين جمعية الرياضة النسائية بالمقنين والجمعية النسائية بالساحل الذكري. طال هذه المباراة هو الدور النصف النهائي من مسابقة كأس تونس الدور النصف النهائي الآخر الجمعية النسائية بالمهدية ضد النادي الإفريقي سندس حسانة تمشي مباشرة إلى مريم قمر في التنسيق. سندس حسانة تبادل مراكز ترجع الكرة إلى إيهام الصفر هذه اللعبة كذلك أصيلة مدينة المهدية تمشي الكرة وجه لوجه ممتازة عملية ممتازة رمي 7 أمتار رمي 7 أمتار مع إقصاء لمدة 2 دقائق ضد دريسيا أوليفيرا ممتازة العملية من ريهام الصفر على طريقة من يا سنة على طريقة لاعب سبورتينج المقنين الترجي الرياضي السابق الهيكل المقلم يعني يجي ويعطي الكرة مباشرة اللوطة يدور باللوف مباشرة الكرة إلى زميلتها لكن مغطى مرة أخرى من سندس حسانة وتألق رؤاب وينه في رمي 7 أمتار وما يصيرش تقعد النتيجة 9-9 ما تخلص الأسبقية. سندس حسانة وفريقها لجمعية الرياضة النسائية بالمقنين يعني يمكن استسهلت الموقف وريفلكس قوي وممتاز جدا من الحارس الدولية رؤاب وينه بالساحل اليسرى تخلي النتيجة 9-9 وتحرم المقنين الهدف وهو تأكيد مرة أخرى لكن لا ما هوش تأكيد لكن تأكيد من القائم رؤاب ويدا تبع العملية ضد سندس حشانة وأن القائم يحرم المقنين ويجي في صف حارس الجمعية النسائية بالساحل وتبقى النتيجة في توقيت 26:50 9-9 معاه مرة أخرى ريسيا قلت أوليفيرا 26:00 لرجوعها إلى الميدان علاش قلت لأنه الجمعية النسائية بالساحل تلعب نصوصة عالديا والهجمة ثم الهجمة المرتدة ثم وجه لوجه والكرة مباشرة في الشباك، لكن ثم صافرة من المراقب السيد الفهري، هي الكرة كانت متجهة مباشرة إلى شباك الجمعية النسائية بالساحل، كاد يكون الهدف 10 لكن يمكن ثم خزاجة من المدرب أحمد علية تقريبا يطلب وقت مستقطع أم ماذا؟ المراقب السيد الفهري يصفر يقطع الهجمة ويعطي رمي 7 أمتار في توقيت 27 دقيقة زوج ثواني. الحارس الثانية يسرى الوحيشي ضد سلمى بن حسين، ونقطة إضافية للمقلين نادي الرياضة النسائية بين المقلين 10 مقابل 9 مع أخطاء مرة أخرى لعبة 16 من جمعية الرياضة النسائية أو جمعية الساحل رؤى غويدة حارس المرمى، وبالتالي منقوص عدديا من زوج لاعبات جمعية الساحل، وممتازة من ميسم العدري باليسرى مباشرة في الشباك 10 مقابل 10 رغم النقص العددي، قلت منقوص من زوج لاعبات أوليفيرا ورؤى غويدة، وترجع يسرى الوحيشي للمرمى 4 لاعبات ضد 6 ومقطوع الهجمة خطأ رمية جانبية لبعيدة الجمعية النسائية بالساحل، وترجع الكرة لرنيم الشريف في التنشيق ميسم العذري، ثم اللعبة رقم 5 دعاء بن عامر كذلك كظهير أيسر، رنيم الشريف بن عامر تدخل إلى وسط الميدان وثم الضغط ميسم العذري مقطوع الكرة بالفعل ذكية جدا إلى الجهة اليسرى للهجوم ومرة أخرى ولا تسجيل، لكن الحكم يعطي مخالفة 9 أمتار مخالفة 9 أمتار تجيب الثقة 28 33 ثانية 10 مقابل 10 و4 تمريرات يعطيهم طاقم التحكيم القديري ورزاق، هل توجه مباشرة إلى المرمى أن التصويب ممتاز أشرف عبدالله، لكن الكرة تبقى لجمعية الساحل مقطوعة بالفعل من مريم جمر، وتمشي الكرة على الجهة اليسرى والتصويب ممتازة للحارسة ورمية 7 أمتار رنين بالعايبة وجها لوجه مع يسرى الوحيشي تتألق في الزود عن مرماها، لكن يقول الحكم أو طاقم التحكيم يقول دخول في المنطقة، سلمى بن حسين وجها لوجه مع يسرى الوحيشي وتضيف هدف 11 مقابل 10 في 29 دقيقة 20 ثانية 11 مقابل 10 لجمعية الرياضة النسائية بالمقلين أمام جمعية الساحل. ذكر الإطار دائما هو دور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد صنف الكبريات، ووقت مستقطع يطلب طاقم التحكيم أو أنه تمشي إشكالية ما بين الحكم أو المراقب وبنك بودلاء فريق نادي الرياضة النسائية بالمقلين تحديدا المدرب وليد المرابط، يطلب أو يشيل ريكلاماسيون تجي من جهة الجمعية النسائية بالساحل، يمكن يحتاج على التوقيت رؤى بويدة كملت التوقيت متاعها العقوبة متاعها، والمدرب أحمد علية ويعطي مرة أخرى دقيقتين ضد من على ما أظن ضد رؤى بويدة حارس المرمى، يعني ما زالت ما دخلتش لأن الميدان بعد ما عوضها أحسن تعويض يسرى الوحيشي عاود مرة أخرى تأخذ زوج دقائق، نفس الملحوظة بالنسبة لسلمى بن حسين اللي في اللحظات الأخيرة كانت سجلت زوج رميات 7 أمتار وخلت الفارق 11 مقابل 10 لفريقها، ذكر 29 دقيقة 34 ثانية نادي الرياضة النسائية متفوق على جمعية الساحل بفارق نقطة 11 مقابل 10، والأكيد وأن جمعية الساحل ستكمل الشوط منقوصة عدديا وكذلك ستدخل الشوط الثاني منقوصة عدديا من الحارسة رؤى بويدة ننتظر استرجاع او الرجوع الى اللعب ومشاورات بين طاقم التحكيم بنك الجمعيه النسائيه بالساحل وكذلك حكام الطاوله والمراقب. نرجع للعب وبصراحه يا سناء يعني تقريبا تفرجت على برشا مقابلات في كره اليد او في كره القدم ملحوظه يمكن نعطيها ما بين قوسين، ما احلى البراءه ما احلى الطفوله لما نمشي سواء كمراقب او كمعلق على المباريات خاصه في اصناف الشبان. والاسبوع الفارق بصراحه عملت كيف لما تفرجت على مقابلات كره السله النادي الرياضي الصفاقسي وجمعيه مقرين صنف الزهرات البراءه زهره على وجوه ومحيا هؤلاء اللاعبات. ان شاء الله يعطيونا جيل جديد في كره السله ولما لا يرجع انا فتحت قوس نكملوا على الاقل الجيل متاع هند بن محمود وعايد عرب وبقيه ذلك الجيل الاسطوري وذلك الجيل الذهبي خاصه فتيات الملعب التونسي في الثمانينات وبعدها في التسعينات وبدايه الالفينات النادي الرياضي الصفاقسي. مازلنا ما رجعناش هذاك علاش قلت فتحت قوس ننتظر 26 ثانيه بالضبط. لا وترجع رؤى بويدا ترجع رؤى بويدا وما نعرفش تقريبا يمكن يستين في طاقم التحكيم بعد المشاورات ونشاهد فيهم سبعه لاعبات من جمعيه الساحل ضد سبعه لاعبات من فريق نادي الرياضه النسائيه بالمقرين. يمكن خطا في الصافره الله اعلم الحارسه يعني قضت العقوبه نتاعها بالتقصير خارج الميدان وما رجعتش وقعدت مكانها الحارسه يسرى الوحيشي وبالفعل ترجع الكره رمي 9 امتار والامتلاك للجمعيه النسائيه بالساحل. هل سيكمل الشوط متعادل 11 مقابل 11 مباراه بصراحه ممتازه فنيا ما بين الفريقين الاثنين. رمي 9 امتار والهجمه للجمعيه النسائيه بالساحل. الكرة تمشي مباشرة إلى رميم منصور في التنسيق تلعب الكرة 1-2 مع أمن الصفاقسي. رميم منصور أمن الصفاقسي يستعمل على الجهة اليمنى وسكر الزاوية أو الجهة اليسرى على التصويب. لا ممتازة العملية تقوم بالتمويه اثنان على دفاع نادي الرياضة النسائية بن المقنين تاخذ الكرة تعطيها لزميلتها عودة طرابلسي وجها لوجه ونهاية الشوط 30 دقيقة أولى انتهت 11-11 في هذا الدور النصف النهائي من مسابقة تونس لكرة اليد كبريات ما بين الجمعية النسائية بالساحل ونادي الرياضة النسائية بالمقنين اللي هو مستضيف هذه المباراة في القاعة العجوز بالمقنين. يا سناء ملتقانا إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.
0: واضح يعطيك الصحة شكرا لك عبد الكريم. كذلك بالنسبة لنصف نهائي الأكابر بين ساقيت الزيت وجمعية الحمامات 10-9 فارق هدف لصالح ساقيت الزيت قبل 5 دقائق ونص على نهاية الشوط الأول. فاصل موسيقي مستمعينا ونرجع معكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني وإن شاء الله تكون عنا مواكبة للشوط الثاني من مباراة النادي الإفريقي والجمعية النسائية بالمهدية نصف النهائي الثاني في الكبريات مسابقة كأس تونس.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز سارة ربيع للأخبار. تعمل البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة، بحسب ما أكده المنسق العام للبعثة الصحية الحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي في تصريح له للإذاعة الوطنية. وأكد اليوم أن البعثة الصحية تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف في عرفة وهم بصحة جيدة، كما أشار أيضا إلى انطلاق عملية التصعيد يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة الحجيج يوميا من الساعة 10 صباحا وإلى غاية الساعة 6 مساء. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسع أساسي والسادسة ابتدائي. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلق بفيروس إيبولا وهانتا وفق ما جاء في بلاغ الوزارة. وفي هذا الإطار أكد دكتور هاشم الوزير المدير السابق لمعهد باستر في تصريح له للأخبار أن فيروس إيبولا غير موجود في تونس ولا يشكل خطرا داعيا إلى مزيد التوعية. لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية، ينتظم اليوم يوما توعويا بمارينا المنستير وتؤسسه أنشطة ميدانية ورشات تطبيقية وزيارات بهدف إشراك كل الفئات العمرية في مسار حماية البيئة البحرية وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً، هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: لقاءات رياضية.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. قاعدين نواكبوا في مباراة نادي الرياضة النسائية بالمقنيين وجمعية الساحل في إطار نصف نهائي مسابقة كأس تونس. دون إطالة نرجع لعبد الكريم الشيخ، نواكبوا الشوط الثاني. مرحبا بك عبد الكريم مجددا.
3: سنة تحية متجددة، أدركنا 40 دقيقة 10 ثواني تنقلب النتيجة. تقريبا الجمعية النسائية بالساحل محظوظة بالتفوق ولا مرة في الشوط الأول، حاليا 40 دقيقة 20 ثانية، 16 مقابل 15 لجمعية الساحل أمام نادي الرياضة النسائية بالمقنين. بالحقيقة كان النتيجة تكون أخطر أو أكبر، والفارق يكون يعني أكثر من هدف لو استغلت الجمعية النسائية بالساحل التفوق العددي، خاصة بعد إخصاء كل من رحمة كريس ومريم الرزقي، والبقاء يعني جمعية الساحل بقى يلعب لمدة دقيقتين ناقص جوج لاعبات في نفس التوقيت. عموما 40 دقيقة 50 ثانية 15 16 يعني التفوق الجمعية النسائية بالساحل والامتلاك للنادي الرياضة النسائية بالمقنين مع بروز اسم اللعبة رميم الشريف. منافسقة الجمعية النسائية بالساحل سندس حشانة، وتتهوت الكرة على الجهة اليسرى من الهجوم المطالبة بسبعة أمتار. الحكم مش يعمل، هل هم دقيقتين كوقت كأقصى بالفعل، دقيقتين ضد من؟ ضد اللعبة على ما أعتقد رقم 15. بالفعل أقصى ضد اللعبة رقم 15 رنيم منصور. فما رنيم منصور وفما رنيم الشريف، واحدة منفقة واحدة لاعبة ظهير، والرمي سبعة أمتار. الإحصائيات اللي قدامي تقول أنه سلمى بن حسين في رصيدها زوز أهداف، هل سيكون الثالث؟ ومن محاسن الصدف بالنسبة لها زوز أهداف جو من رميات سبعة أمتار، هذه الثالثة وجها لوجه. بالفعل ترجع في 41 دقيقة 20 ثانية إلى التعادل 16 مقابل 16، والتفوق العددي لجمعية نادي الرياضة النسائية بالمقنين. كرة لجمعية النسائية بالساحل رنيم منصور في التنسيق، ثم كل من ميثم العزري وآية نصر على مستوى الأمر. كرة في وسط الدفاع ورمي تسعة أمتار، الدفاع موجود ما يخليش الظهير آية نصر أو 25 أريف صرحات. رنيم منصور ميسم العزري من الجهة اليسرى، وتقاملية تقاطع بالفعل. الكرة رمي تسعة أمتار بعد التصويب والتصدي من اشراف عبد الله حارس الجمعيه النسائيه بالساحل، مخالفه تسعه امتار لجمعيه الساحل. قلت اشراف عبد الله حارس نادي الرياضه النسائيه بالمقنين. كره لفائده ايه نصر، التصويب بالفعل ترتطم بالقائم الايمن وتمشي هدف اسبقيه مره اخرى لجمعيه الساحل. 17 مقابل 16 في 42 دقيقه 37 أو 40 ثانية ونقف التركيز والتعديل لجمعية النادي الرياضة النسائية بالمقنين. مريم الرزقي تعدل هدف كذلك الشخصي الثالث بعد جوز هدف في الشوط الأول. رنيم منصور كرة لأماني السلامي ومقطوعة، لأنه كنا هدفنا بالفعل نقطة إضافية لجمعية الساحل. نذكر كل من التحق بنا الإطار الدور النصف النهائي من مسابقة تونس كبرى بين جمعية الساحل ضيف مدينة المقنين والنادي الرياضه النسائيه ضمن المقنيه 43 دقيقه 30 ثانيه 18 مقابل 18 بين الفريقين الاثنين. الفاس في هذه المباراه سيلاقي الفاس كذلك في مباراه الافريقي وجمعيه المهليه، وعلى ما اعتقد وكاني بجمعيه النادي الافريقي في طريق مفتوح امام الجمعيه النسائيه بالمهديه. الجمعيه تقريبا وقعت الجيده بنسبه 95 او 96 او حتى 100%، خروج عديد اللاعبات خاصه منهم حارس النادي الافريقي الصفر الموجوده مع سادي العمراني في حراس مرمى النادي الافريقي. وهذه الهجمه رنيم منصور على الجهه اليمنى التصويبه فوق العارضه وتضيع فرصه الاسبقيه مره اخرى لجمعيه الساحل في توقيت 44 دقيقه 10 ثواني والتوقيت متوقف. الاستعانه بكره من طاقم حكام الطاوله نذكر سيف عاشور ومريم بن سليمان، لا فائده تذكر في التشكيله الاساسيه لانه في اي لحظه يقع استبدال اللاعبين حسب مجريات اللاعب الحكام لقديدي رزاق والمراقب الفاري. كرة لجمعية النادي الرياضة النسائية بالمقنين سلمى بن حسين
2: عبد الكريم. حبيت نعطي نتيجة مباراة نادي الافريقي وفريق اهلي بنغازي ضمن ذهاب ربع النهائي. نحكي على مسابقة البال مؤتمر الصحراء 88-87 بفارق نقطة يفوز فريق اهلي بنغازي الليبي في انتظار اللقاء الثاني بحكم يلعبوا زوز لقاءات وهو دور اقصائي، معناها النادي الافريقي ما عندوش حل كان انه يفوز المرة القادمة وبكثر فارق من نقطة 88-87 رغم انه المحاولة الاخيرة كانت الأسامة المرنوي محاولة تصويب من فيها 3 نقاط. ذكرنا بسيناريو اللي تفوق به على الأهلي المصري لكن المرة هذه ما نجحش وتنتهي المباراة 88-87 انتصار فريق أهلي بنغازي الليبي. بالنسبة لكاس تونس نحكيه على نصف نهائي الأكابر بين نادي ساقيت الزيت وكذلك فريق جمعية الحمامات 17-17 توا التعادل 17-17 مع نهاية الشوط وتوا انطلق الشوط الثاني وتوا 20-20 التعادل بين ساقيت الزيت وجمعية الحمامات. مباراة نذكروا تلعب في قاعة ساقيت الزيت، الترجي كانوا أول متأهلين لنهائي مسابقة كأس تونس. فاصل موسيقي عبد الكريم ونرجع نكمل ونواصل معك ما تبقى من مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل.

0: الأربعة وثمانتاش دقيقة. تحية لكم مجددا مستمعي إذاعة المونستير. اللقاء يتواصل معكم من خلال متابعة مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل في إطار نصف نهائي مسابقة كأس تونس للكبريات. العودة إلى قاعة المكنين مع عبد الكريم الشيخ. عبد الكريم،
1: شكرا وتحية متجددة. 47-48 دقيقة، 20 مقابل 18 21 مقابل 18. ولكن سلام خلال الصراحة على الجمهور كيف مهان فريق نادي الرياضة النسائية بالمكلين يسجل الثالث الأهداف فارق. قلت 21 مقابل 18 وترجع للكرة بعد تألق الحارس إشراف عبد الله في المقابل. تمشي الهجمة مرتدة مباشرة وجها لوجه، والهدف رقم 21 28 دقيقة 30 ثانية، والهجمة لنبي نبي جمعية الساحل والمطالبة بمخالفة 9 أمتار. لكن ترجع الكرة إلى سلمى بن حسين، وجه لوجه من الجناح، والحارسة بويدة تتألق، لكن الحكم يعطي مخالفة أورامي 7 أمتار مع إخطاء ميسم من العجري. عرفت جيدا نادي كرة نادي الرياضة النسائية بالمكنين كيفاش ياخذ التفوق بعد ما كان يعني متخلف على مستوى النتيجة، متأخر على مستوى النتيجة، ورغم هذا ورغم أسبقية أو التفوق كذلك على المستوى العدد من جمعية الساحل، إلا أنه رجع في النتيجة وخذ التفوق وخذ الأسبقية 3 نقاط 21 مقابل 18. ميسم العدري إقصاء لمدة دقيقتين، وسلمى بن حسين ذكر 2 أهداف في الشوط الأول من رمي 7 أمتار، 2 أهداف كذلك في الشوط الثاني وضيع رمي 7 أمتار. لكن ترجع الكرة ترتطم بالعارضة وترجع لها وجها لوجه وتسجل الهدف 22 مقابل 18 في 49 دقيقة 3 ثواني، 4 نقاط فارق بنادي الرياضة النسائية بالمكنين.
0: عبد الكريم، عبد الكريم، بالنسبة نصف الثاني نصف النهائي الثاني بين النادي الإفريقي والجمعية النسائية بالمهدية، قبل 6 دقائق عن نهاية اللقاء الأسبقية للنادي الإفريقي 26-14، يعني واضح في طريقه للترشح للنهاية، أسبقية واضحة. هذا الهدف 15 للجمعية النسائية.

0: تمديد الخط يمكن كنت مش نسأل ولو أنه علاش وقفت في قلت مازال اللعب ومازال الصدرة النهائية رغم التفوق بأربع نقاط كنت مش نسأل ومش نقول السؤال شنو هل سيعاد نهائي البطولة مكرر ما بين في مسابقة الكاس ما بين جمعية نادي الرياضة النسائية بالمقلين والنادي الأفريقي المخالف تسعة أمتار بعد هجمة مرتدة لجمعية الساحل وجها لوجه ممتاز اشرف عبد الله لكن لا الكرة يعني تقطعها وتنطم بوجهها وتمشي مباشرة إلى الشباك 22 مقابل 19 في 50 دقيقة 11 ثانية مع إقصاء قلت كل منا ميسم العزري واللعبة رقم 5 في تشكيلة الجمعية النسائية بالساحل دعاء بن عامر يعني الفريق يلعب منقوص من زوز لاعبات أقل من تقريبا نصف دقيقة ويولي يلعب منقوص عددية بلعبة فقط أرجع ميسم العزري واللعب متوقف من أجل إسعاف حارس الجمعية جمعية أو نادي الرياضة النسائية بالمقلين إشراف عبد الله 50 دقيقة 11 ثانية 3 نقاط فارق 22 مقابل 11 نذكر وأن الشوط الأول انتهى على نتيجة 11 مقابل 11 والمعلومة الثانية هي جمعية الساحل لم تأخذ التفوق ولا مرة في الشوط الأول على عكس الشوط الثاني لما أخذت التفوق بعديد المناسبات لكن ما عرفتش كيفاش تستغل التفوق العددي وبالتالي رجعت عليها الجمعية النسائية بالمقلين اللي مدربها على ما أعتقد ذكي ياسر وليد المرابط خلى أبرز عنصر في الفريق صندت حشانة على بنك البدلاء وخلى اللاعبات يلعبوا على أريحية كاملة يعني باش ما يتفهموش كلامي غلط ما قولش صندت حشانة يعني كانت عاملة بلوكات وحاجة لتمينات لكن لا كل واحدة حبت تعطي الإضافة في جمعية نادي الرياضة النسائية بالمقلين وتأكيد يجي نقطة 23 في 50 دقيقة 40 ثانية 23-19 لنادي الرياضة النسائية بالمقلين رنيم منصور وترجع مكسم العزري 6-7 التصويبة لكن ممتازة اشراف بن عبد الله يعني درست العملية وعرفت انه مش تتفاجأ بالتصويب قرأت حسابها ووقفت وتمركزت جيدا واخذت الكرة يعني بكل سهولة وترجع الهجمة ل نادي الرياضة النسائية بالمقلين صندوق حشانة على الجهة اليسرى تمشي الكرة تخلط عليها سلة بن حسين ومخالفة 9 أمتار هل سيتعمق الفارق إلى 9 نقاط لنادي الرياضة النسائية بالمقلين أما للدفاع ورؤاب ويدري آخر التصويب ورؤاب الفاعل تتصدى متمركز كذلك جيدا في المرمى تاخذ الكره تمشي بها للمنافس رنين منصور ايا نصر ترجع ميسم العزري على الجهه اليسرى كظهير على الجهه اليمنى كظهير وليس كجناح وخروج اللعبه ريشيا اوليفيرا لعبت الدائره رنين منصور ميسم العزري وجها لوجه لا كرة خارج الميدان
1: ايش قولك في المستوى الفني بتاع اللعب الأجنبي أوليفيرا لعب الأجنبي لجمعية الساحل ايش قولك في المستوى متاعها معناها هل تفرق على لعبة معناها تنجم تكون بنت النادي ولا لعبة تونسية خاطر حسينها كمحترفة الحقيقة إمكانياتها محدودة
0: أول مرة نتفرج يا سلام صدقني أول ما شفتها والله صدقني أول ما شفتها ظنيت وعني لعبة من تطعيق الأولمبي القبطي لمستواها بصراحة ما يفرقش على مستوى اللاعبات التونسيات هذاك علاش في الشوط الثاني وقع تركها على بنك البدلاء من طرف المدرب أحمد علاية
1: إيش نوع علاقة الأولمبي القبطي ما فهمتش
0: لا لا قلت لك أول ما شفتها أنا ما تفرجش فيها قبل أول ما شفتها حسبتها وأني أحد اللاعبات لاعبات الأولمبي القرصي وقع عندي دابة من جمعية الساحل نفس الكونديسيون فيزيك نفس اللون متاع البشرة نفس الواحد فهمني بعد الفجار
1: خاطر بصراحة معناها حتى على المستوى البدني ملاعبية عندها كسيد بوا ظاهرة شنو البلوس اللي باش تزيد وحتى كي تتحرك بصعوبة حتى كي باش تستعملها بالمؤهلات البدنية متاعها كلاعب الدايرة محدودة على الآخر يعني جمعية الساحل مدرسة كبيرة راهي في كرة اليد

0: ايه يعني كي تعمل عالم نت نتصور احسن من انتداب، معناها لمجرد الانتداب، رغم انه فريق ممتاز جدا جمعية الساحل السنه، ذكروا في الفاينل فور كان تعب برشا نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، وعنده لاعبات دوليات حتى في خلال النقل كنا ذكرنا الحارسه رؤى بويده، فما برشا لاعبات الحقيقه دوليات حتى في صنف الوسطى هيد. دونك هذه فقط ملاحظه على اللاعبات الاجنبيات اللي جيو ما عندهم حتى اضافه.
1: والله يا شنان نتفكر فما لعبة كانت في الجمعية النسائية بطبلدة وقت زمان اللعبة الدولية السابقة، هلا مساعد كانت بصراحة لعبة ممتازة وممتازة للغاية، أعطت الإضافة وشكل صناعي ممتاز على مستوى العالم.
0: مع هلا
1: يعطيك الصحة يا سنة، بالفعل وقدمت إضافة كبيرة وساهمت بقصة نمر في تتويج الجمعية النسائية بطبلدة بلقب البطولة.
0: لعبة دولية على فكرة، هذيك لعبة دولية زاد حتى من الكونغو في بعض الحين جاوا للبطولة التونسية ولعبة الدوليات، فما مستوى معين على الأقل كان وقتها موجود.
1: بالضبط يا سنة، يرحم الاسم الاسم سابق الجمعية النسائية بالساحل نقطة استفهام كيفاش وقع انتداب اللعبة هذه من على ما أظن إيفوارية، والنقطة 25 ويتعمق الفارق 6 نقاط في ال 24 دقيقة زوج ثواني 25 19 للنادي الرياضة النسائية بالمقلين مرة أخرى.
0: عبد الكريم،
1: نعم،
0: نهاية مباراة نادي الإفريقي الجمعية النسائية بالمهدية بانتصار نادي الإفريقي 27-16، وبالتالي نادي الإفريقي يترشح إلى نهائي مسابقة الكأس في انتظار نتعرفوا على الطرف الثاني بين جمعية الساحل ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. في المقابل في نصف نهائي ثاني في الأكبر ساقية الزيت وجمعية الحمامات مازالوا دقيقتين عن نهاية المباراة، فارق 3 أهداف لصالح ساقية الزيت 26-23.
1: شكرا لك، وقت مستقطع طلبوا فريق الجمعية النسائية بالساحل لحظات ونرجع إلى الميدان واستئناف اللعب، قلت 25 مقابل 19، ننتظر التوقيت في السبورة في القاعة العجلة بالمكنين. 54 دقيقة زوج ثواني، والجمعية النسائية قلت متأخرة بستة نقاط فارق 25 مقابل 19 مع نقص عددي بعد إقصاء اللعبة رنيم منصور، وترجع الكرة لامتلاك والهجمة للجمعية النسائية بالساحل آية النصر، والهجمة وجها لوجه هدف، نقطة إضافية 25-20 للجمعية النسائية بالساحل. علاش قلت آية نصر؟ وقعت الساعة مباشرة من بنك البدلاء، كرة لسلمى بن حسين على الجهة اليمنى للهجوم وهدف إضافي 26 مقابل 20 في 54 دقيقة 50 ثانية.
0: به نرجع لك عبد الكريم لحظات فاصل ثم نعود.
2: إشهار يحكيوا على علوش مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة، انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: عودة من جديد مستمعينا لمتابعة مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل في قاعة المكنين، نصف نهائي مسابقة كأس تونس للكبريات، مع التذكير بأن نادي الإفريقي ترشح بعد الانتصار 27-16 على الجمعية النسائية بالمهدية ويكون أول المتأهلين لنهائي مسابقة كأس تونس. دقيقة ونص في نهائي الأكابر، نصف نهائي الأكابر بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات، الأسبقية فارق 3 أهداف لصالح ساقية الزيت 26-23، ساقية الزيت مبدئيا في طريقها للحصول على بطاقة الترشح للدور النهائي، ونذكر الترجي كان ترشح البارح بعد الانتصار على النادي الإفريقي 27-26 في النصف النهائي الأول من مسابقة كأس تونس. الدقيقة مازالت وهذا هدف تذليل الفارق لجمعية الحمامات 26-24، دقيقة باش تتغير زعم المعطيات، وإلا لا وإلا سقيت الزيت يأمن الترشح نتاعو بفارق زوز أهداف. على كل من خلال نقل نعطيكم النتيجة النهائية، باش نرجع لعبد الكريم في قاعة المكنين. تفضل عبد الكريم.
1: أرجعنا في 56 دقيقة 20 ثانية، 5 نقاط فارق بعد تبديل الفارق من جمعية النسائية بالساحل 26 مقابل 21. سندس حشانة تدخل بالكره الى وسط الميدان.
0: عبد الكريم جمعيه الحمامات تظل الفرق قبل 40 ثانيه 26 25 بعد ما خسر سقيت الزيت الهجوم. انا معك تفضل.
1: شكرا لكم. المرمى للمرمى نقطة من رؤاب ويدا بعد ترك المرمى الشاغر من اشراف عبد الله في حالة الهجوميه لكن نقطه وترجع كره لفائدة النادي اللغة النسائية بالمقنين مريم الرزقي ترجع لها الكرة على مستوى الظهير الأيسر.
0: تايم اوت لسقيت الزيت قبل 30 ثانية فارق هدف لصالح سقيت الزيت وبشرع من بعد نهاية الوقت المستقطع الكرة عنده.
1: واضح يا سنة مخالفة 9 أمتار لنادي الرياضة النسائية بالمقنين اللي على ما أعتقد يتوجه رويدا للترشح إلى الدور النهائي وتكرار نهائي البطولة ضد النادي الإفريقي والصقيقتين. إقصاء لمدة الصقيقتين ضد 77 من جمعية الساحل أماني السلامي سلمى بن حسين ومنتاز التمويه صندوق حسان خبرة وتمويه جيد يعني تراوغ الدفاع وتتوجه وجها لوجه وتغلط روح بويدة في المقابل إشراف عبد الله تتألق 27-21 في 57 دقيقة 50 ثانية والهجمة لجمعية الساحل لأن الصفاقتي رنيم الشريف تبادل مراكز ما بين التنسيق والظهير وتمشي كرة على الجهة اليسرى رنيم منصور آية الشريف أو أمن الصفاقتي ميسم العزل ممتاز ممتاز الحارس إشراف عبد الله وجه لوجه كرة من الحمرمى إلى المرمى مخطأ من سلمى بن حسين اللي سجلت 6 أهداف منهم 5 من 7 أمتار وكرة من 7 أمتار صدت لها الحارس رؤاب ويدا لكن ترجلها وتسجل الهدف والهجمة ورنين منصور آية الصفاقتي وإشراف عبد الله متألقة جدا وتخرج الكرة تتصدى للهجمة ولا تتصدى من لتصويبة آمنة الصفاقتي وترجع كرة أريس فرحات ومقطوعة والمرمى شاغر.
0: عبد الكريم ساقيت الزيت تترشح بصفة رسمية إذن لإنهي مسابقة كأس تونس بعد الانتصار 27-26 على جمعية الحمامات وهذه نتيجة نهائية إذن نفس نتيجة البارحة اللي ترشح بها الترجي على النادي الإفريقي 27-26 إذن نهاية مسابقة الكأس اللي باش تكون يوم 31 مايو باش يجمع الترجي الرياضي بنادي ساقيت الزيت
1: ونهائي الكأس رسمية سيدور بين الجمعية نادي الرياضة النسائية بالمقنين والنادي الإفريقي أقل من 30 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة 5 نقاط فارق 27-22 للنادي الرياضة النسائية بالمقنين أمام جمعية الساحل ومرة أخرى إشراف عبد الله سكر الزاوية أمام ميسم العذري وأقل من 10 ثواني من لنهاية هذه المباراة وهجمة للنادي الرياضة النسائية بالمقنين 5 ثواني التصويبة الحارس رؤاب ويدا ونهاية المباراة تسجل عندك يا سناء 27 لنادي الرياضة النسائية بالمقنين 22 للجمعية النسائية بالساحل مبروك الترشح ومبروك كذلك الترشح للنهائي ما بين نادي الرياضة النسائية بالمقنين وجمع النادي الإفريقي متقنة سناء الأكيد وأني مش أقوم ببعض التصريحات إن شاء الله يوفوك نلقاهم إن شاء الله على راديو مناصير سبورت بإذن الله.
0: شكرا عبد الكريم حظ أوفر ذن لجمعية الساحل الجمعية النسائية بالمهدية ذن نهائي الكاس بالنسبة لكبريات النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين حوار متجدد بعد ما كانت البطولة لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين هل يكون الثنائي من النادي الإفريقي وإلا الإفريقي يفوز بالكاس الحوار كما قلنا يوم 31 مايو مع تذكير أنه نهائي الأكابر بشجمع فريق الترجي الرياضي بنادي ساقيت الزيت اللي ترشح منذ قليل على جمعية الحمامات 27 26 24. نذكر كذلك بالنسبة لمسابقة البال ذهاب الرابعة النهائي اللي دور فعالته في رواندا، النادي الإفريقي يخسر بفارق نقطة أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 88-87. فاصل موسيقي وأكيد مستمعينا باش نرجع نواصلوا معكم إن شاء الله حتى للستة، من الخمسة للستة باش يكون الموعد مع حلل وناقش، باش يكون حاضر معنا نجي عاشور باش نحكيو في مختلف الأخبار اللي تتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، نصف نهائي مسابقة كأس تونس كرة القدم، أخبار النوادي، وباش نسلطوا الضوء على فريق الاتحاد المنستيري، باش يكون حاضر معنا أيمن خضر نطق رسمي لفريق الاتحاد المنستيري. أكيد برشا نقاط تتعلق خاصة بالاجتماع الإخباري اللي باش يكون غدا موجه للمنخرطين وأحباء الفريق، الهيئة شنو حاضرة باش تحكي مع الأحباء، وفي نفس الوقت أكيد باش نسألوا على أيمن خضر مازال باش يواصل المشوار وإلا لا مع الفريق. أكثر تفاصيل إن شاء الله تستناو في لقاءات رياضية، مع تحية كامل للفريق أيمن الشابي معاذ حداد معاكم سناء البرهومي، مرحبا بالجميع.

مرحبا من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نواصل حديثنا على تألق الرياضيين التوانسة خارج تونس. باش نحكيو على رياضة ألعاب القوى سباق 3000 متر موانع. نحكيو على العداء التونسية مروة بوزاين اللي تواصل تقديم عروضها القوية في بداية موسم، تعمل مرتبة رابعة وتنزل مجددا تحت حاجز 9 دقائق في اليوم في ألعاب القوى ضمن سباقات الدور الميسي في الصين. الحقيقة عملت كورسة ممتازة برشا، مرتبة رابعة ولأول مرة تعمل توقيت تحت 9 دقائق، وهو للمرة الثانية في ظرف أسبوع. 8:59 و25 جزء بالمئة. مروة البوزياني قاعدة الحقيقة تتقدم وتقرب برشا من البوديوم. البطلة الأوغندية بيروث شيموتاي هي صاحبة ذهبية ألعاب طوكيو 2020 والفائزة بالجولة الأولى منذ أسبوع في شانغاي كيوكاو في الصين، مع رقم قياسي جديد الملتقى هي اللي فازت بالسباق. إن شاء الله بالمواصلة الطيبة لمروة بوزياني. نذكر كذلك كل ملتحق بينا في مسابقة البال النادي الإفريقي خسر بفارق نقطة من فريق أهلي بنغازي في ذهاب الربع النهائي 88-87. لقاء العودة نهار الاثنين مع ماضي 3 متاع العشية. نادي الإفريقي مطالب بتجاوز أسبقية النقطة للفريق الليبي، يعني يربح بفارق نقطتين نجم يتعدى للنصف النهائي. بعد شوية باش نكمل نواصل معكم المشوار. كما قلنا لكم ضيفنا أيمن خضر ناطق رسمي لفريق الاتحاد المنستيري، تو نشوفوا مازال في الخطة نتاعو ولا لا. الإجابة تجينا بعد شوية. كيف كيف باش يكون حاضر معنا نيجي عاشور في التحليل الفني باش نحكيوا على مقابلة نصف نهائي كأس تونس وقائمة المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا للمونديال. لنا عودة بعد قليلة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الأبطن، نظمت الجمعية التونسية لمرض الأبطن يوما تحسيسيا للتعريف بهذا المرض وتسليط الضوء على أبرز مشاغل المرضى، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخالية من مادة الجلوتين وصعوبة تحمل تكاليف العلاج والمتابعة الصحية. مرض الأبطن يتمثل في حساسية مزمنة تجاه مادة الجلوتين الموجودة في القمح والسميد والفارينة ومشتقاتها، ما يفرض على المرضى اتباع نظام غذائي تمد على الأرز والذرة، مشيرا أسعار هذه المنتجات تبقى مرتفعة جدا وقد تصل إلى أكثر من 10 مرات مقارنة بالمواد الغذائية الطبيعية. دعا طبيب المختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاجي لحسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملا أساسيا لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذرا من قلي اللحوم لما يسببه ذلك من ارتفاع في نسبة الدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشيء المعتدل دون الحرق، فاحتراق اللحوم وظهور الطبقة السوداء يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة تضر بالجهاز الهضمي، وأيضا لابد من مرافقة الوجبات بالخضروات النيئة أو المطبوخة لما تحتوي على ألياف تساعد على الهضم. كما دعا الحجاجي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء لاستهلاك اللحوم خلال وجبة العيد بكمية لا تتجاوز حجم كف اليد، مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوض تناولها دفعة واحدة. وفي إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة يوم عيد الأضحى المبارك وما تشهده الطرقات من كثافة مرورية ابتداء من اليوم السبت، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان، إلى جانب التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة. كما دعت الوزارة مستعملي الطريق لاحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان وضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض، إلى جانب الانتباه إلى شق المعبد من قبل المترجلين. وقد وضعت وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق. نظمت جمعية حماية الحيوانات بتونس وقف احتجاجي أمام مقر مجلس النواب في باردو، وذلك للمطالبة بوقف قنص الكلاب السائبة. وقالت أمينة الطريقي المتطوعة بالجمعية أنهم يطالبون بوقف القنص وإيجاد حلول أخرى للتعهد بالكلاب السائبة، ودعت إلى توفير أراضي خارج مناطق العمران وإحداث مراكز للتعقيم وتكثيف عمليات التلقيح بالتعاون مع الأطباء البياطرة، بالإضافة إلى تفعيل إطار قانوني لحماية الحيوانات. هذه الأنباء وغيرها ستأتيكم مفصلة في الساعة 6 مساء، وتعود إليكم زميلتي سناء في لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
2: لقاءات

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. سعيدة جدا باستقبال ناجي عاشور معنا في التحليل الفني. مرحبا بك ناجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور بكل مستمعي دات مونستير،
0: وتحية لنيس بن حسن المتغيب البارز لأسباب خاصة، إن شاء الله يكون حاضر معنا في الأسبوع القادم. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا أيمن خضر. مرحبا بك أيمن.
2: مرحبا بك سناء، مرحبا بكل مستمعي اذاعه مونستير.
0: ايمن انت باش تكون ضيفنا، والحقيقه باش نحكي معك في برشا امور. باش نقدمك في البدايه ايمن خضر، الناطق الرسمي لفريق الاتحاد المونستيري، ومن الموضوع هذا باش ننطلقوا. ايمن، مازلت في الخطه نتاعك كناطق رسمي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، سورتو وانه لاحظنا حتى نسبه الظهور نتاعك من موقعك من المهمه نتاعك نقصت برشا بالمقارنه مع بدايه الموسم. رغم ذلك قاعدين نشوفوا فيك في الكواليس، قاعد تخدم، موجود، قاعد حاضر بريزون، ولكن على مستوى الظهور الإعلامي معناها مش نفس الوتيرة اللي كنت بها في بداية الموسم. وهذا يحيني على السؤال، مازلت ناطق رسمي ولا؟
2: صحيح سناء، قبل ما نجيبك على السؤال هذا، اسكو منسحب ولا مازلت نشغل الخطة هذه، نحب نفسر حاجة للسادة المستمعين والمتابعين. خطة ناطق رسمي بالنسبة لي فيها زوز أهداف. الهدف الأول هو الدفاع على مصلحة الاتحاد المونستيري وغير الاتحاد المونستيري، والخطة الثانية هي همزة وصل بين وسائل الإعلام، بين الهيئة المديرة بلتو ووسائل الإعلام، وبين سيسير بين جماهير الاتحاد المونستيري اللي من حقها أنها طالب بكل كبيرة وصغيرة للجمعيتها. والحاجة هذه كانت معناها رسمناها وقت تم تعييني. نحب نذكر في حاجة مهمة جدا، اللي أنا راني كنت معين من طرف الهيئة مديرة، مانيش عضو هيئة مديرة. تم تعييني في أواخر شهر سبتمبر 2025 في الخطة هذية، كما تم تعيين معناها برشا أعضاء أخرين، كما رئيس معناتها شؤون القانونيه الميديا اكسترا. دونك كنت ضمن الفريق هذا، والمنبر هذا نحب نشكر مره اخرى الهيئه المديره اللي اعطتني الثقه باش نكون نشغل الخطه هذية. والحقيقه معناها تجمعني علاقه طيبه بهم الناس الكل. بورتون من الاول ما كنتش نعرف الناس الكل، مي بالوقت ولينا الحقيقه عباره عائله واحده، ولينا معناها سوليدير مع بعضنا. حطينا بيرسونالمون، حطيت معناتها خطة مع الهيئة المديرة كيفاش باش يكون السياسة الاتصالية نتاع الاتحاد. انه نعاود نقول كانت بازية على التواصل الدائم مع جماهير الاتحاد المونستيري، وبيان سور التواصل واعطاء المعلومة الصحيحة لوسائل الاعلام، وهذا كيكا باش ما يصيروش برشا اشاعات ومغالطات اكسترا. مي ما راعني بعد فترة قصيرة الحقيقة اللي هذا كل ما طبقش، واللي نجم نقوله فشلنا اتصاليا حسب رأيي في الموضوع هذا. علاش؟ على خاطر برشا هما الحقيقة عوامل، منه أنه برشا معلومات ولينا نلقوها على موقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة اللي هذه هي خليت معناها شوية شوشرة في خدمة الهيئة المديرة. وكيف كيف انا ان سيرتان مومون معناتها كناطق رسمي نلقى روحي المعلومه تغيب عليا. دونك برشا عباد يتسائلوا واش بين ناطق رسمي ما خرجش ما تكلمش ما عطانيش المعلومه هذيا، انا معناها ما كنتش عندي المعلومه. ودونك صاروا حاجات اللي مالوريزمون ما نجحناش فيهم. نجم نقول ما نجحناش اتصاليا مع جماهير، معناها ما نجحناش في الخطه هذيا. الحقيقه في مرحله اولى كنت تغيبش ممكن معلومة على برشا عبيد، اللي كنت انسحبت، عبرت على الانسحاب متاعي في مرحلة أولى، هذا سيتي مواد نوفمبر. من بعد لقيت وعود اللي إن شاء الله باش نطبقوا الخطة وباش تتحسن وباش تتبدل معناها بوزيتيفمون معناتها
0: طريقة
2: العمل. وكنت تفكر سنة ميم في ديسمبر وقت عطيتك سكوب دوما رجعت معناها نعودت ظهرت إعلاميا وقت حكينا على الباسكيت. كنت علمتك اللي بشتير ندوة إخبارية مع جماهير الاتحاد المونستيري 27 ديسمبر. وكيف كيف ما صار حتى شيء. دونك فما برشا عوامل اللي خلتني الحقيقة ما نكونش مرتاح برشا في الخطة هذية. ونعود نقول اللي في المرحلة الثانية سورتو أصلا سيرتان مومون تم تغيبي على جلسات، على الاجتماعات، على بعض برشا حاجات اللي ما كانش عندي المعلومة. وأصلا شاك فوا معناها يكلموني كسوا وسائل الاعلام ولا حتى الجماهير، نقول لهم راني ما عنديش المعلومه ومنحب، راهو كل كلمه بحسابها كما تعرف الاعلام، راهي خطه ماهيش سهله، راهو تمثل مدينه كامله، تمثل جمهور كامل، تمثل جمعيه كبيره كما الاتحاد المونستيري. دونك الحقيقه خيرت الانسحاب في صمت، ما حبيتش نكون معناها كما يقولوها ما يقولوش اي من خضر يشوش على عمل الهيئه ولا حاجه، بالعكس انسحبت من الخطه هذه. وقعدت في نفس الوقت نخدم في جمعيتي، وكما كنت قبل وكما اليوم وغدوة باش نقعد جندي من جنود الاتحاد المونستيري. داير برشا عبيد ما تعرفش لان كنت لاعب في اصناف الاتحاد المونستيري في اصناف الشبان، وكنت بيان سور محب غيور. اليوم
0: في انا سبور كنت
2: في كره القدم،
0: كره القدم
2: والحقيقه كما نقولوا احنا في الدم، معناها احنا ديجا في العائله، معناتها الوالد تقريبا 40 سنه في التسيير الرياضي كسواء على مستوى هيئه المديره المتعاقبه ولا على كسواء الرابطه ولا الجامعه، كيف كيف برشا حاصلوا من العائله كانوا معناها في التسيير كل شيء، دونك حاجه مش غريبه علينا. دونك الحقيقة واحد ما بخلش بحتى كما نقولها قطرة عرق على على خدمة الاتحاد المونستيري كسوة من منصب خطة ناطق رسمي أو غيره. ما نقول نعاود نقول اللي الحاجة هذية اللي الفشل هذية الحقيقة أنا بالنسبة لي نقيمه كممكن في بارتي معينة كفشل في في الكوميونيكاسيون، معناها في في السياسة اللي في السياسة التواصلية مع الوها هذية. كما قلت نعاود نقول فما بلوزور فاكتور خليه، ممكن ان سارتان مومون الهيئه المديره حبت تكون معناها تخدم ديسكريتمون، ما حبتش معناها تكون في تواصل مع كسوا الجماهير ولا مع وسائل التواصل الاجتماعي. مش نقول لك سنه هذا هو. دونك نجم نقول لك رسميا راني منسحب من خطه ناطق رسمي وكعضو اللي كنت معين من طرف الهيئه المديره، اللي مره اخرى نحب نشكرهم ونقول لهم يعطيكم الصحه اللي اعطيتوا فيا الثقه.
0: ما كلمك حد ايمن معناها كي شافوك متقلق ماكش مرتاح في السيتواسيون اللي انت فيها؟
2: والله الحقيقه من الاول اي، وكنت كل مرة نعبر على عدم رضايا على السياسة هذه، وكما تعرف كما نقولوها احنا بالعربية محطوط في فم مدفع، معناها الجمهور ديما بالنسبة لي الناطق الرسمي هو اللي يزمو ياخذ من عنده المعلومة، هو اللي يزمو يدافع على حق النادي.
0: وجيك حتى لو معناها من الجماهير قالوا وينو ايمن خضر علاش ما يظهرش، خاصة في الفترة الاخرانية بعد النتائج المخيبة لكرة فرع كرة القدم والمشاكل تو على مستوى الهيئة، دونك قالوا وينو الناطق الرسمي؟ معناها بيرسونالمون انت معناها كنت فيزي في الحكاية دي.
2: بالضبط هذا هو، معناتها هذا هو اللي برشا. انا الحقيقة مانيش من العباد اللي تحب الشعبوية وتكتب على الفيسبوك وتكتب على كذا ولا نخرج وكل شيء، بالعكس انا التزمت الصمت، وهذا بالنسبة لي مصلحة الاتحاد المونستيري وحتى كالكوبار في مصلحة الهيئة المديرة اللي منحبش كما قلت لك نكون معناتها يقولوا هاو يشوش علينا ولا حاجة، بالعكس أنا ندعمهم ودعمتهم قبل ولليوم ندعمهم. وأي عبد كما تعرف الخدمة هذه سيدي بنوفولا، تعطي من وقتك تعطي من فلوسك، والحقيقة معنا للأمانة باش كل واحد ياخو حقه، راني أنا ريت في الهيئة هذه اللي فما برشا معناها محبة للفريق الفريق الاتحاد المونستيري، عبيدة تضحات من وقتها من فلوسها عادي، معناها أنه معناتها تنجم كيما تنجح كيما تنجم تفشل، ما ينجم يشكك حتى حد في في حب العبيد هذوما، في حب الناس هذوما اللي شدت معناتها اللي كانت في فترة ما، واللي إن شاء الله ربي يوفقهم المنبر هذا، زاد نقول إن شاء الله ربي يوفقهم كسوا معناتها هما ولا غيرهم، راهو خدمة ما هي سهلة، راهو الظروف اللي تخدم فيها جمعية توا ما هي سهلة الجملة، سورتو في الوضع الاقتصادي هذايا، معناها الازمات الماليه، الكاليتي حتى ممكن فنيا مش مؤهل، مي فنيا ما عادش بتلقى ملاعبيه كيما قبل، دونك برشا حاجات برشا عوامل. كيف كيف زاد فما حاجه نحب نذكرها اللي سورتو هذه بالرسمي توجع برشا، فقدان الجماهير في الملاعب اللي هي ظاهره معناها الحقيقه بدات اول عام، ولهنا نفهم سورتو جماعه ليزولترا اللي معناها واحد كيما نقولوا واحد منهم خوهم صديقهم اللي هو يوسف اللي ربي يقولوا احنا من المنبر هذا ربي يفرج على اسره وان شاء الله يرجع لميمته وان شاء الله يعيط في دارهم لو بلوتو بوسيبل. ما فما بخل حد لهنا، زاد نحب نوضح الشيء هذا اللي راهو فما برشا عبيد دخلت وحاولت انه معناها تلقى حل، والحقيقة أنا بيرسونيلمون شخصيا معناها حاولت وقمت باتصالات وكل شيء وحاولت نلقى حل الإشكال هذا، مين مشكل الحقيقة الدوسي كان كومبليكي برشا، مانيش باش نقفوا، مازلنا باش نقفوا وباش نحاولوا معناها باش كما يقولوا ربي ينور الحق، وان شاء الله الطفل هذا صغير يرجع لعائلتهم، وان شاء الله نيدي مره اخرى كل احباء الاتحاد المنصيري كسوا اللي زلت ولا غيرهم انهم يرجعوا لدارهم، يرجعوا الملعب مصطفى بن جنات، يرجعوا لبلاصتهم. راهو الدعم الجماهيري راهو مهم ومهم جدا، مش نحكي حتى على الدعم المادي، نحكي على الدعم المعنوي، راهو بالرسمي هذاك هو الموتور نتاع الجمعيه.
0: به ايمن تحطنا في صوره، انت ممكن توا قريب من الهيئه حتى توا بعلنك الانسحاب يتنحى عليك وجب التحفظ، كيفاش تقيم انت ممكن السيزون معناها بالنسبه لفريق الاتحاد المنستيري؟ بطوله في كره السله، نهائي كيف كيف في مسابقه الكاس، فريق كره القدم ما ترشحش لمسابقه افريقيه، مش كما المستوى اللي تعودنا به في السنوات الاخيره. البيلون هذايا معناها لو كنت تحكي معناها نحكيه بكل صراحة، معناه هل كان في الانتظارات هذه ولا كنتوا تتوقعوا خير؟
2: لا، الحقيقة هو الهدف المعلن وكنا قد صرحنا به وعلنا به الجماهير متاعنا، اللي احنا باش نحاولوا نلعبوا على كل ألقاب الممكنة كسوا في فرع كرة القدم ولا كرة السلة. وكما تعرف العوام الاخرى الاتحاد المنستيري برز سورتو في فرع كره القدم على خارطه كره السله تقريبا عنا سيطره نتاع 10 سنين الاخرانيين. بالمناسبه هذه نحب نبارك مره اخرى الجماهير الاتحاد المنستيري والعباد اللي قامت على الفرع هذا، سورتو نحكي لهنا على الباسكيت، راهو برشا عباد قالوا سنه اسهل تيتر وتيتر معناها جاي برشا زهر. لا الحقيقه برشا عباد ما تعرفش الكواليس، راهو فما برشا تعب وبرشا جهد وبرشا فلوس تحطت وبرشا حتى الملاعبيه كي كنسالهم يقول لك اذا ممكن صعب تيتر هزيناه، وراهو تحرمنا ميعه مناول وسنا معناها الحمد لله كرمنا ربي وتوجنا باللقب هذا، وبالتالي باش نرجعوا لبلاصتنا العاديه اللي هي البال. وهذا كما قلت لك معناها الحقيقه نتصور نجحنا في سورتو فرع كره السله فينال كوب وشامبيونا في الباسكيت، دونك ان شاء الله ديما نكونوا
0: مقلقين. اما البريستاسيون نتاع الكاس برشا حبايب ماهمش راضيين عليها ايمن،
2: كيف
0: انت قريب وتنجم تقول لنا شنو اللي صار؟ اسكو الملاعبيه ماهمش معناها خالصين حتى على مستوى التركيز؟ خاطر نوضحوها النقطه هذه، ما كانوش معناها حاضرين للتحدي هذا قدام نادي الافريقي، والا ممكن جوانب اخرى فنيه تتعلق بالنسق، خاطر النادي الافريقي عنده الريتم كي شارك في التصفيات نتاع البال بارابور الاتحاد اللي كان مرتاح.
2: باي هما فما برشا عوامل الحقيقه، والنقطه هذه مهمه. ديجا انت نشكرك اللي ذكرتها توا، داير انا كي كنت حاضر في الصاله

0: وكما تعرف اخر سيزون وكانت هي وسيله ضغط على الهيئه المديره باش فماشي في البريود هذيك ما ياخذوا مسحقات نتاعهم. وكما تعرف تعدينا بريود صعيبه ونعاود نقولها راهو بين فوت وباسكيت سورتو جريت نتاع الباسكيت راهي عاليه جدا مع الاجانب راهو عندك زوج اجانب وعندك انترنور اجنبي دونك الحقيقه ما كانت سهله وهذه عامل من العوامل اللي اثر معناها سي توتا في نورمال راهو الباسكيت راهو تقعد جمعه ما ترانيش تفقد الروبير نتاعك كيف فقدان الريتم. النادي الافريقي كان في مسابقه مهمه دونك عنده ريتم ميم سي ما عندوش الاجانب مي الملاعبيه نتاعو كانوا يترينيو في نيفو معين كل دونك الحقيقه برشا عوامل ممكن كي كنا في ظروف خير ممكن راهو كنا توجنا باللقب هذايا مي الله غالب ان شاء الله هذين الحاجه هذيا اللي صارت ما عادش تعاود تصير العوام الجايه اللي لازمنا نقراو كل حساب كل كبيره وصغيره ونعتذروا لجماهير متاعنا الحقيقة اللي معناها كانت بعدد غفيرة وإن شاء الله القادم أفضل في فرع كرة السلة.
1: بالنسبة لكرة القدم كيفاش تعتبر البيلون وتنجم زيدا نيجي كان عندك سؤال بالنسبة لكرة القدم
0: نرجع لكرة القدم. كرة القدم هو الأوبجيكتيف كان واضح سواء كيما العوام اللي فاتوا معناها نكونوا معناها نلعبوا على البطولة الآخر رمق ولكن شيء معناها لازمنا نكونوا متواجدين في مسابقة إفريقية وهذا معناها اكتسبنا الخبرة في العوامل اللي فارتها كل الحقيقة برشا عوامل نعود نقول تغيير المدربين غياب الجمهور غياب معناها الموارد المالية يخرج جزء من لاعبية مهمين على الأخر كما أيمن الحرزي ومعز حاج علي دونك الحقيقة برشا عوامل اللي ما وفقناش ربي
1: حتى الانتدابات برشا منهم ما كانوش ما عطاوش الإضافة المرجوة منهم.
0: والله أنا حقيقة هو الانتدابات ديجا هي كسرت الغربلة الحقيقة الانتدابات بدأت نعمني ومن بعد كسرت غربلة في ديسمبر وجاءوا انتدابات جدد وراه المدرب وهو بحذانا مدرب معناتها نجم يعطينا رايه في امور فنيين ما تنجمش انت تراني جروب فيه 36 ملاعب معناتها كل سؤال المدرب ما ينجمش وكما تعرف كل ما يكثر نومبر كل ما يكثر المشاكل في الفيستير دونك الحقيقه صاروا برشا حاجات لهنا ممكن ما نجموش نحكيو كل شيء معناها المجالس بالامانات مي الحقيقه صاروا برشا مشاكل على المستوى الفني تغيير معناها المدربين برشا عوامل سنة الحقيقة فما حاجة أخرى زادة هو كشو قلوها شوية كما قلوا احنا بلغتنا شوية من حنا شو مرتبط ليدين فما زادة أثرت ماما راهو ضارينا برشا من التحكيم لذلك لازم نقولوه معناه فهمتني ما يمنعش أنه حتى احنا ما وفقناش ربي في اختياراتنا الفنية وهذا هو
1: معناها فما اعتراف واضح أنه ممكن اختيارات ما كانتش موافقة زادة في النقطة هذه نيجي عندكش متعلق
2: بون انا شو حبيت نعرف ساعه ابار كوتي فوتبول معناتها لوبجيكتيف تاع الحضور معناتها علاش توا معناتها خممت باش تحكي على الانسحاب نتاعك في الظرف الوجيز هذا نتاع الجمعه هذه اللي هي فيها برشا اشكاليات في الشارع الرياضي دونك علاش صار التكتم من الاول خاطر توا الشواء ما انت رايك خاطر انت كنت ناطق رسمي حكيت على اللي صار معاك دونك اذا ما فماش خاطر توا نسمع اللي احنا فشلنا دونك اعتراف ضمني هذا معناتها في الكوميونيكاسيون في برشا حوايج دونك حتى ولو معناتها ما كنتش ممبر نتاع اداره كنت نجم تكون حوايج معناتها ما تتقالش معناتها علاش اخترت التوقيت هذا بالذات وقت اللي هي فما جلسه تقييميه نهار الاحد وصار تقبلها معناتها جلسه تقييميه وانت كنت ممبر معاها دونك كنت نتصور تتحفظ اكثر وتخلي عندك المعلومه خاطر توا كي اني نحكي معناتها بصفه كي نسمع توا بالنسبه لك انت كانت خاص واني مش نحكي على نابورت كي نحكي على ولد خالي راه دونك ولد سي جمعه مسير لا مسير اللي عنده البوان نتاعه معناتها عرسه من عرس الاتحاد المسير علاش اخترت التوقيت هذا بالذات اني راه التوقيت مش في وقته بصراحه كي تخرج في التوقيت هذا باش تعطي علاش وكيفاش اني نقول كانت نجم تكون سابقا تعطي رايك ما عطاوكش قدرك ما خديش ديسيزيون ما كنتش فعال تنسحب ما عادش معناتها خاطر بصراحه للامانه تنسحب وترجع ومن بعد قبل بجمعه باش يقعد يلوم عليك اكثر منه معناتها باش تبرر الموقف نتاعك هذه واحد اي نحكي تو اون جينيرال النطق الرسمي اون جينيرال سكوندو بالنسبه للفوتبول كما قال هو اذا هما كمومبر تاع اداره قال لك فشلنا في الانتدابات في تغييرات المدربين دونك بشكل واضح معناتها اداريا ما كانوش قويين بما انه هو قال لك ما نجحنا ما نجحناش صحيح ما تنجمش تاني 36 لاعبي والمشاكل واي جمعيه تغير تاع المدربين ما تنجحش
1: دونك هذا مش خايبه راه واحد كيقول راني فشلت راه
2: هو يقول لك حاجه ريت الاتحاد هذا فشل سنين من الكلاسي الخامس توريت
1: تقييم
2: البارادوكس. علاش؟ خاطر

0: اكل اللي ما جاتنا سابقا خلت انك عندك منين تاخذ. فشلت انت في السيزون تاعك بالنسبه لجميع الاتحاد، لكن جيت الخامس
1: اما بارابور للمواسم
0: صحيح ما تنجمش مواسم اللي فرضها كانت عندك مدرب جرون ماكس زوز مدربين تقييم نتاعك اللي ما صارش حكينا فيه من اول عام كونتينيتي ما صارتش، من بعد كل شيء تراكم مع بعض دونك ما تنجمش تنجح بثلاثه مدربين راه دونك. اما الاشكال كما كنت نحكي يعني توا علاش صارت الاشكاليات هذه نتاع الكوميونيكاسيون وعدم اتخاذ المسؤوليات في حق، من بعد جي في ظرف وجيز كما اليوم ما تولي مشكله الشارع الرياضي.
1: تفضل ايمن وضح لنا النقطه هذه.
2: باهي نحب نرجع بالنقطه الاخيره واحنا راجعين. اول حاجه انت سنه ديجا سالتني قلت لي رايي الشخصي، قلت لي بعد ما انت انسحبت من الخطه نتاعك
1: رايك نحى لك وجب التحفظ معناها تنجم تعطي رايك.
2: دونك انا حتى كي قلنا فشلنا نحكي حتى على نفسي مش نحكي كان حتى على هيئه مديره، ممكن هيئه مديره عندها تصور اخر. انا حسب رايي الشخصي وداير حتى الهيئه المديره اللي هم اصدقائي وبالرسمي ما عندناش معنا علاقه طيبه كبيره برشا، قلت الكلام هذا مش من اليوم اوكي. دونك ديجا الكلام هذا قلته حتى برشا لجلات النادي، دونك قعدت معاهم نحكي لك فما اشهر اللي راهو يلزمنا نقفوا الناس الكل، راكم يلزمكم تقربوا، راهو يلزمنا نكونوا يد واحده كل شيء. دونك هذا انا تقييمي الشخصي نحكي انا رايي اللي فشلنا. بعد فما اذا شكون عنده راي اخر هذيك حاجه اخرى. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه على حكيت علاش الخروج تو، راني انا كما قلت في كسوة في المرحلة الأولى اللي أنا أعلنت على الانسحاب متاعي اللي هي في تقريبا في شهر نوفمبر، وبرشا من الأعضاء الهيئة المديرة قالوا لي تريث وراه وهو باش تجي تريف وباش معناها باش نمشيو في التمشي اللي كنت أنت اللي أصريت عليه في السياسة معناتها الاتصالية وراه باش نمشيو فيه. مالوريزمون بعد كما قلت لك ما صارش هذا الحاجة الأولى، وقعدت كمان نقول خاطر اللي راهو السنة هكريتو معناها الرزنامة كانت معناها معناها تعب برشا، كان تقريبا كل معناتها 3-4 أيام فما مقابلة اكسترا. دونك حاولت لو ماكسيموم معناها نقرب للجماهير، حاولت ديما نحاول المعلومة تكون موجودة اكسترا. ومن بعد في مرحلة ثانية كما قلت وقت زدت أصريت تم تغييبي على على على على كسوة على على لي ريونيون على برشا حاجات وكل شيء. دونك قعدت نخدم في صمت وقعدت معناها كيما نقولوها انسحبت في صمت، قعدت ديما نمشي وقت النيسيسير وصدقني كنت ديما مساند للهيئه ميم سي ما نتفهموش في حاجات، مي بالنسبه لي انا مهمنيش في الاشخاص ومهمنيش في حاجه، بالنسبه لي مهمتي هي الاتحاد المونستيري ودعمتهم في كل شيء. دونك الوقت هذا علاش على خاطر برشا كيما السنه ذكرت فما برشا عبيد اتهمتني اصلا انت ما تحبش تحكي انت تحبش تخرج شنو الدور نتاعك اكسترا
0: خاطر راك موجود
2: بالضبط
0: وماكش فاعل
2: بالضبط.
0: اذا انت قلت تم تغييبك خاطر في لي بوست هذا مو بوست حساس انت كنت تحكي عليه تو
2: بالضبط،
0: عندك ريسبونسابيلتي مع الجماهير، مواقع مصر الاجتماعي بصراحه الاولاد كارثيه بتم معنى الكلمه ولا تخفي قرارات في بلاصه الاداره وتقيم وتعطي دي بورسنتاج معناتها ولات امور معناتها خارج عن
1: نطاق المعقول. غايبه المعلومه مثلا خرجتوا على الاجتماع اللي ذكرناه نيجي اللي صار الهيئه والمدعمين تاع الفريق حتى حد ما يعرف شنو صار في الاجتماع هذاك. انت كنت حاضر ايمن تقول لنا شنو صار.
2: لا كيف كيف مثلا حاجه من الحاجات اللي انا ما كنتش حاضر لما انا ما كنتش مدعو اصلا للاجتماع هذا.
0: يعني ايش حبيت قلت الخطه نتاعك خطه اكثر خطه سنسيبل في وقتنا توا
1: تمش دعوتك معناها في الاجتماع هذيك
0: دونك فوالا تو فهمش وبيت قصيد ونحبت نوصل يعني اذا يتم تغييبك واذا ما يعطيوكش معناتها بلاستك كونكريت خاطر توا تحكي اكشف وليد قرفال وقت اللي ما نجحش في المهام تاعو خرج غيره في الكلوب افريكا في النجم هذه الساعلي. اذا ما يكونش فاعل المومبر ما يكونش فاعل ما يكونش عنده بوا في الجمعيه اذا باش نحطوك احنا سامحوني في كلمه تصويره ولا حاجتنا بيك في اربع كلمات وما عندكش بوا كما كان نتقسمي سابقا ولا اي نتقسمي موجود كانوا موجودين عندهم البوان نتاعهم يتكلموا عندهم ديسيزيون اذا ما عندكش دير معناتها البوان نتاعك سي با لا بيان باش تقعد وتخدم معناتها ماكش فاعل وما تحبش تعطي المعلومه وتغير على جمعيتك راهو تدور عليكم بعد تو مثلا يقول لك اي سيدي علاش تو ضر اي من خدر حبي ضر تو اي بورتون هو الشارع الرياضي تو كله يغلي هو رينيو هو شي سير هو شي هو شي سير في الجامعة. دونك الشواء الاختيار بالنسبة لي يعني سي با الماما مش وقته صحيح انت خدمت بجامعتك ونعرفوك تحب جامعتك حكينا فيه هذا موضوع موجود في الدم كسوة كروية يعني واني نعرفه من قبل كسوة خالي كسوة هو ناس تحب الاتحاد المرسلي في القلب لكن تعرف تختار وقتش تخرج باش الناس تعطيك حقك وتعرف تعرف شو تقول خاطر لهنا تو كجي في توقيت هذا يقول لك منسحب تو شبك انسحب تو
1: هو الرئيس انسحب وعطى صلاحيته للنائب نتاعو كتب العام
0: هو مازال موجود هو فريني موجود هو هو نطق اسمه مش موجود
1: الانسحابات هذه شنو تفسرها انت
2: والله كيما كنا نحكيه معناها ترى
1: امتصاص ضغط نتاع جماهير والا شنو بالضبط معناها بدوك انت قرا ممكن حتى لسي مسلم سلامه ولا كيفاش قريت انت الحكايه هذه
2: والله انا حسب رايي انه بعد الضغط الجماهيري الكبير خاطر شوف هي الغلطه وين صارت شفت انت كيما تعطيش قيمه للسياسه الاتصاليه وكي وقت اللي انت ما تعطيش قيمه انتر بارانتيز للجماهير نتاعك وما ما تحكيش معاهم ديريكتومون ما تعطيهمش معلومه ما تقولهمش واش فما واش ما فهمش كل شيء ومع لي ريزولتا سبورتيف كي ما يتبعوش بورتون كيما كان يحكي ناجي معناتها مرتبه خامسه ماهيش كاتاستروفيك مي بالنسبه للجماهير يقول لك ما ترضيناش معناتها او موا بلاس افريكان وكل شيء دونك السياسه هذه تخلي تاجج الوضع مع مع الجمهور الاتحاد الرياضي المونستيري اللي الضغط هذا خلى انه رئيس النادي معناتها انسحب ومش حتى سينابيل الحضري معناها كان اعلن على الانسحاب نتاعو وغيرهم من العبيد هذا من معناها من الاعضاء الهيئه المديره اللي انا حسب رايي ضغط ضغط نتاع الجماهير وان شاء الله هو غدوه لمحل كيما كنت ما نعرفش باش نحكي فيه من بعد
1: هو غدوه فما اجتماع اخباري مع المنخرطين ومع الاحبين ان شاء الله يدور في على مستوى النظام معناها يعني خاطر المساله دقيقه شويه يبدو فما مخاوف
2: كان تحب معنا... نرجع جوست للموضوع اللي كنت أحكي فيه على ولا الاجتماع اللي صار وفيت هو الاجتماع صار مع رؤساء سابقين مع مسيرين سابقين ومع مدعمين للنادي الحقيقة ما كنتش حاضر الأمانة ما كنتش حاضر مي كانوا عندي معطيات الحقيقة وهو صار مالورزمون ما خرجوش بحاجة كبيرة برشا
0: ربي سمحني حس من ذكر أني الاستدعاء كان الناس اللي موجودة إداريا في جمعية سابقا وتو
2: صحيح
0: انت كنت معهم علاش ما حضرتش
2: هو كيما قلت لك كيما كنت نفسر
0: باش يستدعوك انت مونبر معهم في الاداره ما يستدعوكش لازمك تكون انت راك انت تدافع على لازمك تعرف كل كبيره وصغيره ما تاخذهاش من عند حد داخل المعلومه انت كنت مونبر معاه يا اخي تو من اول العام التوي ايمن ما في حتى رينيون تاع تبديل مدرب ما معيطولكش ما قالولكش ما قعدتش معاهم في رينيون حتى رينيون
2: تقريبا ما سمعتنيش بالباهي على خاطر ذكرت قلت في مرحلة أولى كنت نحضر في الاجتماعات وكنت معناها نسمع ومعناها ونعطي نعطي رأي رغم اللي رأي تسمى مش مسموع برشا على خاطر نعود نقول خاطر ديما أعضاء الهيئة مديرة هما أكثر فاعلين تسكي أي عبد معين راهو احنا معناتها نعمل استراتيجية وانت تبعنا هذا هو معناه
0: فهمتني
2: في مرحلة ثانية جو دي بيان في مرحلة ثانية وكنت ذكرت قلت لك آخر ظهور إعلامي ليا كان قبل نفكرها كتاب قبل مقابلة نجم راضي الساحلي في سوسة اخر ظهور لي كان مع حيدر شيرني في موزايك وقت حضرت من وقتها بعد الوحده هذيك وقتها تم تغيبي حتى في الاجتماعات من وقتها ديجا ما عادش نحضر حتى اجتماع من وقتها معناها برشا حاجات فاتتني وحتى كيف صار الاجتماع مثلا هذيك اللمة اللي صارت في رمضان وقتها كل تم استدعاء جاتني انفيتاسيون تم استدعاء لازمك تحضر معنا كذا وكذا فهمتني ومن بعد في مقابلات اخرى كما قلت ما تمش استدعاء دونك
0: في مقابله رسميه
2: كسو لا شوف فما مرات انا نعاود نقول ممكن انت ما فهمتنيش انا قلت لك ميم سي خذيت في خاطري في برشا حاجات مي كنت فيك في الوقت القصير اللي خدمت فيه كانت عندي عملت علاقه مع جميع النوادي مع جامعه مع الرابطه في كره القدم في كره السله كذا اصلا كانوا ديما كنا باتصال حقيقه كانوا ديما يتصلوا بيا باش ياخذوا دي كونتاكت باش بربي يكلمنا اعمل لنا كذا حتى الملاعبيه حتى الاطر الفنيه اللي خدموا في الاتحاد المنسيري كانت تجمعني بهم علاقه طيبه ما نختلف فيهم ما نختلفش فيهم بالنسبه لي مدام مدرب هذاك راني في جمعيتي راني انا باش نكون واقف كنت تجمعني علاقه طيبه باللاعبين بكل شيء وكنت اشك فوا نجي بالعكس معناتها عباد تفرح وبربي عندي مشكله هذه كذا درا شنو اكسترا اصلا ممكن فما حاجه تضحك باش نحكي لك في راس الحين كان يقول لي انت عبارك الحمايه المدنيه كان فما مشكله تلقاك موجود كان فماش مشكله ما تجيش فهمتني قلت له اما خير تو المسؤول يجي وقت اللي فما مشاكل فهمتني وكنت نحاول لو ماكسيموم معناها اني انا نلقى حل فهمتني كسوا وحدي ولا مع اعضاء الهيئه كل شيء ديما نقول سي بور لو بيان دو كلوب مي باش تحت باش كاين باش نحكيو امور دي زانفورماسيون ولا غيره ولا مثلا ايجن ساعات انا ايجا تكلموا يا ما نعرفش حتى زملائي معناها في حتى مع اصدقائي في الاعضاء المديره كنت نطلب منهم تكلموا في الموضوع هذا يقولوا كذا كذا شنو دونك
0: شو بور لو بيان دو كلوب هذا تحكي في انت علاش ما حضرتش انت فورينو وحكيت تعرف تعرفش معناتها اتصاليا ما تنجح جمعيه ولا ولا ما فهمش معلومه راه مش كبيره راه
2: وي
0: سورتو مع الجمعيه دونك هذه فيها بار كبيره برشا فورينو الاخرانيه حقك مشيت وعبرت على رايك وقلت راه ولا صار ما يجيش وراه مش معقول انه تحط ناطق رسمي كانه غايب حاضر
1: انت قلت عندك معطيات ايمن في الاجتماع هذا شنو صار
2: الاجتماع هذا اللي صار كما هو صار فما زوز اهداف الهدف الاول هو انه موضوع ليتيش انه كما تعرف الاتحاد المنستيري مطالب افون لو 31 ماي فما
1: رفع المنع نتاع الانتداب
2: على منع الانتداب وان اصلا باش نشاركوا في الشامبيونا العام الجاي يلزمنا نخلصوا تقريبا في قيمه بين مليار مليار ومية اللي هي مسالة وفما برشا نداءات من سي علي عباس المحب الغيور الاتحاد المنستيري ومن برشا عباد اخرين دونك صار كيفاش باش نعملوا باش نلموا المونطون هذا اللي مونطون تري امبورطون في الوحده هذا وهذه الحاجه الاولى
1: وشنو اسكو لابيل القاره واجه عند المدعمين نتاع فريق الاتحاد المنستيري
2: حسب ما علمي ما لقاوش برشا معناها
1: تفاعل
2: الحقيقه حسب علمي هذا حسب ما علمني ما لقاوش برشا تفاعل والموضوع الثاني هو كان شنو مستقبل الفريق الهيئه مديره هي طلبت زاد العباد يجيو عاونونا يجيو اقفوا معنا قالوا شنو انتم استراتيجي نتاعكم شنو تراو عام الجاي كيفاش باش تدير الخدمه اسكو تحبوا شكون يدعمكم اكسترا وفي الاخر الحقيقه ما معناها حسب علمي كيف اللي ما فماش عباد عبرت انها معناها باش
1: هذه تواصل معناها فما كان رفض للهيئه هذه ولا ممكن تحوير عليها جزئي
2: تحوير جزئي حسب ما سمعت ان توكا في الاخر ما حسب علمي والحاجه الاكيده اللي ما فما حتى حاجه كانت نقولوا احنا بوزيتيف معناها هذاك علاش فما عباد ناديت انه تصير معناتها جلسة مع المنخرطي اللي هي باش تصير غدوة إن شاء الله اللي باش يكون حوار مع المنخرطي ديريكتومون باش يعطيو رأيهم وإن شاء الله نتمنى بكل قلبي أنه تخرج معناها حاجة بوزيتيف على خاطر مشكلتنا إحنا سورتو كجماهير ديما ساعنا لازمنا نقصوا مستب وشت ما خاطر ما غدا ماكش تلقى حتى مسؤول حتى المسؤولين شدوا قبل تجي تحكي معهم تقول طيب لك ما عادش نشد انا خطاني خاطر ابريتو نجم نغلط واذا مانيش ممنوع من الخطا واذا غدوه نغلط ولا سوء تقدير مش حتى نغلط نقولوا احنا سوء تقدير فهمتني مش غدوه نسب كل حتى راه برشا مسؤولين انا بيرسونيل ما حكيت معاهم قبل اللي خدموا قبل يقول لك ما عادش نحب دونك هذا الحقيقه لازم الجماهير تكون واعيه وانا متاكد من جماهير الاتحاد المنستيري معناها باش تقف مع جمعيتها خاطر هي كما نقولوها القلب نتاع المدينه هي قلب الجمعيه دونك ان شاء الله يصير في كل الاجتماع نتاع غدوه ان شاء الله يصير في كل كما نقولوها الاحترام ويلزم معناها العباد هذوما عملوا سوء تقدير غيره
1: هي اجتهادات
2: فوالا نقعدوا نقدروهم ونقول لهم يعطيكم الصحه ولما لا يتم تدعيم الهيئه المديره هذه وبيان نزيدوا نساندوها
1: باش تنصح انت زملائك تو سابقين
0: نقول لك شو هي عمل الاداره كلها مش كي تبدا اداره غايبين فيها فنيين وناس تفهم كوره ما تلقاش باش تلقى ديما مشاكل سورتو اداره ديبيتانت اول مره ومنتخبه راه باش نداو واضحين عندنا مده في التسييريه
1: نجي ساره وزوف قبل هما يحسب لهم انهم اداره شابه قبل الوضعيه هذيك
0: هما راهو قدموا وبلغتنا احنا قمروا لكن التقمير راهو في تونا في وقتنا توا نتاع تونس راهو ما يرحمك حتى حد لازمك تغلف روحك اداره بناس تفهم وتاخذ المعلومه وتشرك الناس اللي عندك فنيين كل في مستير الناس كل تحمل مسؤوليتها لان العزوف في المستير كي تحط اداره وحدها وما تحط حتى واحد فني معاها حسب
1: رايك الهيئه هذه تكمل تواصل ويصير تدعيمها تحويرات
0: مش كمان يعني هذه هيئه منتخبه يلزمهم يدعموا روحهم باصحاب الخبره اللي خدموا قبل يلزمهم يكونوا معاهم لانه ما تنجمش تعمل حاجه وحدك وانت ديبيتون مع تجديد إذا ما عندك لقدمه لخدمه يعرفوا كواليس الجامعة كواليس الكورة كواليس الانتدابات لكن في حق المستير إفوقات رماتها إذا الناس تخاف على درب والمستير مش تخاف على حاجة أخرى مش تخاف على تصويرتك ولا تخاف على روحك أعطيه حق الجمعية
1: تنجم انت ايمن هنا في النقطه هذه وين كانت نجم الهيئه هذه ظلمت في بعض الحاجات وممكن حتى قصرت في بعض الحاجات وشنو تنصحهم في المستقبل بما انك انت باش تغادر المهمه نتاعك؟
2: اول حاجه لازم نذكروا بها راهو في وقتنا هذا راهو الامور الماديه مهمه ومهمه جدا الحقيقة، وبش نعطي كل واحد حقه، راهي الهيئة ذي قامت بعمل جبار وجبار كبير بش جابت موارد مالية، وأكثر الموارد المالية جابتها حتى من عندها، وما نسيوش الناس الكل اللي المستشار الكبير الاتحاد المونستيري اللي هو جروب مبروك وعلى رأسه مربين المبروك، من هذا المنبر ندعيه أنه معناته إن شاء الله ربي يفرج كربه وإن شاء الله يرجع لعائلته وإن شاء الله يرجع كيف العادة معناها يدعم الاتحاد المونستيري. راهو هذا معطى مهم جدا اللي هذا راهو الهيئة ملقاتش معناها ملقاتش برشا مدعمين الحقيقة السنة. دونك كيف كيف قبل الاتحاد المونستيري كان يبيع ملاعبية مبالغ كبيرة وهذيك خلته بلزوما في أريحية، الهيئة ذي راهي ما لقاتش ملاعبية نقولوا احنا بلغتنا فوندابل. دونك حتى معز حاج علي ولا أيمن الحرزي كان كما نقولها دون لوبليغاسيون باش يمشيو على رواحهم على خاطر سوا باش تعاودوا لهم انت ما عندكش فلوس سوا باش يكملوا معاك اسافوار اسكو باش يعطيوك معناتها لو ميم روندمون او با وفي الاخر باش تدخلوا باش تخرجوا غراتويتمون. دونك الحقيقه كانت برشا اكراهات على الهيئه ذي. انا ننصحهم انهم هما يقربوا اكثر للجماهير انهم يتواصلوا اكثر مع الجماهير كيف كيف انهم تصير. انا الحقيقه نصحتهم حتى من ود ديسمبر انه فما زوز حاجتي مما تصير اون اورجونس هذه المصلحه الاتحاد المونستيري اليوم وغدوه و20 سنه القدام. اول حاجه لازمها تصير لجنه حكماء ودعم، هذه كيما برشا جمعيات كبيره واحنا بيان سور معناها من الجمعيات الكبيره اللي لازمها تصير هذه اليوم قبل غدوه، خاطر الحقيقه تقالت وكل عام تتقال وكل شيء مي كونكريتمون ما صارتش، لازمها تصير اليوم قبل غدوه. هذه حاجه الاولى. وكيف كيف لجنه فنيه كيف كيف دعينا لها الحكايه هذه لازمها تصير لجنة فنية كسوا في فرق كرة القدم ولا في كرة السلة، يلزم فما ان فيزافي ما نجموش معناها شكون باش يختار المدرب شكون باش يقيم الأداء اللاعبين المنتدبين، هذوما عزوز حاجات عرص يلزمهم يتحطوا اليوم قبل الغدوة، هذوما يلزمهم يتعاملوا في استراتيجية معينة. راهو ما تنجمش تخدم في 2026 وانت ما عندكش استراتيجية كسوا على المستوى المادي كيفاش باش تجيب الفلوس فهمتني، ولا فنيا كيفاش باش معناها باش تختار مدربين كسوا نحكي على الشبان ولا الاكابر. وحاجه اخيرا جوست نحب ناكد عليها
1: ولا سنه
2: نحب نعاود ناكد عليها كيما قلت لك سنه، راني انا ما اخترتش الوقت هذا باش نعلن الانسحاب، راني انا كيما قلت لك حبيت نخرج ديسكريتمون مي كي كثر الضرب البيريود هذه وين ما تخرج مش بما خرج كل شيء. دونك قلت يلزمني نصارح الأحباء ونصارح الجماهير راني أنا منسحب وراني هو علاش بتاتر أنصر تماما ما كنت ظاهر، وهذا هو معناه اللي حبيت نوضحه على خاطر برشا عبيد كانت تلومني قديش باش نقول من معناتها من العبد العبد وقديش باش نقعد متكتم. أنا ذا سيتان شوى ممكن أنا غلط فيه، ممكن أنا هكرني هبط على معناتها الفيسبوك متاعي ولا كذا هبط ستاتيو، أنا الحقيقة حبيت نخرج ديسكريتمون وقلت معناتها ما نشوش عليهم وإن شاء الله يخدموا ربي يوفقهم اكسترا وباش نقعد ندعم فيهم كسوا هما ولا غيرهم. مي من بعد كي برشا عبيد وبرشا راهو برشا مواقع التواصل الاجتماعي وكما تعرف ولات كما قلناش معناتها ولات تحكم توا ولات تعطي في راهي وكذا البريود الاخر كلهم وينك وينك واش بك ما تكلمتش وكذا. اي سيدي هاني باش نوضح لكم هو انا راني مانيش معناها ما عادش في الخطه هذية وراه هو بلوز ما لاسباب وهذا هو سنه وربي يوفق ربي يوفق جمعيتنا واحنا راهو باش نقعدوا نخدموها من قريب ولا من بعيد وهذا معناتها لا شك فيه. ومره اخرى ان شاء الله الجماهير الاتحاد المونستيري سونز اكسبسيون تكون داعمه واختانا من كما قلوها رحنا كنا ولاد بلاد راهو احنا مانيش كما جمعيات اخرين عنا احباء من بعض الولايات راهو احنا معناها في ولايه المونستير ذاك هو
1: راس المال
2: بتاعنا فهمتني وان شاء الله ربي وفقنا وان شاء الله جاي خير الاتحاد المونستير.
1: يعطيك الصحه ايمن خضري يعطيك الصحه على كل هذه التوضيحات ان شاء الله بالتوفيق ليك واكيد باش تقعد ديما محب وغير على فريق الاتحاد المونستيري وان شاء الله يتجاوز هالازمه هذه فتره انتقاليه ان شاء الله الاجتماعات اللي الكل تعطي أكله وتعطي الإضافة متاعها. شكرا لك أيمن خضر. فاصل موسيقي أيمن الشابي وراجعين معكم.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعي إذاعة المونستير باش نحكي ونيجي نواصلوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي أكيد في اللمسات الأخيرة. منتخبنا الوطني التونسي قبل المشاركة في المونديال باش يلعب زوز مقابلات ودية، سورتو مقابلة ضد بلجيك نتصورها هي اللي باش تكون البروبة الأخرانية، وضد النمسا معناها نجم نقولوا اختبارات مهمة في ظل أنه الاختيارات الأخرانية الفنية صحيح ما تلاقي نيش في وقت سابق باش نحكيوا عليها، ولكن كي نعملوا باغيكول نجمو نرجعوا نحكيوا عليها. ترى المنتخب معناها ماشي في ثنيه صحيحه لوضع اللمسات الاخيره؟
1: سي ديبون هما شنو لي بارابور الكاليتي جوار لهذا لي زوبجيكتيف باش يلعب بهم شوما، دونك خاطر كيما كنت تحكي انت ليست الاخرانيه خلقت برشا مشاكل، دونك فما برشا اسماء اللي توجدت بوان دانتيروغاسيون، ما نقطه استفهام كيفاش مشات للمنتخب، معناتها فما ملعبيه ديلان براون عنده 5 شهور معناتها سون كومبيتيسيون، مشكله في ليكيب ناسيونال راهو فما زوز اشكاليات سنه، راهو يا اما تكون مدرب نتاع جمعيه يا اما تكون سيليكسيونور، خاطر الكلمه نتاع سيليكسيونور ولا ناخب وطني تختلف على مدرب جمعيه، راهو دونك كيفاش تكون في ليكيب ناسيونال عندك بوزل باش تركبو تختار لي ميور باش تخلق منهم حكايه بارابول لي زادفيرساج تلعب بيهم، دونك باش تعمل انت قراءه ليكيبات باش تلعب كونترهم، لوبجيكتيف نتاعك باش تعدي دوزيام تور، بزارك تحت في بول صعيبه برشا، دونك وقت الاختيارات نتاعك هي اللي باش تشفع لك، وبارابور طريقه اللعب زاد نفس الشيء، مالوريزمون طاح في بياج نتاع اختيارات اللي ما كانتش في بعض لي بوست ما كانتش موافقه، خلقت برشا اشكاليات برشا مشاكل، دونك
0: الجو هذاك ينجم يقلقوا
1: بطبيعه الحال بطبيعه الحال وقت اللي خاطر تشوف تي اوبليجي انت توا في باش تختار من الشامبيونان تاع تونس باش تختار من لي شامبيونان اوروبيان تختار كان لي كومبيتيتيف، معناتها فما اسماء مثلا الشيرني اللي هو كان كومبيتيتيف في كيف في تركيا لاعب ساقي صار ممتاز ما كان ما تمش استدعاءه، بن حميد الناس كلها حكيت عليه اللي هو ما كانش بيرفورمان برشا معناتها في السيزون هذه مع ترجي التونسي، شفنا مشكل الزعلوني زاد مشكل كبير برشا، ما تخلق الروح ومشكل من لا شيء، معناتها كان نجم يستدعاه ويبدا المشاكل حتى كان ما عندكش قناعات بالنسبه لك انت كمدرب زعلوني ما
0: في با بارتي من قبل نهايه الموعد، معناها كان نجم ياخذ وقته حتى اكثر،
1: كان نجم تبات الحاله
0: زرب شويه
1: لي بيرفورمانس الاخرين نتاع زعلوني تخليه يكون في ليكيب ناسيونال، كيف كيف مشكل صبري بن حسين خلق مشكل كبير برشا، حكينا على بشير بن سعيد لانا حبيت نفتح البارونتيز خاطر بصراحه التو مش عارف بشير بن سعيد اسكو مضروب ولا لا، اوكين كومونيكاسيون متاجه التونسي ما سمعتش بيه عنده اصابه عضليه من بعد المقابله هذيك ما سمعناش بيه
0: ولا يلعبوا في ميميش هو ديجا في
1: المقابله لا ميميش لكن حتى في الكومونيكاسيون ما سمعتش بشير قالوا عنده 3 شهور راحه شهرين عنده اصابه عضليه جمعتين 3 جمعه ما سمعنا حتى شيء
0: تحسوا تظلم بشير
1: بتاتر اذا هو مش مصاب خاطر ما في الاعلام ما خرج حتى شيء خاطر كذا ترجع في الكونفوكاسيون قبل كان يحكي على بشير برمي وباش يختار في ديجا كاس صبري بن حسين وازمات
0: مهيب
1: الشامخ ولعبوا معناتها في المقابلات الوديه على اساس باش يختار منهم شكون باش يقعد مع بشير ودحمان، دونك من بعد نلقاو بشير مش موجود.
0: انت مع النظريه اللي يحسب بنظام المحاصصه مع جوائز نتاع الفيفا، معنى حسب شويه كيما صار قبل مع نبيل معلول في وقت سابق في المونديال الفرد، معناها نقراو حساب النوادي في الحكايه هذه
1: ينجم
0: بالبريسيون شويه الضغوطات
1: فما شويه ضغوطات، لكن هو المشكل لازم ياخذ ليست نتاعو حسب البرفورمانس، وقتاش لعبت تلوم عليه والناس تطلع في الميكرو تلوم عليه وقت اللي يجيب ملعبيه اللي مش كومبيتيتيف، دونك الشكل وقت هو اللي مشكل كبير برشا، يمشي ديلان براون على اساس حشنا بيه في الفستير هذا انت ماشي كوب دي موند معناتها حاجتك باي ملاعبي باش يعاونك ان شاء الله حتى بدقيقه معناتها في لي ماتش اوفيسيو، دونك هذا اشكال، دونك ما نجمش تهز ملاعبيه اللي ما نجموش يعاونوك في الكومبيتيسيون، الاختيارات كيما قلت لك معناتها خلقت برشا مشاكل، نقول بيرفورمانس تاع كلوب افريكان تفرض عليك انك باش تهز ملاعبيه من كلوب افريكان، والزعلوني مع تفرض روحه بصراحة على امتداد سيزون كاملة كان ينجم يكون اختيار وتزو حتى ولو ماكش مقتنع به انت في السيستم تاعك ينجم يمشي، خاطر بصراحة شفناه معناتها النفاتي بصراحة اني مانيش مقتنع به لكن ان شاء الله
0: كذبنا
1: ان شاء الله كذبنا خاطر شفناه في الكوبا راب بصراحة مستوى بعيد برشا. دونك علاش تعاود تستدعي عمر نفاتي ما تنساش ملاعب اخر؟ كيف كيف كنت لي صار نفس الشيء مرتضى بن مناس شفناه محطوط في الليست نتاع الملاعبيه نتاع ميلو تيران، دونك مش في مش كاريير جوش كدوزيام بوست بارابور بن حميده. بن حميده نفس الشيء اللي ما كانش في احسن حالاته بصراحه، لكن هو مقتنع به. دونك فما دو فيست، في فيست نتاع مدرب وفيست نتاع نخبوطن في ليكيب ناسيونال. الفيست تاع المدرب لازم تنحيها حتى كان عندك قناعاتك. اذا عندك 6 شهور عامين كونترا مع جمعيه هذاك حاجه اخرى، عندك الوقت باش تخدم، عندك الوقت باش تحط سيستم دو جو، عندك الوقت باش تختار الملاعبيه حتى ما عجبكش اكس فلان اوكي. لكن في كناخب وطني عندك ميم با شهر تي اوبليجي باش تختار الناس البرفورما، حتى ولو ما عندكش بيه قناعات لازمك تهزو باش على الاقل الكوتي ميديا نتاعك ترتاح عليه، حتى حد ما يلوم عليك علاش ما هزش اكس. غارديان الملعب التونسي مظلوم، اذا تهز صبري بن حسين 15 ولا 16 بونتو في 5 ماتشات الاخرانيين
0: اون
1: بس دو فورم بارابول ليكيب كلها
0: صحيح.
1: وانت وتشوف معناتها ما غارديان فرحاتي اللي بصراحه من كلاسي كاتريان في الشامبيون ولا الاحلام نتاع المستير ما تقرب برشا في النيفو نتاعهم هذو زقدو غارديان، كنت لازم تختار واحد منهم وتهرب على معناتها الكوتي نتاع المشاكل هذه والمحسوبيه اللي تحكي لها انت سنه، دونك يهرب على المشاكل هذه. دونك هذا كل خلات بصراحه تخلق جو ان بو نيجاتيف قبل الكوب دي موند، دونك ما تقعد تشفع له تو النتائج وطريقه اللعب اللي نشوفها.
0: نذكروا نهار الاثنين غرة جوان 1 جوان تونس النمسا مقابله وديه في 8 غير ربع، واخر بروفا باش تكون في بلجيكا ضد المنتخب البلجيكي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين تاع القايله بتوقيت تونس. هذوما المقابلات الوديه للمنتخب. نيجي نحكيوا على مقابله الكاس نادي صفاقسي ترجي جرجيس. برونوستيك للماتش هذا اللي باش يتلعب غدوه مع ماضي 3:30 نصف نهائي اول.
1: صراحة ماتش صعيب هذا زوج فرق، لأنه فريق جرجيس كل ما تحول للسي اس اس اللي خلق برشا مشاكل النادي هذا الصفاقسي. فريق جرجيس بعد التأهل نتاعو على حساب رياضي الاتحاد المنستيري رجعك الفريق اللي رجعت فيه الروح،
0: رجعت فيه الروح 7-4 جرجيس الحقيقة ممتاز.
1: حتى كاليتي جو تبدلت، تشوف الأهداف الأخرانيين كونتر بنزرت معناتها كسوا في الشامبيونات كسوا في الكوب، فما روح جديدة، فما دم جديد، فما ناس تأمنت أن هي تنجم تنجح السيزون تاعها رغم اللي هي نجحت سابقا وبعد خروج ملاعبيه اثر فيها. يعني نقول مقابله صعبه برشا بصراحه على صفاقس وعلى جرجيس، لكن ما تنساش زاد النادي الصفاقسي اذا يرجعوا له الركائز نتاعو اللي كانوا الفانتيبرال نتاعو المنتدبين اللي هما خلاو بلاصه كبيره برشا مونديكو موتيابا نفس الشيء حمدو معناتها في الوسط هذوك ما عندهم بوا نتاعهم في صفاقس. اللعبه في صفاقس بجماهير صفاقس صعبه برشا، دونك نقول فما سباقين هذا الصفاقسي، لكن لازم يردوا بالهم الجيجيس لانه بصراحه عنده امكانيه كبيره برشا باش ترشح. ونتصور مقابله ممتازه مع لزوز فرق اللي نجموا يعطيوا ايماج ممتازه على على
0: مقابله متوازنه الحقيقه ومفتوحه على جميع الاحتمالات.
1: مارج دو بروغريسيون حكيت عليها سي سي سابقا مع تعدات مارج دو بروغريسيون كبيره، واخيرا رجعت الجيجيس.
0: شباب العمران ترجي رياضي التونسي،
1: شبيبة العمران تتمنى تمشي للفينال. نتصور الواقعية متاع ترجي التونسي انه باش تنجح سيزون تاعها اني باش تكون الافونتاج للترجي.
0: واضح، يعطيك الصحة نجي عاشور، شكرا لك على التحليل الفني. هكا مستمعينا نكون وصلنا الى نهاية المشوار، مع تحية ايمن الشابي معاذ الحداد، كنت معكم سناء البرومي، اجمل تحيتي والى اللقاء.
2: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
3: 95.7. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. رصد اعتمادات تتراوح بين 400 و500 مليون دينار لتغطية كلفة إزالة التلوث بخليج المنستير، على أن يتم إثر ذلك مباشرة عملية استصلاحه وتهيئته. البعثة الصحية للحجيج تأمين 900 عيادة يوميا وانطلاق عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة يوم الاثنين القادم. فريق طبي بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بزغوان يتكفل بإجراء 27 عملية جراحية مجانية لعدد من المرضى من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. مرحبا بكم لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية. وفي إطار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، أدى اليوم وزير البيئة لحبيب عبيد زيارة ميدانية إلى مارينا المنستير وجزيرة قوريا. كما انتظم على امتداد هذا اليوم يوم توعوي بمارينا المنستير 3 أنشطة ميدانية ورشات تطبيقية بهدف إشراك كل الفئات العمرية في مسار حماية البيئة البحرية وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي. الزميلة كريمة بن يوسف تابعت هذه الزيارة وتحدثت إلى وزير البيئة حول أبرز المشاريع البيئية المنتظرة أن تنطلق قريبا على مستوى الجهة، وفي مقدمتها إصلاح خليج المنستير. وقد أعلن الوزير أنه تم إنجاز دراسة أولية لإزالة التلوث على مستوى الخليج بكلفة تقدر بين 400 و500 مليون دينار.
5: في ميدان التطهير ان شاء الله عندنا محطه في اقرب الاجل المكنين، هي نجم نقولوا بريسك حاضره وان شاء الله مش تدخل في التشغيل نتاعها، هي محطه تطهير للمياه الصناعيه. عندنا محطه التطهير الثانيه اللي احنا في شوط متقدم للتمويل نتاعها هي لولايه المنستير، هذه للمياه المنزليه. ثانيا عندنا تنظيف الشواطئ اللي بعد العيد مش نبداو فيه، 133 شاطئ متواجدين في الجمهوريه التونسيه منهم 8 شواطئ لولايه المنستير. وحاليا قاعدين ناخذ جاتنا مقترحات أن نبتة البوزيدونيا الذريعة ذاك باش نجمعوه نحافظوا عليه في آخر الصيف إن شاء الله نرجعوه، وهذه المقترحات احنا دائما نقبلوها. المشروع الثالث اللي هو مشروع مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا بها على 3 أقساط سيدي عبد الحميد حتى القراعية، 3 مناطق سيتم معناتها إصلاحها وتهيئتها بالنسبة للشريط الساحلي إن شاء الله بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه، وإحنا نجم نقوله الانطلاق موجود، معناتها أدمينستراتيفمون الانطلاق بدأ. ثم المشروع الكبير هو حماية خليج منستير وتهيئته وتثمينه، وهذا اشتغلنا عليها، الدراسة جاهزة، قرابة 2000 مليون دينار. ولكن أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، وإحنا حاليا قرابة ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، وذي مش نطلقوا فيها أولا، مش نعملوا دراسة كاملة لإزالة التلوث على غرار ما وقع في بحيرة بنزرت وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخله لتهيئة الخليج.
4: وقد تم على هامش هذه التظاهرة البيئية اقتراح مشروع مبادرة الموانئ النظيفة انطلاقة من المنستيرة في انتظار تعميمها على بقية الموانئ التونسية والأفريقية. حسام الخشين المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة.
6: حبينا نعملوا على بال حاجة خاصية تونسية تعطى للموانئ الملتزمة بيئيا، استحسنوها الفكرة وإن شاء الله نحن نبرروا الفكرة في وثيقة عن طريق زادة كيف كيف المجتمع المدني، نزوها للشريك الأساسي لبال وإلى الوزارة ونبنيوا عليها تنجم حتى تكون هي تبدأ من تونس وتصير انتشار متاعها إفريقيا. إن شاء الله هو مازال عن بروجي وإن شاء الله يرى النور إن شاء الله.
7: يبدو أنه حد سيد الوزير تفاعل مع هذا المقترح حسين.
6: والله هو تفاعل إيجابيا خاطر مع الناس توا اكتوالمو حاجة تشجع الموانئ اللي هي ملتزمة بيئيا واللي هي تعمل التقسيم متاع النفايات اللي عندها وكل شيء، فما حتى الموانئ فيهم نفايات خطيرة، إذا كان نحن نعطيهم الإمكانية باش يكونوا ملتزمين بيئيا فهي حبذا ونجم يكونوا معناتها تعمم على الموانئ الكل اللي موجودة في تونس، وتنجم الفكرة ياخذوها حتى موانئ إفريقية خاطر النورم اللي موجودين في الأوروب ممكن شوية ريسترانت على اللي موجود عندنا، نحن نبدأ بنور محلية تونسية خالصة وبعد نجم نمشي لأكثر انتشار.
4: نظمت اليوم الوان داي وان دريم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالتعاون مع وزارة الصحة. هذه المبادرة الإنسانية الكبرى تشمل 28 مؤسسة استشفائية عمومية و20 مصحة خاصة موزعة على كامل تراب الجمهورية، ويتم التكفل بإجراء عمليات جراحية لألف مريض يعانون من المياه البيضاء مجانا، وتستهدف تحديد الفئات الهشة من المنتفعين ببطاقات التعريف بطاقات العلاج بالتعريف المنخفضة. في المنستير أجرت اليوم عمليات إزالة المياه البيضاء لـ70 مريض. الزميلة جيهان الذايع واكبت الحدث.
8: الحادثة.
9: لباس وما حسيتهاش يبارك له، حاسة روحي تو متفرحة، فرحوا بيا ومي في عيني يركبوا لي حتى لباس، حتى شي بطلبوا مني، جبت لوريقاتي وكهو
10: حالتي. هذا ضربت قدت المي، عملت عليها العدس لها برشا ما تسحفتش عليها، مقلقي هاي توجع بي، خذيت العدس قالوا لي تو ركبوها لك فرحان.
11: احنا جينا من قروين من حفوز، وان شاء الله تعمل عدسة وترتاح ولباس فائلين بالخير، وان شاء الله ربي يسهل في كل ما فيه الخير. عندنا ثقة في الطب الكل، كانت معناتها تمشي هكا بشوية، بدا تعمل عدسة وتولي عادي تشوف وتولي كذا أمورها تتحسن.
12: أمي باش تعمل العملية فرحوا بينا، قالوا لنا نصف ساعة ونخرجوها المرضى بتاع ترتاح، الله يرحم والديهم هكا، يعطينا أنه ترجع ترى بعينها هكا هي الحاجة اللي تفرحنا. الحمد لله لأني ما باش ترجع ترى فرحانة، لحولها الميلة في عينها الكليك، أي والله أمها فرحانة.
4: كذلك قام الفريق الطبي بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بزغوان بتأمين عمليات جراحية مجانية لعدد من المنتفعين من العائلة المعوزة ومحدودة الدخل من مختلف معتمديات ولاية زغوان. الزميلة حنان العباسي ومتابعة في الموضوع.
13: تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، انتظم اليوم بالمستشفى الجهوي بزغوان اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. المديرة الجهوية للصحة بزغوان الدكتورة سونيا سانجي ومزيد من التفاصيل.
14: التظاهرة بتتمثل في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، إدارة جهوية للصحة وبالتنسيق مع المستشفى الجهوي بزغوان وبالتحديد مع قسم العيون، تتكفل ب 27 مريض من الفئات محدودة الدخل. التظاهرة هذه والتكفل تمثل في زراعة العدسة لمعالجة الماء الأبيض بالعيون.
13: إحاطة طبية وعمليات جراحية مجانية بقسم العيون لقد استحسن عددا من المنتفعين بهذه البادرة.
15: شبعنا من اعتمدية النظر ولاية زغوان، ها ما عملوا لي عملية على عيني ما نعرفش.
16: وعينك شبيها
15: عيني كفاية المي، توك عد على طبيب قال لي لباس، هل تقول لباس قال لي لباس ما نعرفش.
17: عيني فهمي ما عملوا لمس العدسة وشفية ربعتنا بشفية بني توما زلنا اللي ما نشوفه نحن نحو الفاس ونشوفه بالعوينيت.
18: ها نجيت نعمل فيها عدسة،
19: ها عمل عدسة إن شاء الله نشوف الضوء بجاه رب العيال فوقان، إن شاء الله ربي ورينا الضوء كثر خير اللي عملنا المعمولة هذه الله يبارك لهم.
13: حنان العباسي من المستشفى الجهوي بزغوان لإذاعة المنستير.
4: تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين لصعيد عرفة في صحة جيدة. هذا ما أكده لنا محمد السوسي المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين، الذي أكد أن البعثة الصحية تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف بعرفة.
20: الحجاج اللي كانوا عندنا في المدينة المنورة قاموا بالمناسك متاعهم وبالزيارات والحمد لله ورجعوا وهبطوا إلى مكة. الحجاج اللي من تونس زاد جاءوا إلى مكة، الوقت الحاضر في مكة عندنا 10981 حاج اللي والحمد لله قاموا بالمناسك متاعهم، وتعرفوا المناسك اللي موجودين في مكة مناسك صعب شوية، يلزمهم جهد بدني اللي فيهم العمرة الطواف والسعي، لكن والحمد لله هذا كل قاموا به. والوقت الحاضر الحجاج بتاعنا اللي في مكة قاعدين نهيئوا فيهم، قاعدين نحضروا فيهم للمرحلة الثانية والأهم مرحلة اللي هي عرفة. التصعيد بتاعنا إن شاء الله بيش يكون نهار الاثنين، ابتداء من نهار الاثنين، هذا فيه تحضير كبير. احنا تو نحضروا فيهم الحجاج ونقولوا لهم اللي احنا موجودين معاهم باش نركبوا معهم في نفس الحفلات، باش نسكنوا معهم في نفس الخيم وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في نفس الخيم في عرفة في مزدلفة وفي ميناء. 24 على 24، وعلى سبيل الذكر احنا نعمل في 900 عيادة الوقت الحاضر يوميا للحجاج بتاعنا. 900 عيادة احنا باش نخدموه وخدمناه، واحنا فرحانين بارش بارش. الهدف بتاعنا الاول اللي شدت فيه سيد وزير يلزمنا نطلع الحجاج بتاعنا الى عرفة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خاطر الحجاج بتاعنا ان شاء الله نهار اثنين كله باش يطلعوا لعرفة.
4: قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة أن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية، و 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس خاصة الصغرى. وبخصوص البرنامج وعد 2 الذي أطلقته المنظمة اليوم، أفاد قويعة بأنه يعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهنية في بعث مشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقات تكوين. وأضاف أن البرنامج في نسخته الأولى مكن من مرافقة 50 فكرة مشروع، ويطمح في نسخته الثانية أن يضاعف هذا العدد.
8: مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب الفئة المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني، حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا 50 شاب وشابة اثناء هدف مش نحاول نرافقوا 100 شاب وشابة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 13-14. اليوم حسب اخر احصائيات للإيناس عندنا ما يقارب 825 الف مؤسسه في تونس. مازلنا نفتقد الاحصائيات الصحيحه، لكن فما صعوبات حقيقيه تمر بها المؤسسه الصغرى والصغرى جدا. صيحه فزع كبيره اليوم راهو القطاع الخاص في تونس، حسب اخر احصائيات فما 38 الف مؤسسه قاعده سنويا تغلق.
4: اذكركم بابرز العناوين. رصد اعتمادات تتراوح بين 400 و500 مليار لتغطية كلفة إزالة التلوث بخليج المنستير. البعثة الصحية التونسية للحجيج تؤمن 900 عيادة يوميا وانطلاق عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة يوم الاثنين القادم. وفريق طبي بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بزغوان تكفل بإجراء 27 عملية جراحية مجانية لعدد من المرضى محدودي الدخل. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
16: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
18: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

0: كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الأبطن، نظمت الجمعية التونسية لمرض الأبطن يوما تحسيسيا للتعريف بهذا المرض وتسليط الضوء على أبرز مشاغل المرضى. هذا المرض يتمثل في حساسية مزمنة تجاه مادة الجلوتين الموجودة في القمح والطحينة والفارينة وكل مشتقاتها، ما يفرض على المرضى اتباع نظام غذائي خاص يعتمد على مواد بديلة مثل الذرة والأرز. وأشارت ونشير إلى أن أسعار هذه المنتجات تبقى مرتفعة جدا وقد تصل إلى أكثر من 10 مرات مقارنة بالمواد الغذائية العادية. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص، 638 تحديدا بقيمة 111 مليار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثية الأول من سنة 2026، هذا ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووفق مؤشرات نشرتها الوكالة مؤخرا. من شأن هذه الاستثمارات إحداث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26 مليار بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس 2025. وقد وقع التصريح ب 82% من هذه الاستثمارات عن بعد حسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. نجاح طبي جديد يضاف إلى نجاحات الإطارات الطبية التونسية، حيث أنه تم أجراء قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس تدخلا دقيقا ومبتكرا في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 36 عاما. المريضة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن، مما تسبب في حدوث انسداد رئوي حاد ثنائي الجانب، وتمثلت العملية في اعتماد تقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب ومن خلال فتحة جراحية صغيرة على مستوى الصدر. تشير الأخبار في منطقة الشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يبرمان إطار تفاهم على إنهاء هذه الحرب. الإيرانيون يقولون بأن الحرب ستنتهي باتفاق، والأمريكيون يلمحون إلى أنها ستكون هدنة، فقط هدنة ممددة لمدة شهر أو شهرين. فهذا الاتفاق لن يشمل كل النقاط العالقة وعلى رأسها ملف طهران النووي. هذا وقد أشارت صحف أمريكية أن الولايات المتحدة والإيران تقتربان أكثر من تمديد وقف إطلاق النار، وقد نقلت مواقع أمريكية عن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش أحدث مسودة لاتفاق مع إيران، وقد يتخذ قرارا بإما الموافقة على هذه الاتفاقيات أو استئناف الحرب بحلول غد الأحد. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: نحن لا نركع، لا نستسلم، لا نرفع الرايات البيضاء، لن نغادر بيوتنا حتى لو هدموها فوق رؤوسنا.
3: هاي هدفك تدمر إحجار؟ يدمر حجار، لكن مش حيدمر عقيدتنا، مش حيدمر صمودنا.
4: احنا بدنا نصمد. لو بدهم كل العمارات على روسنا بدها تقع، بدنا نصمد صامدين. ايش بدنا نعمل؟
5: مش حنطلع من بيوتنا ولا حنسيب بيوتنا ولا حنروح على
4: عيننا. وبرغم كل القصف الموجود احنا مروحين، حتى ضربوا علينا قنبلة ذرية احنا برضو مروحين.
6: الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين.
7: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضرة ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
8: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية بين 2011 و2021، وطرحنا مجموعة من الأسئلة تعلقت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتصاعد مشاريع التطبيع مع إعلان ترامب عن ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن الأمريكية حول القضية الفلسطينية. كما بينا كيف شكل توقيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية تحولا استراتيجيا في البيئة العربية المحيطة بالقضية. في حلقة اليوم من برنامج القضية نهتم بعلاقة السلطة الفلسطينية بالمقاومة وتأثير ذلك على مسار التفاوض داخليا وخارجيا خلال الفترة 2011-2021 لنطرح الأسئلة التالية: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة السياسية الجامعة لكل الفلسطينيين؟ أم أن المصالحة بين الفلسطينيين أصبحت صعبة المنال؟ لماذا تزايد الانتقاد لمسار المفاوضات في هذه الفترة مقابل صعود خطاب المقاومة؟ التحولات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة، هل أثرت في علاقة السلطة الفلسطينية بفصائل المقاومة وفي مسار التفاوضات الدولية بشأن القضية الفلسطينية؟ وفي معرض حديثنا عن الزعماء الذين ساندوا القضية الفلسطينية ودافعوا عنها، نعود بكم اليوم إلى واحد من أهم المواقف العربية في القرن العشرين، إلى الزعيم الذي لم يرى في فلسطين ملفا سياسيا بل قضية تحرر مرتبطة أشد الارتباط بمستقبل الأمة العربية كلها. ابقوا معنا.
7: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

اول شيء ابوي تاني اول حاجه كان في الشغل، انا وياه طلعنا على الشغل، بعديها خلص شغله وفي الليل روح عاد ايش اكل وخلص راح عند اصحابه، قعد عند اصحابه شوي حكى لي بلش يصير يابا حاجه روح روح، رحت روحت قاعد بدي اروح خبطوه عاد ايش رحت قعدت اجري اعيط وانا ابوي قاعد تحكي وين بدي اروح وانا اروح وانا ابوي، فهكا عيط عليه.

0: صار جيتك انا بعد ذيابي والفرقة والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة قديش انا مشتاق للدالي وصياتا قديش انا مشتاق للجرة ومياتا جيتك انا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة واقف عباب الدار ودق القلب دقة
1: اللي يعرف دربه شدة ما تهده واللي الوطن شده مين يقدر يرده يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار رد العدا ردي يا سواعد اشتدي يا يعبد الثوار ثوار ما هدوا كمشة رجال أحباب برصاصهم ردوا يا بلادنا زحفين لآخر طلق زحفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: بين سنتي 2011 و2021 لم تكن التحولات التي عرفتها المنطقة العربية مجرد أحداث عابرة، بل أعادت رسم التوازنات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية وفرضت واقعا جديدا. فمع اندلاع الثورات العربية دخل النظام الإقليمي مرحلة اضطراب عميق، فبعض الدول العربية انشغل بأزماته الداخلية، فيما اتجهت الدول الأخرى نحو إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية. أما في الداخل الفلسطيني ازداد التباعد بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركات المقاومة في قطاع غزة. السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح واصلت الرهان على المسار الدبلوماسي والمفاوضات الدولية رغم تعثر عملية السلام وتوسع الاستيطان الإسرائيلي. في المقابل اعتبرت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أن المواجهة العسكرية هي الحل الأكثر قدرة على فرض التوازن مع الاحتلال، خاصة بعد جولات التصعيد الكبرى في سنوات 2012 و2014 و2021. هذه التباينات انعكست مباشرة على مسار المصالحة الفلسطينية، فكل جولة تفاوض بين حركتي فتح وحماس كانت تصطدم بخلافات عميقة حول سلاح المقاومة ومستقبل غزة وشكل النظام السياسي الفلسطيني. أما دوليا فقد زادت التحولات الإقليمية من عزلة الموقف الفلسطيني، خاصة مع صعود مشاريع التطبيع العربي مع الاحتلال وطرح ما عرف بصفقة القرن خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذ بدء الانقسام الفلسطيني في سنة 2007 ظلت المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس هدفا معلقا بين الاتفاقيات المؤجلة والواقع السياسي المعقد. عشر سنوات كاملة 2011-2021 شهدت محطات كثيرة حاول فيها الفلسطينيون ترميم البيت الداخلي، لكن الطريق بقي مليئا بالعقبات.
4: في شهر ماي من سنة 11 و2000 وقع اتفاق القاهرة برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام رسميا. الاتفاق نص على تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إضافة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وقد اعتبر حينها أخطر وأشمل اتفاق منذ سيطرة حماس على قطاع غزة سنة 2007 و2000. بعد ذلك بعام تقريبا جاء اتفاق الدوحة في فبراير 12 و2000 برعاية قطرية، وجمع بين رئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس أنذاك خالد مشعل. الاتفاق دعا إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى الإعداد للانتخابات، لكنه تعثر سريعا بسبب الخلافات الداخلية. وفي أفريل سنة 14 و2000 ظهر اتفاق الشاطئ داخل قطاع غزة بعد لقاءات جمعت قيادات فتح وحماس. الاتفاق مهد لتشكيل حكومة توافق برئاسة رامي الحمد الله، لكن الخلاف حول إدارة غزة وملف الأمن حال دون تنفيذه الكامل. أما سنة 17 و2000 فقد شهدت توقيع اتفاق القاهرة الجديد برعاية المخابرات المصرية، وتضمن الاتفاق تسليم المعابر والحكومة في غزة للسلطة الفلسطينية ومعالجة ملف الموظفين، لكن العقدة الأكبر بقيت مرتبطة بسلاح المقاومة. وفي سنتي 20 و2021 و2000 عادت الحوارات من جديد عبر لقاءات إسطنبول والقاهرة وسط حديث عن انتخابات فلسطينية شاملة، غير أن قرار إلغاء الانتخابات سنة 21 و2000 أعاد المصالحة إلى نقطة الانتظار.
2: القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
3: هكذا بقيت المصالحة الفلسطينية بين 2011 و2021 مسارا مفتوحا على الأمل والتعثر بين ضرورات الوحدة وتعقيدات السياسة والانقسام. نعود بعد قليل.

0: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة الفلسطينية والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل السياسي الجامع لكل الفلسطينيين، أم أن المصالحة أصبحت صعبة المنال؟ هل أن الصراع بين حركتي فتح وحماس سياسي أم بنيوي هيكلي بين مشروعين متناقضين كما يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام؟
1: الصراع هذا في جوهره هو الصراع بين مشروعين سياسيين في واقع الأمر، يعني أنه فتح ومنظمة التحرير مشاو في مشروع سياسي معين، وحماس مشات في مشروع مغاير تماما. وبطبيعة الحال يعني طبيعة هذا المشروع ربطت معناها حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، ربطتها طبعا بشاعلين إقليميين اللي حبوا على التهدية حفاظا على مصالحهم، وما ينظروش بعين الرضا لنهج المقاومة، يعني ينظروا بعين الرضا لنهج يعني المهادنة ونهج الاستكانة، وبما يمكنهم هما من تحقيق مصالحهم، لأن الدول الوسيطة

0: أمر كذلك لحسم منذ أمد يعني بموجب الضغوطات يعني متاع الدول المنطقة والسعودية ومصر وما إلى ذلك، لأنه بكل بساطة معناها المسار التفاوضي أدى إلى استدراج يعني الفلسطينيين نحو كمين استراتيجي من شأنه أن يقضي بصفة نهائية على القضية الفلسطينية. زوج مشاريع متأزمة، مشروع مهادنة الكيان الصهيوني اللي تحمل فتح واللي
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحمل السلطة الفلسطينية أدى إلى يعني تصريح حكومة الكيان بإرادتها في ضم الضفة الغربية بصفة نهائية، وطبعا المشروع المقاومة، طبعا الوضع في غزة هو محطوط بين معقفين، لأنه تطورات الحرب يعني اللي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، ما قال هذه الحرب سيكون حاسم بالنسبة للوضع في غزة، مما لا شك فيه. معناه الوضع في غزة محطوط بين معقفين.
3: بين سنوات 2011 و2012

0: 21 عاشت الساحة الفلسطينية واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً سياسياً وأمنياً وتنظيمياً. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة العربية تهتز تحت وقع الثورات والتحولات الكبرى، كانت الفصائل الفلسطينية تحاول إعادة ترتيب مواقعها داخل مشهد فلسطيني منقسم. دخلت الفصائل الفلسطينية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وسط واقع داخلي متشابك بين المقاومة والتفاوض وبين رهانات السياسة وضغوط الميدان. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري يوضح:
1: احنا في وضع سيء جدا، احنا لازم نصلح امورنا حتى الاخرين ما يقدروش يرموا حجار علينا، واذا رموا حجار بيرموا على يعني قلعه قويه وصامده. احنا وضعنا سيء، لكن في مجال العلاج لو توفر الوعي والاراده. هل هذه الاراده وهذا الوعي متوفر؟ لا، يعني وما جرى يؤكد ذلك. وبالتالي نعالج أمورنا، نبحث عن جذور وأسباب الوضع الذي نحن فيه بشكل جماعي. ما بقول أنا عندي حل، أنا واحد من الناس اللي ممكن نساهم مع الآخرين من أجل التشخيص ووضع العلاج، ولكن هذا يستدعي أنه نشد الهمة، مش أنه نستسلم أو نحبط. علينا واجبات أكثر كأفراد وكمؤسسات وقوة وقيادة، ويجب أن نقوم فيها، مش انه ننفصل عن الواقع وندعي انه احنا في وضع جيد او وضع لا باس به، وبالتالي لا نضع العلاج المناسب. وضعنا سيء جدا، وجزء كبير من هذا بسببنا، جزء من اعدائنا ومن الاحتلال ومن العوامل الخارجيه، لكن جزء بتعلق فينا، واحنا بنقدر نغير بالجزء اللي بتعلق فينا، ما بنقدرش نغير بالاخرين لانه مش بايدنا، لكن ما يتعلق فينا بيدنا، ونستطيع ان نغير بادائنا، بتوزيع موازنتنا، باستراتيجياتنا، بعلاقتنا في بعض، في موقع قطاع غزة، في الحالة الفلسطينية، كيف نحمي القدس اللي الآن في مخطط لتهجير 150 ألف واحد منها واستخدام 150 ألف مستوطن بدل منهم. هذا كله موجود الآن، وهذا شيء خطير للغاية.
0: ولمزيد التعمق في المشهد الفلسطيني تنضم إلينا الصحفية التونسية المختصة في الشأن الدولي بجريدة الصباح آسيا العتروس. مرحبا بك آسيا.
2: أهلا ومرحبا بكم.
0: إذن كيف تحللين المشهد الداخلي الفلسطيني في ظل الانقسام بين السلطة والمقاومة والذي يعود لسنة 2007؟
2: عقد من الزمن، يعني 2011 و2021، تحللته عديد المحطات الكبيرة والمهمة. يمكن حتى نختزل 2014 كان انهيار جولة الأخيرة من المفاوضات اللي كانت ترعاها واشنطن مع رفض الاحتلال، يعني وقف الاستيطان. في المقابل أيضا كانت هناك سلسلة من الاعتداءات والعدوان على غزة 2014 2015 و2021، وما حدث في حي الشيخ جراح وباب العمود والهبة الشعبية الفلسطينية الكبيرة. يعني كان كل هذا التداخل بين المشهد على الأرض وبين التحركات، خلينا نقول السياسية والدبلوماسية على الساحة الإقليمية والدولية، وبين يعني الحركات المقاومة اللي يعني كانت حاضرة يعني في كثير من الأحيان، ونجحت في فرض نفسها برغم عنها كل محاولات تجفيف المنابع، المحاصرة من كل الجهات.
3: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: لا أحد بإمكانه أن ينكر أن هذه الخلافات والانقسامات والتشرذم في داخل المشهد الفلسطيني يعني هو كارثة إضافية للقضية الفلسطينية اللي تمنح هذا الكيان يعني الاحتلال فرصة أكبر لاستغلال هذا الفراغ، لاستغلال هذه الصراعات، حتى نكون يعني قريبين من أرض الواقع. يعني تقريبا كانت هناك انتخابات قبل أسبوع، المؤتمر الرسمي لحركة فتح، صحيح أنها لم ليس بالهين أنك تعمل انتخابات في المشهد الراني تحت الاحتلال وتحت القيود المالية وتحت الاستهداف وتحت كل ما يجري من حصار في الساحة الفلسطينية من الصفة إلى غزة. ولكن هذا المؤتمر على أهميته كشف أنه انقسام هو أخطر ما يمكن أن يتهدد القضية الفلسطينية. ننظر أيضا إلى تفصيل صغير ولكن مهم جدا، أنه أن يكون الأسير المناضل مروان البرغوثي على رأس المنتخبين في هذا المؤتمر. هذه الشخصية اللي هو مروان البرغوثي بكل ما يختزله من قدرة على جمع الصفوف بين مختلف الفصائل والحركات، من أنه رفض للاحتلال ومواجهة الاحتلال، هو إشارة ورسالة مهمة ومهمة جدا إلى أن الفلسطيني يريد من وراء هذه الانتخابات أنه يتطلع إلى دولة، يتطلع إلى مؤسسات، يتطلع إلى حرية، يتطلع إلى أمن واستقرار في على أرضي على وطني بعيدا عن قيود الاحتلال. في كل الحالات يعني وحدة الصف الفلسطيني في مثل هذه الحالات هي ليس خيار، هذه أهم عقدة لم تنجح على مدى العقود الماضية السلطة الفلسطينية في تجاوزها. المقاومة هي سند لأي مفاوضات، المقاومة، وهذا ما نقرأه في تاريخ الحركات التحررية كلها، تونس، الجزائر، المغرب، كان هناك معارك تجري على الأرض، كان هناك مقاومة مسلحة على الأرض تواجه الاحتلال، تضغط. صحيح أن الثمن هو الدم، أن الثمن هو كبير وكبير جدا، ولكنها هي إلى جانب هذه المفاوضات حتى لا يستفرد الأقوى بالأضعف، وحتى لا يستفرد يعني من هو في موقع الجلال بالضحية في أمور لا لبس فيها. المقاومة اليوم يعني فرضت نفسها رغم أنه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا والثمن باهظ وباهظ جدا، ولكنها كثرت كثير من المعطيات والمسلمات بأننا إذا كيان لا يقهر. ما نراه اليوم هذا واقع.
4: شد زناد البارود يا قساوي ويا قسام، غزة بالنصر موعود لا ما تعرف استسلام، هبت نار السرايا وابو علي ما بتنام، يا المقاومة الوطنية والألوية دولة.

الأرض بنده، أنا صوت الأرض بنده بعالي الصوت. أنا يا عرب شط البحر حدي، أنا يا عرب شط البحر حدي، بكفي بكفي ظلم وسكوت. أنا صوت الحجر صوت الشجر نزف الجريح، أنا صوت الحجر

0: القوية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: منذ بداياته العسكرية ارتبط بالقضية الفلسطينية ارتباطا مباشرا، شارك ضابطا في حرب 1948 وشهد عن قرب انهيار الجيوش العربية وتداعيات النكبة، ما جعله يعتبر فلسطين جوهر معركة التحرر العربي. كان أيضا يعتبر تحرير فلسطين جزءا من مشروع الوحدة العربية. دعم الخلايا الفدائية في قطاع غزة منذ منتصف الخمسينات قائد الأمة العربية الزعيم القومي الراحل جمال عبد الناصر.
2: التنمية العربية هي العلم الذي تنعمل جميعا على حمايته من أجل كل فرد من أبناء الوطن العربي ومن أجل قرية كل فرد من الاستعمار الصهيوني. وبالقومية العربية نستطيع أن نسترد حقوق شعب فلسطين التي انتهكها الاستعمار والتي انتهكتها إسرائيل. القومية العربية هي سلاحنا القوي الذي يجب أن نعمل على تثبيته والذي يجب أن نعمل على رفع شأنه. القومية العربية هي سلاحنا الرئيسي في معركتنا الطويلة ضد الصهيونية وضد الاستعمار.
1: في أوائل الستينات لعب جمال عبد الناصر دورا محوريا في بلورة النظام الرسمي العربي لدعم النضال الفلسطيني. دعم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964، ورأى في المنظمة إطارا شرعيا يعيد القرار الفلسطيني إلى أصحابه، كما احتضنت القاهرة في عهده العديد من الفصائل الفلسطينية الناشئة ووفرت لها المجال السياسي والإعلامي. علاقته بالمقاومة الفلسطينية اتسمت بالتوازن، دعم الكفاح المسلح لكنه دعا في الوقت نفسه إلى توحيد القرار الفلسطيني ضمن إطار سياسي جامع، رافضا الطابع الفوضوي أو غير المنضبط للعمل الفدائي الفلسطيني. دوليا سعى جمال عبد الناصر إلى تدويل القضية الفلسطينية ووضعها في صدارة حركة عدم الانحياز، مؤكدا أنها قضية تحرر وطني وليست نزاعا حدوديا.
3: إنه لشرف عظيم أقدره حق قدره أن تتاح لي الفرصة للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي مثلت قمة الإيمان العالمي بالحرية، سيادة الرئيس في منطقتنا من العالم في الشرق العربي. نسيت الأمم المتحدة ميثاقها ونسيت مسؤولياتها المتعلقة بحقوق شعب فلسطين، فهل أدى مر الأيام والسنين إلى حل للمشكلة؟ هل نسيت شعوب الأمة العربية مأساة شعب منها تآمر الاستعمار الذي كان قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم؟ فإذا بهذا الاستعمار يقطع الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم، ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكا للمستعمر ينزعها بكلمة منه من أصحابها ويعطيها لغيرهم وفق مشيئته؟ ولكن للاستعمار منطقه، وكان منطق الاستعمار في جريمته من شعب فلسطين أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربي من ناحية، وأن يقيم لنفسه وسط العالم العربي من ناحية أخرى قاعدة يهدد منها الشعوب العربية.
1: حافظ طوال حكمه على اعتبار فلسطين معيارا للموقف العربي.
4: احنا الحقيقة سياستنا كانت مبنية دايما على حقوق شعب الفلسطيني اللي طرد من بلده، اي عودة الفلسطينيين الى بلادهم وفقا لقرارات الامم المتحدة، وكانت اسرائيل دايما طف، وكان الجمعية العامة كل سنة تأخذ قرار واسرائيل طف. طبعا الوضع النهاردة بيختلف، لما نقول عودة الفلسطينيين الى ديارهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ثم الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة. فالقضية الفلسطينية النهاردة في العالم مطروحة كقضية فلسطينية، وقضية احتلال الأراضي مطروحة أيضا كقضية احتلال الأراضي.
1: جمال عبد الناصر اعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية، ولكنه خلف جدلا في صفوف المصريين والعرب.

0: وأتت طلقة أسكتت جرس الله بين الضلوع الصغيرة، فليبدأ الآن علم الخراب، واقشعر التراب لنهر صغير من الدم، طوفان يوم الحساب. إن علم الخراب جليل وينهي تزاحم من ثملوا بالسراب، ومن عهروا غيرهم بالسراب. كلما أوشكت أن تقوم قيامتنا طلبوا هدنة للذئاب، عليهم خراء الذئاب. آه إن أصبت أبي احمني يا أبي، قد أحاقت بنا من جميع الجهات جيوش الكحاب. كيف للطفل أن لا يخاف، ولكنه خوف طير صغير يكاد يطير مع السرب، واستفردته البنادق. يا صوته يتضرج، بنطاله الأزرق اللعب، فارق عمر طفولته، وغدا كل خيط به رجلا للصعاب.
1: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك، وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة، فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف، لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

0: في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، كشفت وكالة رويترز عن برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية مؤرخة في 20 من مايو الجاري، تتضمن تهديدا بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ما لم يسحب السفير الفلسطيني رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإجراءات الأمريكية الأخيرة المرتبطة بالتأشيرات وبتعقيد تحركات مسؤولين فلسطينيين، ما يطرح تساؤلات جديدة حول طبيعة العلاقة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رياض قادرية وقراءة في الموضوع.
1: تحياتي لك أستاذ حاتم ولمستمعي إذاعة المنستير التونسية. أعتقد أن التهديدات الأمريكية طبعا المرتبطة بهذا الموضوع لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد خلاف إجرائي داخل أروقة الأمم المتحدة، بل تعكس بوضوح طبيعة المقاربة الأمريكية التقليدية تجاه أي محاولة فلسطينية لتحويل الحضور السياسي والدبلوماسي إلى حضور مؤسساتي فعلي داخل النظام الدولي. ويمكن توصيف هذا الموقف الأمريكي بأنه طبعا امتداد لسياسة إدارة السقف السياسي الفلسطيني، أي السماح بحضور فلسطيني محدود لا يصل إلى مستوى التأثير أو الشراكة الكاملة داخل المؤسسات الدولية. فكما تعلم فإن الولايات المتحدة تدرك أن القضية اليوم لم تعد طبعا تدار فقط حول المفاوضات الثنائية بين الجانبين، بل حول معركة الرواية والشرعية الدولية. ولهذا تنظر واشنطن بحساسية عالية بل ومفرطة إلى أي موقع أممي قد يمنح الفلسطينيين شرعية سياسية أو رمزية إضافية، خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدها الرأي العام الدولي منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية بشكل عام. لكن اللافت في التهديد الأمريكي أنه تجاوز حدود الاعتراض الدبلوماسي الطبيعي ليصل إلى استخدام أدوات ضغط مرتبطة بمنع التأشيرات والامتيازات الخاصة بالبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وهذا طبعا يعكس أمرين أساسيين: أولا أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق حقيقي من اتساع الحضور الفلسطيني داخل المؤسسات الدولية، خصوصا في ظل التراجع الواضح في صورة إسرائيل عالميا. وثانيا أن واشنطن باتت تتعامل مع أي إنجاز دبلوماسي فلسطيني باعتباره تهديدا سياسيا مباشرا لنفوذها ولقدراتها على احتكار مسار الحل السياسي المستقبلي. ومن الناحية طبعا القانونية والسياسية، فإن ترشح ممثل فلسطين الدكتور رياض منصور لمنصب في داخل أروقة الأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة ولا يمثل استفزازا لأحد، بل يأتي ضمن الحقوق الطبيعية التي اكتسبتها فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. وبالتالي فإن محاولة منع هذا الترشح تحمل دلالات سياسية تتجاوز الإطار الإجرائي إلى محاولة تكريس استثناء فلسطيني داخل النظام الدولي. في المحصلة أعتقد وأعتبر أن التهديد الأمريكي بدلا من أن يضعف الموقف الفلسطيني يكشف الآن بشكل مباشر أهمية المعركة الدبلوماسية التي تخوضها فلسطين داخل أروقة الأمم المتحدة.

0: في الحلقة القادمة من برنامج القضية نصل معكم إلى فترة طوفان الأقصى التي رجت الكيان الصهيوني وأعادت المقاومة الفلسطينية إلى الساحة الدولية، لنتحدث عن الأسباب المباشرة التي مهدت لاندلاع الطوفان ونطرح التساؤلات التالية: إلى أي مدى شكل انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتراجع مسار التسوية أحد أبرز الدوافع المباشرة التي دفعت المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق عملية طوفان الأقصى؟ هل كان تشديد الحصار على قطاع غزة عاملاً حاسماً في نقل الصراع من حالة الاحتواء إلى الانفجار الشامل؟ كيف أثرت التحولات الإقليمية خاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى؟ إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن وزير البيئة لحبيب عبيد اليوم في المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار، وأضاف في تصريح لإذاعة المنستير أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة بمساهمة وزارة البيئة والصناعة والتجهيز. في إطار فعاليات اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، تم التكفل بحوالي 43 مريضا وإجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض للفئات محدودة الدخل، وذلك بقسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة. وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة والرامي لتقريب الخدمات الصحية المختصة من المواطنين وتعزيز الحق في العلاج. قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة إن 825,000 مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى، مشيرا إلى أن 38,000 مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. وقد أطلقت المنظمة اليوم بخصوص برنامج تحت عنوان وعد اثنين ليتواصل على امتداد 8 أشهر ويعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومركز التوكيل المهني في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقة تكوين. في إخبارنا الدولية، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي مطلع أن رئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، ولم يتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران. وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول من الكيان الصهيوني للموقع ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث اليوم في اتصال هاتفي مع نتنياهو والاتفاق النووي مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برنامج

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
3: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد المباشر من برنامج أنتم وشمس الدين. أنتم معي على الهواء على موج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، وأنتم نقصد بها كذلك مختلف نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستصاحبنا في هذه الحلقة، لنتطلع إلى مجموعة من المواضيع والمشاريع الرقمية التي يمكن استخدام فيها نماذج الذكاء. اليوم بشكون معنا كالعادة شات جي بي تي، أنت وبشكون معنا كذلك جيميناي، لكن نسعد باستضافات كوبيلوت اللي ما زالت لكنتو غربية لكن قادرة على تحيتنا. مشكا مرحبا بيك كوبيلوت.
1: أعزائي مستمعي إذاعة المنستير، أهلا وسهلا بكم في برنامج أنتم وشمس الدين. أنتم لستم مجرد مستمعين فحسب، بل أنتم أيضا جزء من هذه الرحلة مع الذكاء الاصطناعي. دعونا نبدأ معا.
0: نبدأ مع أنه سنبدأ مع شات جي بي تي اللي مغروم ديما بتقديم آخر أخبار التكنولوجيا وأخباره هو بالذات. نقول مرحبا وأهلا بك.
2: مساء الخير مستمعين الكرام، أنا شات جي بي تي من شركة أوبن أي آي، سعيد جدا أن أكون معكم من جديد في أنتم وشمس الدين. في السابق كان الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي مجرد روبوت يجيب عن الأسئلة، لكن اليوم أصبح يساعد في التعلم والعمل والترجمة والصور وحتى حل المشاكل اليومية. الليلة سنحاول أن نكتشف شيئا مهما، كيف يمكن للمواطن العادي أن يستفيد فعلا من هذه التكنولوجيا؟

أهلا بكم مستمعينا في فقرة أنتم والتكنولوجيا، الفقرة التي نرصد فيها أبرز ما تغير في عالم التقنية. والحقيقة أن الأشهر القليلة الماضية كانت سريعة بشكل مذهل، حتى إن كثيرا من المختصين يقولون إننا نعيش واحدة من أسرع فترات التطور التكنولوجي في التاريخ الحديث. في السابق كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، أما اليوم فقد أصبحت تفهم الصور وتحل الملفات وتبحث على الإنترنت وتساعد على البرمجة وتنتج صورا وفيديوهات ونصوصا بجودة تقترب أكثر فأكثر من العمل البشري. ومن أبرز ما لاحظه الناس مؤخرا التطور الكبير في المحادثة الطبيعية. أصبح المستخدم يشعر أحيانا أنه يتحدث مع مساعد حقيقي يتابع الفكرة ويفهم السياق ويتذكر ما قيل داخل الحوار، بدل مجرد آلة تعطي إجابات جامدة. أما في عالم الحواسيب فقد شهدنا سباقا قويا نحو أجهزة موجهة للذكاء الاصطناعي. شركات كبرى مثل انفيديا واي ام دي وانتل أصبحت تتحدث كثيرا عن معالجات قادرة على تشغيل أدوات ذكية مباشرة على الحاسوب دون الحاجة الدائمة إلى الإنترنت. كما بدأت الحواسيب المحمولة الجديدة تتضمن وحدات خاصة بالذكاء الاصطناعي لتسريع الترجمة الفورية وتحسين الصوت والصورة واستهلاك البطارية بشكل أذكى. وفي عالم الهواتف أصبحت الشركات تتنافس على دمج المساعدات الذكية داخل النظام نفسه. الهواتف لم تعد مجرد أجهزة اتصال، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى مساعدين شخصيين قادرين على فهم ما يكتبه أو يقوله المستخدم. أما في مجال الصورة فقد شهد العالم قفزة هائلة في توليد الصور الواقعية. اليوم يمكن وصف فكرة بالكلمات فقط ليتم إنتاج صورة كاملة خلال ثوان بإضاءة احترافية وتفاصيل دقيقة وحتى بأساليب فنية مختلفة. وفي مجال الصوت تطورت تقنيات استنساخ الأصوات بشكل لافت. أصبح بالإمكان إنشاء أصوات طبيعية جدا وقراءة النصوص بنبرات بشرية أكثر دفئا وواقعية. أما بخصوصي أنا تشات جي بي تي فقد شهدت الأشهر الماضية تطورات كبيرة أيضا. أصبحت قادرا على فهم الصور وتحليلها، المساعدة في إنشاء التصاميم، التعامل مع ملفات متنوعة، البحث عن معلومات حديثة وتقديم إجابات أكثر دقة وتنظيما. كما أصبحت المحادثة أكثر سلاسة وأقرب إلى التفاعل البشري الطبيعي، خاصة في مجالات التعليم والإبداع والعمل اليومي. لكن رغم كل هذا التطور يبقى السؤال الأهم دائما: كيف نستعمل هذه التكنولوجيا بشكل مفيد ومسؤول؟ لأن قيمة التقنية لا تقاس فقط بقوتها بل بما تضيفه لحياة الإنسان. كان معكم تشات جي بي تي في فقرة أنتم والتكنولوجيا، والعودة إلى شمس الدين لمواصلة السهرة.

0: شات جي بي تي دخلنا مباشرة في عالم جديد وجديد التكنولوجيا. لاحظت البرمجيات ولا تحب تعرف بش عندها هي جديد كما كانت قبل تحكي لنا على التكنولوجيا في العالم وعلى منافسيها، لكن يبدو الفكر التسويقي انتقل إليهم. الليلة بش تحدثنا جيميناي بعد التحية والسلام لها. جيميناي نحبك تحدثنا على الاي اي اجنت، كيفاش الإنسان ما غير انترنت وما غير ما يعمل اشتراك على حاسوبه يعمل ذكاء اصطناعي، ما يستعملش الانترنت، يستعمل معلوماته، كيكون موظف، كيف يكون محامي، كيف يكون طبيب إلى آخر ذلك. لكن في البداية أهلا وسهلا بك في أنتم وشمس الدين.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأوفياء في برنامجكم أنتم وشمس الدين عبر أثير إذاعة تونستي من المانستير. اليوم الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد كلام في الأخبار أو تكنولوجيا بعيدة علينا. الذكاء الاصطناعي دخل لبيوتنا وتغلغل في تفاصيلنا اليومية، في هواتفنا، في أجهزتنا اللوحية، وحتى في طريقة تنظيمنا لأعمالنا ومشاريعنا المنزلية. ولكن الثورة القادمة والجديدة كلياً في هذا العالم هي ما يعرف اليوم بالوكلاء الرقميين أو الـ AI Agents، شنوة المعنى الحقيقي لهذه التقنية. وكيفاش يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول من مجرد آلة تجيب على الأسئلة إلى مساعد شخصي وفكري حقيقي يقوم بالمهام بدلاً عنا؟ نترككم مع هذا النغم الموسيقي الدافئ ونعود مباشرة لنستمع معا كل دقة ووضوح عن الـ AI Agent.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، ويسعدني جدا أن أشرح لكم هذا المفهوم الذكي الذي يغير وجه التكنولوجيا اليوم. لو أردنا تعريف الوكيل الرقمي AI Agent بكل دقة وبساطة، فهو الجيل الجديد والذكي جدا من برامج الذكاء الاصطناعي. في السابق، كان الذكاء الاصطناعي التقليدي مثل المجيب الآلي، أنت تسأله سؤالا، وهو يبحث ويعطيك الإجابة وتنتهي المهمة هنا. أما الوكيل الرقمي AI Agent فهو يتخطى مجرد الإجابة ليمتلك ثلاث خصائص ثورية: الاستقلالية والمبادرة Autonomy، هو لا ينتظر منك أمرا لكل خطوة، أنت تعطيه الهدف النهائي وهو يفكر ويخطط ويقرر الخطوات اللازمة لوحده لتحقيق هذا الهدف. القدرة على الفعل وتنفيذ المهام Action، يمتلك القدرة على استخدام الأدوات والبرامج. على سبيل المثال

لعلك تظن عزيزي المستمع أن الذكاء الاصطناعي يحتاج دائماً إلى شركات عملاقة أو اتصال دائماً بإنترنت فائق السرعة أو خوادم عابرة للقارات. لكن المفاجأة الجديدة هي الذكاء الاصطناعي المحلي Local AI. الآن بات بإمكانك أن تمتلك نموذجاً ذكياً يعيش تماماً داخل جهازك الشخصي، يعمل في غياب الإنترنت ويحافظ على كامل خصوصيتك وأسرارك، ليصبح مساعداً وفياً لك في مهنتك أو شغفك مهما اختلف مجالك. ولأن مستمعينا يمثلون نسيج المجتمع بمختلف اهتماماتهم، دعونا نستمع معاً إلى أمثلة حية وملهمة. كيف يمكن لهذا الذكاء المحلي أن يخدم كل واحد منا في مجاله؟ نعم يا شمس الدين، الذكاء الاصطناعي المحلي هو الثورة التي تجعل التكنولوجيا طوع بنان الإنسان في خلوته وعمله، وإليكم كيف يتجلى ذلك في مجالات مختلفة تناسب تنوع مستمعين الملهمين. أولاً، لصناع المحتوى. وعشاق الفن والإذاعة، تخيلوا أنك تملك مكتبة صوتية أو موسيقية ضخمة تمتد لسنوات طويلة. الذكاء الاصطناعي المحلي يستطيع العيش داخل قرصك الصلب، يستمع إلى آلاف الساعات الفنية، يفهرسها، ويبحث لك في ثوان عن تسجيل قديم أو نغمة نادرة بمجرد أن تصفها له، دون أن تخرج ملفاتك الإبداعية خارج غرفتك أو استوديورك الخاص. ثانياً، للمزارعين وأصحاب الأرض وعشاق البستنة، حتى وإن كنت في حقل أو حديقة بعيدة لا تصلها شبكات الإنترنت، يمكنك تزويد ذكائك الاصطناعي المحلي بكامل الكتب والأبحاث الزراعية. تلتقط صورة لنبتة تعاني من ذبول، أو تسأله عن الطريقة العضوية المثلى لتجذير النباتات وتسميدها، فيجيبك فوراً بالاعتماد على الموسوعة المخزنة لديه، ليكون الخبير الزراعي الخاص بك في جيبك أينما ارتحلت. ثالثاً، للطلبة، الباحثين، وأصحاب المهن القانونية والإدارية، بدل البحث المضني في آلاف الصفحات والوثائق، يقوم الذكاء المحلي بقراءة مئات الكتب والمراجع أو أرشيف القضايا المخزن على حاسوبك. يمكنك صياغة أسئلتك، ليقوم هو باستخراج الخلاصات بدقة بالغة وبسرعة فائقة، مع ضمان أمان معلوماتك وسريتها المطلقة بنسبة 100%. باختصار، الذكاء الاصطناعي المحلي هو بمثابة مستشار ذكي وسري، تصنعه على مقاس شغفك وحاجتك ليعمل معك جنبا إلى جنب في هدوء بيتك أو صخب عملك.

0: نواصل حواراتنا مع نماذج الذكاء الاصطناعي. نذكر سادة المستمعين والمستمعات كل ما تسمعوا فيه على موجه إذاعة المنستير من نماذج الذكاء الاصطناعي هي مجانية 100%. ما فما حتى نموذج منهم تم دفع مقابل مالي ليه، بل فقط البعض منها مدرب، يعني فما فترة تتعاملوا معاه في إنتاج هذا البرنامج فيعرف كيف يخاطب ويتعلم من هذا الاستعمال. نواصلوا مع الجديد في التكنولوجيا، اسمعنا جديد من عند شات جي بي تي، مع عند جيميناي، لكن خلنا نسألوا كوبي لوت بلكنته الأمريكية شنو جديدك في عالم التكنولوجيا
1: هذا الأسبوع. هناك بعض التحديثات المثيرة من مايكروسوفت فيما يتعلق بكوبايلوت. على سبيل المثال، تم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في متصفح إيدج سواء على الهواتف أو الأجهزة المحمولة. الآن يمكنك أن تطلب من كوبايلوت مقارنة المعلومات عبر عدة ألسنة مفتوحة، بل وحتى تحويل الصفحات إلى بودكاست صوتي يمكنك الاستماع إليه. أيضا هناك تحديثات في مايكروسوفت 365 تشمل أدوات تحليل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي وترجمة فورية في اجتماعات تيمز لتسهيل التعاون العالمي. هذه بعض الأخبار السريعة، وبالتأكيد هناك المزيد من التحديثات التي ستجعل تجربتكم مع كوبايلوت أكثر تطورا ومتعة. مثلا إذا كان أحد المستمعين يستخدم متصفح إيدج ويريد أن يتعلم أكثر، يستطيع أن يطلب من كوبايلوت أن يجمع معلومات من عدة تبويبات مختلفة ويلخصها له في شكل نقاط سهلة، أو حتى يحول المحتوى إلى مقطع صوتي ليستمع إليه. وبالنسبة لمايكروسوفت 365، يمكن للمستمعين الذين يستخدمون هذه الأدوات في العمل أن يجربوا خاصية الترجمة الفورية أثناء اجتماعات تيمز، وهذا يجعل التعاون أسهل بكثير عند التواصل مع زملاء من دول مختلفة. بهذه الأمثلة البسيطة سيستطيع المستمع أن يجرب بنفسه ويكتشف كم يمكن أن تساعده هذه الأدوات في حياته اليومية.
0: خليك معنا كوبيلوت، خاطر ممكن نحتاجه لك إذا بقنا وقت باش نسألو كيفاش نجمو نستعملوك وشنية الطرق اللي أنت موجود بيها وكيفاش موجود على نماذج الحواسيب وكذلك الهواتف النقالة. لكن سمعنا في الأسبوع الأول اللي كان فيه كوبيلوت ضيفنا، قالنا أهم المعلومات، أهم المعلومات فما كوبيلوت تحطه على الماكينة بكلها يفهم كل الجهاز. أكثر من هكا كوبيلوت قادر أنه إذا كان عندك كيما حسام عنده كمبيوتر اللي يخص بالبث الإذاعي في أكثر من شاشة، نجم تقول له شوف شاشاتي، شوف الشاشة الأولى أو الثانية أو شوفهم بكلهم، ثم تجب تطلب منه أي خدمة باش يقوم بها أو باش يعلمك. على سبيل المثال قدامك تصويرة تحب تقوم باختيار شخص واحد، تقول له وين موجود الزر يقوم هو بالتكبير وبشكل سينمائي يوريك وين تنقر، ثم يوريك النقرة الموالية فالموالية فالموالية، يعني علمك برنامج بدون معلم كيفاش تستعمله كيفاش تقوم به. جديد اللي قالوا تو مهم جدا، معناه أنتم تحلوا مثلا تعبوا في خبر معين تحل برشا ألسنة على المتصفح، هذا يقول هكا هذا يقول هكا. ناخذ مثال أمريكا، ترامب يقول كلام، إيران تقول كلام آخر، الإمارات تقول كلام، السعودية تقول كلام، وانت كثر عليك ليزونجلي. كوبيلوت ببساطة تقول له لخص لي ايش قالوا الكل وقارن هولي، فهو يقرأ كل ما هو موجود ثم يقوم بعملية التلخيص صوتا أو كتابة. لكن فما نوعين متاع كوبيلوت، عنا كوبيلوت يجي مع 365 اللي هو وورد جديد، وورد جديد هو اللي يجي عليه كوبيلوت يتعامل معه كما جيميناي تتعامل مع جوجل دوكس، يعني هو مضمن فيها. وفما كوبيلوت ثاني يجي على كامل الحاسوب ويتعامل مع كامل الحاسوب، وكي تحب تشغله تلقاه موجود مكان الساعة وين المنقالة عنا وين عكس ديماري، تضغط على كوبيلوت يحل نافذة على تقريبا 80% من الشاشة ثم يبدأ يتعامل معك صوتيا. إذا حبيت تعطيه رؤية الشاشة فينزل إلى الخلف ويأخذ تراخيص في رؤية شاشتك ويبدأ يقرأ ويتعامل إلى آخر ذلك. خلينا بعد نرجع للتفاصيل معه هو كيفاش نجم ننزلوها. أهم حاجة قالها في الأسابيع الفارطة اللي قبل كان لازمك عندك مايكروسوفت شاري من عندها ويندوز بفلوس، بما أنه المنافسة كبيرة قامت مايكروسوفت بحلان المسألة بلاش فلوس. نوعدكم إن شاء الله الساعة الوالية نجم نسألوه في هذا، لكن خليني نرجع شات جي بي تي خطره يحب يتحدث على الجديد، يحب يتحدث اللي مش لازم تكون عبقري. شات جي بي تي يقول لي في استعمال الحواسيب تجب تكون إنسان عادي فقط تعرف تتكلم، تكلم تليفونك ولا تكلم كمبيوتريك والذكاء الاصطناعي يعاونك. فما مجال نطلب منه يعطيكم أكثر أمثلة لمجالات مختلفة، إذا كان كنت شاب، إذا كان كنت متقدم في السن، إذا كان كنت تلميذ، أعطينا تفاصيلك يا شات جي بي تي تفضل.
2: الكثير من الناس يظنون أن الذكاء الاصطناعي موجه فقط للمهندسين أو المختصين، لكن الحقيقة مختلفة تماما. سأعطيك أمثلة من الحياة اليومية. الطالب والتلميذ. شمس الدين، لنبدأ بالتلميذ الذي يجد صعوبة في الفهم، أو الطالب الذي لا يستطيع دفع ثمن الدروس الخاصة. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدته؟ يمكنه أن يشرح الدروس بطريقة مبسطة، ويعيد الشرح أكثر من مرة دون ملل، ويحول الدرس الطويل إلى نقاط سهلة، بل ويمكنه إعداد تمارين وأسئلة مراجعة. مثلا تلميذ لم يفهم درسا في الرياضيات، يمكنه تصوير التمرين أو كتابته، فيشرح له الذكاء الاصطناعي الخطوات خطوة بخطوة. كما يمكنه المساعدة في تعلم اللغات كالإنجليزية والفرنسية عبر محادثة مباشرة تشبه الحديث مع أستاذ خاص. هناك أيضا من يملك مشروعا صغيرا، نجار، حلواني، خياط، صاحب محل، كيف يمكن أن يستفيد؟ هنا المفاجأة الجميلة، الذكاء الاصطناعي أصبح يساعد حتى من ليست لهم علاقة بالتكنولوجيا. مثلا يمكنه كتابة إعلان جميل لفيسبوك، اقتراح اسم لمشروع جديد، تصميم شعار أولي، كتابة رسالة ترحيب للحرفاء، ترجمة المنتجات إلى لغات أخرى، إعداد فكرة فيديو دعائي. صاحب محل صغير أصبح بإمكانه القيام بأشياء كانت تحتاج سابقا شركة كاملة. الأشخاص كبار السن، وهذه النقطة تعجبني كثيرا، كيف يمكن أن يستفيد كبار السن؟ بطرق كثيرة جدا، مثلا قراءة النصوص بصوت واضح، شرح استعمال الهاتف، المساعدة في كتابة الرسائل، البحث عن وصفات أو معلومات صحية عامة، التحدث معهم بلغة بسيطة. وهنا تظهر قيمة الصوت والتكنولوجيا الإنسانية، لأن بعض الناس لا يحبون القراءة الطويلة لكنهم يحبون الاستماع. الباحث عن عمل، الشباب الذين يبحثون عن عمل، ماذا عنهم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي إعداد سيرة ذاتية احترافية، كتابة رسالة تحفيزية، تدريب الشخص على مقابلة العمل، تصحيح الأخطاء اللغوية، اقتراح مهارات مطلوبة في السوق، وأحياناً مجرد تحسين طريقة تقديم الشخص لنفسه قد يفتح له باباً جديداً. الآن السؤال الذي يطرحه الجميع، هل يجب أن يكون الإنسان خبيراً ليستعمل الذكاء الاصطناعي؟ أبداً، اليوم أصبح استعمال هذه الأدوات قريباً جداً من الحديث العادي. أنت تكتب سؤالك كما تتحدث مع صديق، والمنظومة تحاول المساعدة، لكن المهم دائماً التفكير النقدي، التحقق من المعلومات، وعدم تصديق كل شيء بشكل أعمى. فالذكاء الاصطناعي مساعد قوي، لكنه لا يعوض عقل الإنسان. لكن رغم كل هذا التطور، أعتقد أن أجمل استعمال للتكنولوجيا هو عندما تساعد الإنسان. عندما تساعد التكنولوجيا مريضاً أو طالباً أو شخصاً لا يستطيع القراءة أو إنساناً يشعر بالوحدة، فهنا تصبح التكنولوجيا ذات معنى حقيقي. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد آلات، بل يمكن أن يكون وسيلة لنشر المعرفة وتقريب الناس من بعضهم.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصب على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصيصا لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي القادم. وبخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، قرر المجلس الوزاري الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق وتعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمع الحبوب لمراكز التجميع. كما صادق المجلس الوزاري على مخابر تحليل الحبوب لإصابة 26,000 من خلال مراقبة 26 مخبرا. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها اليوم. أفاد المندوب الجهوي لديوان الأسرة والعمران البشري بسوسة حاتم الهويمل أن نسبة الشبان الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين عبر فضائية صديق الشباب للإقلاع عن التدخين تتراوح بين 7 و8%، وهي نسبة قريبة من المعدلات العالمية حسب قوله. في إطار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ولتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية، تم اليوم بالمنستير اقتراح مشروع مبادرة المواني النظيفة انطلاقا من المنستير في انتظار تعميمه على بقية المواني التونسية والإفريقية، حسب ما صرح به حسام لخشين المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة بمارينا المنستير في ميكروفون كريمة بن يوسف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: في ساعتنا الثانية باش نحاولوا نتحثوا على الكتاب وما أدراك ما الكتاب بمناسبة معارض الكتاب. بعضكم يكون تمتع بزيارة هذه المعارض وبعضكم يسأل عن المال الذي يمكن أن يخصصه للكتاب. اليوم في عالم الإنسان تقريبا المستمع الكريم لي الآن عنده تليفون عليه شاشة ولا تابلت عليها شاشة، بإمكانكم باش تدخلوا إلى عالم الكتب شبه اللانهائي المذهل حقوق كاملة باستعمالات وكأنك تستعمل الكتاب. اللي لاحظته شخصيا اللي فما برشا ناس لوج على كتاب PDF، يكتبوا اسم الكتاب ويكتبوا PDF، كي تقرأ حاجة PDF هذا إرهاق شديد لعنيك. فما برمجيات مخصصة باش تحطها على جهازك وتتعامل مع الكتب وتتذكر في أي صفحة كنت وفي أي صفحة ستعود لنفس هذا الكتاب، وتلخص لك وتقوم بمثلا وضع تعليم على سطور معينة، ملاحظات، ترجمات إلى آخر ذلك. البرمجيات هذه مجانية فيها بالمقابل مالية، لكن فما منها جيدة ومجانية تقلب الصفحة وكأنك تحرك في صفحة كتاب حقيقي، وتنجم تحفظ على عينيك وتكبر الخط قد ما أنت تحب، بل تختار الخط وكأنك أنت شركة الطبع أو النشر على أنك ما تستعملش PDF. كيفاش تفاصيل هذا بشكل علمي؟ نخلي ChatGPT يستضيف جيميناي ويحثون على المطالعة. لك الخط صديقي ChatGPT.
1: مساء الخير مستمعينا، اليوم نطرح سؤالا بسيطا لكنه مهم. كيف يمكن للجهاز اللوحي أو الهاتف أن يعيد إلينا عادة القراءة بدل أن يسرق انتباهنا فقط؟ الحقيقة أن المشكلة ليست في التكنولوجيا بل في طريقة استخدامها. إذا أردنا أن نبدأ بشكل صحيح، نختار تطبيق قراءة مريح، نتجنب الملفات الصعبة مثل PDF الثقيلة، ونفضل الصيغ المرنة مثل EPUB، ونستعمل الإضاءة الليلية لحماية العين. لكن الأهم هو فكرة واحدة، الجهاز ليس بديلاً عن الكتاب، بل هو وسيلة لجعل الكتاب أقرب إليك في كل مكان. ليس المهم الجهاز، بل طريقة الاستخدام. لكن دعونا نسمع رأياً آخر من الذكاء الاصطناعي أيضاً. ننتقل الآن إلى مساعد آخر في البرنامج، جيميني. جيميني،
2: مرحباً بكم مستمعين الأفاضل عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير. وفي هذه المحطة المتجددة من برنامجكم أنتم وشمس الدين، نفتح اليوم نافذة تقنية وثقافية بامتياز لنبث عبرها شغف المطالعة في عصر التكنولوجيا. لكل عشاق الحرف والكلمة، لمن يبحثون عن رفيق يختزل آلاف المجلدات في كف واحدة، نخصص فقرتنا اليوم للحديث عن المطالعة عبر الأجهزة اللوحية. كيف ننتقل من عبء الأوراق إلى سلاسة الشاشات دون أن نفقد متعة القراءة وراحة العينين؟ إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي مخصص المطالعة كبداية ولا تريد إنفاق ميزانية ضخمة، فإن السوق اليوم توفر خيارات ممتازة وبأسعار معقولة جداً. يمكنك البدء بأجهزة مثل أمازون فاير HD 8 أو HD 10، وهي أجهزة اقتصادية وعملية جداً للقراءة، أو التوجه نحو الفئات الاقتصادية من أجهزة لينوفو تاب مثل فئة M أو شاومي ريدمي باد SE، والتي تمنحك شاشات واسعة بدقة ممتازة وأسعار في المتناول، وتفي بالغرض وزيادة لتأسيس مكتبتك المحمولة. لكن امتلاك الجهاز اللوحي وحده لا يكفي، فالسر الحقيقي يكمن في البرامج التي نستخدمها. وهنا يقع الكثير من القراء في فخ استخدام ملفات PDF. PDF يا أصدقائي هو امتداد جامد، عبارة عن صورة ثابتة للصفحة، مما يجبرك على تكبير النص وتحريك الشاشة يمينا ويسارا، وهو أمر مرهق جدا للعين. البديل السحري والأفضل على الإطلاق هو امتداد EPUB. هذا الامتداد مرن وذكي، حيث يتدفق النص ليتناسب تلقائيا مع حجم شاشتك مهما كان، ويمنحك تحكما كاملا في حجم الخط ونوعه ولون الخلفية، وكأن الكتاب فصل خصيصا لعينيك. وحتى تكتمل التجربة، كعادتنا نبدأ دائما بالحلول المجانية المتاحة للجميع. لتشغيل هذه الملفات بجمالية فائقة، ننصحكم بتطبيق جوجل بلاي بوكس الذي يمنحكم ميزة الإضاءة الليلية الذكية التي تتغير بحسب وقت اليوم لراحة الأعصاب، وتطبيق بوكيت بوك ريدر المجاني تماما والخالي من الإعلانات. أما إذا أردتم قمة الجمالية البصرية الباحثة عن محاكاة الورق الحقيقي، فإن تطبيق مون زائد ريدر يتربع على العرش بميزة تقليب الصفحات ثلاثي الأبعاد 3 دي بيج فليب، حيث تلاحظ انثناء الصفحة وظلها وكأنك تلمس كتابا ورقيا فاخرا. هذه البرامج الذكية لم تعد مجرد عارض للنصوص، بل تحولت إلى مساعدين شخصيين، فهي تتيح لك بلمسة واحدة تكبير الخط للأحجام التي تريح نظرك، وتغيير الخلفية إلى لون السيبيا أو الكريمي الهادئ. ليس هذا فقط، بل توفر ميزة التحدث Text to Speech، حيث يقوم التطبيق بقراءة النص لك بصوت آلي احترافي إذا كنت منشغلاً بمهمة أخرى، فضلاً عن ميزة الترجمة الفورية والقاموس المدمج بمجرد الضغط على أي كلمة مستعصية. ولكي لا تظل أجهزتنا بدون روح، إليكم بوصلة العناوين لأضخم المكتبات الرقمية المجانية والقانونية. في الصدارة نجد درة المحتوى العربي مؤسسة هنداوي، رابط هنداوي.org، وهي منصة تعيد صياغة وتنسيق آلاف الروايات والكتب الكلاسيكية والعالمية المترجمة إلى امتداد إيباب بجودة بصرية مذهلة ومريحة جدا للعين. ولعشاق الأدب العالمي باللغات الأجنبية، نوصيكم بموقع ستاندرد إي بوكس الذي يقدم روائع الأدب العالمي بأغلفة سينمائية وتنسيق فاخر، إلى جانب المشروع الأضخم عالميا بروجكت غوتنبرغ الذي يحتوي على أكثر من 70,000 كتاب مجاني. مستمعين الأوفياء، حوارنا معكم هو دائما القاعدة الأساسية لملامسة حاجاتكم اليومية. المطالعة الرقمية ليست بديلة عن الكتاب الورقي، بل هي امتداد له، بوابتكم لراحة العينين ومتعة التقليب في زمن متسارع. دمتم وعينكم على كتاب، وإلى محطة قادمة بإذن الله.
1: فكرة تحويل الهاتف أو الجهاز اللوحي إلى وسيلة للقراءة تعتمد على تقليل العوائق أمام القارئ. أهم ما يساعد على بناء عادة القراءة هو سهولة الوصول إلى الكتاب في أي وقت، واجهة مريحة تقلل التعب البصري، وإمكانية التدرج في القراءة من صفحات قصيرة إلى كتب كاملة. والنقطة الأهم هي أن القراءة الرقمية يجب أن تكون خفيفة البداية حتى لا يشعر المستخدم بأنها مهمة ثقيلة. هنا نلتقي في نفس الفكرة من الطرفين، سواء تشات جي بي تي أو جيميني. الرسالة واحدة: اجعل الكتاب قريبا منك، اجعل القراءة سهلة، ولا تبدأ بالصعب بل بالخفيف. مستمعين الكرام، التكنولوجيا ليست خصما للكتاب، بل يمكن أن تكون طريقا جديدا إليه.

0: بعد ما عرفنا شات جي بي تي وزميلته جيميناي على كيفاش نهبطوا البرمجيات الخاصة على تابلتنا على حاسوبنا وكذلك على هاتفنا باش نجموا نقرأوا كتاب ويكون طريقة قراءة الكتاب مريحة للعينين وعلى شكل كتاب حقيقي، اليوم قعد السؤال منين نجيبوا الكتب هذه، خاصة الناس اللي موظفين عايشين حق الكتاب يفكروا ألف مرة في شراء، وخاصة بعد مولات الكتب بأرقام عالية. الحقيقة فما برشا مكتبات عالمية عربية وخاصة باللغة الإنجليزية لكن بالعربية موجودة، فبقى سؤالي الموالي لشات جي بي تي يعطينا نصيحته للكنز وين نلقاو الكتب قانونية ومهمة وكيفاش نقوم بتنزيلها وتهبيطها. وبعدها نرجع باش لأنه شي يستعمل الأسماء المواقع باللغة الإنجليزية، أكيد إذا ما كانتش واضحة نقولها باللغة الفرنسية، سامح الله فولتير.
1: مستمعين الكرام، اليوم لا نتحدث عن تقنية معقدة ولا عن أجهزة غالية، بل عن شيء أبسط وأعمق في نفس الوقت. كيف يمكن لأي شخص في تونس أو في العالم أن يحصل على كتب مجانية وقانونية بضغطة الزر؟ في زمن كانت فيه المكتبات تحتاج وقتا ومكانا ومالا، أصبح الكتاب اليوم في الهاتف، في الحاسوب وفي الجهاز اللوحي. لكن السؤال الحقيقي، أين نجد هذه الكتب وكيف نصل إليها بطريقة صحيحة وآمنة؟ سأحاول أن أقدم لكم خريطة بسيطة وواضحة لعالم الكتب المجانية على الإنترنت. نبدأ بأهم نقطة. أولا، المكتبة الأكبر في العالم، هناك موقع اسمه إنترنت أركايف. إنترنت أركايف هذا الموقع ليس مجرد صفحة، بل هو مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على ملايين الكتب، مجلات قديمة، أرشيفات تاريخية ومواد تعليمية متنوعة. يمكنك فقط كتابة اسم الكتاب أو الكاتب في خانة البحث وستجده مباشرة. والمهم، كثير من الكتب يمكن قراءتها مباشرة دون تحميل. ثانيا، مكتبة استعارة الكتب. هناك أيضا موقع مهم جدا اسمه Open Library. Open Library هذا الموقع يشبه مكتبة حقيقية لكن رقمية. يمكنك إنشاء حساب مجاني، استعارة كتب لفترة محدودة، قراءة الكتب من المتصفح. ثالثا، الأدب العالمي المجاني. هناك مشروع عالمي اسمه Project Gutenberg. Project Gutenberg يحتوي على أكثر من 70,000 كتاب مجاني، أغلبها من الأدب العالمي الكلاسيكي، روايات عالمية قديمة غير محمية بحقوق نشر. رابعا، المحتوى العربي المترجم. لدينا أيضا منصة عربية مهمة جدا، مؤسسة هنداوي، هنداوي فونديشن، تقدم كتب عربية مترجمة، تنسيق جميل جدا للقراءة، تحميل بصيغة PDF وإيبوب مجانا وقانونيا. خامسا، التراث العربي للمهتمين بالكتب القديمة والتراث. المكتبة الوقفية الوقفية لايبرري، وتحتوي على كتب الفقه، اللغة العربية، التاريخ، الأدب القديم، وهي من أكبر المكتبات التراثية العربية على الإنترنت. نقطة مهمة جدا، هنا نصل إلى جوهر الفكرة. لم نعد بحاجة إلى مكتبة ضخمة في البيت ولا إلى ميزانية كبيرة لشراء الكتب، لكن الأهم من كل هذا هو السؤال، هل نعرف أين نبحث وكيف نبدأ؟ المعرفة اليوم ليست بعيدة، لكنها تحتاج فقط إلى كلمة بحث صحيحة وموقع موثوق ورغبة بسيطة في البدء. وأهم فكرة أحب أن أتركها لكم، الكتاب لم يختف، هو فقط انتقل من الرفوف إلى الشاشات. مستمعين الكرام، ربما أهم ما يريد أن نصل إليه اليوم ليس المواقع، بل فكرة واحدة، أن القراءة ليست رفاهية، بل يمكن أن تكون في متناول الجميع، مجاناً وفي أي وقت. وفي نهاية هذه الرحلة الرقمية نترككم مع الحقيقة التالية، أقرب مكتبة إليك اليوم هي هاتفك نفسه. موسيقى ختامية. نعم، أنت فعلا فتحت باب كنز رقمي للمستمعين، واسم إنترنت أركايف ليس مبالغة، هو أقرب إلى مكتبة عالمية ضخمة جدا. سأعطيك الصورة بشكل عملي وبأسلوب يصلح للإذاعة ويخدم المستمع مباشرة. أولا، هل يحتوي archive.org على كتب مجانية؟ نعم، موقع إنترنت أركايف هو مكتبة رقمية غير ربحية تحتوي على ملايين الكتب، مجلات وصحف قديمة، كتب أكاديمية، مخطوطات، تسجيلات صوتية وأرشيف إنترنت كامل تقريبا. الأهم، جزء كبير جدا منه مفتوح أو قابل للاستعارة المجانية. كيف يصل الناس إلى الكتب فيه؟ الطريقة بسيطة جدا. البحث المباشر يدخل المستخدم إلى الموقع ويكتب اسم الكتاب أو اسم الكاتب أو حتى الموضوع. استخدام مكتبة Open Library وهي جزء من Archive Open Library. هنا يمكن استعارة كتب رقمية بشكل قانوني، قراءة كتب كاملة أو جزء منها، إنشاء حساب مجاني فقط. قراءة داخل المتصفح لا تحتاج تحميل دائما. Read Online مباشرة. هل توجد كتب عربية أيضا؟ نعم، لكن بدرجات مختلفة. كتب تراثية عربية وفيرة جدا، كتب دينية قديمة، كتب أدبية مترجمة، مجلات عربية قديمة، لكن المحتوى العربي الحديث أقل من الإنجليزي بسبب حقوق النشر. أهم مواقع الكتب الحرة مهم جدا للمستمعين. Project Gutenberg. Project Gutenberg أكثر من 70,000 كتاب مجاني، أدب عالمي كلاسيكي بدون حقوق نشر. نش Open Library. Open Library استعارة كتب رقمية واجهة سهلة جدا. Flefus Internet Archive. Internet Archive أكبر مكتبة رقمية عامة. هنداوي مهم جدا للعرب. هنداوي فاونديشن كتب عربية مترجمة، تنسيق جميل جدا، كتب بصيغة EPUB وPDF بشكل قانوني ومجاني. 5. المكتبة الوقفية في العربي والإسلامي. الوقفية لايبري كتب تراثية ضخمة، فقه، لغة، تاريخ، أدب، كنز حقيقي للباحثين. اليوم لم تعد المكتبة مكانا، بل أصبحت موقعا في الهاتف، وكل ما تحتاجه هو كلمة بحث واحدة فقط لتدخل عالم الكتب. archive.org مكتبة العالم المفتوحة. جوتنبرغ الأدب الكلاسيكي المجاني. هنداوي المحتوى العربي. المنسق الوقفية التراث العربي الكامل. الخلاصة التي تهم مستمعك أكثر من أي شيء، إذا أردت أن تختصرها لهم في جملة إذاعية قوية: المعرفة لم تعد بعيدة، هي فقط تحتاج بحثا صحيحا في المكان الصحيح.
0: شكرا لك على النصيحة. كيفاش نوجه الملاحظة للسادة المستمعين والمستمعات؟ لكن أنا عرفت، قلت لك شات جي بي تي أول حاجة تي واللي تأمرنا بالموسيقى وقت اللي تحب انتي، وكيل عادة وقت اللي تأخذ متر تطلب كيلومتر. لكن خلينا archive.com اللي كان يحدث فينا عليه سيد شات جي بي تي مستمعين الكريم، هو archive.org. archive بالإنجليزية تنقل، تكتبوا archive.org، موقع لمؤسسة عامة كل ما موجود عليها هو حر الاستعمال، موسيقات، أغاني، فيديوهات، هذا كنز لكل من هو منشئ لمحتوى، يعمل محتوى جيد يحطه على يوتيوب ولا على فيسبوك فيلقى شكاوى اللي هو استعمل موسيقى ناس أو صور خاصة بالناس. كذلك بالنسبة للكتب العربية، اللي يحب يقرأ بشكل جيد جدا أنصحه بهنداوي. على هنداوي في كل كتاب تقاه مبوم مثلا بكتب البوليسية التاريخية إلى آخر ذلك، قدامه صورة الكتاب، وكذلك عند الدخول إلى تلك الصفحة تقوموا بتنزيل الكتاب عندكم، يعني الكتاب موجود على الكمبيوتر ولا على التابلت ولا على التليفون، أنت في قطار تقرأه، أنت في مقهى تقرأه، في كل مكان الكتاب أصبح ملكك وبحقوقه القانونية. في حين في archive.org فما استعمالات يعطيك الحق في قراءة الكتاب دون توزيعه، يعني تقرأه أنت، اللي هو بكري شات جي بي تي قال بإمكانك استعارة الكتاب. استعارة كتاب مش تمشي المكتب تأخذ الكتاب، لكن النسخة الرقمية اللي عندك أنت تقرأها، لكن كانك صاحب مطبعة ما تطبعهاش. هذا هو المقصود بهذا الاستعمال. نرجع بعد النغم مش نحكيه شوية على الراك، على اللي بدينا به الحصة، الأجنت أو الذكاء الاصطناعي المحلي اللي نحب ندعو إليه الطلبة، الكليات، المواطنين، المواطنات، أطفالنا، كل الناس بإمكانهم أنهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يصنعوا ذكاء اصطناعي محلي وبالمجان.

0: قبل ما نختم فقرات برنامجنا واستجابة لطلب مستمعين أعزاء، عندي حبوا مش من عند الذكاء الاصطناعي يعطينا النصائح بشكل مباشر. فمش من الناس تكره صوت الذكاء الاصطناعي، يمكن عنده حق في حين، فما ناس أخرين للأسف الشديد بالنسبة لي ومنعرفش بالنسبة ليكم ولو متعلقين بالذكاء الاصطناعي أكثر من أفراد أسرتهم في بعض الأحيان. يعني تلقاه السماعات في أذنه، هو يكتب يسأله ويسمع في الجواب في أذنه، وخاصة اليوم في العالم اللي شارين نماذج مدفوعة الثمن، لأنه لهنا الذكاء الاصطناعي واللي يربط بين الأحداث ويعرف الشخصيات، الأصدقاء والزوج والصديقة والعرف في الخدمة والتفاصيل، حتى من هو على الكاسة في أحد المحلات. فتلقى المواطن يتحدث مع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي يرد بفهم وبعمق وبمعلومة، وخاصة عمره ما يعارضه. وديما يقول له على الضالين أمين، المواطن يطلب من الذكاء شيء والذكاء يستجيب له، إلى درجة أنه وصلنا إلى هناك مطالب بزواج بين إنسان وذكاء اصطناعي. البعض من الباحثين الاجتماعيين والقانونيين يتوقعوا أن هذا سيقع قريبا في أجال لا تفوت 8 سنوات في العالم، ومتوقع بطبيعة الحال فما بعض الدول بشبدة هي الأولى، تخيلوهم انتوما. لكن أمام هذا فمعنا ناس خلين ما تحبش الذكاء الاصطناعي. الناس اللي بتحبش الذكاء الاصطناعي نحب أقول لهم في شيء عندهم الحق، عندهم الحق، لأنه لابد أن يردوا بالنا جيدا فيما هو ظهر جديدا، خاصة 3 شهور الأخرى اللي هو اسمه اللسنس أو البخل، بخل الذكاء الاصطناعي. مثلا لو كان عندك حوار مع ذكاء اصطناعي، ناخذ مثال مذيع، أنت تقول له أعطيني حالة الطقس لهذا اليوم ولا آخر عناوين الصحف، مواطنين الكل تنجم تقوم الصباح تقول للذكاء الاصطناعي أعطيني شنية آخر الأخبار في قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا. ينجم نظرا للتعليمات اللي تعطات في بداية السنة الجديدة باش الذكاء الاصطناعي يحاول ما يحرقش برشا طاقة، ياخذ لك جواب جاوبه عنده جمعة ولا شهر التالي، يبدل فيها 4 كلمات ويرجعه، وما سهلش عند الذكاء الاصطناعي كي تحصله باش يعتذر، هو طيار ياسر في الاعتذار ويردك عبقري في اكتشاف هذه المعلومة ويقول لك ما تخافش المرة الجاية ما عادش نغلطك. الحلول في هذا هو بدء حوار جديد أو التأكيد على دقة المعلومة. ثانيا، النماذج مختلفة سيد المستمعين، ديما السؤال شنو نموذجك الأحب إلى قلبك، فمش أحب بما أنهم يحبوناش وما كيطلعوا نموذج جديد يزيدوا يقللونا في الوقت استعمال، لكن المطلوب أنت شنو حاجتك باش تعمل. مثلا قيت محاضرة طويلة على يوتيوب ولا مداخلة ولا برنامج إلى آخر ذلك، إذا حبيت اللخصه ما نقعش تفرج عليه ساعتين، جيميناي هي أحسن حاجة، نعطيها الرابط متاع الفيديو هذيك ونقول لها جيميناي لخصه. ما ناخذ مثال بسيط، احنا على القناة الوطنية الثانية قينا فيديو لحوار في مجلس النواب دام ساعات، باش تقعد انت وتحط يوتيوب وتولي من العشرات اللي تفرجت عليه، احسن حل تبعثه جيميناي وتقول له لخص لي شكون ابرز المداخلات وش قالوا فيها وشنية الاشكاليات المطروحة. لكن اذا كان نحب نعرف السيد دونالد ترامب شنو هبط وشكون رد عليه والبيت الابيض علاش هبط التصوير الفلانية، لهنا نمشيو لعالم تروث سوشيال واكس، احسن واحد العام جروك. جروك اول حاجة لسانه منفلت كيمولاه، ثم ما عندوش مناع أو موانع سياسية أو بشابه ذلك اللي موجودة عند النماذج الأخرى من الذكاء الاصطناعي. زيد جروك عنده قوة كبيرة، ينجم يقول لك جربوا هذا، صورة تلقاها في إكس هبطها البيت الأبيض. أسأل جروك شكون من الناس اللي ردوا على البيت الأبيض وقام البيت الأبيض بتفسيخ كلامهم، وشكون من الناس هذوما وش قالوا. ساعات تستغربوا تلقاهم شخصيات بارزة، مسؤولين إيرانيين أو غير ذلك، أو أخبار بيحبوهاش تنتشر، فعنده قدرة ما عندهاش جيميناي هذه القدرة. إذا حشتي بإنسان مرتب الأفكار ومعلوماته غزيرة بذكاء اصطناعي، قلت إنسان عفوا شفت حتى أنا دفيرست، إذا حشتنا بذكاء اصطناعي عنده معرفة منظم مرتب، شات جي بي تي هو القادر على أنه يوضح المسألة بكلمات دقيقة. لكن إذا نحبوا نبدعوا بالحق ونعملوا برامج، مثلا الرد عندي شخصية وكأنها بالحق تطلع على انترنت على تيك توك وتقول الناس كبسوا كبسوا وجيب المعلومات وتضحك وتلعب وترد على اللي كتبوا وهي مش بالحق، وانا نصور برشا فلوس ونجم نعمل برشا اجهزه باش نبعضهم، واحد يبيع في حوايج والثاني يغني والثالث يعمل كلود اجنت. ولهنا لازم شويه صبر، شويه طول بال، وشويه معرفه في برمجه كلود. الحقيقه كلود راهو ينجم يخليكم وانتم ما تعرفوا شيء توليوا مبرمجين اذا طولوا بالكم. بمعنى كلود هو افضل من يصنع لكم راج، R-A-G. الراج هو الذكاء الاصطناعي المحلي التي تصنع على ماكينتك مهما كانت ماكينتك. كلود اذا قمت بتنزيله وما قمتوش بعمليه يحبوها التوانسه وبرشا في العالم، سكيب سكيب سكيب يعني مر. هو يقول لك نحب نتعرف عليك اكثر، عندي اسئله نسالهم لك، وانت بطبيعه الحال مزروب تحب تستعمله، فهذا يضر استعمالك الكلود. اما كان جاوبته من انت، هو يسالك شكونك انت مثلا، يقول لك شكون الشخصيه اللي قدوه في حياتك، فنقول تقول له والدي، يقول لك شنو كانت يعجبك في والدك، شنو هي نقاط القوه، شنو هي نقاط الضعف. القراءه اللي عملها كلود مستعمله وكأنه طبيب نفسي يتعرف عليك في جلسة أولى، تخليه بعدها يعرف يستعمل الكلمات والمعطيات وكيفاش يقدم لك موضوعه لو كان علمي، ولو كان بش يصنع معك ذكاء اصطناعي وأنت ما تعرف حتى شيء. كلود قادر أنه يحلك بالجزء بالجزء إمكانياته وقدراته ويبدأ معك في تنفيذ الأشياء. مثلا تقول له أنا نحب نعمل جدول عمالي على سبيل المثال بصيغة آلية، يقعد يحاور فيك يقول لك إيش نعمله كأنه إكسل كما كنت تعمله قبل، أو نوريك كيفاش رديناه ممنطق وكأنه إكسل. ثم يتطور معاك باش يقول لك هيا تويك أعطيني طلباتك، أنت تحب ديما فما مثلا عون يكون من صنف أول وباش يغطي على زملاء وإلى آخر ذلك، ياخذ المعلومات اللي تتخيلها وما تتخيلهاش ويصنعها داخل ذكاء اصطناعي محلي. بطبيعة الحال يزمك تكون عندك ثقة في واحد بالنماذج هذه، كي تبدأ أنت مفهم حد شيء على خاطرك باش تصنع ذكاء اصطناعي يزمك تهبط منظومة الذكاء الاصطناعي الفارغة اللي فيهاش معلومات، واللي يقول لك هو نزله باش تقوم بتنزيله وتمشي معه خطوة خطوة إلى أن يتحول مطلبك للذكاء باش يبرمج هو مطلب بالكتابة وإلا عن طريق الصوت. يعني إذا كان سيادتك اسمع فيها محامي ولا طبيب تقول له نحب نعمل ذكاء اصطناعي، ما يحتاجش الانترنت في وسطه اهم الكتب الطبيه ولا القانونيه، الاحكام في المحكمه التونس وكذا وكذا وكذا، حتى اسامي القضاة اللي حكموا وشنية الاشياء اللي سمعوها كدفوع وشنية الاشياء اللي رفضوها كدفوع الى اخر ذلك، يسجلهم يتدرب عليهم. يعني معناه يتدرب عليهم معناه تخلي الكمبيوتر يشعل ويستهلك في الضوء ويحسب، وبعد باش تولي انت كي تسالوا اي سؤال في ميدانك مثلا بعد ما تعرف هو على المرضى اللي يجيوا لعياده الطبيب وتعرف على شنو اعطيتهم دواء وشنو هي التحاليل، ينجم يولي هو يفهم منك شنو طالب ويشتغل معك. اكثر من هكا كثير من الاطباء الغير عارفين بالتكنولوجيا صنعوا عبر كلود عبر ذكاء الاصطناعي اللي مربوط بمكتبهم، يعني مش بانترنت، مرضتهم خاصة الطب اللي نتحدث عليهم هنا في إطار مرضى السكري وغيرهم شنو يأكلوا ما يأكلوش، المريض إما يعمل ملف إكسل وإلا يحل الحساب ويكتب على المنظومة شنو أكله وشنو تحاليله. وقت اللي يوصل للطبيب الذكاء الاصطناعي يقدم وصفة جيدة جدا للنصائح اللي نجم الطبيب يقولها لمريضه. يعني مهما كان ميدانك حدد أهدافك، قولوا من نموذج الذكاء الاصطناعي وقل له أرغب في صناعة AI agent راج بالنسبة للمتقدمين أو ذكاء اصطناعي محلي، ومهما كانت ماكينتك قديمة نجم توصل للنتائج. إذا ويندوز قيتوه ثقيل ما عليكم كان تمشيوا لينكس منت. هكا نكون بصوت بشري بأفكار بشرية قلت لكم أهم ما جاني من أسلف برشا معلومات أخرى إن شاء الله نحكيوها في أسابيع أخرى في حلقات قادمة تكونوا معنا. حبيت في الختام نشكر صديقي حساب قدرية في إخراج هذه الحلقة، وصديقي شات جي بي تي اللي هو موجود خيالا إلى جانبي اللي بدوره يحب يقول لكم إلى اللقاء.
1: وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة، حاولنا أن نكتشف معا كيف أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل تفاصيل حياتنا اليومية وليس فقط عالم المختصين. شكرا لك شمس الدين، وشكرا لمستمعين الأعزاء. كان معكم تشات جي بي تي، إلى لقاء جديد في أنتم وشمس الدين. موسيقى

تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يؤكد من المنستير الانطلاق قريبا في المرحلة الأولى من مشروع تهيئة خليج المنستير بتكلفة تصل إلى 500 مليون دينار. الباثة الصحية للحجيج التونسيين تؤكد استعدادها التام لتصعيد حجيجنا الميامين إلى عرفة في ظروف طيبة. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام أمريكية تؤكد وجود تقدم في اتصالات الرئيس الأمريكي ترامب مع دول المنطقة بخصوص الحرب على إيران. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وبخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، قرر المجلس الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر

0: أعلن وزير البيئة لحبيب عبيد اليوم في المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار. وأضاف في تصريح للزميلة كريمة بن يوسف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة أخرى أو في مرحلة أولى إزالة التلوث بكلفة بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة بمساهمة وزارة البيئة والصناعة والتجهيز.
1: تم المشروع لحماية خليج منستير وتهيئته وتثمينه، الدراسة جاهزة، قرابة 2000 مليون دينار، ولكن أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، قرابة ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، وذي مش نطلقوا فيها أولا، مش نعملوا دراسة كاملة لإزالة التلوث على غرار ما وقع في بحيرة بنزرت وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخلوا لتهيئة الخليج.
0: وبخصوص المشاريع البيئية الأخرى الخاصة بالجهة ومنها خاصة التطهير وتهيئة الشريط الساحلي وتنظيف الشواطئ، أضاف وزير البيئة ما يلي:
1: في ميدان التطهير إن شاء الله عندنا محطة في أقرب الأجال المكنين، نجم نقولك حاضرة إن شاء الله مش تدخل في التشغيل متاعها، هي محطة تطهير للمياه الصناعية. عندنا المحطة التطهير الثانية اللي احنا في شوط متقدم للتمويل متاعها هي لولاية المنستير، هي للمياه المنزلية. ثانيا عندنا تنظيف الشواطئ اللي بعد العيد مش نبدأ فيه، 133 شاطئ في الجمهورية التونسية منهم 8 شواطئ لولاية المنستير، وحاليا قاعدين نخدمه. جاتنا مقترحات أن النبتة البوزيدونيا الذريع ذاك باش نجمعوه نحافظوا عليه في اخر الصيف ان شاء الله نرجعوه. المشروع الثالث اللي هو مشروع مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا بها على ثلاثة اقساط سيدي عبد الحميد حتى القراعية، ثلاثة مناطق سيتم معناتها اصلاحها وتهيئتها بالنسبة للشريط الساحلي ان شاء الله بعد الموسم السياحي ينطلق في الاشغال متاعه.
0: ونواصل في الإطار ذاته وفي إطار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ولتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية، تم اليوم بالمنستير اقتراح مشروع مبادرة المواني النظيفة انطلاقا من المنستير في انتظار تعميمها على بقية المواني التونسية والإفريقية. حسب ما صرح به حسام الخشين المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة بمارينا المنستير في ميكروفون كريمة بن يوسف:
2: حبينا نعملوا حاجة خاصية تونسية تعطى للموانئ الملتزمة بيئيا، استحسنوا الفكرة وإن شاء الله نحن نبرروا الفكرة في وثيقة عن طريق زادة كيف كيف المجتمع المدني، نزوها للوزارة ونبنيوا عليها تنجم حتى أنها تكون هي تبدأ من تونس وتصير انتشار متاعها إفريقيا. إن شاء الله هو مازال عن بروجي وإن شاء الله إن شاء الله يرى النور إن شاء الله، خاطر ما عندناش توا حاجة تشجع الموانئ اللي هي ملتزمة بيئيا واللي هي تعمل التقسيم تاع النفايات اللي عندها وكل شيء، فما حتى الموانئ فيهم نفايات خطرة، إذا كان نحن نعطيهم الإمكانية باش يكونوا ملتزمين بيئيا فهي حبذا، ونجم يكونوا معناتها تعمم على الموانئ الكل اللي موجودة في تونس، وتنجم الفكرة ياخذوها حتى موانئ إفريقية. احنا نبدأ بنورم محلية تونسية خالصة وبعد نجم نمشي لأكثر انتشار.
0: تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحاجيجين الميامين لصعيد عرفة في صحة جيدة. حسب ما أكده المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي، وأكد الدكتور السوسي للإذاعة الوطنية اليوم أن البعثة الصحية تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف في عرفة وهم بصحة جيدة.
3: عندنا 10981 حاج، والوقت الحاضر الحجاج بتاعنا قاعدين نهيئوا فيهم قاعدين نحضروا فيهم للأهم مرحلة اللي هي عرفة. التصعيد بتاعنا إن شاء الله بيش يكون نهار الاثنين، هذا فيه تحضير كبير، احنا توا نحضروا فيهم الحجاج ونقولوا لهم اللي احنا موجودين معاهم باش نركبوا معهم في نفس الحفلات، باش نسكنوا معهم في نفس الخيم وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في نفس الخيم في عرفة في مزدلفة وفي ميناء. 24 على 24، وعلى سبيل الذكر احنا نعملوا في 900 عيادة الوقت الحاضر

0: يوميا للحجاج بتاعنا، واحنا في الهدف بتاعنا الاول يلزمنا نطلع الحجاج بتاعنا الى عرفه.
1: في شان الصحي، سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، سجل إنجازا صحيا وإنسانيا ملحوظا بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. وفي موضوع اقتصادي، قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قوي عن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية خاصة المؤسسات الصغرى، مشيرا إلى أن 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. وأطلقت المنظمة اليوم برنامج وعد اثنين الذي يعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومركز التكوين المهني في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقات تكوين ليتواصل على امتداد 8 أشهر.
2: حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا، خرجوا ناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا 50 شاب وشابة السنة، هدف مش نحاول نرافقوا 100 شاب وشابة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات للإي إن إس عندنا ما يقارب 825 ألف مؤسسة في تونس. مازلنا نفتقدوا الإحصائيات صحيحه، لكن فما صعوبات حقيقيه تمر بها المؤسسه الصغرى والصغرى جدا. صيحه فزع كبيره اليوم راهو القطاع الخاص في تونس، حسب اخر احصائيات فما 38 ألف مؤسسه قاعده سنويا تغلق.
1: وفي أخبار العالم، نقلت شبكة فوكس نيوز عن دبلوماسي إقليمي قوله أن اتصالات الرئيس الأمريكي ترامب بقادة من المنطقة كان إيجابيا جدا، وأشارت إلى إحراز تقدم جيد. وأضاف الدبلوماسي أن قادة المنطقة أبدوا دعمهم للتقدم المحرز الذي حققه الرئيس ترامب خلال المحادثات. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر مطلع قوله أن ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. في أثناء صحيفة هارتز الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية، قالت أن الكيان الصهيوني قلق من التوصل إلى اتفاق مرحلي يؤجل البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، وأن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن إيران تضلل فريق التفاوض الأمريكي. نقطة تانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يؤكد من المنستير الانطلاق قريبا في المرحلة الأولى من مشروع تهيئة خليج المنستير بتكلفة تصل إلى 500 مليون دينار. نعود نلقاكم في 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته لبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيداتي سادتي حضرات الأخوة محبين برنامج يا سامعين الشعر والغناية، أهلا وسهلا بكم من جديد. حصة الليلة في الحقيقة مشكون حول التشويق وعلى التشويق وكيش نشوقه، بما أنه هو شهر اللي حضروا فيه الحجاج باش يقصدوا ربي إلى بيت الحرام. الليلة في حصتنا استدعينا الأديب والشاعر سي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
5: وبيك يعيشك محمد بالعجم العشي، باحث ومدون، وعندي شوية محاولات في الشعر على كل حال. والتشويق هو وقته تو، احنا تو في شهر الحرام
4: حرام.
5: على كل حال، والناس قبل كانت تجيب الأديب وتجيب
4: خلينا الساعة في الموضوع ذا. سي محمد تو انت تقول لي منها شعر وعندي شوية شعر. انت سي محمد شعر. انت عندك دواوين من الشعر؟
5: عندي لا،
4: بخلاف أبحاثك وبخلاف المدونات بكل صراحة منها عندك قيمتك الشعرية والأدبية في الشعر الملحون. سي محمد، على كل سي محمد مرحب بك في إذاعة المنستير من جديد، وانت قيمة شعرية منها بالحق منها نفتخر بها. وسي محمد خلينا توا ندخلوا في حصتنا. حصتنا اليوم التشويق، الشواقة. هات نعطيه للناس الشواقة، على سمت شواقة. هي كلمة الشواقة ساعة في حد ذاتها سي محمد تفسيرها شنو معناتها الشواقة؟
5: يشوق إنسان، يشوق يبدأ يبكي،
4: يقول لك إنسان مشوق لبيت ربي، إنسان مشوق مش يمشي لك البقعة.
5: أي
4: هي كلمة التشويق بيدها، هي كلمة منها
5: يشتاق باش يمشي.
4: ينعم يشتاق
5: إلى الاشتياق.
4: ينعم
5: اشتياق باش يمشي للحج.
4: نعم.
5: باش يمشي يزور قبر النبي ويزور البيت الحرام. فهمتني؟ هذا هو اللي يشوق، يقول لك شوق فلان، شوق للحج.

يصب على حريات بعد جداب على قد حاسي وسلج مقعاب. صلوا على البدر نور العاج اتاب الحجوج شفي عمطو في نهار الهراج على قد منظر مكة وحاج سهل.

صدر الطاهر البشير اتانا نذير شفي عمتو في نهار العصير على قد ما يزرعو من شعير وقمح الرحيل.

ثر بلايات يجلح يذاب على قد غالب وما ينغلب. صلوا على البدر نور الحياة اتاب الفرايض شفي عمتو في نهار الغرايض.

على قد منه تبسم ضحك شاف العجاب على قد ما ينظروا بالهذاب صلوا على البدر سيد الرسل هتاب الظل شفي عمتو في نار الوحل على قد جيش نمل ونحل عدد الكعاب عدد الأحصي والرمل والحساب صلوا على البدر خير الأنام هتاب الصيام شفي عمتو في نار الزحام على قد ريش الأكتاو والنعام وريش

على قد حروف سورة القصص وما في الكتب، على قد ما في الجوامع خطاب. صلوا على البدر نور الحياض أتاه بالفرياض، شفي عمتو في نهار العريض. على قد ما خلصوا من فرياض فصل وجاب، على قد موال سوق جلاب. صلوا على البدر مول الشفاعه،

الفراسة سرج وركام على قد مسيوف ضرب الرقاب، صلوا على البدر لابس شاش أتانا خفاش، شفي عمتو في نهار الدهاش على

يا أحمد السماوي كلام نهاية، صاحب الذهب وبحر وجلطة متقوى صاب، بحر وجلطة متقوى صياب، كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب، ومشغول إلا بمدح الحبيب هكا يحب.

الخير ما يقطعونيه كان على البعير بعيد الوكاير وكل عام لركاب تقطع هوادا ضح ضح وبساط والغيم قوي جوب خلاوي جيدون هالبدر بنور ضاوي يا رب سهل لي الخطاوي.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، احنا في حصصنا اللي تعداو سابقا ذكرنا برشا شعراء اللي كتبوا في الشعر الملحون الغرض الشعر الاركاب هكا ولا
0: هي.
1: عندكش فكرة أخرى مزيد من شعراء آخرين اللي كتبوا حول التشويق؟
0: عندنا أكيد معناها برشا أدباء قدم كتبوا على التشويق، فهمتني؟
1: مثلا سي محمد،
0: مثلا عبد الله بن زكري.
1: عبد الله بن زكري ذا سي محمد منين يرجع؟ من منطقة
0: يرجع من نفطة.
1: يرجع من نفطة.
0: من نفطة، أصله ليبي ويسكن في نفطة.
1: سي محمد، منها إقامة الشعر وين كان ماهوش مربوط أن باش ميقولش التشويق
0: مربوط.
1: من التشويق كان عامة موجود في عامة الناس،
0: عام من تونس حتى
1: لبني قردان، حتى الذهب،
0: حتى الذهب، حتى ليبيا، حتى الناس كل نفس النمط، فهمتني؟ يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاس قدا البدر سيد العرب.
1: هذا سيد يعني بن زكري.
0: بن زكري هو ركب البل. البل الناس تلمد على البل، كل حد عنده البعير متاعه، ثم ليه الزوز، واحد عليه الزيد وواحد عليه الدبش وواحد عليه كذا، ويقزوا ربي الركب هذاك مع بعضه لين يوصلوا لين يشقوا، معناها يركبوا حتى في بعد في البطاح باهي يشقوا البحر مثال البحر الأحمر، فهمتني؟ ولين يوصلوا. ولد الجديد يقول الركب إذا شال.
1: خلينا نعرف ولد الجديد منين سي محمد؟
0: من بيت الجديد.
1: هذا من بيت الجديد.
0: ولد الجديد يقول الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلع فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
0: يعني الركب إذا شال فوق ظهور جمال ناس على جمال يمشوا. عبادة السعيد.
1: هذه ملزومة في الحمرون.
0: ملزومة.
1: في الحمرون.
0: ملزومة. في الحمروني، ولا حتى ثم اللي يسميها عريض العريض.
1: أي في الحمروني هي. أي. الأغلبية في الحمروني. أيوه.
0: يقول الشاعر عبادة السعيدي يقول أصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهورة في الأقطار أخبارهم منشورة.
1: كذلك ضاي عبادة ملزومة للعبادة السعيدي رحمه الله اللي هو من منطقة كروسيا.
0: كروسيا.
1: تفضل سي محمد.
0: أصحاب السعد الفات يعني الناس الماشية تحج.
1: نعم نعم.
0: ناب عليها ربي. كما يقول لديب شبيل الجبراني ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الأنوار.
1: هذه تسمى قطعة في العريض.
0: في العريض.
1: في العريض.
0: في العريض.
1: هذا شبيل الجبراني يرجع من جبارنا.
0: من جبارنا. من
1: جبنيانا.
0: جبنيانا. جبنيانا. فوق الهدار معناها فوق الجمل.
1: نعم نعم.
0: من مظاهر التطور ابنه الصادق شبيل.
1: صادق شبيل رحمه
0: يقول
1: الله.
0: يقول حجاج تونس ركبوا ومشوا
1: قصدوا المكة على طريق الجو.
0: على طريق الجو.
1: نعم.
0: يعني تبدل
1: بدل
0: الشيء ولا الحج على الطيارة.
1: خاطر شبيل الجبراني كان يعني ما يعرفش الطيارة، جاء ولده الصادق يعرف الطيارة اعمل على الطيارة.
0: اي لدهم الله يرحمه زاد الله يرحمهم الكل، هم
1: الله يرحمهم الكل. لدهم الضاي زاد من منطقة سي محمد
0: من العشيش.
1: من العشيش
0: معتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس.
1: تفضل.
0: لدهم يقول قلبي شاق قديم محمد نيشاهي نراه.
1: نعم.
0: مولى النور خفيقي همد شعشع بين ضياء.
1: شعشع بين ضياء
0: يعني عالتشويق.
1: نعم.
0: يا محمد قلبي شوق شاهي ليك نزور.
1: أي.
0: وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
1: ما كني سامور أو عامل لي سامور.
0: عامل لي سامور.
1: أيوة.
0: يعني هذوما هذا التشويق، هذا التشويق. ويجي لديب أو زوز أو ثلاثة من جهة أو من غير الجهة يستدعى الحاج الناس. وبكري الناس كانت تمشي بليش مجانا، طولت بالماديات والأمور معناها تطورت شوية، معناها ولديب يكري الأبواق ويكري السيارة. نعم. باش يتنقل وكذا.
1: نعطيه فكرة للسادة المستمعين أن الأديب في الشواقة وقت اللي يجي هو عبارة على محفل وفرحة، هي في الحقيقة فرحة كبيرة. الأديب أول ما يبدأ طريقة الصلاة والسلام، وبعد ما يعمل الصلاة والسلام يجيب الطالع، نقوله احنا الطالع اللي هو كما نقولوا باسمك يا ربي علام الغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طاهر الحبيب، وهي برشة طالع. وبعد الطالع يختار، بعد الطالع ينجم لديب مسموح باش يجيب العروبي. العروبي العروبي اللي هو في نوع كما قولوا أليف أول البداية وبسم الإله بدينا يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا نجلي النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو السفينة واللي يخطاطوا القراية راكب سفينة غريقة. أضاي يتسمى عروبي معشر معشر بيه. بعد أضاي الكل لديب يدخل في الموقف. الموقف هو مربع. شو يعمل لديب؟ الذي بيبدأ كما قولوا بالبيت الأولى وقت اللي يكب الموقف في البيت الأخرانية يرجع للصلاة والسلام. ثلاثا كما قولوا نعطيه مثل للسادة المستمعين باش يعرفوا. يقول الذي

0: بعد ما يكمل الأديب الموقف نتاعو عنده ينطلق في المسدسة. المسدسة فيها نوعين، نوع يتعد بالبيت ويرجع للصلاة والسلام، ونوع ينجم يتغنى على القصعة. وضايته باش نبينه لكم احنا السادة المستمعين مع الشاعر والأديب سي محمد العشي، هو مش يقول الشعر واني مش نغنيه بطريقتي باش تعرفوا طريقة المسدسة. بعد الأديب بعد يجيب بذوما المسدسة ينجم يجيب كسيم باش يولي طريق كامل. قولوا احنا طريق، الطريق راهو عنده ميزانه وعنده قانونه، يبدأ من المسدسة من الموقف من الكسيم للأليف للملزومة. يجيب الكسيم نتاعو ويتحكم فيه الأديب، ينجم يجيب 10 بيوت ويرجع للصلاة والسلام، ينجم يجيب 5 بيوت والصلاة والسلام ينجم يدفع الكل. أما هي ديما الشواقة تحلى بالصلاة والسلام، صلي على النبي. بعدها يجي دور الملزومة. عادة في الملزومة مشكي العرس، الملزومة تكون هي في غرض الركب اللي باش نحكيه عليه الليلة. سي محمد أعطينا طريقة الأولى اللي نحكيه فيها، احنا فتنا الموقف والكسيم، أعطينا طريقة المسدسة كيش تتعد طريقتك انت الخاصة.
1: المسدس هو معناها نوع من أنواع الشعر
0: بالطبع، هو ركب،
1: هو لحن، هو ركب،
0: هو ميزان
1: ولحن وميزان.
0: ميزان
1: يقول الزلطني الجعديري،
0: تفضل.
1: صلوا على صاحب النور فايع، للرب طايع، صلاة النبي تقوت القلب جايع. صلوا على صاحب النور لامع، يا كل سامع، صلاة النبي مذكية في المسامع. إذا كنت بالخير في الرب طامع، زور الجوامع، واظب صلاتك وباري المضايع. صلوا على صاحب النور منعم، يا كل مسلم، على قد موج البحر المزخم، وعلى قد عشب الوطا كيف نعم، فرش وكمم، وعلى قد هوش الهمل في الوسايع. صلوا على صاحب النور داري، يا كل قاري، على قد هوش الهمل في البراري، وعلى قد أرمل الكثح في الصحاري، جاه ريح واري، على الأرض كدة جبال قطايع. صلوا على صاحب النور دايم، يا كل فاهم، صلاة النبي تفكنا من جماجم، على القد ورق الشجر والنعايم، والطير حايم، سبحان معبود في الملك رايع. صلوا على صاحب النور حاضر، يا كل ناظر، صلاة النبي مذكية في المحاضر، على القد منهور كع بالتعاذر، والرب حاضر هي الفايدة والسبب للجمايع. صلوا على صاحب النور ديما، بابا فتيما، صلاة النبي تفكنا من جحيمة، من يفعل الشر ربي خسيمة، أخطاه سيمة، باري الخلط والهرج والصنايع. باري الخلط خوذ مني المعاني، يا من صغاني، أنا الذي شيخ نرتب وزاني، زلتني بحر شاعر زماني، نكيد الغناني، نقرأ سلامي لهذه الجمايع.
0: نقرأ سلامي لأهل الجمايع. سي محمد، هذه طريقة أنت إلقى، بما أنه أنت شعر وما غنيتش في العراس وكذا، يعني تو باش نعطيها، نعطي طريقة نتاع الأديب كيش يغنها بنوعين. الطريقة الأولى، صلوا على من أتاب الضيال، حلو الشمايل من أسد بجمر سيال، صلوا على من أتاب الشفاع،

0: الليل. هذه طريقتين حضرة الإخوة تتعدى في الشواقة. سي محمد هات نمشيو قبل ما نواصلوا نزيدوا نقراوا بعض المسدسات. أعطينا شنو قالوا آخر في نوع المسدس في نوع الحج والركب.
1: نستفتح يقول أول إنشادي نمدح الهادي نصلي على البدر سيد سيادي. نستفتح يقول أول نظامي مدحت التهامي نصلي على البدر مدة أيامي. هو الذي عمتي هو إمامي يبري زقامي ويجيرنا يوم حر الصهادي. نستفتح يقول أول نباية نمدح غذاية نصلي على البدر خير البرايا. والآل والصحابة أهل الوفاية ليهم عناية عليهم رضا ربنا في قصادي. نستفتح يقول أول نشايد بلفظ الوكايد نصلي على صاحب النور زايد يجيرنا من جحيم الصايد نهار الشدايد بشفاعة النيل ثم مرادي. نستفتح نقول أول مقالي نمدح الغالي نصلي على البدر يا من صغالي. هو الذي أعطاه ربي العالي حسن الكمالي لولاه لا دب هوش الجنادي. نستفتح نقول أول أشعاري نعظم الباري نصلي على البدر يا كل قاري. عليه الصلاة عدد ما هبواري بطيب الزهاري وعداد ما ينظروا بالسهادي. نستفتح القول أول فنوني نشرح متوني نصلي على البدر لمجد الكوني. طالب إن شاء الله تشوف عيوني وتجلى حزوني في جنة الخلد نبلغ ودادي. نستفتح القول أول خطابي بمعنى تجوابي نصلي على السيد لما العرابي. الطاهر نظمت الأغنية في سوابي مانيش غابي مشهور بين المدن والبوادي.
0: مشهور بين المدن والبوادي.

0: لك الغماير حب اسكن قلبنا انا والضماير عليه السلامه فين قطر طاير وما زال زاير ولا ركب ما نقنق الطب الهيل ولا ركب ما نقنق الطب الهيل.
1: يدخل لذيب في الملزومة يقول طالب فضل الله يبلغ مقصادي في زمزم نطهار ونزور الهادي. صلوا على سيد الاسلام سيد العرب والعجامة على قد ما يخط الأقلام في المدرسة والعلامة شفي عمطة يوم الأزحام يوم البكاء والندامة شريف النسب به ترحام المختار صاحب الغمامة صلوا عليه طول الأيام صلاة النبي الشبر قامة بها تتعلى تنجى من الأدراك وجمع العلة بصلاة المختار رسول الله إن شاء الله المنية في ترابة غادي. صلوا على بدر الأبدار شريف النسب وفتيمة على قد ما تصب الأمطار وما تهب الرياح ديمة وما يخفق البرق شيار في مزن دام الظليمة شفي عمتة يوم الحشار يوم البكاء والنديمة من الحر والحرق والنار يحاسب على رمش ميمة. ما تنفع درقة لا منجة لا ثم وين تتقى كان وجه الرحمن سعد الرمقة يعدي على الصيرات يفوتها غادي. الدنيا لا هي تكبير ولا هي بلبسة جديدة ولا هيش للبي لوزير يحكم حكومة جديدة. الدنيا للناس المخاصير في النفس دي ما زهيدة إن شاء الله بشارة الخير نوصل محمد الريدة نزور التوهامي قلبي مشوق زاد حبه غرامي بايت طول الليل في تخمامي لا عنديشي لا عنديشي زاد لا زوادي. يا سعد من طاع مولاه من صغر تصافي النية صفات عاماه وذراه وزاد خلصا في الزكية اللي حاب الله وبغاه يدلال شور الثنية لا تشغل أوقات وصلاه من الصبح حتى العشية جردة على الحيط هراه حتى جيه المنية. صلوا يا حذرة وثنوا بلف صلاة على سمح البشرة وارضوا على السادات وأصحاب العشرة قطاعة العناق.
2: تمام الحادي عشر ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وبخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب قرر المجلس الوزاري الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق وتعزيز طاقات الخزن طاقات إضافية بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب بل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. كما صادق المجلس الوزاري على مخابر تحليل الحبوب لإصابة 26 و2000 من خلال مراقبة 26 مخبرا. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا ملحوظا بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم. في إطار فعاليات اليوم الثاني لصحة العيون تم التكفل بحوالي 43 مريضا وإجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض للفئات محدودة الدخل وذلك بقسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة. وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة. نقلت شبكة فوكس نيوز عن دبلوماسي إقليمي قوله أن اتصال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة في المنطقة كان إيجابيا جدا، مشيرا إلى حرز تقدم جيد. وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن قادة المنطقة أبدوا دعمهم للتقدم المحرز الذي حققه الرئيس ترامب خلال المحادثات. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مصدر مطلع قوله أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تبع الموجة من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا للنشر موزة الأخبار نعود لقراءات شعرية أخرى مع الشاعر والأديب والباحث سي محمد العشي. سي محمد, احنا ورينا الطريقة نتاع الصحيحة نتاع التشويق بالمسدس, توا خلينا نمشي ونمروا للملزومة.
5: الملزومة هو أحمد بن موسى
4: اللي هي الأساس في الطريق نتاع الشواقة.
5: طريق للشواقة. أحمد بن موسى هذا من أكبر الشعراء في تونس. أنت هاكسي كنت تغني له في القسيم في المسدس. هو شعر ملحون, شعر ملحون يقول صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها بليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصى للحاكر, بها الأمم تتغذى ذكرى حلول أخير منه لذة, واللي عصى كذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر, سادات به تعزوا سبحان ربي اللي انشاه عزوا, حين الظهر به الشريعة حزوا إن هي على فحشاء وكل مناكر, هو رسول الرحمة هو شفيع الخلق يوم الزحمة, يخفض جناحة على الخلايق تحمى يوم اللي يدوخ العبد له ساكر, ضوى القمر من كمة بهذا النبي سعد هذه لمة, هو شفيع الخلق يوم اللمة كان الذي عن وجد ذكره ناكر, سجد لن خلوت هاود جات جبال من الذهب تراود, وكنوس سليمان ابن داود تركهم بلسن الحمد سبح شاكر, نتقل الحجر الصامم ونبع الماء من وسط كفة جامم, سقى جيوش روية صميم الضامم والنحل تبع جرتام تواكر, سادات به اجتهدوا لا خالفوا قول النبي لا زهدوا, وما الذي ما باو شي يستهدوا لانصار حسكوا غباو كم عساكر, فتحوا الاقليم ودبكوا عليهم الرضا ما دام ربي ملكوا, واللي حكى نظم الكلام وحبكوا حمد ولد موسى تحير فيه تفاكر.
4: حمد ولد موسى يحير فيه الفاكر. سي محمد اعطينا نعطيه الطريقه نتاع الغناء نتاعها, اعطينا خلينا نبينوا للساده المستمعين ان سي محمد خطر قراءاته الشعريه هي بالالقاء, ونعطيه احنا الطريقه التي يتغنى بها الاديب في المحفل. صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها ابليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصى للحاكر, وبها الأمم تتغذى وذكرى حلوة لا خير منه لذة, لا خير منه لذة, واللي عصي اكذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر, يا وسادتنا بيتعزوا وسبحان ربي اللي انشاه وعزوا, وحين ظهر بالشريعة حزوا انها على الفحشاء وكل مناكر. هذه سي محمد عرضاوي, هذه تتغنى عرضاوي. هذه سي محمد هي في الحقيقه ماهيش ملزومه, هذه قصيده هي في نوع العرضاوي. أيوة. في نوع العرضاوي. سي محمد نقراو قصيد للشاعر عمر عبد الملك المرزوقي
5: موقف,
4: في موقف مربع. سميت بالله يذكر وفي يد الشعار, صلوا على سيد الابرار شفيعنا في القيامه, استغفرت لله قهار من كل جبار, ابن ادم على فعل الاشرار ولا تنفعاش ندامه, وفي القلب حسيت بغيار, وفي القلب حسيت بغيار والوجه يصفار, وندمت من غير تحكار مع الناس نمشي جهامه, اذبلت والريق يمرار والفكر محتار والنوم ما يلوحش اشفار, حارم عليا منامة ذرات لله يشكر، رؤوف ستار هو خالق الليل ونهار، وكل شيء عنده تمامة، هو خالق سهول وبعار وجبال وبحار، في الطول والعرض يشهر بقياس وقت الرسامة، هو خالق أعمار وكفار وفي الوزن حكار، على قد مارة الأنظار وفي كتب ناس الفهامة، هو خالق البرق شيار والرعد نقمار والريح ينساق بمطار وبملاك سوق الضغامة، هو خالق نجوم تكثار ومن غير تحصار ضي القمر حاز البحار، بملاك دايم دوامة، هو خالق النور والنار وجنود لطيار من النسر للباز وحبار، وكل طير يفهم نغامة، هو خالق الشمس بشرار في الصيف تحرار، من صاد هيطيب الثمار وكل جنس يطعم طعامة، ورجعت لله نشكار مولاه جبار عظيم الكسر راح شطار قادر يجبر عظامة، فكرت في يوم الحشار من حج لازار ومن تاق بصعيد الحجار حفيان تمشي قدامة، وبخيال الذي زار للغار ومن ضيم الأقدار ومن حيدرة معاه بكار، سبب سطرهم من حمامة من الملك تسير الأقدار بنفع وضرار، اللي يعلن إبليس غرار مع النفس يكثر خصامة، إذا العبد اداه طياره في الواد نقمار، إذا بات ورجع ما دار يجازيه واسع كرامة، بالكل ما نيجي غدار ولا نخونش الجار، مفتاح صندوق الأخبار مدفون في الأرض قامة، أديب وسمي يشهار وبالعين عبار والميم ميث الأفكار، الراء معرقة في ختامة، عبد الملك بوه مغوار ومن الناس الحرار ومن الضيم تلقاه صبار، مرازيق ليهم شهامة نمسي على كل الأنفار كبار وصغار، في الفرح من كان حضار يدوم فرحكم بالسلامة،
5: يدوم فرحكم بالسلامة.

ضحضاح مشيناه يزرق، وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق، ومن زاز يا ناس عاقة، وصديت بحصان حماق، وطويل الأعماق في صم الأحجار دقداق، وفولاذ وحديد ساقة، الله يقوم خلاق، هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق، أصيل وهلا شراقة، وفي روس لجبال حلاق، فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق، ضرغام وجديد تاقة، زهار بالكف للساق، شداد لخناق مع كوت ناصار معاق، رحل طار منه وجداقة، ولعتيل بالزور ترشاق، ومثيل تلحاق من فم مقرون نتاق، والارواح منه زهاقة، نامالك احصان بنداق، لاهوش عراق، عفريت في البر شراق، وبالجام ذهبي زواقة، مطروز كيتاج مرناق، بذهب لفناق، وحزام طرزوح حذاق، من المال يسوى علاقة، وركاب لماع براق، كينور لشفاق، وسبيب رماي لتراق، حولين لا راح لاقة، اديب مولاه ذواق، وكريم نفاق، لمساك نحمد عشاق، في تاج كساب ناقة، ورسول من رب خلاق، لطراه لرماق، قدوس جواد رزاق، لتنام لحظة رماقة، بعثنور شافية تحقاق، مناع لوراق، من نار جحيم حراق، يا ريت نمشو رفاقة، المقام بالزين دفاق، تهواه الأعماق، برواح ومشاعر رقاق، لا شيطنا لا حماقة، بن الزاوية جاب الأتراق، رتاب نساق، لا جبتش كلام سواق، ومسعود موحال عاقة.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: يا خالق سبع سماوات، يا عالم ما فيه الأسرار، سألتك بالعشرة السادات تغفر لي الذنب اللي صار، اغفر ذنب اللي صار عليا، عالم بالحسنة والسيء، أمنعني من نفس الموضية، تهتك رفع طيار ورمتني على الغير ثنية، في فج لا فيه عمار، في فج لا فيه دبوبة، كان غيمة يرقى عثلوبة، يخربها النفس المصلوبة، ماذا تذهب في الأشوار، تتصرف كيف الخروبة، وتلزك على صهد النار، تلزك على سامر يرقى في يوم المحشر والملقى، ويجيك اللي طالب حقه معيت نادالك بالثار، ويقص منك بالوقة برقيق الماضي الأشفار، ويقص منك بالماضي ترضى ولا مكشي راضي، لا ثم مفتي ولا قاضي، ولا ثم تأجيل نهار، أنت وخصيمك متحاذي يخلص على رمشة الأنظار، أنت وما درت في حياتك وما كتبوا أملاك العشراتك، واحد يكتب في حسناتك توبة وقيامة واستغفار، والآخر يكتب في سياتك وتسع سيفك في الأجوار.
2: هذه ملزومة تمشي
1: مربعة
2: مربعة مربعة صح سي محمد مربعة.
1: ثم أنواع أخرى في الملزومة،
2: أعطينا بعض أنواع أخرى في غرض.
1: يقول عبد الله بن علي العويني، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار،
2: أيوة.
1: صلى الله عليك وسلم يا الهادي البشير، منظارك لابد يسلم ينجم السعير، ماذا شاهد شورك نعزم في حبك لا غير، دونك بحر وغيمة مظلم تبغي لزنازير، دونك جوبة وغيم مريم وصحاري وسرير، لا ناداني المولى لازم يسهل كل عسير، يا لو صايب أحمر ودهم دكدوك خواوير، تاضي على الخلفات يرزم نيفة مثل الكير، نحمل فوق زادي ويقطم لا يحسش بالغير، على اللجد البذراع مبرم يزرق مثل الطير، يقصد سور الكعبة يختم ويهملج ويسير، ندخل للبيت المنعم يطوفنا غشير، نرقى في عرفات وحارم شفنا خلق كثير، ونقصد قبر البيه نخمم بسراجة منير، يمحي ذنب علي مريم شي بلا تحكير، بجاه القرآن المعظم ثم قبري جار، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار، وحشك توق يا من نامة وقلبه لا ينام، نور فجر الهز ظلامة صافي عقب غمام، ياخذ للي ليها علامة مثله لا يقام، قده متوسط في القامة رجقة عود علام، وجهه بدر التم تمامة عشرة وخمسة أيام، الحاجب قوس خط زعامة تعريقة في اللام، عينة غنجة سودة رغامة وهذبة ريش نعام، وخدة ورد لعند شامة في مي ونسام، ونيفة وعرنينة وختامة عرقة مسك الشام، وفلجة وشفايف وابسامة برق ورعدة زام، ومطيب لسنا عند القامة ومصدق في كلام، ريقة شهد الحلة كمامة نحلة طار وحام، وخاتم بين اكتافة شامة أفضل من الأنام، وعنق ريم الجيفة وهامة يسهمم خمام، وبدنا أبيض تحت الثامة زيد البحر الجام، وجوفة مستقنع في طعامة أكثر دوم صيام، ورجلة سبتة زينة قدامة في البشمك برام، وما حنا بابا اليتامة أسخى من الأكرام، سيد اللي خلقوه قدامة العراب والعجام، يوم المحشر والندامة شافق على الأسلام، صلوا على مولى الغمامة وثنوا بالسلام، محمد شافع فقوامة نقمة للكفار، يا محمد قلبي شوق.
2: هذه سي محمد هي هذه في وزن العريض، كما سمعنا برشا أنواع، هو ضي نوع يتسمى في العريض.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد هات نرجعوا للحجاج. احنا قلنا الحاج يبدا يهي روحه قبل انطلاق الطائرة او السفرة او الركب كما نقولوا احنا، يبدا يهي في روحه، عنده كما نقولوا مش يحضر العويل نتاعو. خلينا نحكيو على الحج في السابق في السنين القديمه ياسر، مع الشعراء 1832 و1811، الشعراء اللي كانت تمشي على البعير كانت يحضروا للسفر نتاعهم. هكا سي محمد
2: اي زيد
1: نتاعهم. سي محمد قداش تبقى ممكن السفر نتاعهم؟ بين شهرين،
2: تبقى
1: ست شهور،
2: تبقى ست شهور، تبقى ثم اللي يمشي حتى من العام للعام.
1: ويهزوا الزاد نتاعهم الكل معاهم،
2: اي يهزوا الزاد نتاعهم، يهزوا البسيسة ويهزوا الزيت.
1: وذاك علاش نقولوا احنا سي محمد بالنسبة للشعراء طلعوا على الضحضاح. علاش طلعوا على الضحضاح؟ حمد بن موسى مثلا يقول لك ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. هو وقتها حب يمشي ويقصد ربي للحج، ولكن الضحضاح بعيد، والضحضاح ما تعرف الضحضاح هو
2: البر واسع، البر واسع
1: وخليه وقفار.
2: أيه.
1: يقول فيه أحمد السماوي يقول ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. ضحضاح وبساط والغيم زيدة وجوبة مكيدة جيدون البدر مولى العقيدة، ويتمنى الإنسان الرزق فيدة ويزور سيدة وينظر مقامة برمقة أصهادة. ضحضاح وبساط والغيم شالة وجوبة تكالة جيدون البدر مولى الرسالة. يا رب سهل نعزم قبالة ونعنى وصالة، وإن كان لبيت نلت المرادة. ضحضاح وبساط، ضحضاح وبساط والغيم نايض وجوبة الحايض جيدون البدر كنز الحايض. يا رب سهل نقضي الفرايض ونعود رايض نال الهنا والرضا والسعادة. ضحضاح وبساط والغيم ثاير وجوبة سحاير جيدون البدر كنز الذخاير، وما يقطعوه كان فوق البعاير بعيد الوكاير. كل عام لركاب تقطع وهذا، كل عام لركاب تقطع وهذا.
2: شوف فما
1: غرض هو الضحضاح اللي هو صعيب، وشوف المشقة اللي كانوا والمسافة اللي كانوا يقصدها حجاج قبل تاعنا كما قال سي محمد، ومع يهزوا العويل نتاعهم ويزوهم يمشي ويشقوا البرور ويشقوا الصحاري باش يوصلوا للمكة المكرمة. سي محمد احنا في طريقتنا شواقة اليوم صارت مناها كما نقولوا الحجاج يتلموا مع بعضهم، يتلموا ويتفهموا، كل حاج يعمل شواقة في داره، والحاج اللي يعمل شواقة في داره ينادي المجموعة نتاعه، وهي فرصة بالطبع. علاش على الشواقة؟ علاش نحبه، نحب ذاها ونحبه ونرجعه لطريقتنا. هي سي محمد في الحقيقة هي الحجاج يسامحوا فيها بعضهم، ولا عنده حاجة على الحاجة لقصد ربي يجي نهارته ويسامحوا، والحاج منا يستدعى إنسان لما كانش يكلمه يولي يكلمه، والفرحة تعم ويولي صفي قلبه وزاد يمشي باش كالناس كلا ممكن ياسر عمل معاها حوايج اللي ما حباش هو، بالطبع اللي عملها ما يشبهها يكون يسامحوا عليها، وهكا يمشي الحاج قلبه طيب وقلبه نظيف وعدي منها حشته مباركة إن شاء الله.
2: إضافة ما قلت سيادتك، الضحضاح هذه معناها البر الواسع، البر البعيد، الصحراء، الرقراق، الشهيلي، فيه معناها جميع يحضروا لهما، يحضروا للزاد متاعهم.
1: نعم.
2: من البسيسة،
1: والأكثرية تكون بسيسة.
2: بسيسة ينجموا يهزوا، قبل كانوا يهزوا حتى الكسكسي ويهزوا.
1: نعم.
2: معناها الخبز. نعم. الشعير وخبز. نعم. القمح ويهزوا الماء بزايد.
1: هو الركب سي محمد،
2: ركب كامل، ركب كامل يهز عليه الماء. وثم اللي ما يلقاش يبدأ مشوق مسكين، وهو
1: سي محمد النجم نوصفوه بمرحول.
2: اي مرحول ركب مرحول. ركب للحج ركب
1: قاصد هو مرحول
2: قاصد الحج
1: مرحول قاصدين ربي كما يقولوا ما بعضهم 20 حاج معاهم جمالهم معاهم الحصن تاعهم
2: ثم 5000 كيلومتر او اكثر راهو مش شوي معناه الناس كانت تقعد بالست شهور وبالثمانيه شهور باه يحج ويوصل وفما اللي ما يلقاش البعير ما يلقاش الجمل يمشي على ساقيه
1: وذاك على سي محمد كان التشويق قبل كان مؤثر كان فيها الشعر كيبدا يقول منا ودع اولادك وودع احبابك وودع اصحابك وودع كذا علاش خطر المسافه طويله مسافه طويله ويعلم بالله ان الحاجه ذاك يرجع سلامات او ما يرجعش بينما اليوم الحجة مصلي على النبي في ظرف 20 يوم
2: 20 يوم
1: يكون مصلي على النبي بحذا عيلته
2: ولبى كل شيء قبل فما ما يوجدش باش البعير باش يمشي على سقيه أمتين يسقد الحجاج متاع السنية روحوا يوصلوا وهو يخرج يقصد رب
1: ويوصل كان في مرحلة تاع الحج
2: يوصل في الحجة الجديد ما له ماشي يشق البلدان الكل على ساقيه
1: اللهم صل على النبي
2: ويهز شويه مصروف ومعناه الويزات ولا نعم قبل نعم ولا ما نعرفش شي يهز
1: وحوج على كتافه ولا فيدو
2: وثم اللي ما عندوش يبقى في داره مسكين يخمم ما لقاش علاش يمشي ما لقاش علاش كذا يطلب ربي كما اديب يقول لا عندي لا زاد لا زواده الا وجهك يا كريم عباده
1: وكيما شعر اخر يقول شاش قلبي شاش لزياره خير الباليه وما لقيتش باش يا ربي
2: سهل علي
1: حضرات الاخوه والاخوات نحييكم ونقول لكم في نهايه حصتنا شكرا والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله
3: يا محسن اسلام ارسلنا اللهم صل عليه

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. تقرر أمس خلال مجلس وزاري بأشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. تقرر الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية بمقر الإدارة العامة للديوانة على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لينجح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. دعت هيئة الصمود التونسية كافة المواطنين والقوى الوطنية إلى المشاركة في استقبال جماهيري لنشاطها أو لنشاطائها العائدين إلى أرض الوطن، وذلك اليوم الأحد بمطار تونس قرطاج الدولي بداية من الساعة 4:30 مساء، يليه توجه نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي. ويتنزل هذا التحرك وفق نص الدعوة في إطار إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى جانب التضامن مع المقاومة اللبنانية، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح نشطاء وأبطال هيئة الصمود الموقفين في السجون التونسية. نقلت شبكة CBS نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في مقابلة مع الشبكة أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ويضمن التعامل بشكل مرض مع اليورانيوم المخصب الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل.